0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت، هنا صدى

مرة بدأت حكاية لم تكن تكتب بالحبر بل بالصوت، صوت المذيع ونبض الصحفي وإبداع المنتج ودقة التقني وصدق المستمع. 50 سنة كبرت فيها الإذاعة، وكبر معها جيل كامل، كبرت معها مدن وقرى، وتغيرت الأزمنة وتبدلت الأصوات، لكن بقي ذلك الوعد الجميل حين يضيء الميكروفون ويصبح البعيد قريبا والصوت رفيقا والإذاعة جزءا من تفاصيل الحياة. في 50 هذا البرنامج الجديد الذي نقترحه عليكم سهرة كل سبت، لا نعود إلى الماضي لنحاصره في الذكريات، بل نعود إليه لنسمع نبضه من جديد. نفتح الأرشيف، نستعيد الأصوات، نستحضر من كانوا هنا، ونصغي إلى الذين ما زالوا يحملون الحكاية. 50 نصف قرن من إذاعة المنستير، نصف قرن من الوفاء لأصوات صنعت الذاكرة، ولأجيال صنعت الإذاعة، ولمستمع كان وسيظل أجمل شريك في هذه الرحلة. هنا إذاعة المنستير، وهنا تبدأ الحكاية من جديد في 50.

0: 50 لا نريد أن نستعيد تاريخ إذاعة المنستير من الذاكرة وحدها، بل نريد أن نعود أيضا إلى الوثيقة، نعود إلى ما كتب عنها يوم كانت الحكاية في بدايتها. وفي أولى حلقات هذا الركن الذي نقترحه عليكم نفتح عددا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية يعود إلى 18 سبتمبر 1977 تحديدا العدد 408، أي بعد أسابيع قليلة فقط من انطلاق إذاعة المنستير، مقال يحمل عنوان خلف الأضواء، وهو بالنسبة إلينا أكثر من مادة صحفية قديمة، هو شهادة مكتوبة من زمن كانت فيه الإذاعة تخطو خطواتها الأولى وتحاول أن تجد صوتها ومكانها في المشهد الإعلامي التونسي. من ذاكرة الورق نقرأ الوثيقة اليوم، لا باعتبارها صفحة من الماضي فحسب، وإنما باعتبارها نافذة نطل منها على البدايات، كيف كان ينظر إلى ميلاد إذاعة المنستير، ماذا تكشف لنا الصحافة آنذاك عن ظروف النشأة والانطلاقة، ومن كان وراء ذلك الصوت الذي بدأ يشق طريقه إلى المستمعين. للحديث عن هذه الوثيقة وما تختزنه من دلالات نستضيف سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. أهلا وسهلا بك، شرفتنا، مرحبا بك في برنامج 50 سي المولدي.
1: عايشك، مرحبا أخت ربح. بالمناسبة هذه نتقدم جزيل الشكر إلى إذاعة المنستير اللي جددت التعامل مع المركز الوطني للتوثيق بعد المناسبة الأولى اللي كانت فيها تجربة الثقة في الوثيقة.
0: نعم،
1: نتقدم لكم جزيل الشكر، وكذلك من قبل كافة إطارات مركز التوثيق الوطني وعلى رأسهم السيد المكلف بالتسيير السيد عاطف الإنوبلي،
0: يعطيه الصحة. شكرا على التعامل الراقي وعلى التعاون.
1: شكرا. وبالمناسبة هذه يضع مركز التوثيق الوطني على ذمة إذاعة المستير كالعادة، سواء كان عبر الإدارة المركزية أو المكتب الجهوي للإعلام والتوثيق للتوثيق بالمنستير،
0: نعم،
1: كافة رصيده الوثائقي لاستغلاله من قبل كافة الإعلاميين والصحفيين والمذيعين.
0: مع الشكر الجزيل. خلينا نبدأ من الوثيقة اللي أشرت لها أنا في مستهل هذا اللقاء. شنو تمثل الوثيقة هذه، خاصة وأنتم تشتغلون على البحث وعلى الدراسة وعلى النشر، وثيقة صحفية تتحدث عن إذاعة المنستير بعد أسابيع قليلة من ميلادها.
1: بالضبط. الفرصة هذه والوثيقة هذه هي من مجلة الإذاعة والتلفزة، فيها ظروف نشأة إذاعة المنستير كيفاش كانت.
0: نعم.
1: العنوان متاع الوثيقة هو ترسيم اللامركزية وتنشيط الحركة الإعلامية والثقافية في الساحل والوسط.
0: نعم.
1: وتقول يعد بعث الإذاعة الجهوية بالمنستير لبنة جديدة مباركة في صرح الإعلام التونسي والثقافة القومية، وخطوة أخرى في مجال ترسيم سياسة اللامركزية التي تحولت بفضلها مختلف جهات الجمهورية إلى مواطن دفع حاسمة للعمل الإنمائي في كافة المجالات.
0: نعم.
1: وأداة أخرى لدعم الحوار الاجتماعي بين التونسيين مواطنين ومسؤولين، وتعزيزا للتضامن القومي، وتمتينا للحمة الوطنية، وكذلك وسيلة جديدة من وسائل تنمية الأذهان وتنشيط الحركة الإعلامية والفكرية والفنية في مناطق الساحل والوسط التونسي.
0: نعم، تعطينا فكرة يعني على الحاجة الإعلامية اللي كانت وراء بعث إذاعة المنستير في الجهة.
1: هي أول حاجة التجربة هذه خاصة كانت ثاني إذاعة جهوية تبعث بعد إذاعة صفاقس.
0: نعم.
1: والاختيار لم يكن عفويا، وإنما هو نتيجة جملة من المعطيات العلمية المدروسة، ذلك أن الساحل التونسي بأصالته الحضارية وبتاريخه النضالي الطويل وبما يتوفر فيه من طاقات إنتاج ثري، وكذلك بحكم تلاصق مناطقه جغرافيا وتلاحمها اجتماعيا،
0: نعم،
1: وترابطها بشريا وانسجامها نفسانيا، وهو ما يصفه المقال، بعثت يوم 3 أوت واستمع يوم 3 أوت 1977 استمع المواطنون والمواطنات لأول مرة إلى صوت إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير.
0: نعم.
1: في بث تجريبي بمناسبة عيد ميلاد المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة.
0: نعم. هل تنبئنا هذه الوثيقة عن المكان الذي احتضن البدايات، عن ظروف العمل، عن الإمكانيات المتوفرة آنذاك؟
1: احنا مش نجيو توا، معنا هذه عملية الانبعاث كانت يوم 3 أوت 1977. يوم 7 أوت 77 عادت الإدارة العامة للتلفزة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى الإدارة الجهوية بالمنستير بصفاقس عفوا بمسؤولية تسيير إذاعة المنستير الفتية
0: من خلال سي محمد قاسم المسدي،
1: وفي من خلال سي محمد قاسم المسدي، وهذا تعرضوا له في مرحلة لاحقة.
0: نعم.
1: السيرة الذاتية متاعه.
0: نعم.
1: لأنه هو كان المؤسس والفونداتور الأول.
0: نعم.
1: برمجة مؤقتة استمر العمل بها 15 أوت، معنا من 3 أوت ل 15 أوت بدخول الغاية، وبداية من 16 أوت الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسل، وسنتطرق لاحقا إلى تطور البث من 2.5 ساعات إلى 3 ساعات إلى 5 ساعات، سنتطرق إليه لاحقا في ربما في الحلقات القادمة إن شاء الله. وبداية من 16 أوت قلنا الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسلا في من إذاعة المنستير حسب برمجة متنوعة ومخططة على مدى 9.5 ساعات يوميا، ويبدأ البث في 8:30 صباحا ويتواصل إلى 6:00 مساء بدون انقطاع، من بينها 2.5 ساعات من الإنتاج المحلي الصرف، و2 ساعات إنتاج مشترك بين بث مباشر بين إذاعتي صفاقس والمنستير بالبرنامجين القومي بالعاصمة والجهوي بصفاقس.
0: نعم.
1: وذلك لغاية التعريف بهذه الإذاعة المحدثة لدى المستمعين والمستمعات من جهة، والاستغلال هذا الجهاز لربط المواطن بصوت تونس.
0: نعم.
1: في عديد المواقع على جهاز الالتقاط الإذاعي من جهة ثانية.
0: نعم.
1: وقد كانت هذه التجربة الأولى التي لم تستغرق أكثر من شهر موفقة إلى أبعد الحدود.
0: نعم.
1: يقول المقال انطلق من خلالها صوت إذاعة المنستير في أحسن الظروف وأسرعها، صافيا مدويا بالحق والخير، مشعا على كافة ولايات الساحل والوسط التونسي.
0: نعم.
1: وتغطي المنستير، سوسة، القروان، القصرين والمهدية بجهاز تبلغ قوته 20 كيلووات.
0: نعم.
1: وفي هذه الأثناء عكفت الإدارة الجهوية لإذاعة صفاقس والمنستير بتوجيه من الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة على إعداد تصورات المرحلة الموالية على مستوى الإنتاج والتنظيم الإداري لمحطة المنستير. في يوم 26 أوت التأمت جلسة عمل بقصر المؤتمرات في المنستير، ضمت عددا من المسؤولين الجهويين بالولاية بولايات سوسة وبولايات المنستير وسوسة والقيروان والقصرين والمهدية، وتم فيها بعث خلايا. الخلايا هذه خلايا دورها هي اقتراح برامج إنتاج، معناها تقترحها المدير الجهوي لتلتف حول هذه المؤسسة الوليدة وتسهم في تركيزها.
0: نعم.
1: كإذاعة عصرية تفاعل إنتاجها الحي والدسم والذكي مع واقع الحياة الجهوية، لأن هي دورها باش تغطي كل ما يستجد من أحداث في الجهات. وتوسعت هذه الخلايا على مختلف أنواع البرامج الإذاعية، والتأمت سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء الخلايا لإعداد مشاريع إنتاج وبرامج وحصص إذاعية استعدادا لانطلاق أول برمجة عامة لإذاعة المنستير بداية من 19 سبتمبر.
0: نعم. هو الوثيقة هذه وغيرها من الوثائق تعطينا فكرة، خاصة أنها مكتوبة في الفترة هذيك بالذات، في الأيام هذيك بالذات، خاطر نجم نسأل أنا أحد الزملاء اللي عايش والكل، أما مش يحكي بنظرة اليوم، أما الوثيقة هذيك باش تعطينا فكرة على القصة وعلى البداية الأولى وعلى ميلاد إذاعة المنستير في تلك الفترة بالذات، وهكذا تكون الوثيقة يعني صادقة دقيقة ومهمة جدا.
1: أكيد أخت ربح، ووقت نرجع أحنا للوثيقة مكتوبة بتاريخ 15 سبتمبر 1977، إذن معناها تقريبا لمدة شهر ونصف بعد انطلاق الإذاعة في 3 أوت.
0: نعم،
1: أكيد سيرت نقلة الواقع كما هو.
0: نعم،
1: وشهادة عن العصر، لأن كاتب المقال واللي هو صادر في مجلة الإذاعة نقل الأحداث كما هي، معناها أحداث واقعية.
0: نعم،
1: مسيرة للتاريخ. هذاك علاش تكون هي المقال يكون شهادة معناها معاصرة ومكتوب بنفس التاريخ.
0: نعم، لو أردنا أن نختصر هذه الوثيقة في رسالة واحدة إلى أبناء إذاعة المنستير ومستمعيها اليوم، ماذا تقول لنا هذه الصفحة القديمة عن لحظة ميلاد الإذاعة؟
1: الشعور بفخر بالانتماء لهذه المؤسسة.
0: نعم،
1: إذاعة المنستير كانت لبنة وكانت صرح وكانت عسيرة الولادة في البداية، خاصة مع تطور البث. كان تقريبا كما قلنا ساعتين تقريبا الانطلاق الأول، كانت تحت إشراف الإذاعة الجهوية بصفاقس.
0: نعم،
1: اليوم أصبحت
0: الشقيقة الكبرى.
1: الشقيقة الكبرى والشقيقة الأولى.
0: نعم،
1: فهمتني، وهي كانت الثانية، معناها بعد جاءت إذاعة الكاف وتطاوين وقفصة
0: وقفصة. نعم،
1: كإذاعات جهوية، معناها كانت من الأوائل إذاعة المنستير، وشهادة معناها نفتخر بها، وإذاعة نفتخر بها ونعتز بها، لذلك كانت هي عروس المتوسط.
0: نعم، إذن كانت هذه صفحة من مجلة قديمة عمرها يقترب من نصف قرن، لكنها ما تزال قادرة على أن تفتح لنا بابا نحو يوم بعيد، يوم كانت إذاعة المنستير صوتا جديدا في بداياته، لا يعرف بعد كم من السنوات سيظل صداه حاضرا. ومن خلف الأضواء بدأت رحلة البحث فيما كتب عن إذاعة المنستير منذ ميلادها، لأن التاريخ لا تحفظه الذاكرة وحدها، تحفظه أيضا الوثيقة. شكرا لك سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر، على هذه الإطلالة في أولى صفحات تاريخنا الموثق. وفي 50 سنواصل فتح الصفحات واحدة تلو أخرى حتى نصل إلى الحكاية كاملة.
1: شكرا أخت ربح،
0: الأسبوع القادم نلتقي
1: إن شاء الله.

0: أول مرة. قبل أن يكون لإذاعة المونستير استوديو وميكروفون وبث يصل إلى الناس، كانت هناك فكرة وكان هناك مشروع ودراسات وأشخاص آمنوا بأن للإقليم إذاعته وصوته. ومن بين الأسماء التي اضطلعت بالمهمة الأولى والأساسية في هذه الرحلة، المهندس البيجي سانسا، أحد أبناء مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وأول من أشرف على دراسة وتنفيذ مشروع ولادة إذاعة المونستير. في هذه الشهادة نعود معه إلى البدايات الأولى، إلى المشروع الذي كانت وجهته الأولى سوسة، ثم انتقل إلى المونستير وإلى رحلة البحث عن المقر ومحطات الإرسال، وصولا إلى لحظة أصبح فيها الحلم إذاعة وصوت أصبح حقيقة. سي البيجي سانسا، مرحبا بك وسعداء باستقبالك معنا في برنامج 50.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم
0: بحمد الله. مرحبا بك.
1: وبك يا عيشك.
0: إذا نعود إلى البداية الأولى سي البيجي، كيف ولد مشروع إحداث إذاعة جهوية في الساحل؟
1: أنت بديت دجا عطيت المعلومات الأولانية. هو فكرة المشروع كانت في سوسة، ووقتها كان المرحوم البراوي، عبد الحسين البراوي، كان موجود في سوسة. هو أساليب العمل بتاع الإذاعة والتلفزة اللي انطلاق الإذاعات الجهوية من المسير والسقف كلهم، أنه اللي هي توفر الفضاء، توفر المحل. فكان في سوسة معنا وفرونا محلات شركة بتاع شوكولات تقديمة وقفت على العمل، ودراسات انطلقت غديكة، دراسات الأولية للإنجاز لزيتيد في الزبيلتي، والمشروع وصل حتى للدراسات المفصلة، معنا لا بيس لافون بروجي سوميك. فلما عرضت المشروع على عرفاتي وقتها، مدير العام كان بعد من حميد الله يرحمه، وعرفاتي التقنيين واحد اسمه محمد الربعي مهندس، هو رئيس رحنا لبرودكسيون، وسلموني الشافي كان مهندس المهندسين يصرف على الكل،
0: نعم،
1: الاستديوهات والإرسال. فرجع لي الدوسي، قال لي الدوسي ينتقل إلى المستير. فالحقيقة هي أنه وقت خدمنا في سوسة كان الوالي وقتها في منصور السخيل، وفي وقتها زاد انطلقت ولاية المستير وولاية المهدية، وسي منصور السخيل كان أول والي للمستير في المستير.
0: أخذ معه المشروع ماله؟
1: أخذ معه المشروع،
0: نعم.
1: دونك عارفي قال لي توا تمشي تاخذ قابل للوالي يستنى فيك باش تشوفوا كيفية إنجاز الإذاعة في المستير. فمشينا ومشينا وقابلنا السيد الوالي وضحنا، قال هاو البلاد كلها على ذمتكم، مستير شوفوا اللي بقى لساعاتكم خدوها.
0: وذي ذر لي أول مهمة ميدانية لقيت رواحكم قدامها.
1: أي فما لقيناش الحق، لا لقينا لا فضاء ديسبونيبل ولا أرض ديسبونيبل ولا حد شيء. فأرجعنا له، قال لي يساعدكش الأنكس متاع بالي دي كونغري، قاعد الاجتماعات هذيك
0: متاع قصر المؤتمرات،
1: قصر المؤتمرات،
0: نعم.
1: شفنا، قال لي برا شوفها، شفناها. ف لإنجاز زوج استوديوات بس في السوسال ملوتها في الكعب، فماش تريبيا معناها اللي دوني تكنيك كونيان، خاصة أن في الكعب on bénéficie de la protection acoustique، معناها الاستوديوات يكونوا مدفونين في تحت الأرض. قريبا يملا أنت من أنت وصاحب كباسي رابح خمسير وقتها معايا، أنتم مضياء في الولاية أو عندكم زوز بيوت في الوتيل، وتمشوا تكملوا الدراسات نتاعكم. مشينا للوتيل وكملنا الدراسات وقتنا. أنا مشهور أني نخدم بالقلم، بقلم الرصاص والقلم. دونك عملنا بتنا ليلة وكملنا المشروع ورجعنا له، فسرنا له كيفاش مش يجي المشروع. قال يعطيك الصح، قلت له أنا تويك مش نروح لتونس ونظفوه ونعملوا له الاتيه سيكريت بتاعه ونعملوا له كل شيء. قال لي ربي عينك عم اعطيني هاك الدوكيمو هذاك الكل اعطيني هاك البريو. وانا قلنا شو اسمه الفنيه الغادي قالوا عمل لي فوتوكوبي من هذا, عمل فوتوكوبي ورجع لي انا البريو. قال لي برا روح نجي اعمل نظف كل واسي مصنوعات. عمل تليفون جاب مقاول من القبارات بتاع الساحل الغادي حتى دوسي خلوا تول الانجاز ايميديات. ف بيصير الانجاز باش يصير بشرفنا نحن.
0: نعم
1: شرفنا على الانجاز. بالطبيعة احنا وقتها بريود نتاع شتاء ربيع هكا حاجه كيفك, و بالطبيعة وقتها نعيشوا شيء للترواؤون
0: معناها.
1: نعم موعد الناس كل هذيك للترواؤون يلفالي دي ماري سيت راديو للترواؤون, وكان الامر كذلك. دونك عم كملنا الاميناجمون, كملنا التجهيز, تجهيزات من عندي دعوة تلبة, جبنا الاميتور عنا الاميتور دون زنبيس كاميون كنا نستعملوه كجهاز ارسال بالسكور مع احتياطي في صورة ما اذا بتيح جديدة ولا بتيح ناقص ولا حاجة. و الشيء اللي ما يتقالش هو أنه الاميتور هذاك كان كنا نقلوه الحدود الليبية, كانت مشاكل ما بيننا وما بين ليبيا أنا في البارازيتاج دي راديو بتاعنا ودي راديو بتاعهم. ودونك عندنا فيه هو هذاك الكاميون هذاك كان ديسبونيبل.
0: نعم
1: كانت الاميتور بتاع 20 كيلوات وعندو لانتين بتاعه ريديو كيمنال. دونك هذاك ركزناه عشط على البحر والله البلاصه نسيتها, اما على البحر في المبرميه دي بينيفيسي دو لا بيرميتيفيتي دي سول معناها لا بروج دو لا مير بحد البحر كون لا كونديكتيفيتي احسن بور لا بروباغاسيون دي زوند موين.
0: نعم
1: و هذا الكل. دونك انطلقنا البث سميناه بث تجريبي على خاطر هذاك غاديك الانستالاسيون في الانكس نتاع البالي دو كونغري الانستالاسيون بروفيزوار الى حد نعملوا
0: مقر جديد. نعم
1: أخراني.
0: نعم
1: انطلق البث بالاولاد نتاع اللي راهو التلفزه سمو رافيل بن سرطان حسيون وقتها
0: سي عبد الرزاق
1: لا كونسول.
0: نعم
1: والبراوي الحاج البراوي
0: نعم
1: مش البراوي اللي نتاع سوس لا البراوي نتاعنا
0: اي
1: محمد رجاز. دونك سي لي كي ليكيب هذيك هي اللي دونك ركزت التجهيزات وخدمت التجهيزات وكانت مكلفة أنها تأمن الانطلاق بتاع الإذاعة والتلفزة.
0: نعم
1: لترواؤوس وصم سيزة ذلك تولتهم اللي قاعدين احتفلوا بالخمسينية نتاعو 50 سنة.
0: نعم يظهر لي المقر هو كان ربما التحدي الأصعب في ميلاد إذاعة المونستير.
1: والله كانت أمور سهلة مش عليك احنا ما ما لقينا حتى صعوبة في المسير لا في التجهيز لا في لا في الإنجاز ولا في ما لقينا حتى صعوبة.
0: نعم
1: بيانسور هذاك تطور البروجي اللي في الأنكس تاع قليل كونغري باش يقعد يخدم حتى ينحضروا الدار الجديدة.
0: نعم
1: والدار الجديدة دونك يلزمنا أرض في مصور صخيري من الشباك تاع البيرو تاعه وخليه يساعدكش الأرض هذيك اللي ما بين الأنكس والباليت كونغري. قلت وانا جنوز طابو لدموندي معنا ستارير سا قالي ما لاخده. دونك مشينا انطلقنا على هاك الارض اللي انتم سوا فيها.
0: نعم.
1: اللي هي موجودة ما بين الباليت كونغري ولا نيكس نتاعو غاديكا افيك ان ال تي في معنا يلزمنا نعملو ال تي في غاديكا. الى حد الان التراه نتاع الارض نتاع ال تي في موجود غادي دونك جنينة في بالي مازال في جنينة.
0: نعم مازال تاي.
1: دونك انطلقنا بعد الانطلاق نتاع انطلقنا في الدراسات نتاع الدار اللي ذاع الكاملة هي ومحطة إرسال ثابتة ما عادش في الكاميون باش ناخذ جهاز إرسال جديد. جهاز الإرسال صار في هنشير المساترية ما زالت لونتين ما زالت موجودة وما بين مساكن والجم جكوا والدار اللي ذاع. دونك انطلقت الدراسات الهندسية معناها الأرشيتكتور عطاونا سي الارشيتكت نتاع الرئيس بورقيبة وقتها اسمه كليمون كاكوب وانطلقنا في الابروش الاولى نتاع الارشيتكتور. حاسيلو ما نطولش عليك يلفاليك باش نعملوا معناها اون بوز لا بروميير بيير. وقت زاد كيف بيريود هكا بتاع شتاء ربيع وجاي رمضان. بالاسكيس اللي عملها واحد من المهندسين تاع كوب انا ما لزمنا قرر الريبلا خاطر تعرف كيفاش بالروح بالروح نعمل لك الاسكيس وهني شيء. عملنا الاسكيس ومشينا لبي ونا زابون معناها تيرميني لو ترافاي شي زوز. البروجي كله تركز على زوز نخلات غادي.
0: نعم.
1: ما عارفش مازالوا موجودين ولا لا.
0: اي موجودين.
1: عملناهم في باتشيو.
0: نعم.
1: وعملنا لو بلوك دي ستيديو او سونتر في الوسط ودايره به حزام
0: المكاتب.
1: سيركيلاسيون افيك لي زيسباس بيرو اي سال دو ترافاي. هذه اذاعه المسير كيفاش صارت.
0: نعم.
1: باهي. بيان سور لارشيتكت كاكوب البيرو ديتيد دي جيني سيفيل اسمه دايدي عبد محمد عزيز لكن فتحه صغيره لانجينيور تيرميسيان سيلي كي سوكيب دي افي لي ديتيد لي بروميير ديتيد تاع الكليماتيزاسيون والبلومبري ساريتير اسمه حمادي جبالي.
0: نعم.
1: عاش تفكروا حمادي جبالي؟
0: انا ما نذكروش.
1: هذا كان وزير اول نتاع النهضه.
0: اه سي حمادي جبالي هذاك معناها؟
1: اي هذاك مهندس نتاع سلفيكيا كوموسي لي بروميير ايتود دو لاكليما ما كملش معنا مالوريزمون ما كملش معنا البروجي عاد ليكزيكسيون دونك غاب.
0: نعم.
1: هذه بين قوسين تحب تخليها تحب تنحيها مادامك تسجل.
0: نعم.
1: فوالا دونك لو بروجي تعمل او نيفو دي ايتود او نيفو دو ليكزيكسيون يزقر شايف الامور معناها
0: عال العال. نعم.
1: إلا الجناح نتاع التلفزة ما تعملش. ففي الانوغوراسيون نتاع الدار التلفزة الجديدة منصور الصخيري اتوني باسكو لون ديز كون انوغور لا بروميير ترونش. دو لا ميزون دو لا راديو دو موناستير، لا دوزيام ترونش سي لو ستوديو تي في وقت يتعمل. والأرض هاكا موجودة وكل شيء موجود.
0: نعم.
1: فوالا دونك كبرت الدار وثبتت الاذاعه والتلفزه تعدينا من مرحله التجريب الى مرحله
0: البث الرسمي.
1: هي وكل.
0: نعم.
1: فجات جاو بيان سيور نفكر الاولاد نتاعنا المهندسين واحد اسمه حسين بنور ما نعرفش.
0: نعم سي حسين طبعا رئيس مصلحه البرمجه.
1: محمد حلار
0: تفكروا
1: ولا لا؟
0: طبعا.
1: وسيد اللي خدم اللي متار متاع الشط هذاك اسمه الهادي يقول لي
0: نعم
1: من أكودة دونك اللي تكنيسيان معناها انت تي افكتي بار لا راديو ا مونستير سي كوم سي دورياتي. وبعد صارت الانتدابات صار كذا. ليك اللي شرف على البرامج توا في التكنيك عندكم سي ربح خنفير خاطر انا قعدت في تونس. سي ربح خنفير هو اللي il a vécu l'exécution radique وشرف عليها كان غاديك. بالنسبه للبرامج سي محمد قاسم المسد هو وقتها مدير اذاعه السقف وكان معاه سبون اسمه محمد عبد الكافي. ف هز محمد عبد الكافي للمستير وقعدوا يخدموا مع بعضهم في لي بروميير جري دي بروغرام تاع اذاعه المستير. وكان قبل ما كانوش يعملوا 24/24 كانوا يعملوا من عرش حصه من بعده كما إذاعة تونس.
0: نعم.
1: نص الليل يقص ويرجعوا السلاح
0: والسجارة. نعم.
1: هذاك هو. ومن بعد سي محمد عبد الكافي هايتي كونفيرمي كوم ديريكتور دو راديو
0: مونستير.
1: مونستير.
0: نعم.
1: ديفينيتيف. دار المشروع. وإن شاء الله مبروك عليكم.
0: إن شاء الله إن شاء الله إذاعة المونستير ديما في العلالي مؤسسة الإذاعة التونسية بأبنائها مشعة دائما يا رب.
1: لا ما عندي شك في هذا. صدقني معناها مانيش باش نجامل.
0: نعم.
1: اللي لقينا في إذاعة المستير من ناس معنا نقولوا احنا انجاجي كيفاش يقولوا معنا
0: يعني ملتزمين
1: معناها المشروع مشروعهم هم هم موظفين دولة.
0: نعم.
1: لكن الناس اللي خدمة في إذاعة المستير كما الجماعة التونس كل خاطر قبل في الماضي ما كناش نحسبوا السوايع ودخل في الوقت وخرج في الوقت وكذا.
0: نعم نعم.
1: بيت ونسخه غادي فجماعة المسير نفس الشيء. وبس بطلع جاو صارت انتدابات جديدة من الجهة غادي من سوسة ومن
0: خطرية. نعم.
1: كانت إذاعة الساحل بطلع إذاعة المسير.
0: نعم.
1: إذاعة الأقليم كل واحدة.
0: نعم.
1: إذاعة السقف.
0: نعم.
1: تتكلم تغطي سوسة وتغطي المهدية
0: ولاية الوسط والساحل قروان سيدي بوزيد قصرين.
1: نعم الصحة.
0: نعم.
1: واستناني عاد ثم صارت حاجة اللي أنا وجعتني فيها أنا أنه وقت دمارينا الإذاعة المستير دماريناها بالكلماتور موبيل هذاك الفلكار ومن بعد تركزت المحطة النهائية متاع لوند مويان متاع المستير اللي في كرشة في نشير
0: نعم.
1: المساترية وكانت نعم. تغطي محسوب تونس كاملة
0: نعم حتى خارج تونس سيلبيجي
1: نتكلم على زون دو سول
0: نعم
1: دو سول معناها كانوا يغطيوا تونس كاملة
0: نعم
1: يمكن الاكستريم سيد لا أما تونس معنا سيور ريون دو 150-200 كيلومتر كان إلي كوفير
0: نعم
1: لا ما يسامح من كان سبب قالوا احنا نحبوا الموديلاسيون دو فريكونس يا ولدي الموديلاسيون دو فريكونس راك ماكش ما تأملكش الطاقة اللي توا تغطي فيها اللي مثلا تاع المستير لا فريكونس وقتها احنا نخدموا مع جماعة الاتحاد الدولي للمواصلات pour dégager un plan de fréquence pour la Tunisie en onde kilométrique et octométrique avec le maujet kilométrie ou l'octométrie.
0: Non.
1: Et لقينا المسير عطينا دبدبه من احسن ما يكون 730 كرو ولا 720.
0: نعم.
1: Le chiffre doit être divisé par 9. C'était 2 9. Et ben 702. وكانت تغطي الشيء اللي كنا نكونوا فيه.
0: نعم.
1: أما وقت ما تتعدل الموديلاسيون دي فريكونس مش تتسكت الماتور هذاك وجماعة لو أنت يربحوا برشا فلوس على خاطر الماتور يكونسون بوكو دي الكتريسيتي وتوليوا عندكم تغطية متاع موديلاسيون دي فريكونس برك يعني حدكم الجهة نتاعكم ولا الإقليم نتاعكم هذا اللي صار في المستير وهذا اللي صار في السقف
0: الحمد لله اليوم الانترنت معنا رجعت الاعتبار ل يعني للمساواة بين مختلف المحطات الإذاعية لأنه الناس كل تنجم تتبع عبر الانترنت
1: إذا كان نحب نكونوا ناس ملاح نقولوا الكلام هذا
0: نعم يعطيك الصحة
1: مقبول
0: شكرا جزيلا ليك سيلبيجي سانسا على هالشهادة اللي نعتز بها واللي تعطينا فكرة تفصيلية على البدايات الأولى على ميلاد مشروع وفكرة بعث إذاعة المونستير يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي ديما عليك الصحة والعافية
1: عايش على كل إذا كانت تحب معنا حوائج زايدة اتصل بسي ربح خنفير اللي هو نسميه أنا هو اللي يبول الإذاعة والتلفزيون
0: إن شاء الله طبعا
1: هو اللي سناه الرقبة وقعد غادي
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك الصحة يعيشك إلى اللقاء

50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.

0: من أرشيف الأثير.
1: لك الصوت الرائع والجذاب بدون مجاملة، تقول الأخت صباح من المنستير دائما. فلماذا لا تقدم برامج في ألوان الضحى أو أنغام للشباب؟
2: شكرا للأخت صباح على هذا الشعور الذي تشكر عليه، وصوت الجميل هو على كل حال موهبة من الله يعطيها لمن يشاء. بالنسبة لبرنامج ألوان الضحى وأنغام الشباب، فهذا هذه أمور من اختصاص إدارة صادق أنت تعرف
1: طبعا
2: ألوان الإدارة هي
1: المستمعين. نعم. ليست لهم دائما الفكرة التي يحملها المنتج عن طريق العمل، وهي مناسبة لنتقدم لهم ببعض الإيضاحات.
2: نعم، إذن برنامج ألوان الضحى هو أعتقد أن ينجو زملاء قارين بالإذاعة، ونحن متعاونون مع الإذاعة فقط بحيث الوقت وبعض
1: المتعاونات ثم أعتقد مشاغل المهنة.
2: نعم طبعا طبعا، زيارة وسط الطاف وحاليا وفرح وتقاليد أعتقد أنه يكفي فيه الكفاية والحمد لله.
3: صباح بن سلامة مقصور السيب، تريد أن تعرف هل تعلم إدارة المستشفى بزيارتك للمستشفى أم تذهب عن طريق الصدفة؟ لأن الإعلام بالزيارة قد يغير الكثير، فما رأيك؟
2: في الحقيقة يا صباح لا شيء يغير بتاتا. من ناحيتي أنا قبل 10 أيام وقبل أسبوع أعلم إدارة المستشفى بأن برنامج زيارة واستضافة سيقوم ببعض التنزيلات في المستشفى الفلاني مثلا، وهذا ليس لتغيير بعض الأشياء في المستشفى، وإنما لإحاطة المتصرف علما بأن الإذاعة ستكون في المستشفى حتى لا يغيب ربما المتصرف أو المسؤولين عن المستشفى، حتى نتمكن من التنزيل معهم ليعرفوا بتلك المؤسسة الصحية العمومية الأكثر والأقل. ربما هي صباح تقول تعلموهم وتعلموا المرضى بك الزيارة، وربما تقعش عملية غسل مخ والحاجة كما هيك،
1: باش يعني يقع تغيير في وجبة الغذاء،
2: ربما وربما ينظفوا ولا يمكن يعملوا فروشات مع تجديدة ولا يغيروا بعض هذا. صباح تقصد يا صباح لا شيء يغير بتاتا، وما ننقله وما تسمعونه في الإذاعة هي أمور حقيقية لا غبار عليها بتاتا.
0: أصوات صنعت الأثر. في البدايات كانت الإذاعة أكثر من صوت يخرج من الميكروفون، كانت تجربة تبنى يوما بعد آخر بأصوات آمنت بأن للكلمة مكانا وللإذاعة دورا في حياة الناس. بعد 3 أشهر فقط من انطلاق إذاعة المنستير، التحق بها صوت ظل حاضراً في ذاكرة أجيال من المستمعين، علي التجاني عطاء الذي اجتاز تجربة صوتية وصفها مدير الإذاعة آنذاك الأستاذ محمد عبد الكافي بأنها ناجحة جداً. على امتداد 12 عاماً تنوع حضوره بين الإنتاج والتنشيط وقراءة الأخبار والتعاليق السياسية وأحاديث الصباح والبرامج الدينية، فضلاً عن عمله كمذيع إرسال. ومن بين العناوين التي ارتبطت بتجربته: أنوار لا تنطفئ، ألوان الأصيل، طريق السلامة، زيارة واستلطاف، وقاية وتوعية، أفراح وتقاليد، الحماية المدنية تنصحكم، مجلة الأثير، ومنتدى الأصدقاء. اليوم نستعيد معه تفاصيل مرحلة التأسيس، كيف كانت الإذاعة في أيامها الأولى، وكيف كان يصنع العاملون فيها برامجهم، وما الذي واجهوه من صعوبات ومن تحديات، وأين كانت النجاحات، وكيف ينظر صاحب تجربة البدايات إلى إذاعة المنستير اليوم وإلى مستقبلها. الأستاذ علي التجاني عطاء، سعداء بحضورك بيننا، أهلا وسهلا بك في دارك في إذاعتك إذاعة المنستير.
4: شكرا لك أخت ربح، سعيد جدا بهذه الاستضافة وبهذه الالتفاتة الكريمة. أنا انضممت إلى الإذاعة كما ذكرت بعد 3 أشهر تقريبا من انطلاقتها، وقد سبقني إليها المرحوم الأخ العزيز البخاري بن صالح والأخت شادية الشادي، فيما بعد شادية جعيدان. وأجريت تجربة صوتية ناجحة جدا كما تلاحظين في هذه الشهادة.
0: نعم.
4: ممضاة من الأستاذ محمد عبد الكافي، تجربة ناجحة جدا وقد ابتهج وساعد كثيرا الأستاذ محمد عبد الكافي بهذه التجربة.
5: ماذا تتذكر من ذلك اليوم أستاذ علي تيجاني عطا؟
4: فرح كبير غمرني لأن أنا أحب
5: شكون
4: الإذاعة.
5: شكون أول وجه قابلك في الإذاعة؟
4: أول وجه قابلني في الإذاعة كان الأخ عبد الرحمن بن زازية. عبد الرحمن بن زازية كان حاجب
5: الله. نعم.
4: كان حاجب المدير.
5: نعم.
4: وكنت أعرفه من لأنه كان يعمل في ولاية سوسة. وكنت أعرفه من قبل. وعندما انتقل وقتها السيد الوالي منصور الصخيري عندما انتقل من
5: سوسة
4: إلى
5: المنستير,
4: أخذه معه. أخذ معه سي عبد الرحمن بن زازية
5: وهو الرجل الطيب والخدوم.
4: نعم. وعندما جاءت الإذاعة لم تكن هناك إطارات.
5: نعم.
4: متوفرة فيها. جاءت الإذاعة على غفلة في المنستير.
5: نعم.
4: فهمتني. وبطبيعة الحال لابد من البحث عن عمل وعن إداريين وعن
5: إطارات.
4: كان من بينهم السيد عبد الرحمن بن زازية.
5: نعم.
4: الذي أكلت له أعمال في إذاعة المنستير عندما كانت في الكاف.
5: نعم. كيف كانت الأجواء؟ احنا

0: انطلقت من المونستير، معناتها كان هناك فرح وابتهاج كبير معناتها بهذه الإذاعة التي كانت تهتم بشؤون الساحل والوسط والولايات الوسط، القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
1: نعم.
0: وانضم إليها بعد ذلك مناشطون من تلك الولايات ومراسلون جهويون.
1: نعم.
0: يغطون الأحداث الثقافية والسياسية في مناطقهم.
1: مناخ يعني مشجع على العمل.
0: مناخ مشجع جدا، وكان هناك تلاحم وترابط بين العاملين
1: لإنجاح المولود الجديد،
0: لإنجاح ذلك المولود. نعم. وبث فيه النشاط والحيوية حتى يسمو، وبالفعل قد سمى في وقت من الأوقات، وارتقت إذاعة المنستير في وقت وجيز تقريبا إلى مصاف الإذاعات العريقة.
1: نعم.
0: وفي وقت من الأوقات أتذكر جيدا
1: بالأولى.
0: نعم.
1: نعم.
0: في أتذكر في وقت من الأوقات مع أنت استحوذت على النسبة الكبيرة من المستمعين الذين كانوا يتابعون مثلا البرنامج العام في العاصمة والبرنامج الجهوي في صفاقس، وانضموا إلى إذاعة المنستير.
1: نعم.
0: عندما أتسلم البريد في كل أسبوع لا تتصورين الفرح والبهجة التي كنت أحس بها.
1: أنا ما بديتش معاكم البدايات، ولكن عندما التحقت في التسعينات كنت حاضرة على يعني أكياس من الرسائل.
0: كان هو يأتي بالبريد من
1: مركز البريد،
0: من مركز البريد إلى.
1: نعم.
0: الإذاعة.
1: نعم.
0: فهمتني؟ كان بريد غزير جدا.
1: نعم. حتى من ليبيا والجزائر.
0: نعم.
1: وإيطاليا
0: الإذاعة كانت تبث برامجها على الموجة المتوسطة 197 مترا بتردد قدره 1521 دورة في الثانية الواحدة.
1: نعم.
0: أنا عندي رسائل من الإسماعيلية وبورسعيد ومن العقبة في الأردن ومن ليبيا والجزائر، فحدث ولا حرج.
1: خليني نرجع للبدايات.
0: نعم.
1: معك سعلي، عندما وصف السيد المدير آنذاك محمد عبد الكافي تجربتك بأنها ناجحة جدا، هذا أكيد تقييم من نوع هذا يكون بداية مسيرة محفزة جدا.
0: سي محمد أوكل لي قراءة نشرات الأخبار في البداية، التعليق السياسية وأحاديث الصباح الثقافية. تذكر جيدا سي محمد الحبيب الإمام كان يكتب الأحاديث الصباحية، وكان يصر على أن أقرأها أنا بنفسي.
1: شنو اللي كان مطلوب آنذاك من المنتمي للإذاعة؟ هل جمال الصوت في المرحلة هذيك، يعني المستوى العلمي الأكاديمي، ولا فما معايير معينة يحرص المسؤول آنذاك على توفرها في المذيع؟
0: الصوت، الموهبة والصوت الجميل والثقافة العامة.
1: نعم.
0: لابد أن تكون ملما بشيء من كل شيء. ثقافة أو فنية
1: أو الجلوس أمام الميكروفون كان في المسجل أو في المباشر؟
0: لا، في المباشر في نشرات الأخبار.
1: نعم.
0: نعم.
1: والجلوس لأول مرة أمام الميكروفون فما قدسية معينة أكيد.
0: بطبيعة الحال أول مرة عندما دخلت إلى الاستوديو كنت أرتعد.
1: نعم.
0: وكنت أحترم جيدا المزدح.
1: نعم. وهذا سر النجاح أكيد.
0: كنت أعد برامجي إعدادا كما ترين، البرامج كلها مكتوبة. أنا لا أسمح لنفسي أن أتأتئ أو أتلعثم أمام الميكروفون.
1: نعم.
0: بقدر ما أحترمه يحترمني.
1: مؤكد البدايات علي.
0: نعم.
1: مؤكد لا تخلو من الصعوبات.
0: نعم.
1: أبرز الصعوبات التي واجهتموها وأنتم تؤسسون تجربة إذاعية جديدة.
0: لم تكن لنا التقنيات المتوفرة حاليا.
1: لا مقارنة طبعا.
0: لا مقارنة أبدا. أنا مثلا كنت أطلب من الأخ عبد المجيد الأحمر، معناتها عندما تبث التلفزة الوطنية فيلما مثلا بالعربية أطلب منه أن يأتي للإذاعة ويسجله حتى نأخذ منه بعض الأشياء نستعملها في الإخراج أو بعض الأغاني. المكتبة الغنائية في الإذاعة لم تكن فيها كل ما تطلبه. عبد الحليم حافظ مثلا كانت له 10 أو 15 أغنية في مكتبة الإذاعة.
1: نعم.
0: هنا كان هناك نقص كبير جدا في الأغاني وحتى في الموسيقى. كثير من الأشياء لم تكن متوفرة. كنا نتعب وكنا نشتري الأشياء.

0: أيضا أنا كنت أوصي عليها بعض الأصدقاء الذين يسافرون إلى مصر، أطلب منهم بالله عليك فهمني أريد منك أن تشتري لي فلان المطربة كذا وكذا وكذا، أعطيه قائمة فهمني حتى يأتي لي بتلك الأشرطة أستعمل كذلك الأغاني.
1: وأتساءل دائما كيف تعدون البرامج وتجمعون المادة في زمن لم تكن فيه وسائل اتصال وبحث متاحة كما هي اليوم.
0: نعم كنا نبذل مجهودات جبارة جدا. هذه مثلا مجلة الأثير كل أعدادها مكتوبة كما ترين، كل البرامج مع التي أنتجتها كلها مكتوبة.
1: نعم وتحتفظ بها إلى اليوم.
0: هناك تعب
1: وهناك جدية،
0: وهناك إصرار.
1: تنقلت يعني بين عناوين وبرامج مختلفة، ديما أتساءل أي البرامج كان الأقرب إلى شخصيتك الإذاعية ولماذا؟
0: البرامج المسجلة هي أثرى من البرامج المباشرة، لأنك البرامج المسجلة تستطيع أن تفعل فيها ما تريد في الإخراج. نعم. تجد الوقت مثلا زيارة وسط الطاف، أنا عندما كنت مجلة الأثير بالأحرى التي كان يخرجها الزميل عبد المجيد الأحمر، كنا نقضي نبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 1 تقريبا. نعم. حتى نخرج في ثوب جميل جدا وأنيق جدا. تلك المجهودات التي كنا نبذلها والتي نالت رضا المستمعين واستحسانهم وتجاوبهم الكبير مع مجلة الأثير. أنا نعم. برامجي كلها أخرجها، لأن الإخراج يضيف عليها مسحة أخرى من الجمال، يعطيها شكلا آخر، يظهرها في منظر يسر الناظرين.
1: وعلى مستوى المضمون أيضا كنت حريص جدا سي علي.
0: نعم.
1: تيجني عطاء.
0: نعم.
1: من خلال كل العناوين سواء أنوار ولا زيارة واستلطاف ولا أفراح وتقاليد ووقاية وتوعية وغيرها من العناوين اللي أنتجتها، كنت حريص على محتوى يضيف ويفيد المستمع.
0: بالتأكيد، لأن النجاح لابد له من توفر هذه الخصال، أن تعد برامجك. أنا من الأشياء التي في ذاكرتي وأن هناك بعض الأخوة التقنيين كانوا يتجنبون التسجيل معي. لماذا؟ لأنني أسعى وأريد أن أخرج البرنامج كما أريد، وفي ذلك تعب فهمني.
1: وكان أسألك شنو الفرق ما بين في نظرك بين أنك تقدم برنامج من أعدادك وتقديمك وبين أنك تقرأ نشرة أخبار ربما يفرض عليك فيها إيقاع، دقة، مسؤولية مختلفة تماما عن تقديم البرامج؟
0: قراءة الأخبار لها خصوصيتها والله الكريم العظيم، وكانني سأحيي العالم الوطني، الراية الوطنية أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم. احنا من خلال برنامج 50 نحب نعطيه فكرة للمستمع.
0: أي.
1: على تونس آنذاك. أي. على الأعلام وقتها،
0: نشرت الأخبار،
1: على دور الإذاعة، كان تعطينا فكرة يعني كيف تتعاملون مع الأخبار السياسية في تلك الفترة، شنو مقدار التدقيق والتحرير اللي كانت تمر به المادة قبل وصولها إلى المستمع؟
0: قسم الأخبار كانت ترأسه الأخت فايزة جلاصي. بطبيعة الحال معناتها كل الأخبار تقريبا معناتها مأخوذة من وكالة تونس أفريقيا للأنباء. تبدأ بنشاط سيد رئيس الجمهورية، ثم سيد رئيس الحكومة والمراسلات الجهوية، ثم الأخبار العالمية. كل نشرة تتبع بأضواء على الأنباء، يعني الخبر الرئيسي في النشرة يحلل بمزيد من التفاصيل، وهذه يكتبها متعاونون مع الإذاعة ومختصون في هذا الشأن. أتذكر سي فرج المحجوب، سي صالح الهويمل، سي عبد العزيز عمارة، أولئك كانوا يكتبون أضواء على الأنباء.
1: ما الذي كان يجمع آنذاك بين الصحفي والمذيع والمنتج والتقني؟ يعني هل كانت الحدود بين هذه الوظائف واضحة كما هي اليوم؟
0: الجميع كانوا باقة واحدة، الجميع كانوا ملتفين وكانوا متضامنين وكانوا مستعدين للبذل والعطاء. لا فرق بين صحفي أو بين منشط أو بين متعاون خارجي مع الإذاعة.
1: نتصور فما شعور مهم يجمع بين الجميع، الشعور هذا أنكم تشاركوا في بناء إذاعة ستصبح يوما ما جزءا من ذاكرة جهة بأكملها.
0: نعم نعم بالفعل بالفعل بالفعل.
1: من خلال موقعك في تلك السنوات، شنو هي اللحظة أو البرنامج أو النجاح اللي تشعر أنه يمثل مساهمتك الشخصية في مسيرة إذاعة المنستير، وهي هذا العام ستبلغ عامها 50؟
0: من أقرب برامجي إلى قلبي مجلة الأثير وزيارة واستلطاف.
1: بعد مرور كل هذه العقود وعندما تستعيد يعني تلك السنوات، شنو اللي تغير أكثر، الإذاعة أم الإنسان الإذاعي في رأيك؟
0: الإذاعة هي الإذاعة والأجهزة هي الأجهزة، ما تغير هو البشر.
1: حتى الأجهزة تغيرت؟
0: تغيرت إلى ما هو أفضل. إحنا نريد أن تكون إذاعتنا كما كانت تحلق في عنان السماء.
1: نعم،
0: هذا ما نريده. بماذا؟ ببرامجها، بأصوات منشطيها. المستمع يا أخت ربح، هناك فرق بين إنسان يستمع وإنسان ينصت.
1: هو حتى التكنولوجيات، نعم، كما غيرت أدوات العمل الإذاعي، غيرت أيضا طريقة التفكير في البرنامج وفي علاقة المنتج بالمستمع والبرامج والإذاعة بالمستمعين. وأصبحت ربما اليوم الإذاعة تهتم كما اهتمت بالصوت، تهتم أيضا بالصورة، وفما تفاعل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية. فكيف تنظر يعني إلى هذا التغير وهذا التحول؟
0: التطور التقني يتيح للمنشط ينشط برنامجه كما يريد، معناته يعني كل ما هو مطلوب موجود، وهذا كما قلت يساعد المنشط أو يساعد المنتج على أن يقدم حسب رؤياه ما يسعده وما يثلج صدره كمنتج أو كمنشط. فهمني؟ هناك ناحية أخرى أخت ربح، معناتها اللغة العربية. أين هي اللغة العربية؟
1: موجود
0: في البرامج الإذاعية
1: اليوم؟ نعم موجود. هناك منشطون حريصون جدا على تقديم برامج باللغة العربية وتقديم البرامج الثقافية
0: بلغة عربية فصيحة.
1: نعم، الدكتور لسعد العياري مثلا من الأصوات الإذاعية الحريصة جدا على تقديم مادة إذاعية متفردة وتلبي انتظارات المثقف في تونس.
0: أنا أستمع
1: وحتى في الوطن العربي.
0: نعم، هذا شيء مثلا أنا يسعدني جدا.
1: نعم،
0: أن أستمع إلى برنامج يقدم من أليفه إلى يائه بلغة عربية فصيحة.
1: نعم،
0: ولكني أستمع إلى بعض مثلا إلى بعض العناوين.
1: لكل مقام مقال،
0: لكل مقام
1: على كل
0: مقام.
1: هو نعم، ما هوش وقت النقاش.
0: ليس لا لا
1: نعم، خلينا نرجع نركز على البدايات، على الفترة الأولى.
0: نعم،
1: نحب نركز معناها على الكونسولة، كيفاش كانت، على الجهاز الهاتفي، على تلك المعدات التي كنتم يعني تستعملونها من أجل إيصال أصواتكم وأراءكم ومواقفكم والإضافات التي حرصتم على تقديم للمستمع.
0: رغم بساطتها تلك الأجهزة التي الهاتف مثلا أو موزع الهاتف كان يمرر مثلا المكالمات الهاتفية إلى استوديو البث، مكالمات كثيرة، ليس هناك إمكانيات مثلا لتمرير تلك المكالمات الهاتفية، هناك احتياجات كثيرة كانت موجودة، ولكن المتوفرة منها وقع استغلاله على أحسن وجه.
1: نعم،
0: وأنتج المنشطون في ذلك الوقت برامج ممتازة جدا، مثلا برامج ما زالت عالقة في ذهني لبعض الزملاء، مثلا صمار السبت
1: لمحمد البنباني،
0: للأخ محمد البنباني.
1: نعم،
0: أمسي عائلية للأخ عبد المجيد رزيقة، ألوان الأصيل تداول عليه عدد من المنشطين، أقلام على الطريق للأخ المرحوم فرج العجمي. يعني هناك ورقة ومقص لفوزية فرحات وأختنا في الريف لشادية، كانت هناك برامج رائعة جدا، تقريب تغطي كل ميادين الحياة، يعني تقريبا كل مناحي الحياة كان لها نصيب في البرمجة الإذاعية.
1: قديش عدد ساعات البث؟
0: ساعات البث كانت 9 ساعات.
1: من إلى؟
0: كانت 9 ساعات. الميلاد 3 أوت 77. المقر قصر المؤتمرات المنستير. الموجة العاملة متوسطة طولها 197 مترا بذبذبة قدرها 1521 كيلو هرتز في الثانية الواحدة. قوة الإرسال 20 كيلوات. مدى الإرسال الساحل والوسط إلى مدخل العاصمة، إلى مدخل القصرين غربا ومدخل صفاقس جنوبا. التجهيزات: استوديوان، وحدتان للتسجيل الإذاعي الخارجي، وحدة تلفزية بالصوت والصورة، وحدة تلفزية بصورة فقط. عدد العاملين 35 موظفا قارا. عدد المتعاونين القارين 150 متعاونا موزعين على الإنتاج والتحرير والتنشيط والتمثيل، من الموهوبين وحملة الأقلام ورجال الفكر والثقافة. حجم الإرسال يأخذ ربح 9 ساعات يوميا. التوقيت من 9 صباحا إلى 6 مساء. هياكل التأطير والاستشارة: الإدارة الجهوية، المصلحة التقنية، قسم الأخبار، مصلحة البرمجة ولجنة البرامج، نادي الإذاعة للرياضة والثقافة والشغل. ويشتمل على فرقة موسيقية، فرقة تمثيلية، وفريق لكرة القدم. مثلا المنتجون المتعاونون مع الإذاعة من ولاية سوسة، الأحاديث الدينية والاجتماعية، السادة منصف زين العابدين وأحمد القروي، التعليق السياسي سي عبد العزيز عمارة من القلعة الصغرى، فرج المحجوب وصالح الهويمل من مساكن، البرامج التنشيطية السادة محجوب الحندوس، علي تيجاني عطاء الكنيس، الحبيب بالعيد القلعة الصغرى، البخاري بن صالح، شادية الشادلي، عبد المجيد رزيقة، ونجاة الغرياني.
1: نعم.
0: البرامج الرياضية السيد إسماعيل التريكي، برامج والمراسلات الإخبارية السادة كمال الشطي وعمار فرحات. أما البرامج الريفية يمثلها سي عبد السلام النوالي من أنفيضة. أما البرامج الاقتصادية فهي للسادة فرج المحجوب من حمام سوسة وحسن عزوز من قصيبة سوسة.
1: هذه وثيقة صوتية مهمة تعطينا فكرة على أهم الأسماء والبرامج ومدة البث وتوقيتها.
0: هذه الشبكة البرامجية للسنة الإدارية الجديدة 1981.
1: شكرا جزيلا سعلي على هذه الشهادة النادرة اللي تعطينا فكرة على الفترة الأولى، الفترة التأسيسية. أخيرا ماذا تقول اليوم لزملائك الذين شاركوك تلك البدايات، وللأجيال التي جاءت بعدكم، وللمستمع الذي ظل وفيا لإذاعة المنستير طوال هذه العقود؟
0: للزملاء الذين شاركوني وأنتجوا برامج في تلك الفترة أحييهم وأقول لهم لقد أبدعتم ولقد تركتم أحسن الأثر في قلوب السادة المستمعين، وسكنتم في شغاف قلوبهم بما بذلتموه من مجهودات جبارة أبقت أسماءكم حية إلى هذه اللحظة في قلوب العديد من المستمعين، سواء كان ذلك في الوطن أو خارج الوطن. بالنسبة للزملاء الذين يعملون الآن وحملوا المشعل، أقول لهم وفقكم الله، أحرصوا على سمعة إذاعة المنستير وكونوا نجومها الساطعة والمنيرة والتي تضيء حياة السادة المستمعين وتضفي عليها مزيدا من البهجة والحزن والجمال.
1: وللمستمع؟
0: وللمستمع كل التقدير وكل المحبة وكل الشكر، أنتم دائما في سويداء القلب.
1: وأنا أقول كل الاحترام وكل التقدير لتجربة رائعة، لصوت أعطى الكثير لإذاعة المنستير، وسعيدة جدا أن ألتقي في أول عدد من برنامج 50 الزميل علي تيجاني عطاء. شكرا جزيلا، نورتنا في هذا اللقاء.
0: شكرا لك أخت ربح، وفقك الله، رعاك الله، وثبت خطاك على طريق الخلق والإبداع والتألق.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
2: من أرشيف الأثير.
3: طرائف عربية.
4: طرائف عربية.
3: تعرضت زوجة شاعر للشمس في سفر فأثرت في خدها، ولما عادت ورآها زوجها عجب لذلك فقالت: ولم العجب والوقت صيف والشمس حادة والسفر طويل في غير ظل؟ فأجاب: جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس أثرت في خده أثرا. عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. قال أعرابي مداعبا زوجته: النساء هن الدواهي والدواء هن، لا طيب للعيش بلا هن والبلاء هن. فردت عليه بقولها: والرجال هم المرهم والمرهم، لا طيب للعيش بلا هم والبلاء هم. جس الطبيب خافقي وقال لي: هل ها هنا الألم؟ قلت له: نعم. فشق بالمشرة جيب معطفي وأخرج القلم. هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي: ليس سوى قلم. قلت له: يا سيدي، أهذا يد وفم، رصاصة ودم، وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. عزيزي المستمع، إن اللغة ترتفع مكانتها وتسمو بين اللغات حين يعتز بها أهلها ويتحدثون بها ويعلمونها لأبنائهم، فتظل خالدة على مدار الزمان. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟
4: صدفاتي.
3: لغتنا الجميلة.
4: لغتنا الجميلة.
3: برنامج أسبوعي يعده ويقدمه علي التيجاني عطاء.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دعاء الكروان. يا رب، قلها يا أخي المستمع، مد يد الحاجة إلى مولاك، اطرح همومك على أعتاب سيدك. قلها كما قالها آدم طلبا للغفران بعد اقتراف المعصية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. قلها كما قالها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يطلب من خالقه الهداية فلا يضل أو يضل: اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دعاء الكروان. لكم أطيب تحياتي، أنا أبو فادي أمام المصدح ويامن كريم في الهندسة الإذاعية. دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم.
1: في كل مهنة مفردات تختصر حكايات كاملة، وفي الإذاعة لكل كلمة حكايتها، ولكل أداة دورها، ولكل تفصيل صغير مكانه في صناعة اللحظة التي تصل إلى المستمع. في هذا الركن نتوقف في كل مرة عند كلمة من عالم الإنتاج الإذاعي، نكتشف معناها، وظيفتها، وما تختزنه من ذكريات وتجارب صنعت تاريخ الإذاعة. كلمتنا اليوم الميكروفون. الميكروفون قطعة قد تبدو عادية في يد من لا يعرف حكايتها، لكنها بالنسبة إلى الإذاعي ليست مجرد جهاز يلتقط الصوت، بل هي نافذة نعبر منها إلى الناس. أمام الميكروفون لا نرى دائما وجوه الذين يستمعون إلينا، ولا نعرف أين هم ولا ماذا يفعلون في تلك اللحظة. قد يكون أحدهم في سيارته، وقد يكون آخر في متجره. قد تكون هناك أم تعد قهوة الصباح، أو شيخ يجلس وحيدا في بيته، ومع ذلك يصل صوتنا إليهم جميعا، ويصبح بيننا وبينهم ذلك الخيط الخفي الذي لا يرى لكنه يحس. الميكروفون لا ينقل الكلمات فقط، إنه ينقل النبرة، وينقل الإحساس، وينقل الفرح، وينقل الحزن، وينقل الصدق. وقد تقول جملة عابرة أمامه ثم تكتشف بعد سنوات أن مستمعاً ما زال يتذكرها. لهذا فالميكروفون مسؤولية قبل أن يكون مهنة، فما يخرج منه لا يعود، والصوت الذي تمنحه للمستمع قد يمر في أذنه لحظات، لكنه قد يبقى في ذاكرته لسنوات. واليوم لم يعد الميكروفون وحده في المشهد، فقد أصبحت الإذاعة صوتاً وصورة، وتطورت أدواتها وطرق حضورها، لكن جوهر الحكاية ظل واحداً، صوت صادق يصل إلى الناس. الميكروفون إذن ليس مجرد أداة، إنه الجسر، جسر من صوت إلى أذن، ومن كلمة إلى قلب، ومن لحظة عابرة إلى ذاكرة قد لا تنسى.
2: عهدير البوسطة كانت نقلتنا من ضيعتنا

وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوه.

لو بشوف عيونك يا عليا شوفها.

نصل إلى ختام عددنا الأول من 50، عدد فتحنا فيه أولى صفحات الحكاية وعدنا إلى اللحظة التي بدأ فيها صوت إذاعة المنستير يشق طريقه في الأثير ويحط الرحال في بيوت الناس وفي قلوبهم خاصة. كانت مجرد بداية، أما الحكاية فما زالت طويلة، فيها أصوات أخرى، فيها وجوه أخرى وذكريات لم تروى بعد. سنواصل في الأعداد القادمة الاقتراب أكثر من ذاكرة الإذاعة، من الذين صنعوا برامجها وحملوا ميكروفوناتها، ومن المستمعين الذين جعلوا من صوتها جزءا من حياتهم. 50، لأن 50 عاما لا تختصر في حلقة ولا تروى بصوت واحد. إلى اللقاء في عدد جديد وحكاية جديدة من حكايات إذاعة المنستير، مع أجمل تحيات حسين قدرية وربح عبد الله.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاماً أبدياً مولاي العاشق.
1: سلاماً أبدياً سيدتي الوردة.
0: عن أي زهرة ستحدثني اليوم؟
1: سأحدثك سيدتي الوردة عن زهرة الحياة والموت.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: متعب، مرهق، لا أريد أن أسمع هذا الكلام الفارغ. إنك تموتين بعنادك، الحياة تعطى مرة واحدة، فإذا كان من العبث عيشها وسط البؤس فمن الجنون الانتحار.
0: ألا ترى بريقا طفوليا في عيني وحزنا مليئا بالغشاوة؟ زرقة عيني بدأت تأخذ كل تلوينات المغيب والبحر، ثم تستقر على خضرة تشبه خضرة غابة يلفها الضباب الفجري بنداه.
1: عاجز عن الكلام، إنني أرى الموت الذي بدأ يسرق ألقك يا حبيبتي. أحضنيني أيتها الأنواء، فالغشاوة تزداد والقلب امتلأ والذاكرة أصبحت حافية. إنني أشعر بك تبتعدين مثل النجمة الهاربة.
0: ما لك يا سيدي وتجراسي وممعيني؟ أبك رغبة كبيرة للبكاء والعويل والصياح والنواح.
1: أنت عنيدة تبددين حياتك وحياتي. أين كنت مختبئة؟ كنت هادئا في زاوية داخل بيت، كنت معزولا عن الدنيا، يائسا حتى من نفسي. أكتب مذكراتي وأشعاري، أفضل المشي وأكره المطريات. هل أصرخ وأقول إني كئيب جدا مثل هذه النسمات البحرية المعزولة في هذا الفراغ الذي يذيق كل يوم أكثر؟ قالت وهي تمسح وجهها من رذاذ المطر والموج وتسحب أصابع رجليها قليلا من البحر.
0: مجنونة، أليس كذلك؟ إني أعذبك.
1: إنك تنتحرين يا حبيبتي، صحتك أولا.
0: يا أخي لماذا تريد أن تكون وصيا؟ حياتي وأنا صاحبتها.
1: ولكن حياتك حياتي وموتك موتي يا زهرة البرية وموجة الرائعة.
0: نعم، أنا موجتك وزهرتك البرية، فلتهدأ جراحك يا مولاي.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلاً من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. قريبا من الموت نجلس في ظل نرجسة قلقين، نبعثر هذه الغيوم من الكلمات، فنرتاح من تعب الليل تحت عباءة حبر يفسر أوهامنا ويبدد عزلتنا لحظة، ويلملم أضلاعنا من مناف اغتراب ومن أرخبيل الليالي، ويجمع أشواقنا في كتاب النبوآت أو في زجاجة نور تضيء حواشي أعمارنا في ظلال الجسور.

0: قريبا من الموت في ساحة الليل نكتب أسماءنا فوق جسر قديم ونعبر أيامنا مقفلين خطانا على قلق في دماء تعد عصافيرها لربيع وأمواجها للحبور.
1: قريبا من الحبر بين كلام جميل وشاهدتين نعيد النجوم إلى أمها والبلاد إلى أهلها والمناف نزينها للغريب إلى أن تجيء البلاد ربيعا وينفرد القلب بالوطن المخملي ونار الأنوثة بعد شتاء طويل.
0: قريبا من الحبر نكشف عن موتنا كل موت ونعلن عن قلبنا كل فجر ونجلس في قبرنا فرحين بعصفورتين وغصن ونكتب أسماءنا في النبيين والحالمين نسامر أعداءنا ونزين أقدامنا بالحصى والوحول نسير إلى فرح غامض واهبين لنار الأغاني حروف العظام ومنتحرين بغصن الكلام الجميل.

قريبا من الليل نجلس في عتبات الظلام، نوزع أحبابنا زهرة زهرة في المنافي، سنقرأ بعد خريف رسائلهم جالسين على حافة الصمت في قبرنا، فرحين بما وهبتنا الملوك من البؤس والخطب العائدة من حروب الجدود وباللغة السائدة.

0: أول الليل أو آخر الليل، فاكتب قصائد بأسك للأصدقاء بحرية الموت، واكتب قصائد حزنك للأصدقاء بحرية القلب، واختر سراويل بؤسك والشاهدة.
1: قريبا من الموت والليل والحبر، في حفرة العمر ننصب للسيد القلب قوسا من الزيزفون، وخيمة حب بطول بلاد وعرض ربيع، ونمتشق الحبر صفصافة للخلود وسوسنة قرب كهف قديم، ونبكي من الفرح الفجري على قدمي لحظة خالدة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لن يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
3: فقدت شابة هندية ولدها الصغير، وهبت أن تصدق أنه مات، فحملت جثمانه وراحت به على الناس وهي كالمجنونة تسألهم دواء يرد الحياة لولدها.
4: وأشفق الناس على عقلها وهم يعجبون كيف تبحث للموت عن دواء. وأخيرا وصلت الأم الثكلى إلى الحكيم بوذا، فطلب إليها أن تأتيه بحفنة من حب الخردل على شرط أن تكون هذه الحفنة هبة من أسرة لم يمت من أفرادها طفل ولا أخ ولا ولد ولا زوج.
3: وانطلقت الشابة تطوف بكل بيت تسأل الناس، والناس يقدمون إليها الخردل مشفقين، ولكنها لم تجد من بينهم أسرة لم يمت أحد أفرادها.
4: حين ذاك أدركت حكمة بوذا الذي أراد أن يريها أن الموت مفروض على كل حي.
1: ضحكات الوردة.
2: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. سأل أحدهم صديقه:
2: هل تحب أن تموت حماتك؟
4: فقال:
2: كلا.
4: قال:
2: ولماذا؟
4: قال:
2: أخاف أن أموت من الفرح.
3: وداعا سيدتي الوردة.
4: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
0: بلاش العتاب إذا المستير.

0: لأنك لم تعرف الحب صبري أوقات بتحلو تحلو بعد
1: البومستير صوت الطرب الأصيل.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا

إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

أكله من السحر. لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون.

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وأسعد قلوبنا، ويسر أمورنا، واجعلنا شاكرين لنعمك. اللهم ارزقنا الستر وراحة البال والرزق الحلال وحسن الخاتمة، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. يا رب، رفعنا أكفنا نحو عطفك داعين، وعلمنا أنك لا ترد دعاء المحتاجين. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا، اشرح صدورنا، أصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحوجنا للقاسية قلوبهم، ولا تجعلنا نقسو لمن يلجأ إلينا، وارزقنا يا الله النسيان فيما لا نستطيع عليه صبرا، وارزقنا يا الله النسيان فيما لا نطيق تحمله. يا رب، قرب الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وأبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة، وألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم يا مقسم الأرزاق فجرا، اقسم لنا من النعيم والخير. رب، لا تكلنا إلى أحد، ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا عن كل أحد. اللهم لا تدع لنا في قلوبنا مكانا للأوجاع والضيقة والتعب، واملأه سعادة وراحة وعافية وطمأنينة أبدية. يا الله، بعرض السماء وامتدادها ارزقنا راحة بال، ويقين بأن كل ما دعوناك به سيأتينا ولو بعد حين. يا رب العالمين، اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرج، ومن كل هم فرج، ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم اعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام لنعطر أسماعنا بهذا التاريخ العظيم الذي سجله للتاريخ وللبشرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شفيع الخلائق خير الأنام عليه

أعزائنا، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه طبعا إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. جاء في بنودها أيها الأعزاء أولا إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود. ثانيا إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ثالثا إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. رابعا إن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. خامسا وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. سادسا وإن النصر للمظلوم.

وكان من ضمن بنود هذه المعاهدة مع يهود المدينة أيها الأعزاء إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وكذلك أن بينهم النصر على من دهم يثرب على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وكذلك أنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم يثرب

0: وبإبرام هذه المعاهدة أيها الأعزاء صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى بمثل هذه المعاهدة حسب ما اقتضته الظروف. إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد موعد يتجدد إن شاء الله، نترككم في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: محمد
2: محمد
1: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: بعد انتصار دين الله وفتح مكة وما تلاها من فتوحات، انتقل الإسلام من أرض العرب إلى أرض الفرس والروم، واختلط بالحضارات الأخرى. وفي أوقات لاحقة من عمر الدولة الإسلامية بدأ أعداء دين الله يتوقفون عند تعدد زيجات النبي، خاصة أنه أمر لم يكن معروفا في مجتمعاتهم أو في الديانات التي كانوا ينتمون إليها. في العصر الحديث أخذ الأمر بعدا آخر مع كتابات المستشرقين غير المنصفين ووصفهم للنبي بصفات ليست فيه من هذا الباب، وهو نفس الباب الذي حاول أن يسده عليهم منصفون من الكتاب والمفكرين، بل ومن رجال الدين المسيحي أنفسهم مثل عالم اللاهوت والباحث الإنجليزي لايتنر. ردا في كتابه دين الإسلام قائلا:
4: لما بلغ السنة 25 من عمره تزوج امرأة عمرها 40 عاما، وهذه تشابه امرأة عمرها 50 عاما في أوروبا، وهي أول من آمن برسالته، وبقيت خديجة معه 20 عاما ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ولما بلغ من العمر 55 عاما صار يتزوج الواحدة بعد الأخرى. ليس من الاستقامة والصدق أن ننسب ما لا يليق لرجل عظيم صرف كل ذلك العمر بالطهارة والعفاف، فلا ريب أن لزواجه بسن أكبر أسبابا حقيقية غير التي يتشدق بها كتاب المسيحية على الخصوص.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: لايتنر رجل دين مسيحي يعرض وجهة نظر معارضة لوجهة النظر التي سادت في تلك الفترة، بل إن بعض المؤرخين يصفون بداية انطلاق تسليط الضوء على هذه النقطة من حياة النبي إلى اجتماعات علمية كبيرة لتنفير الأوروبيين على وجه خاص من الدين الإسلامي. وهنا تظهر أهمية كتابات رجال ونساء من الأوروبيين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم وفكرهم وبمنطقهم، ومنهم المستشرق الفرنسي الكبير كلود كاهن، والذي قال في كتابه تاريخ العرب والشعوب الإسلامية:
5: من المحتم علينا أن نلقى محمدا بعواطف الإجلال والاحترام لما تحلى به من سمو الإلهام ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية عامة، وربما أثارت فينا بعض جوانب حياته الشخصية شيئا من الارتباك تبعا لعقليتنا المعاصرة، فقد أكدت المهاترات على شهوات الرسول الدنيوية وألمحت إلى زوجاته التسع ألا اتخذهن بعد وفاة خديجة. لكن الثابت أن معظم هذه الصلات الزوجية قد طبعت بطابع سياسي، واستهدفت الحصول على ولاء بعض الأشراف وبعض الأفخاذ. ثم إن العقلية العربية تقر الإنسان إذا استخدم طبيعته على نحو ما خلقها الله.

0: في أدب.
1: ظهرت في العصر الحديث والمعاصر الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، وهذه النقطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثارت حفيظتهن وهن على معتقد ودين غير دين النبي، ولم يطلعوا على سيرته، وإذا كنا قد اطلعنا عليها لأنصفوا، كما هو الحال مع الباحثة الإيطالية لورا فيشيا فاجيليري، وهي امرأة أوروبية شهادتها لها أهميتها البالغة، والتي أوردتها في كتابها دفاع عن الإسلام مستخدمة الحجة والمنطق بقولها:
2: إن محمداً عاش طوال سنين الشباب التي تكون فيها الغريزة الجنسية أقوى مما تكون، وعلى الرغم من ذلك لم يتزوج إلا من امرأة واحدة ليس غير خديجة، وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع كمجتمع العرب كان تعدد الزوجات فيه قاعدة، وكان الطلاق سهلا إلى أبعد الحدود، ولكنه ظل طوال 25 سنة زوجا مخلصا محبا، ولم يتزوج إلا بعد أن توفيت خديجة وبعد أن بلغ 50 من عمره. وأتساءل، تزوج محمد من نسوة لم تكن عذارة ولا جميلات ولا شابات، فهل كان ذلك شهوانيا؟ لقد تصرف متأسيا بسنة الأنبياء القدامى مثل موسى وغيره، والذي لم يعترض على زواجهم المتعدد أحد من الناس، فهل يكون مرد ذلك إلى أننا نجهل تفاصيل حياتهم اليومية على حين نعرف كل شيء عن حياة محمد العائلية؟
0: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
1: هذا التساؤل الذي اختتمت به المستشرقة الإيطالية لورا بحديثها عن تعدد زوجات النبي هام للغاية، ذلك أننا عند عودتنا لنصوص أهل الكتاب نجد أن أنبياءهم تعددت زيجاتهم طبقا لنصوص كتبهم التي يؤمنون بها وليس لكتابنا وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصف أحد منهم هؤلاء الأنبياء بالشهوانية أو تعلقه بالمتع الدنيوية، في حين ينكرون ذلك على أشرف الرسل والأنبياء محمد بن عبد الله، ويقول رب العزة في سورة الأحقاف مبلغا النبي: قل ما كنت بدعا من الرسل. صدق الله العظيم. لذا عندما نجد كلمات مثل كلمات الكاتب والمؤرخ والفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل، والتي قالها في كتابه الأبطال وعبادة الأبطال، نسعد بها لأنها قد تجد صدى عند أبناء جلدته.
3: قد رأيناه طوال حياته رجلا راسخ المبدأ، صارم العزم، بعيد الهمم، كريما، برا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، شديد الجد، مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإناس، تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق، وكان ذكي اللب، شهم الفؤاد، عظيما بفطرته، لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. إني لأحب محمدا لبراءة طبعه من التصنع، ولا يعول إلا على نفسه، ولا يدعي ما ليس فيه، ولم يكن متكبرا، ولكنه لم يكن ذليلا، يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة وللحياة الآخرة، وكان يعرف لنفسه قدرها.
1: فاق النبيين في خلق وفي خلق،
3: فاق النبيين في خلق وفي خلق،
4: ولم يدانوه في علم ولا كرم،
1: وكلهم من رسول الله ملتمس،
3: وكلهم من رسول الله ملتمس،
1: غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نستودعكم الله غدا لقاء آخر.
2: محمد
1: محمد
2: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد موطنا للدعوة خارج مكة بعد كل الصد الذي لقيه من قومه، فخرج إلى الطائف وقابل سادتها فردوا عليه أسوأ رد واستهزأوا به وأرسلوا سفهاءهم وأطفالهم يضربونه بالحجارة ويسبونه، واستمروا على ذلك حتى مسافة بعيدة من الطائف. وبعد أن ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يستريح قليلا، أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء من يخشى أن يكون ما حصل له بسبب غضب الله عليه، ولم يدعو عليهم بل رفض أن يطبق عليهم ملك الجبال الجبلين، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله.
4: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: عاش النبي صلى الله عليه وسلم مدة دعوته في المدينة بين قوم ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، ولقي منهم المكر والخديعة والأذى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا على أذاهم في سبيل الدعوة. ومن صور صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذائهم، كانوا إذا حضروا مجلسه صلى الله عليه وسلم يضعون أصابعهم في أذانهم خوفا من أن ينزل فيهم شيء يفضحهم. تخلفهم عن غزوة تبوك بالأعذار الكاذبة. حادثة الإفك حيث رمى المنافقون عائشة رضي الله عنها كذبا وافتراء. كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى اليهود، حيث كانت اليهود تعادي الإسلام والمسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنكروا نبوته وهم في الحقيقة عارفون بها. ومن صور آذاهم أن خيبر كانت مركزا للتآمر وحشد الأعداء وتحريضهم على حرب المسلمين، فقد أثاروا بني قريظة على الخيانة وحزبوا الأحزاب ضد المسلمين في غزوة الأحزاب ونقضوا العهود. لقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم صنوفا من الأذى في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وكان صبره صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى به في حياة المسلم من كل جوانبها. ولقد استهزئ به وأوذي وعودي من قومه ومن المشركين ومن أقرب الناس إليه وممن تستروا بالإسلام ومن ألد الأعداء، واستقبل صلى الله عليه وسلم ذلك كله بصبر وثبات وإحسان.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
5: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بالخيرات ومتعكم بالصحة والعافية، ولتكلل هذه السنة الدراسية والجامعية بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ والطلبة وكل المربين والأولياء. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم اجعل هذا الفجر خيرا لي ولكل أحبتي. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل خير تقسمه، ونورا تهدي به، ورزقا تبسطه، وشرا تدفعه. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، واجعل أعمالنا في هذا اليوم خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسألك أن تقضي حوائجنا وتيسر أمورنا وتغفر ذنوبنا وتصلح حالنا.

والطمأنينة والقدرة على التنعم باللحظة وحسن تذوقها. قد يمتلك الإنسان القليل لكنه يعيش سعيدا، وقد يمتلك الكثير لكنه يعيش في قلق دائم وخوف مستمر. ونحن أيضا الجحيم، عندما يتحول الإنسان إلى سجان لنفسه فيأسر ذاته في دائرة مغلقة من الندم والجشع والخوف واللهفة ومقارنة نفسه بالآخرين. الجحيم بهذا المعنى لا يأتي دائما من الخارج، من الآخر، بل منك أنت حين تتحول إلى آلة لإنتاج الألم وتعيش في قلق وإحباط وخوف من الموت والندم على الماضي والهوس بالمستقبل. لا.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

يا رب أخرجني من حولي إلى حولك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك،

ومن ضيق اختياري إلى سعتك يا رب. تولني فيمن توليت، فإني مفوض أمري كله بين يديك.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح لكي يشكو له الصنم. فإن شكوت لمن يبكي بلا سبب فإن دمعك بين الناس مبتذل. أصبر أصبر على الدهر لا تغضب لفعلته، فالصبر في نائبات الدهر يحترم. ودار عينيك عن عيب تراه به، فالعيب في الناس لا يخفى له علم. كم خاب ظني بمن كنت أصطفيه له، وكم تجرعت كأسا مره سقم. لكنني رغم هذا الضيق مبتسم، وفي فؤادي من الأحزان ما يثب. كريم العراقي.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
1: نور الصباح. أيها الأحبة الكرام، شكرا لكل من اختار أن يلتحق بنا على إثير عروس البحر إذاعة المنستير في نور الصباح. صبحكم الله بالخير والعافية. رافقتكم منذ الخامسة صباحا صديقتكم شدلي العبيدلي. يقول أرسطو: إن الذين يعلمون الأطفال جيدا أحق بالتكريم من الذين ينجبونهم، فهؤلاء منحوهم الحياة فقط، أما أولئك فقد منحوهم العيش الكريم. ويقول إخوان الصفاء: اعلم أن المعلم والأستاذ أب لنفسك وسبب لنشوئها وعلة حياتها، كما أن والدك أب لجسدك وكان سببا لوجوده. أيها المستمع الكريم، التعليم رسالة دينية وأخلاقية وتربوية تناط بعهدة المربين من معلمين وأساتذة، هؤلاء الذين ينحتون من أكبادهم لبناء العقول السليمة والشخصيات السوية. وأي أمر أشق من بناء إنسان عقلا وروحا؟ هذا البناء لا يشاكله أي بناء مهما عظم. لذلك يقول أحمد شوقي: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. قم

لم يكن عند قريش مشكلة مع محمد صلى الله عليه وسلم الصالح، بل كانت تسميه الصادق الأمين وتحتفي به وتمدحه وتستأمنه على أعراضها وأغراضها. مشكلتها بدأت مع محمد صلى الله عليه وسلم المصلح، فعندما بدأ صلى الله عليه وسلم بالتغيير، تغيير الأفكار وتغيير الواقع وتحطيم الجاهلية وهدم الوثنية ومجابهة الأفكار الباطلة والسلوكيات الظالمة، صارت قريش تقول عنه ساحر ومجنون وكذاب، وعذبته وحاصرته وشردته وأخرجته وطاردته وحاربته وحاولت قتله. هكذا هو الاستبداد الفكري. مشكلته الحقيقة مع التدين الإصلاحي التغييري الذي يشتبك مع الأفكار ليغيرها، ومع الواقع ليحسنه، ومع الباطل ليهدمه. وبعد أيها المستمع الكريم، فليفتش كل منا في نفسه عن حقيقة ما يحمله في داخله من أفكار ورؤى.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: عزيزي المستمع، لا تعطي الأحداث فوق ما تستحق، ولا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. من ترك الوسادة دانت له السيادة. أيها المستمع الكريم، لا يوجد آفة أخطر من التراخي والتقاعس والكسل، سواء في الدراسة أو العمل أو مختلف مجالات الحياة، وهو بوابة العجز والتفريط والتسويف وعدم تحمل المسؤولية. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. والكسل مرض يبطن ضعفا في النفس التي لا تستطيع مواجهة أعباء الحياة. هذه النفس الضعيفة التي تنساق إلى الهوى، يقول الشاعر: والنفس كالطفل إن تركته شبى على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والكسل له آثار سلبية على الفرد والمجتمع، من ضياع للوقت وإهداره، وترك للعبادات، وتقديم المهم على الأهم، وحب الراحة، وانتشار البطالة، وما يسببه ذلك من تخلف للمجتمع وانتشار للجريمة. عزيز المستمع، العمر أقصر من أن نقضيه في الكسل، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. حرر نفسك من الكسل بتقنينه، أي أن تكون كسولا بخيارك، أي أن تضع جدولا يوميا لحياتك، وتخصص دقيقة ضمن هذا الجدول الكسلي على أن تعوض هذه الدقيقة بأضعافها عملا. اجعل حياتك لها معنى بطرح أسئلة: لماذا أصلي؟ لماذا أدرس؟ لماذا أحيا؟ أنت لست بهيمة تعيش على الهامش، وإنما لك عقل، فكل ما تقوم به له مسببات وله ثواب وجزاء. يسأل المرء عن وقته فيما قضاه. ولتعلم أيها المستمع الفاضل أن أصحاب الرسالات سواء كانت دينية أو فكرية لا يصيبهم الكسل. وتذكر المثل القائل: إذا أردت أن لا تتعب فاتعب حتى لا تتعب.
2: يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح.

الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. أيها المستمع الكريم، الوقت نعمة عظيمة ومنحة إلهية وهبها الله تعالى للبشر بالتساوي، وهو جزء من الإنسان ورأس ماله. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وتنظيم الوقت وحسن استغلاله عزيز المستمع أساس النجاح وسبيل لتحقيق الأهداف الكبرى في الدراسة والعمل. فابدأ بترتيب أولوياتك، وابتعد عن إهدار الساعات في الأمور غير المفيدة، وضع جدولا يوميا لعملك وتعلمك وراحتك وعبادتك وغير ذلك، ولتعلم أن الوقت لا يعود إلى الوراء، وأن أسباب تقدم الأمم والشعوب هو حسن استغلالها للوقت.

0: نحن يحق لنا أن نحب نهايات هذا الخريف وأن نسأله: أفي الحقل متسع لخريف جديد ونحن نمدد أجسادنا فيه فحما؟ خريف ينكس أوراقه ذهبا، ليتنا ورق التين، يا ليتنا عشبة مهملة لنشهد ما الفرق بين الفصول، ويا ليتنا لم نودع جنوب العيون لنسأل عما تساءل آباؤنا حين طاروا على قمة الرمح يرحمنا الشعر والبسملة. ونحن يحق لنا أن نجفف ليل النساء الجميلات، أن نتحدث عما يقصر ليلى غريبين ينتظران وصول الشمال إلى البوصلة. خريف، خريف، ونحن يحق لنا أن نشم روائح هذا الخريف وأن نسأل الليل حلما: أيمرض حلم كما يمرض الحالمون؟ خريف، خريف. محمود درويش.
1: يا ليت تحس كيفي وتتفكر الأيام الحلوة كي كنا أصحاب، زمان اللي كانت الدنيا تسحر والشمس الحامية من غير أصحاب، أوراق الخريف كانت تطاير، كل شي في بالي حتى شي ما غاب. أوراق الخريف كانت تطاير مع الذكريات ودموع الحبايب.

على إيقاع هذه الكلمات الرقيقة والأنغام الشجية نصل أيها الأحبة إلى نهاية هذه الحصة الصباحية التي أثثتها كل من شادليل عبيدي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج، وحتى نلتقي بإذن الله في صباح آخر ونور جديد، لكم مني أجمل الأماني، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد إنجاز دراسة مشروع حماية مدن زاوية توسا والأقصيب وثريات من الفيضانات تعطلا وتأخرا ملحوظا في مراحل إنجازه رغم رصد الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة للسنة الحالية، وفق ما صرح به نائب البرلمان يوسف التومي عن ولاية توسا، مشيرا إلى وجود عديد النقاط الزرقاء بهذه المناطق التي تستوجب التدخل السريع لحماية المتساكنين والممتلكات. أكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نسبة التزود بالكتب والكراسات المدرسية بلغت 90%، حيث تحصلت القيروان على أكثر من 715 ألف نسخة بعد تسجيل بطء في نسق التزود بالكراس المدعم، وأكد أن كل المستلزمات العودة المدرسية متوفرة بشكل جيد، على أن توصل تصنيع الكراس المدرسية المدعم إلى حدود شهر أكتوبر لضمان التزويد وتفادي أي نقص في هذه المادة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصتها الرسمية. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في دورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. دوليا، نفذت وكالة تسني بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور قطر قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدوره أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: مستمعين أينما كنتم، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. نستقبل معكم صباح جديد من يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 الميلادي والموافق للتاسع من ربيع الثاني 1448 هجري. صباح جديد وأمل جديد ويوم إن شاء الله يكون موفق على الجميع، على كل من رافقنا بالاستماع. نقول إن شاء الله يا رب يزينا، إن شاء الله طريق السلامة والأمان لكل من هو قاصد باب هذا الصباح. أيضا نقول بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح للإطار التربوي تلامذتنا لصغيراتنا للأولياء. ربي معاكم الناس الكل، سنة إن شاء الله تكون سنة موفقة على الجميع. أهلا بكم في بشائر الاثنين، بشائر بداية الأسبوع. إن شاء الله تكون بشائر فيها الإيقاعات كما حبيتوها، إن شاء الله تكون فيها أخبار زينة، إن شاء الله نقدم المعلومة. وأيضا بالمتابعة والتفاعل معنا نقول أهلا وسهلا ومرحبا بعشاق الصباح. 6:06 حمدي الأحول نجوى المهدي سخير تقول لكم صباحكم زين ورد وياسمين.
1: صباحكم معنا.

0: يلا توكلنا على الله، توكلنا على اللي ما ينام الليل. اللهم يسر ولا تعسر. ربي معكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخيرات، صباح النور والسرور، صباح النشاط والحيوية. نقولها لعشاق الصباح، ونقولها أيضا للناس اللي تمارس طبعا في نشاطها الرياضي في صبحية اليوم جارية محلها على النجم، نقولوا على الفصحى الشاطئية للمنستير. الحقيقة محلاهم، محلى نفسيتهم، وهما يسمعوا في إذاعة المنستير. تحية ليهم، تحية للصباح. مرحبا بك يا صباح، أهلا وسهلا لأنك مستمعة وفية حتى وأنت تمارس في نشاطك الصباحي النشاط الرياضي اللي هو مهم جدا جدا. الطقس نوعا ما مش ملائم للعومة، لكن فما برشا ناس يمشيوا يعملوا عومة بعد نشاطهم الرياضي. صحة وبشفاء لكم الكل. تعرفوا أنه العومة في سبتمبر مفيدة جدا للنفسية، مفيدة جدا للصحة. ربي معاكم وين ما كنتوا، معاكم صباح يليق بقلوب ما زالت تؤمن أن القادم أجمل. معاكم صباح الأمل لمن ينتظرون من الله جبرا ينسيهم كل ما مضى. الله الشافي. ربي معاكم الناس اللي تسمع فينا، خاصة مرضانا اللي يسمعوا فينا في الوقت الحالي، والمرافق الحقيقة اللي هو أقرب هو الراديو. ربي معاكم، إن شاء الله ترجعوا سالمين لدياركم بصحة وعافية. 6:21 دقيقة وقيت باش نمشي ونعملوا طلع على طقسنا لليوم والأيامات القادمة. لا حديث إلا على أحوال الطقس. طقس اليوم 21 سبتمبر 2026. كما قلنا في بداية هذا الأسبوع، طقس اليوم باش يكون فيه نزول الأمطار، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية بما في ذلك جهة الساحل، بينما تظهر سحب عابرة في بقية الجهات. الأمطار متواصلة خاصة بجهة الشمال، ثم بعد الظهر بمناطق من الوسط والجنوب الشرقي، فيما تغطي سحب عابرة ببقية الجهات وتبقى درجات الحرارة مستقرة. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب. هذا في آخر تحيين أخبار طقسنا لليوم والأيامات القادمة. نتعرفوا عليها طبعا في 8 غير درجين. خليكم معنا، أهلا بالجميع،
1: محلى صباحكم معنا.
2: نهار مبروك، نهار السيد فتح جريها أصلاح.
3: هاي صباح، يسعد صباحكم. طيب يا رب هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: السويسي، بومردس، شربين، عالموجة 97.3
1: 97.3 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: وأحلى صبحية طبعا ديما معاكم على موجات إذاعة المنستير في بداية هذا الأسبوع اللي إن شاء الله تكون موفقة على الجميع. رجعين معاكم لمواصلة لقانا وأبرز أحداث هذا اليوم 21 سبتمبر.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم
4: has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: I have a dream.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: من أحداث هذا اليوم إلغاء النظام الملكي وأعلان قيام الجمهورية في فرنسا. 1843 تشيلي تغزو مضيق ماجلان ليصبح تحت سيادتها. وفي 21 سبتمبر 1970 الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمة طارئة حول الأهلية الأردنية الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود.
3: معارك القوات الأردنية ومسلحين فلسطينيين بالأردن حينها أسقطت آلاف القتلى. أسباب الصراع تعود لتنامي قوة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بالأردن. استشعار الملك حسين الخطر الفلسطيني جاء بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال. اختطاف منظمة التحرير لطائرات والهبوط بها بالأردن قبل تفجيرها كانت شرارة الأحداث. بدأت الأحداث بحصار القوات الأردنية للفدائيين الفلسطينيين بالمخيمات وقصفهم، إلا أن تدخل جيش المشاة السوري بأوامر من صلاح جديد رجح كفة الفلسطينيين. الدعم السوري للفلسطينيين مكنهم من الاستيلاء على إربد وإعلانها منطقة محررة. خسائر سوريا بأحداث أيلول الأسود قاربت 200 دبابة ومقتل المئات من جيش المشاة. انتهت أحداث أيلول الأسود بخروج الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان.
1: 21 سبتمبر 2014 توقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين جماعة أنصار الله الحوثيون والحكومة اليمنية لإنهاء الاحتجاجات. وفي مثل هذا اليوم 21 سبتمبر نحتفي باليوم العالمي للسلام الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مكرسا لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها. اليوم العالمي للسلام يحمل هذا العام شعار استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان كل يوم، بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي. من مواليد هذا اليوم 21 سبتمبر 1866 ولد طبيب الفرنسي شارل نيكول الحاصل على جائزة في الطب عام 1928 لاكتشافه العلاقة بين القمل وبين انتقال مرض التيفوس الوبائي، عافى الله الجميع.
6: شارل نيكول طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1928 لاكتشافه العلاقة بين القمل وانتقال مرض التيفوس الوبائي. درس نيكول علم الأحياء من أبيه أوجين نيكول الذي كان طبيباً في مستشفى روان، ودرس بمدرسة بيير كورني الثانوية في روان، وحصل على شهادته الطبية في معهد باستور بباريس سنة 1893، ثم عاد إلى روان ليعمل طبيباً حتى سنة 1896، ثم مديراً للمختبر البكتيريولوجي. تولى إدارة معهد باستور بتونس بداية من سنة 1903، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته. وهناك أجرى نيكول أبحاثه حول مرض التيفوس التي استحق عنها جائزة نوبل في الطب. توفي نيكول بتونس العاصمة في 28 فيفري 1936 ودفن بها. على قبره يمكن مشاهدة صورة غصني شجرة تفاح رمزا لنورماندي مسقط رأسه، وشجرة زيتون رمزا لتونس بلده بالتبني. سمي مستشفى شارل نيكول بتونس باسمه تخليدا لذكراه. حتى لا ننسى أن مسيرة شارل نيكول جسدت طلاق العلم بالإنسانية، وبقي اسمه شاهدا على فضل البحث العلمي في إنقاذ الأرواح.
1: في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة أيقونة من الأيقونات الغناء العربي فايزة أحمد.
5: يحل اليوم ذكرى الفنانة فايزة أحمد التي رحلت عن عالمنا في 21 من سبتمبر من عام 1983 عن عمر يناهز 52 عاما، حيث ولدت في 5 من ديسمبر من عام 1930.
7: حصلت الفنانة فايزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة، وسام تونس من الرئيس الحبيب بورقيبة، وقد أحيت العديد من الحفلات في مصر والعالم العربي.
8: طول عمرك يا قلبي حمال الأسية، يا قلبي حمال.
9: هي صاحبة صوت مميز ودافئ وبصمة فنية كبيرة في تاريخ الأغنية المصرية. إنها المطربة الراحلة فايزة أحمد التي لقبت بكروان الشرق.

0: بعيني.
1: ولدت فايزة أحمد في أربعينيات القرن الماضي لأب سوري وأم لبنانية، عشقت الغناء منذ طفولتها، وتم اعتمادها كمطربة بالإذاعة اللبنانية عام 1946، وبعد التنقل جاءت إلى مصر عام 1956، ثم تقدمت للإذاعة المصرية التي اعترفت بها كمطربة عام 1959 لتلتقي بالموسيقار الكبير محمد الموجي، وتبدأ مسيرة الشهرة بأغنية أنا قلبي ليك ميال.
0: وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي،

0: ثم قدما بعدها سويا أغاني جميلة أشهرها يما القمر على الباب.
1: يما القمر على الباب نور أنا ديرو، يما أرد الباب ولا أنا ديرو أنا ديرو.
0: حصلت فايزة أحمد على الجنسية المصرية وعاشت معظم حياتها في القاهرة، وفي رصيدها مجموعة متنوعة من الأعمال، منها نحو 300 أغنية في الإذاعة والعديد من الأغاني التلفزيونية التي ما زالت علامة في تاريخ الغناء العربي، أبرزها أغنية ست الحبايب وأغنية رش الورد مع الياسمين من ألحان زوجها الموسيقار الراحل محمد سلطان. شاركت فايزة أحمد في 7 أفلام سينمائية أبرزها امسك حرامي، المليونير الفقير، ليلى بنت الشاطئ، أنا وبناتي، لترحل عن دنيانا صاحبة الصوت الدافئ أو كروان الشرق في يوم 21 من سبتمبر عام 1983 بعد رحلة فنية حافلة. رحم الله الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.
2: رحم الله الفنانة فايزة أحمد. ومن أجمل أغانيها أكيد باش نسمعوا العديد من الأغاني، منها الأغنية هذه اللي نهديوها لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا. نعرفوا الأمهات اللي بدأت رحلة نجموا نقولوا إنهم يقوموا الصباح بكري لصغيراتهم لوليداتهم، تعرف العودة المدرسية مهمة بالنسبة ليهم وشغلهم الشاغل. ربي معاكم إن شاء الله بصحة الأبدان. ليكم هذا النغم كهدية لعشاق فايزة أحمد.

من عمر ليالي لسه عطر ودود الوقت بتحمل الهم ببالي زمان زمان سهرتي

0: إن شاء الله تكونوا متعودين على الكلمة الطيبة، على الكلمة الحلوة، على كل ما هو جميل في هذا الحياة. نعرفوا أنه يعني الدنيا ومشاغل الدنيا والضغط النفسي وال يعني النسق السريع للحياة يخلينا دائما بعاد على حبيبنا، على أصحابنا، على الناس اللي نحبوهم. ما تخليوش الجفاء. صحيح مواقع التواصل الاجتماعي اللي تفتح لنا مجال للتقارب خاصة، لكن دائما الفجوة موجودة، وهذايا بشهادة الجميع بالناس اللي تعيش وتفهم معنى الحياة. معنى الحياة جميل جدا، المهم نفهم بعضنا، والحياة حلوة بس نفهمها كما قال فريد الأطرش. يلا خلينا نمشي ونعمل طلع على أهم ما كتب في الصحف العربية في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: صحيفة العربي الجديد كتبت: الاحتلال يغلق شوارع وحواجز بين القدس والضفة تزامنا مع يوم الغفران. قمة ترامب وشي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. الحرب أم الحوار في السودان؟ سؤال الصفصطة بقلم جمال محمد إبراهيم. من العلوين الأخرى: باريس تستضيف والقرار في واشنطن. صندوق النقد يحذر من تجاوز الدين العالمي 100% عام 2029. بناء الأنا من لوم الطبيعة إلى يقظة الوعي بقلم سنة عبد العزيز. صحيفة العين الإخبارية كتبت: لقاءات ثنائية واجتماعات برنامج حافل لترامب في الأمم المتحدة، وترامب يفتح جبهة جديدة، عقوبات مرتقبة ضد الجنائية الدولية. تعطل فيسبوك وانستغرام لدى آلاف المستخدمين في أمريكا. قمة الإعلام العربي: التكنولوجيا تعيد احتياجات الإعلاميين في المستقبل. القدس العربي كتبت هذا الصباح: حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما بعد انتخابات في ظل هجمات الطائرة المسيرة. وفي عنوان آخر: من أوروبا إلى الخليج، حلفاء أمريكا يعيدون حساباتهم. اختراع الكتب هشاشة تحمي ذاكرة البشرية بقلم الإعلامية بروين حبيب. ما وراء الهيروغرافيا؟ يكتب هذا الصباح في إحدى أعمدة صحيفة القدس العربية الشاعر المغربي رشيد المومني، ويقول: أجواء التفاعل التي تسود علاقة اللغة بالكتابة، وخاصة خلال العصور الحديثة، بفضل ما حققته من تطوير منقطع النظير لتقنياتها وجمالياتها. عودة للإيقاعات في بشائر الاثنين. أهلا بالجميع.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد إنجاز دراسة لمشروع حماية مدن زاوية سوسة والقصيبة والثريات من الفيضانات تعطلا وتأخرا ملحوظا في مراحل إنجازه رغم رصد الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة للسنة الحالية، وفق ما صرح به النائب البرلمان يوسف التومي عن ولاية سوسة، مشيرا إلى وجود عديد النقاط الزرقاء بهذه المناطق التي تستوجب التدخل السريع لحماية المتساكنين والممتلكات. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات نسبة 13.7% ليبلغ 69,900 سيارة مقارنة ب 61,500 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 25 أو 2000. أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعية. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. أكدت المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نايلة بالي أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مقاربة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار أحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين العائدين من الخارج. شارك مجموعة من العارضين التونسيين يمثلون مؤسسات تنشط في اختصاصات مختلفة على غرار الخزف التقليدي ومنتجات الحلفة وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والبلور والنحاس في المعرض المهني للتزويق والهدايا المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد شكل المعرض والذي حضره عارضون يمثلون قرابة 140 دولة مناسبة متميزة للتعريف بالصناعات التقليدية التونسية. دوليا تصاعدت أرقام الفر من المعارك والتصعيد بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين وسط دعوات من الحكومة والأمم المتحدة إلى سرعة تقديم مساعدات عاجلة للنازحين. وفي أحدث تقرير لها كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن نزوح 21,580 أسرة يبلغ إجمالي أفرادها 146,900 فرد جراء التصعيد العسكري والأوضاع الأمنية والمخاطر المتزايدة على المدنيين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: الحرول مع ريم الهيم.
1: سلامة، أنا اسمي رانا. أنا عندي شعر لونه ذهبي ومشطوب بالرأس ومشطوب بالبوق. أنا نفرد شعري وحدي ونلبس روبة. عندي مريول في ميكي ماوس وعندي شرط نلبس فيها وعندي مريول. عندي برشا حوايج.
2: غنيلي غنية توا.
1: عندي شغلية. أنا دي من نتفار في تلفون، نتفار في أمدن هاوري، نتفار في سينيزي كهو أمدن هاوري ناوين مشاوري لايك بوربي. وفقت نفطر في الصباح، نفطر صحان فيه ماكلة بش في الصباح ناكل ونخرج نمشي نحوسه في التحويس. باي باي.

0: لنا السعد، لنا وعد مع الحب. نتمنى بكرة بلا خوف بلا جوع بلا حرب، كنا شمال وكنا جنوب وكنا شرق وكنا غرب، إرادة نعم إرادة إحنا الشعب، نقدر نوصل حتى الشمس. اللي نحتاج الإيمان، الحب ونكران الذات وصداقة كل الأديان من كل عرق من كل جنس. صحي ضميرك يا إنسان.
1: محلس بيحكم معانا.

0: صباحكم زين ورد وياسمين، صباحك زين راضية الهداجي، وشكرا على الاستماع وشكرا على الكلمات الجميلة. صباحك رباح، صباح منور للناس اللي عدلت الموجة على موجات إذاعة المناستير. صباح الناس الإيجابية، الإيجابية راهي ليست أن تتجاهل الصعوبات بل أن تؤمن أنك قادر على تجاوزها. كن إيجابيا فحتى الأيام الصعبة تحمل درسا جميلا، لا تنتظر أن تصبح الحياة مثالية، تعلم أن ترى الجميلة فيما لديك. كن إيجابيا هذا الصباح وشعارنا دائما في هذه الفقرة.
1: خذها بإيجابية.
0: لقاءنا الصباحي يتجدد مع المدرب والمحاضر في التنمية البشرية واستشاري أسري حسين نتيج. مرحبا بيك، صباح النور والسرور.
2: صباح النور والسرور أستاذة نجوى، ليك لكل المتابعين وفي عائلات مسير، أهلا بيك، صباحكم خيرات وبركات إن شاء الله.
0: محليها النسمة ومحليها النسمة الخريفية، الحقيقة نسمة الأمطار اللي باش تهب إن شاء الله تحمل في طياتها الأمل وتحمل في طياتها هكا تنعوشنا شوية، تخلينا هكا حتى الحواس النايمة تحاول إنها تكون في استفاقة هذا الصباح. مرحبا بيك، أهلا وسهلا حسين، خذها بإيجابية، يلا خذها بإيجابية معك.
2: موضوعنا إن شاء الله اليوم أو في فقرة لو نقوله حاجة للتجربة هذا الأسبوع أو مهارة للتجربة هذا الأسبوع، مهارة ستحدث فارق كبير كبير إذا كنت طبقتها وحاولت تطبقها على مدار الأيامات القادمة إن شاء الله، اللي هي حاجة كلنا نحبه نكون أولادنا شخصيتهم قوية ونكون إحنا شخصيتنا قوية، كلنا هذا فما إجماع في هذا الموضوع. فقط ساعات احيانا نعمل اشياء او نطبق اشياء او نعمل سلوكيات او نمارس سلوكيات من شأنه انه يؤذي هذه الشخصيه القويه او مخلاهاش تتكون او يخليها منقوصه. هذه المهاره هي مهاره توكيد الذات، من ارعى المهارات واللي تنجم تحدث فارق حقيقي في حياتك وفي نجاحاتك وفي علاقاتك وفي سلمك الداخلي وفي تقديرك لذاتك. القاعده تقول هي بالنسبه لتوكيد الذات هي أن تقول وتفعل ما تشعر به، أي سهلة ما فيها حد شيء، أنك تقول وتفعل ما تشعر به، يعني قد ما يكون الفارق ما بين الداخل بتاعك والخارج الصغير، قد ما يكون الفارق ما بين الداخل والخارج الصغير، قد ما تكون ناجح في حياتك وصحتك وأهدافك وعلاقاتك وسلامك الداخلي وراحة بالك. يعني أغلب الناس إحنا أو في ثقافاتنا وثقافة الوطن العربي روجنا لفكرة المجاملات طول الوقت على حساب أنفسنا، نجامله يعني مثلا تلقاك أرسم ابتسام على وجهك
0: ما نحكي لكش قداش كثرة المجاملات، ما نحكي لكش خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي. أي
2: بالضبط، تلقاني نجامل واني حزين من داخل، ما مثلا غضبان في الداخل على الشخص اللي أمامي ورسم ابتسام، فنومه أنه واصل اللي انت فيه، واصل عني نجامل واصل، فهو يواصل مع الوقت نتأذى أني ونخسر نفسي ونخسر صحتي ونتأذى من تلك العلاقة، والآخر يمكن ما يقبلوش، يمكن أخطأ التقدير هو من كثرة أني ساكت على حقوقي أو ساكت على ملاحظاتي.
0: معناها تأخذها أنت بإيجابية وتكون إيجابي وتمشي صادق مع نفسك الساعة ومع الشخص المقابل اللي أنت تحمله، ممكن في داخلك حاجة وفي الواقع حاجة، لكن ياريت تحاول انك تكون كيما داخلك كيما الواقع نتاعك، ما فيها باس نكشف اوراقنا، ما فيها باس انه نحكي وشنو الحاجه اللي توجعنا مك الانسان هذيك وطاح الكف على ذله، مش هكا
2: بالضبط، باش ما نخسروش انفسنا وما نتالموش وما نخسروش من بعدها الطرف الاخر اللي خسرنا انفسنا على خاطره. خاطر انت كي باش تواصل المجارات او المجامله هذيك باش يواصل هو الفعل نتاعه، وبعد نقول له راهو علاش يستغل فينا، ولا علاش احنا محاطين بالاستغلاليين، علاش احنا محاطين بالناس اللي يحبوا الصمت نتاعنا او يحبوا الخضوع نتاعنا او يحبوا التنازلات نتاعنا، لانه من غير ما يشعر هو يلقاك شخصيه سهله مستباحه، فيبدا هو من غير ما يشعر يطلب يطلب يطلب يطلب ويلقى راهو بنفس الطريقه. زاد كيف لو ابنائنا نعلموهم الخضوع والصمت ومجاملات الاخرين، مش يتحاطوا فورا باطفال مستغلين ينتهزوا الفرصة، وتكون علاقاتهم علاقات غير سوية وغير متوازنة وغير صادقة. يعني العلاقة أصلا بين شخص مستغل وشخص وقع استغلاله، دونك قد ما يكون الفارق ما بين داخلك وخارج صغير. حتى في الدين بتاعنا يقول لك ما تنافقش، لا تهادب، لا ترائي، لا تغتاب، لا لا تكذب، لا تكذب، كله منهي عنه. هذا يخليك شخص صادق شفاف كما في الداخل كما في الخارج. تشوف قداش ثقتك في نفسك وشخصيتك. راهي فما برشا ناس ما عندكش فكره، استاذ نجوى يمشي بعد القهوه يجيبوا له خدمات رديئه، وبعد يجيبوا له فاتوره اصلا مش متوقعها، عامل حسابات يلقى حساب اخر فيدفع فاتوره هو في حاله غليان، وبعدها يخرج للشارع يبدا يغلي يغلي يوم كامل ولا يعرض ويحكي له علاش انت ما قلتش ما عبرت عن الملاحظه، علاش ما قلتش راهي الخدمات يا ريت لو تتحسن، يا ريت لو كان الموضوع كذا، يا ريت لو قلت لي من الاول، يا ريت يعني علاش ما تعبرش. هو يعب، هو يحسن خدماته وانت تروح مرتاح وتروح فرغت قلبك وتروح انت عبرت عن مشاعرك. دونك اغلبنا ولينا تو
0: نعم هو في الحقيقة كما قال زميلي حمدي إنه يخاف معناها من الانتباع اللي باش يكون في الطرف المقابل، معناها الرياكسيون تاع النادل. لكن فما احنا فما تو احنا تجينا مثلا أوراق باش تعطي انت ريكلاماسيون تاعك إن كانك مثلا أو إنك تجيب وهك على جنب. أنا ساعات تصير لي الحكاية هذية، تجيب الإنسان على جنب كيف من هكا نقولوا وصار وسهر وكذا مش نعملش إشهار خايب معناها للمكان اللي أنا موجودة فيه، هذا كي يخرج معناها ينطبع على أخلاقي. فنحاول أني ندارك الأمور بإيجابية. أنا ديما نخلي ديما الجانب الإيجابي والجانب ديما معناها الجانب الخير فيه، لأني نجم نتواصل معك نعطيك الملحوظة متاعي بكل أدب بكل واحد، معناها نخليك أنك تثق على روحك ومثلا تعامل الخايب سيرفيس ماهوش في المستوى هذا هو، تحاول انك بايجابيه تمرر المعلومه وتقول راهو ما عجبنيش غير من باش تعمل شوها، وباش تحاول انك مثلا تعمل حاجه خايبه معناها تعطي نوسيون خايبه على المكان اللي انت موجوده فيه، فهذا يولي تتصعد المشاكل وتولي اشياء اخرى احنا في غنى عنها. يدور لي هكا هذا هو. نتعاملوا ديما بايجابيه بالله، معناها نحاولوا الغضب نتاعنا نحولوه الى ايجابي.
2: احنا الغضب لو نعبر عليه هي كل نهار ونهار عمره ما يولي انفجارات، من بعد عمره ما يولي
0: انفجارات وتراكمات.
2: نعم هذاك يقمع ويقمع ويمارس عكس توكيد الذات، يعني توكيد الذات يقول ان تقول وتفعل ما تشعر به دون ان تتسلط وبدون عدوانيه تجاه الاخرين، ودون ان تسكت وتقمع وتزداد جراحك وصمتك في الداخل. يعني الفرق بين الصراحه والوقاحه كما قال هو الاسلوب والتوقيت الخطا، يعني
0: تختار
2: اسلوبك
0: وتختار التوقيت والمكان وما فيها باس. ما فما حتى حد راهو باش يعاركك ولا باش ينقلب عليك وانت قلت له حاجه في وذنه، يعني على سيرفيس ما تعديش به، كنت تنتظر برشا يعني حاجه ما عجبتكش. نقدرش من مره نجي قدام بائع نقول له ما يصير سمحني بربي حاجتي بيك في كلمه، معناها فما تصرف ما عجبنيش، تلقاه مثلا يعطيك الخبز بايد وياخذ الفلوس بنفس الايد نقود فما هذه ما تصيرش. معناها فيا حبذا انه ديما نكونوا ايجابيين في تصرفاتنا وحتى في المعلومه اللي قاعدين نقدموها للشخص المقابل. كل صباح راهو فرصه جديده باش نبداو من جديد بروح افضل وبروح التسامح بروح السلام، واليوم اليوم العالمي للسلام، ونكونوا ايجابيين ما فيها باس تحل كل المشاكل، فمش مشكله ما تتحلش راهو في الحياه هكا ولا حسين؟
2: اكيد هو توكيد الذات الهدف منه ان تكون في سلام مع نفسك وبالتالي تكون انت في سلام مع الاخرين. احنا نحبوا نريحوا حتى العالم من الأذى اللي تنجم أنت تعمله كيف تقمع نفسك وبعدها تنفجر أو تمرض نفسيا أو تتقلق أو تنزعج. نحبوك يعني شخص صادق شفاف الكل يرى نفسه فيك وأنت بالتالي إذا كان مارست توكيد ذاتك وصديقك مارست توكيد ذاته وأنت تقبلته نصبح في مجتمع خالي من الرياء أو من النفاق أو من، وفعلا المجتمع الصادق هو المجتمع اللي يحدث
0: وتحافظ على نفسيتك وعلى قلبك وعلى حياتك وعلى برشا حاجات. شكرا ليك حسين تاج، تحياتي ليك، يومك سعيد ومحليها الإيجابية اللي بدينا بها لقائنا ونكملوا بالإيجابية، وهذه هي في حياتنا باش نكونوا ديما متفائلين لباس نحافظوا على صحتنا النفسية. تحياتي لكم. 27 دقيقة بعد شوية نستقبلوا زملائنا من قسم الأخبار وعناوين النشرة الإخبارية الأولى.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء الكل، امشي في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم،
4: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لان تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
8: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
9: مريقلة، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
8: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
9: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
8: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
9: دقيقة مدام، جست خنزيد ونتفقدوا العجالي.
8: حتى العجلي داخلين في لونتروتيان؟
9: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
8: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
9: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
8: أيا بي.
9: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجلي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
10: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجلي تساهم في اقتصاد الطاقة.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
11: من إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، اليوم الافتتاح الرسمي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لجنة المالية بالبرلمان تنظر اليوم في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. بعد غلق دام 4 سنوات إعادة فتح دار الشباب ببوفيشة وأشغال مشروع توسيع دار الثقافة بالوردانين تتقدم بنسبة تلامس 90%. إذن نؤمن بإذن الله دائما عبر موجات إذاعة المنسير تمام الساعة 8:00 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشير الصباح، وإلى اللقاء.
7: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. دقيقة صحة.
1: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على السكتة القلبية. السكتة القلبية هي توقف المفاجئ لنشاط القلب مما يؤدي إلى انقطاع وصول الدم إلى بقية الجسم، توقف التنفس والموت في حال عدم تلقي الإسعافات الأولية. أهم أسباب السكتة القلبية هي الرجفان البطيني، الأمراض الخلقية للقلب، أمراض الشرايين والدم والتدخين. عوارض السكتة القلبية هي فقدان الوعي المفاجئ مع انقطاع عملية التنفس وغياب النبض. أمام شخص يعاني من السكتة القلبية، أهم حاجة هي حماية أنفسنا والشخص المصاب عبر إماطة الأذى، الإعلام الفوري لقسم الإسعاف عبر الرقم المجاني 190، والقيام بعملية الإسعافات إذا كان عنا الكفاءة اللازمة. الإسعافات الأولية تتمثل في التدليك الخارجي لعضلة القلب مع استعمال جهاز منع الرجفين الآلي والتنفس الاصطناعي. مع تحيات الدكتورة خولة بالحاج علي.

صباح الخير، صباح النور، بداية أسبوع جيدة للجميع. كرة القدم في أولى مصافحتنا الرياضية على موج إذاعة المنصير. نبدأ بنتائج المباراة المؤجلة من رابطة المحترف الأولى البارح، مباراة في إطار الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترف الأولى. كان فاز فيها فريق اتحاد الرياضي بن قردين على نادي حملم في هدف مقابل صفر. في صفاقس، النادي الصفاقسي يفوز 2-0 على نادي البنزرتي، وفي رادس النادي الإفريقي يتمكن من الفوز على الترجي الجيجيسي هدف مقابل صفر. ترتيب حيني للبطولة، بطولة الرابطة الأولى في انتظار اكتمالها، لأنه قاعدة مباراة مؤجلة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. مرتبة أولى النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي 9 نقاط، ثم مرتبة ثالثة للاتحاد الرياضي المناصيري تقدم ساقية الدائر النادي الصفاقسي واتحاد بن قردين ب8 نقاط. ثم نلقاو بقية الفرق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تباعا كل من نادي البنزرتي شبة العمران 7 نقاط، تاليهم الملعب التونسي مستقبل بمرسى والنجم الساحلي 4 نقاط، ترجي الجيسي نجم متلوي 3 نقاط، أولمبي البيجي نقطتين، أمل حمص نقطة واحدة، ونادي حملنف دون نقاط كما قلت مع مباراة ناقصة بالنسبة لفريق النادي الإفريقي والملعب التونسي. نواصل مع كرة القدم. برشا كلام تقال البارحة والمدرب الترجي الرياضي التونسي لورانتيو ريجي كامب، المدرب الروماني للفريق اللي حسب المسؤول الأول لفريق شتوى بوخارست أو مالك شتوى بوخارست، وأكد من خلال تصريحات صحفية ومن خلال أيضا لقاء تلفزي البارحة على قناة الجي جي، أكد أنه المدرب هذا بيكون هو المدرب الجديد لشتوى بوخارست. جي بيكالي زاد أعطاه معطيات تهم حتى فسخ العقد نتاع ريجي كامب مع الترجي، وأكد أنه بيش يدفع 150,000 يورو كخطيئة أو كحاجة موجودة في العقد متاعه تتمثل في 3 أشهر، اللي هم 50,000 يورو تقريبا في الشهر، 150,000 يورو، معطيات دقيقة جدا قدمها جي جي بيكالي. أكدت أنه ريجي كامب مش بيش يكون في الترجي التونسي في المرحلة القادمة. الترجي ما عملش حتى رد فعل على الموضوع هذا، لكن المعطيات متاعنا تأكد أنه الترجي بعد ما تأكد أنه فما اتصالات وفما مفاوضات بين مدرب ريجي كامف وفريق شتوى بوخارست، دخل في درس بعض الملفات متاع مدربين توانسة ومش توانسة في انتظار تأكيد ذلك في الساعات القادمة، لأنه الترجي مش من الفرق اللي بيخلي روحه تحت يمكن وضعية كمن هكا مدرب مش قاعد أو قاعد. بالتالي نستنى بلاغة الترجي الرياضي التونسي بالنسبة للساعات القادمة. البارح كان اجتماع في الجامعة التونسية لكرة القدم، أشرف عليه العضو الجامعي بالحسن بن سمرة، واجتمعوا في أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وتم التأكيد أنه 19 فريق رفعوا عقوبة المنع من الانتداب. متبقى كان ملف القوافر الرياضية بقفصة في انتظار التسوية، وتم التأكيد أنه بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تنطلق الأسبوع القادم، يعني يومي 26 و 27 سبتمبر. حكينا على القوافر الرياضية بقفصة، وحكينا على الوضعية اللي غير واضحة، وخاصة عدم رفع المنع من الانتداب. البارح الهيئة التسيرية لقوافر قفصة أكدت أن تركيبتها الرسمية مازال ما تمش الإعلان عليها، وأن الكشف عنها باش يتم خلال ندوة صحفية في أو على الصفحة الرسمية، وأنه كل ما قيل وكل ما تم تداوله حول بعض الأسماء لرئاسة قوافر قفصة مواش صحيح. النجم الساحلي البارح أكيد فما حركية في آخر الليل بعد انتداب إيدو اللاعب الكينغسلي إيدو اللاعب النيجيري لمدة 2 مواسم من عام 96، اللاعب الأجنبي الوحيد اللي لعب في الأندية الفرق الأربعة اللي يمكن الأكثر شهرة والأكثر جماهيرا لهي الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي، النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي. بالتالي إيدو المرة دي من بوابة النجم الرياضي الساحلي. يمكن فما اسم آخر لكن ما تمشي على الإعلان عليه بالنسبة للنجم الساحلي. النجم الساحلي من جهته حسب بلاغ متاعه قرر معاقبة أحد الملاعبية متاعه اللي صدرت عليه أشياء شافها أنه ما تليقش بالنادي في مباراة مستقبل رياضي بالمرسى. ولهنا نحكي على نزار سميشي اللي كان في المدارج في المقابلة الأخيرة بين النجم الساحلي ومستقبل رياضي بالمرسى، والنجم الساحلي كما قلنا خرج بلاغ وعاقب اللاعب وخفض له في الأجرة الشهرية ل30%. الأخبار هذه وبقية الأخبار تقوا على صفحة إذاعة منصير راديو منصير سبورتس. نتلقى معكم نصف النهار درج، ومذكركم اليوم حديثنا سبور انتهاقا من 4 متلاشية باش نرجعوا لمختلف المواضيع اللي حكينا فيهم بأكثر تحاليل من خلال الضيوف متاعنا. نهاركم زي الناس، كل اللقاء.

0: إشهار.
1: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي، لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
2: السبعة 51 دقيقة على موجات إذاعة المونستير، رجعنا معكم في موعد البشائر إلى غاية الساعة التاسعة. نسمة خريفية تنعش وترد الروح، والأكيد إن شاء الله موعد مع الأمطار في قادم الأيام. خلينا نشوف أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة مع أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس ساتوري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور أنيس.
3: صباح الفل والياسمين ودم نجوى، تحية ليك ولو في إذاعة المنستير.
2: قلنا نسمة خريفية، ما نعرفش عاد شنو حاملة في طياتها، منعشة شنو في طياتها، إن شاء الله يا ربي أمطار قادمة بإذن الله.
3: إن شاء الله أمين أمين يا ربي. في الحقيقة حتى يوم أمس كنا سجلنا كمية من الأمطار، حتى كانت محليا كمية هامة في سوسة 231 مليمتر، في الحانشة أيضا من ولاية صفاقس 31 مليمتر، نصر الله وجلمة في القيروان يعني وسيدي بوزيد 30 مليمتر، قرب 26 18 في الحمامات، منوبة 15 مليمتر، سقيت سيدي يوسف وقصور السيف 11 مليمتر. خلينا ناخذوا بالتفصيل الكميات اللي سجلناها في المنستير. أعلى كمية البقالتة 15 مليمتر، الوردانين وتبلبة 10 مليمترات، بني حسين 2 مليمتر، والقصيبة هو مليمتر وحيد. اليوم حاليا في الحقيقة خلايا رعدية نشطة في ولايتي توزر وقبلي، وين ننتظروا أمطار نجم تكون كميات هامة. الأمطار إن شاء الله باش تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن اليوم باش تكون أمطار عموما ضعيفة إلى متوسطة، أمطار متفرقة. ريحة باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموم قليل الاضطراب، يصبح مضطرب في فترة ما بعد الظهر. درجة الحرارة القصوى اليوم باش تكون في انخفاض طفيف، عموما تتراوح بين 26 و 31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة في أقصى الجنوب. الأيامات القادمة ثلاثاء الأربعاء والخميس باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، ولو أنها معناها متفرقة وضعيفة إلى متوسطة الكميات، لكن باش تكون حاضرة في جهات أقصى الشمال وقرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. التيارات باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب. البحر عموما من مضطرب إلى متموج، درجة الحرارة تكون في ارتفاع طفيف يوم الغد وتتواصل في استقرار يومي الأربعاء والخميس. وممكن السيمة الأبرز في الليالي القادمة أجواء منعشة مع درجة حرارة منخفضة نسبيا، يعني تكون عموما بين 20 و 25 درجة وتنخفض إلى حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية.
2: نعم
3: هذا طقسنا مدام نجوى.
2: نعم نحطوا أغنية مطر مطر متسيلش نحطوها توا مريم. هي موجودة راهو حمدي في الأغاني، هيك موجودة في الليستة متاعنا، ما نحطها مطر مطر
3: مثلا مؤشرات
2: نتفائلوا خير والحمد لله. شكرا لك أنيس، تحياتي لك، إلى اللقاء ويومك سعيد، وإن شاء الله يا ربي أمطار الخير، أمطار الأمل، أمطار إن شاء الله تعم على بلادنا كاملة، إن شاء الله يا ربي يهنينا الرواء، وإن شاء الله يا ربي تحمل في طياتها الخير والبركة لهذه الأرض. يلا

0: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
2: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
1: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
2: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هي.
1: هاك حفظ درسك.
0: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
4: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
5: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، اليوم الافتتاح الرسمي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لجنة المالية بالبرلمان تنظر اليوم في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27-2000. على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن تفتتح اليوم رسميا بتونس الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والمهرجان ينظمه اتحاد إذاعة الدول العربية وذلك بالشراكة مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، وهي تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. ومن المنتظر أن تشهد الدورة منافسة 320 عملا ومعرضا تكنولوجيا بأكثر من 85 عارضا واحتفالية بخمسينية عربسات. وقد انطلقت أمس بمدينة الحمامات اجتماعات المجلس التنفيذي 115 لاتحاد إذاعة الدول العربية، وقد ناقش الاجتماع عددا من المسائل من أبرزها مواكبة التطورات التكنولوجية واستعمال الذكاء الاصطناعي حسب تصريح محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعة الدول العربية.
6: في بداية كل عام نضع أهداف معينة ونراقبها بشكل مستمر حتى نحقق هذه الأهداف، لابد من قياس الأداء. كان أيضا حديثنا عن الذكاء الاصطناعي وماذا عملنا لكي نكون جزء من هذا التغيير. الاتحاد من خلال التعاون مع الهيئات استطاع أن يساهم في تطوير الأفكار التي تعمل من أجل استيعاب هذا التحول، لأنه هذه ثورة ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ونحن جزء من هذا التغيير وجزء من هذا التحول. كان لنا حديث أيضا التوجهات الاستثمارية للاتحاد، متى ما كان للاتحاد استثمار مالي جيد، متى ما كان قادر الاتحاد على عمل مشاريعه بقوة وبتمكن، وأيضا نخفف من أعباء الميزانية على أعضاء الاتحاد من الهيئات بحيث يكون هناك تمويل ذاتي قوي، وهذا ما حققناه الحمد لله، ونسعى أيضا لتعزيز هذا الجانب.
5: من المنتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26-2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27-2000. ومن المنتظر أن تتداول اللجنة كذلك منهجية عملها خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. جددت البعثة الدائمة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت تأكيدها على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية. وشددت البعثة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما أفاد به لوكالة تونس أفريق الأنباء القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا رمزي الويتي خلال لقاء في جنيف. إلى أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، شهدت إنجاز دراسة لمشروع حماية مدن زاوية سوسة القصيبة والثريات من الفيضانات تعطلا وتأخرا ملحوظا في مراحل إنجازه رغم رصد الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة لسنة 26 و2000، وفق ما صرح به الأخبار النائب بالبرلمان يوسف التومي عن ولاية سوسة، مشيرا إلى وجود عديد النقاط الزرقاء بهذه المناطق التي تستوجب التدخل السريع لحماية المتساكنين والممتلكات.
3: عندنا دراسة لحماية مدن الزاوية القصيبة والثريات من الفيضانات، وهي دراسة معمولة على سنة 2026 موجودة في ميزانية الدولة لسنة 2026. اليوم الدراسة هي مرتش النور، اللي هو كان من المؤمل باش تكون في شهر جويلية 2026، لليوم ما زالت ما انطلقتش الدراسات. عندنا إشكالية كبيرة في واد حمدون وكذلك بثريات وكذلك بواد بوبازين بمدينة قصيبة سوسة وكذلك بواد القوس قصيبة سوسة وكذلك معنا بعض النقاط الزرقاء بمدينة سوسة على غرار سن جبارة قرب المعتمدية أو قرب معمل المات أو قرب مخبز بنجيمة. هذوما النقاط الزرقاء اللي في مشكليات بيروقراطية الإدارة نتصور هي اللي تخلي المشاريع هذية، وخاصة مشاريع مهمة بالنوعية هذية وفي ظل التغير المناخي والتغيرات المناخية، اليوم أصبح من الضرورة ومن الضرورة القصوى القيام بالدراسات هذه. الاعتمادات موجودة في ميزانية 2026، نورمال ما تبدأ الدراسات ونورمال ما رانا كملنا من أو قريبا كملوا من الدراسات، ورانا شفنا اعتمادات أخرى للانطلاق في تنفيذ الدراسات اللي مش تعمل في معتمدين زي غصيبة وصريات.
5: هدد أولياء التلاميذ بمنطقة الكرمانية التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل بالدخول في تحركات احتجاجية في حال لم يتم تلافي الأعطاب المتكررة في الحافلة التي تقل أبنائهم. المتابعة للزميلة فاطمة بن عثمان.
7: الإشكالية اللي هي طرح من أول نهار رجعوا فيه التلاميذ يقرأوا فيش، ومعناها اللي فما عطب في النقل المدرس صار طريق معناها صاحب بهم أمبان صار عطب ثاني، ونهار الثالث وكذلك صار عطب ثالث، أو معناها تلامذتنا قاعدين بلاص ما يرجعوا يعني الأول نهار بش يقرأوا ويقرأوا موجة إيجابية ما لقاوش حتى حاجة معناها اللي تفرح بدها بالنقل المدرس. تلامذتنا في الكرمانية رو العدد معناها مش شوية ما شاء الله، كان تهز فيهم كار زينة وعزيزة يجابوا لهم الكار اللي فيها كاكون بلاص 50 بلاص ولا الضغط عليها أكثر من ليز ما نعرفش علاش ما زاد الحاجة دي ماذا بينا ينظروا فيها.
8: منطقة الكرمانية اللي تابعة إلى معتمدية الهوارية تحديدا، أنا إلا نرجعنا في العودة المدرسية في كيران الخرد وحالة مزرية. النقل المدرسي يهم مش الكرمانية كورة، يهم جي 4 أو 5 مناطق، يهم منطقة الكرمانية الحجازية سيدي محزن سيدي حسون تزغران إنشاع، أظن الكل يمشيوا إلى المعهد الثانوي بزاوية المجاز والإعدادية بزاوية المجاز، القرى هذه كل تنقلوا المعهد الثانوي بزاوية المجاز وإلى يعني في المدرسة الإعدادية بزاوية المجاز. ما رأنا إلا نهار 15 اللي جات الحافلة الكبيرة ما وصلتش لحدود الكرمانية وتحت أمبان. الأهالي والأولياء قالوا مش نعمل نتحرك احتجاجي على اللي قاعد صاير. ما
9: وللإشارة وحسب ما أكده مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح جلاصي، قد تمت صيانة 26 حافلة إضافة إلى تخصيص حافلات للمناطق الريفية.
5: تم أمس إعادة فتح دار الشباب من الجيل الثاني بمعتمدية بوفيشة بعد غلق دام 4 سنوات، وجاء هذا الافتتاح بالتزامن مع فعاليات اليوم السادس من مهرجان الشباب في دورته الثانية المقامة تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، بتنظيم وإشراف من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة. هذا قد تضمن البرنامج مشاركة واسعة من مختلف الهيكل والجمعيات مع تنظيم ورشات تحسيسية توعوية بمخاطر تعاطي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب ورشات في السلامة المرورية والإسعافات الأولية والفنون التشكيلية. ومن بوفيشة إلى معتمدية الوردانين من ولاية المنستير، أين تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع توسيع دار الثقافة بالوردانين 90% وفق ما صرح به معتمد الوردانين السيد قيس بوعلاقي. وتشمل التوسع إحداث فضاء جديد للأنشطة وقاع للعروض ومكاتب إدارية، بما من شأنه تدعيم البنية الثقافية بالوردانين وتوفير فضاءات إضافية لاحتضان الأنشطة الثقافية والفنية والاستجابة لحاجيات المتسكنين ساكنين ورواد دار الثقافة.
10: بداية الأشغال نتاعه في ديسمبر 2024 ومدة الأشغال 210 يوم بتكلفة إجمالية في حدود 700,000 دينار. حاليا المشروع قارب تقريبا نسبة من 85% إلى 90% نسبة الإنجاز نتاعه. ثم توسعة للباحة نتاع الدار الثقافة، ثم إعادة تهيئة نتاع المكاتب لتوفيرها للأنشطة المبرمجة في دار الثقافة المذكورة. وعندنا القاعة العرض لكوبول اللي هي تم صيانتها لمستوى سطح المقاومة للمياه، إن شاء الله بتكون في حلة جديدة ممتازة وترقى إلى مستوى تطلعات شباب الجهة، ولما لا معناها تكون حتى قطب جهوي نظرا لعلاقتها بقدمها، خاصة واني عندها حتى الطابع المعماري نتاعها معنا طابع خاص. إن شاء الله تم إنجاز المشروع في أقرب الأجال.
5: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: تحت شعار نبض الصورة صدى المستقبل، اليوم الافتتاح الرسمي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وعلى هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. لكم أجمل تحيات حمدي لحول وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
12: إذاعة المنستير
11: لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن،

0: صباحكم زين ورد وياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على صفحتنا في الفيسبوك. طبعا حمدي الأحول علي المنصوري نجلة أعطيها نجوى المهري تقول لكم مرحبا بكم في هذا الصباح الجميل وفي بداية أسبوع إن شاء الله يارب تكون طالع خير عليكم الناس الكل. فقرتنا الموالية مع الخبير.
1: مع الخبير
0: فقرتنا الموالية طبعا مع الخبير اليوم باش تكون المصافحة مع أسماء الجراح المختصة في السلامة المعلوماتية. وإحنا كي نقولوا السلامة المعلوماتية وأهميتها توعية الناس نساهموا من خلالها في حماية البيانات، في حماية استخدام غير الصحيح لبياناتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، حماية الخصوصية متاعنا، الحفاظ على بياناتنا، الاستخدام الآمن للإنترنت وخاصة لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة للذكاء الاصطناعي. أسماء الجراح مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور، صباح الفل لكل المستمعين الكرام ولكل عاملين بإذاعة المناسبة.
0: نعم أسماء، كما قلنا اليوم باش نحكيه على ظاهرة الحقيقة قاعدين نشوفوا فيها لامات هذه الكل، العودة بالصور إلى فترة السبعينات والثمانينات بالاستعانة إلى بالذكاء الاصطناعي. نعم. هذه معناها ما نعرفش الاستخدام هذا آمن ولا مش آمن.
2: نحن مش نحكيه معناتها شنو المخاطر اللي تنجم تنجر على معناتها الأشخاص اللي قاعدين يعيشوا في الترند ذي اللي صور الثمانينات بالذكاء الاصطناعي. الشخص معناتها يحط تصويرة متاعه والذكاء الاصطناعي يبدلها وكأنها متصورة في ساعتك الفترة هذيك، بتسيح شعر جديدة ولبسة وديكور جدد. الموضوع من ظهره معناتها ممتع ويرجعك لزمن جميل، أما السؤال هنا المهم شنو يصير لك التصويرة هذيك والمعطيات متاعنا كي نبعثوها لمنصة الذكاء لمنصات الذكاء الاصطناعي. أول خطر نجمو نحكي عليه هو الخصوصية. علاش خطر الصورة متاعنا الوجه معناتها مش مجرد صورة عادية، الوجه ينجم يكون معطى باش يساعد معناتها باش يتعرف عليك الشخص هذاك، وخاصة إذا الصورة تكون واضحة وعالية الجودة. لكن نحمل الصورة متاعي على المنصة لازم نعرف وين باش تتخزن، قديش تبقى فكر المنصة هذيك، هل تستعمل فقط باش تعمل معناتها تستعمل التعديل وإلا نجم ندخلوها في أنظمة أخرى، وهل معناتها منصات الذكاء الاصطناعي تنجم تستعمل الصور متاعنا لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي متاعها. والمشكلة هنا مش بالضرورة أنه المنصة معناتها باش تعمل معناتها حاجة خايبة بالتصوير، أما إذا المستخدم ساعات يوافق على شروط الاستعمال من غير ما يقراها ينجم هنا يعطي معلومة شخصية مهمة برشا، بعد ما عادش ينجم يسترجعها
0: يتراجع أو يسترجعها صحيح بالضبط. وما غير ما يشعر زيادة كما قلت ما يفهمهاش أو أنه ما يعرفش كيفاش يتعامل معها، كما قلت أنت نجم يسرب معلومة وما نجمش يفوت الفوت يعني.
2: ومن هنا نوليو نحكيه على سرقة الهوية وانتحال الشخصية. معنى الذكاء الاصطناعي متقادر باش يعالج الوجود معناتها والصورة بطريقة متطورة برشا، وتولي الصورة متاعك واضحة خاصة إذا كانت موجودة على أكثر من منصة، زادت نجم هنا تساهم في صناعة محتوى مزيف أو في انتحال شخصيتك. معناتها أنت تحط تصويرتك ينجم ياخوها شخص آخر يستعمل صورتك الموجودة على الإنترنت، ومع تقنية الذكاء الاصطناعي ينجم يعمل حساب مزيف ومحتوى يهم الناس اللي هو أنت. وهنا نوصل موضوع مهم برشا اللي هو الديب فيك. شنو هو الديب فيك؟ اللي هو معناتها محتوى معناتها يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بطريقة تخلي الشخص يظهر كأنه يتكلم وإلا يعمل في حاجة ما عملهاش في الحقيقة. صحيح معناتها تصويرة تظهر ستيل نتاع ثمانينات معناتها، أما واحدة ما تعنيش اللي هي ديب فيك، أما نفس التطور التكنولوجي نجم يخلي التصويرة تتبدل بطريقة واقعية وتنجم تستعمل في تطبيقات أكثر خطورة. وهنا زيدا مش نزيدوا نحكيه على موضوع آخر معناتها في النص معناتها كنحطوا نحن تصورنا، نزيدوا نحكيه على التصيد الاحتيال الإلكتروني. معناتها المجرم السيبرني أو القرصان هنا ما يحتاجش معناتها بشي معلومات سرية باش يبدأ عملية التحايل نتاعه، ساعات يبدأ يجمع في معلومات صغيرة معناتها على الانترنت، مثال يجي لشخص مثال معروف وإلا شخص معين يعني يبدأ يجمع لي في معلومات كيف اسمه الصور نتاعو وين يقرا وين يخدم شكون الاصدقاء المقربين نتاعو، وبعد يستعملهم باش يصنع سيناريو مقنع يتحايل بيه على العباد. مثال اذا عنده صوره واضحه مثال لك الشخص هذاك ومعلومات على عائلته ينجم يحاول ينتحل شخصيه الشخص هذاك ويعمل حساب مزيف ويبعث رسائل للناس اللي يعرفها.
0: نعم.
2: نحكي وزادة هي برشا مخاطر راهو نحكي وزادة على خطر البصمة الرقمية. شنو هي البصمة الرقمية؟ هي أي أثر أنت تخليه على الإنترنت، مثال لايك وإلا مثال تعليق وإلا تصويرة تهبطها وإلا أي حاجة أنت تهبطها، هذاك يتسمى الأثر متاعك على الإنترنت، تسمى البصمة الرقمية، معناتها تقعد ديما موجودة. معناتها الصورة اللي نحطوها اليوم باش نرفهوا بها على رواحنا ونرجعوا للزمن الجميل، نجم تقعد متداولة على الإنترنت حتى بعد ما ننساوها. معناتها هنا هذي نحكيوا على شنو هي البصمة الرقمية. المشكلة الإنترنت عندها ذكرى طويلة برشا، معناتها أي صورة تنجم أنت تنجم تقول فسختها التصويرة وإلا تعملها تفسير ديكرا، أما ينجم بعدك أنت يجي شخص آخر يعاود ينشرها في مكان آخر. هنا لازمنا نفهم معناتها أي صورة ولا أي معلومة باش ننشروها راهي تساهم في بناء البصمة الرقمية متاعنا. لذا ردوا بالنا مش أي حاجة نحطوها معناتها راهي باش تقعد ديما متداولة. الحل هنا مش نقاطعوا الذكاء، نعطيه شوية، معناتها نعطيه شوية أمل. نحن مش نقاطعوا الذكاء الاصطناعي ولا ما نستعملوهوش، أما الفكرة معناتها لازم نستعملوه بوعي قبل ما نحطوا تصويرة معناتها في أي تطبيق. نسألوا رواحنا هل المنصة هذه موثوقة؟ شنو معناتها تقول سياسة الخصوصية؟ هل الصورة باش يتم الاحتفاظ بها؟ هل نجم نحذفها من بعد؟ وإلا هل التطبيق فعلا يحتاج للصورة متاعي باش معناتها باش معناتها الصورة متاعي بشكل واضح علاش مستحقها؟ وزادة كيف كيف نجم نحط في التصور متاعنا معلومات حساسة كيما وثائق رسمية، بطاقة تعريف، عناوين، أرقام هاتف أو صور لأشخاص أخرين من غير موافقتهم، وخاصة بالنسبة للصغيرات والمراهقين. خاطر الموضوع هنا مهم برشا، خاطر صورهم معلوماتهم الشخصية راهي تنجم تكون جزء كبير من بصمتهم الرقمية لسنوات طويلة القدام. صحيح هو ترند الثمانينات مثال صغير على حاجة أكبر، هو ذكاء اصطناعي ولا جزء من حياتنا اليومية. المخاطر السيبرنية ما عادش مقتصرة على كلمات سر وفيروسات، اليوم حتى تصويرة متاعنا وليت معلومة رقمية يلزمنا نحميها قبل ما نهبطوا تصويرة. يلزمنا نسألوا رواحنا كيفاش معناتها من بعد فاش باش نرجعها كتصويرة هذيك وشنو باش يعملوا بتصويرتي.
0: نعم، شكرا ليك يا أسماء على هذه التوضيحات، خاصة في السلامة المعلوماتية اللي هي مهمة جدا، خاصة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. توا كل شيء تخلى حياتنا واقع هذية، فياريت نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه بحذر بحذر بحذر، ونحاولوا كما قلت ما ننشروش المعلومات متاعنا الشخصية أو الصور متاعنا الشخصية. به العودة للحنين لزمن الزمن ذاك الزمن الجميل، تتقاسم معه مع أصحابك أحبابك، لكن ديما نبقاو بحذر جدا. شكرا أسماء الجراح المختصة في السلامة المعلوماتية، تحياتنا ليك وإلى اللقاء.
3: وين الذكر؟ وين التبسيمة؟ وين البشاشة؟
4: سؤال واحد، انت جيت الدنيا هنا ازاي؟ انت جيت الدنيا ازاي؟
5: امسك اعصابك واوعى تتهور.

0: تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم، نطالع ترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس، حيث شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمان الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليبلغ 69,980 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 25 و2000. في الشروق نطالع أيضا مشاركة في أشغال الجمعية العامة، حيث يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وعلى رأس وفد تونسية في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستنعقد بنيويورك من الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجارية. في الشروق نطالع أيضا بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر، تتوجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. في صحيفة الشروق وفي الشأن الدولي، إيران تكشف مخططا أمريكيا وتحذر دول المنطقة شبح الحرب يعود، فوسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وعودة مؤشرات المواجهة إلى الواجهة، كشفت إيران وفق ما أعلنته قيادتها العسكرية عن معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف إجراءاتها ضد طهران وسط احتمال كبير بتصعيد غير متوقع في الجهة. إلى صحيفة المغرب، في عددها الصادر اليوم، تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي، حيث جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. في صحيفة المغرب نطلع أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية، 387,685 أسرة تحصلت على منحة العائلة المعوزة تزامنا مع العودة المدرسية، ذلك حسب ما كشفه الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي. وأفاد المتحدث بأن العودة المدرسية هذه السنة تزامنت مع تحويلات مالية هامة، وأشار إلى أن هذه المنح رافقتها مساعدات شهرية للأطفال قيمتها 30 دينارا يتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، مبينا أنه تم صرف الثلاثية الثانية. في المغرب نطالع أيضا مشروع قانون المالية للسنة القادمة، دعوات إلى تجنيب الضغط أو تجنب الضغط الجبائي ومأزق تمويل الميزانية. في صحيفة لابريس بالفرنسية، الإدارة العامة للأداءات تؤكد أن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. الإدارة العامة للأداءات دعت المعنيين بالأمر لاحترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصاتها الرسمية، داعية المعنيين إلى إتمام إجراءاتهم في الآجال المحددة. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام 9 وموجز إخباري.
1: زرمدين، الوردانيين، بني حسان على الموجة 95.7.
2: 95.7. مهلا
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس،
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: محلى صباحكم معنا.

0: صباحنا وأجواءنا في صبحية اليوم في بداية أسبوع، إن شاء الله تكون موفقة على الجميع. هذه البشائر وهذه إذاعة المنستير، مرحبا بكم. الآن فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: الحدث الإعلامي والثقافي الفني العربي، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الجديدة الدورة 26، واللي ينطلق اليوم 21 ويتواصل إلى غاية يوم 24 سبتمبر. هذا الموعد السنوي والذي يحمل شعار هذه السنة نبض الصورة وسد المستقبل، الفعاليات التي ستكون بين تونس والحمامات وفيها العديد من الشركات، طبعا ينظمها اتحاد إذاعة الدول العربية بالشراكة مع مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية. أكثر طبعا تفاصيل عن هذه الدورة اللي ستنطلق هذا المساء. طبعا من أهداف هذه اللمة الفنية الإعلامية العربية هو تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي لارتقاء بجودته بما يواكب التحولات في المشهد الإعلامي السمعي والبصري. معنا مباشرة على الخط محمد رؤوف يعيش، زميلنا الخبير الإعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الندوات والعروض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك الزميلة نجوى، نحييك ومن ورائك نحيي جمهور مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير في هذا البرنامج الصباحي المنوع.
0: نعم، شكرا لك. نحتفي بدورة جديدة تحتفي تونس وعلى أرض كارتاج. طبعا تنطلق هذه الدورة الاحتفائية والاحتفالية مع كوكبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين على أرض كارتاج وعلى أرض تونس طبعا، وهذه توثق وتثمن السياحة الثقافية في تونس. هكا ولي، مرحبا.
2: خصوصا وأنه جانب كبير من أنشطة هذه الدورة وفعالياتها المتعددة والمتنوعة باش تنتظم في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. في مدينة الحمامات السياحية ذات الشهرة الكبرى في العالم. حبيت نذكر في الأول الزميلة نجوى بأنه الدورة الجديدة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تتزامن هذه المرة مع بلوغ المهرجان عامه 45.
0: نعم.
2: كانت انطلاقته في عام 1981 بتونس، في الأول بدأ صغير تحت مسمى مهرجان التمثيليات العربية.
0: نعم.
2: وبعد 4 سنوات ولا تحت عنوان مهرجان التلفزيون العربي. وبداية من عام 1993 أخذ تسمية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وهي التسمية اليوم يعني.
0: نعم.
2: على مر السنين شهدت دورات المهرجان المتعاقبة تطور متنامي من دورة إلى أخرى، سواء في مستوى الأشكال أو المضامين.
0: نعم.
2: وبعد ما كان ينتظم مرتين أو مرة كل سنتين صارت وتيرته سنوية انطلاقا من عام 2015، يعني تاريخ استلام المهندس عبد الرحيم سليمان مسؤولية الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية. وهذا متعارف عليه، يعني أكبر وأشهر المهرجانات العالمية تلقاها تنتظم مرة كل سنة.
0: كل سنة، نعم.
2: وهذه خاصية من خصوصيات المهرجانات الكبرى، بما يحيل أن هذا المهرجان كبر على مر السنين.
0: نعم.
2: وعلى مر العقود الأربعة الماضية، وأصبح الآن يضاهي كبرى المهرجانات العالمية، يعني نقولها بكل تواضع وبكل ثقة في النفس يعني.
0: نعم، والحمد لله.
2: كما أشرت الزميلة نجوى أنه هذا المهرجان هو في الواقع يعني ملتقى المبدعين في أجمل صورة وفي أبهى تجليات.
0: نعم.
2: يعني تتاح لهم فرص التحاور وتبادل الخبرات. ومن أبرز الأهداف اللي يرمي لها بطبيعة الحال هي النهوض بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي بما يجعله يستجيب أكثر مع يعني اهتمامات وتطلعات الجماهير، جماهير المستمعين والمشاهدين وكذلك المتلقين يعني الآن على منصات التواصل الاجتماعي أو شبكات التواصل الاجتماعي. بطبيعة الحال هذا يجعل المهرجان يواكب من سنة إلى أخرى التحولات المتسارعة اللي مر بها القطاع يعني السمعي البصري، ونضيف له بطبيعة الحال وانت إعلامية في هذا الشأن الجانب الرقمي بفعل يعني الثورة الاتصالية العارمة اللي اكتسحت يعني كل مجالات الحياة ودخول أيضا الذكاء الاصطناعي بقوة في العمل الإذاعي والتلفزيوني وفي غيره من القطاعات الأخرى، تقريبا كل القطاعات وهو ما يتطلب يعني حسن توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة وترشيد استخدامها.
0: باهي ندخل شوية في التفاصيل. كما قلت أنت يعني تشجيع على المنافسة الإبداعية بين منتجي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأيضا ترسيخ نقطة مهمة جدا النقد البناء الذي يساهم في تحسين جودة المحتوى والابتكار واستشراف مستقبل الإعلام العربي في ظل الرقمنة وفي ظل الذكاء الاصطناعي، وهذه باش تكون على منابر وعلى طاولة هذه الدورة العديد من الوقفات بطبيعة مع المختصين من مختلف الدول العربية اللي باش يكونوا حاضرين معنا في هذه الدورة. لو كان ناخذ أبرز النقاط، سهرة الافتتاح، سهرة الاختتام، المكرمين نعرفوا من أهل الفن من أهل الإعلام، النقاط الكبرى اللي اشتغلتوا عليها في هذه الدورة.
2: إذا نعمل جولة سريعة. بالطبع الدورة هذه من مميزاتها أنها تستضيف يعني ما لا يقل عن 500 مشارك وفدوا من أقطار الوطن العربي ومن مختلف أرجاء العالم، مما يعطي المهرجان يعني بعد عربي وإقليمي ودولي. دون أن ننسى بالطبع المئات من المدعوين والزائرين اللي هما باش يفيدون على المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. وليلة بالطبع هناك الحفل الافتتاحي اللي باش ينتظم في المسرح الأثري بقرطاج، وهذا إحدى ثمار الشراكة بين اتحاد إذاعة الدول العربية ووزارة الشؤون الثقافية. الحفل باش يكون مميز ومن الطراز الكبير لأنه يعني تم الإعداد ليه بالتعاون مع التلفزة التونسية والإذاعة التونسية على أساس أنه ثم حاجة مبهرة من ناحية الديكور ومن ناحية الإعداد والتصور والإخراج. إخراج الحفل مش بش يكون حاجة معنا كلاسيكية. ويحييها النجمان الفنانان العربيان المبدعان، النجم السوري نصيف زيتون، والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض. السهرة يتخللها الاحتفاء بكوكبة من ألمع نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية، ديما يتم الحرص على أن يكونوا يمثلوا مختلف الدول العربية. مبدعون من الصف الأول لهم شهرة واسعة في بلدانهم وعلى صعيد الوطن العربي،
0: وعندهم جمهورهم زيدا في تونس، عندهم جمهور كبير زيدا
2: عندهم جمهور. نعم صحيح أنه في بعض البلدان مثلا كما الخليجية أو لا. المغاربية أو المشرقية لا. تلقى معناها رموز مهمين في بلدانهم، ولكن ربما في تونس ما يعرفهمش بالقدر الكافي. ولكن المهم احنا الاختيار كان على أبرز هؤلاء في بلدانهم، والمهرجان يعني يكون فرصة باش يعرف بيهم أكثر
0: ويعطيهم فرصة زيادة ويعطيهم فرصة الواسع. طبعا بحفل الاختتام اللي هو الحقيقة مهم جدا، صحيح لا يقل أهمية على حفل الافتتاح، طبعا ثقة كبيرة برشا منحت لفنان وموسيقار عظيم. أنا نعتبر كريم الثليبي من الأسماء الجديدة على الساحة الفنية الموسيقية، لكن أثبت هذه يعني أثبت جدارة كبيرة برشا
2: صحيح المشهد الفني التونسي وكذلك العربي. يعني باش يقدم عرض حصري هو من إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية. هذا يدخل في إطار اهتمامات الاتحاد في كونه ينفتح على التجارب الإبداعية العربية. وهذه خاصية يعني يركز عليها الأستاذ المهندس عبد الرحيم سليمان كمدير عام لاتحاد إذاعات الدول العربية، أنه المهرجان يكون وسيط مهم اللي يشجع المبدعين العرب ويفتح لهم الأبواب باش يوريوا يعني أعمالهم الإبداعية وتكون يعني تعرض في مثل هذه التظاهرة.
0: سافر إليك وغني، بالطبيعة هذا عنوان العرض بأصوات عربية، وهذا يظهر للإضافة اللي قدمها المهرجان لثاني مرة بأصوات عربية، باش تكون كريم الثليبي في أول عرض وحصري كما قلت معناها في هذه الدورة، وباش يكون
2: ستة مطربين ستة مطربين من مختلف الدول العربية، الجزائر، مصر، السودان،
0: سلطنة عمان،
2: بحيث هذوما
0: الكويت
2: يتداولوا على تقديم أغاني، ومن شأنها باش تتعرف حتى بالألوان الموسيقية بتاع بلدانهم.
0: فلسطين ما ننساوش، فلسطين زيدا صوت من فلسطين،
2: فلسطين موجودة.
0: موجودة وحاضرة فلسطين. في هذا العرض السافر إليك وغني باش يكون نتصور من أجمل العروض، وإحنا عنا ثقة كبيرة برشا في كريم الثليبي. لو كان نمشي إلى معرض التكنولوجيا، طبعا سوق الإنتاج البرامجية الندوات وأكيد المسابقات، وما أدرك ما المسابقات، الإذاعة التونسية على موعد إن شاء الله في كل المسابقات مشاركة، وإن شاء الله بالتتويج
2: دائما على الموعد هي الإذاعة التونسية
0: نعم وتلفز التونسية أيضا، ف يعني إن شاء الله يا رب تكون أجواء جميلة جدا طيلة الأربع أيام هكا ولي سي محمد.
2: طبعا يعني كنت حب نعطيك لمحة والسادة والسيدات المستمعين،
0: عنا في دينا خمسة دقائق
2: معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات. هذا المعرض بشيقة افتتاحه غدا الثلاثاء بداية من الساعة 11 في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. المعرض هذا هو فضاء لتقديم آخر المبتكرات مش فقط العربية بل العالمية في صناعة الصورة والصوت. يشارك فيه يعني الفاعلون في التكنولوجيات المتقدمة. مع المعرض هناك سوق الإنتاج البرامجي اللي تعرض فيه شركات الإنتاج العربية والدولية وشركات توزيع المحتوى أحدث ما لديها من برامج متنوعة في شتى الأصناف، يعني الإعلامية والفنية، من مسلسلات وأشرطة وثائقية ومنوعات وبرامج أطفال إلى غير ذلك. المعرض والسوق زميلة نجوى يمتد على مساحة 2500 متر مربع في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، واستقطبوا أكثر من 85 عارض يتوزعوا على 110 من الأجنحة، ووقع تصميمها تصميم يعني فني غاية معنا في الجمال.
0: نعم، وهي بيد المكان الموقع أصلا يعني هو تحفة فنية لضم هذا
2: فنية
0: طبعا هذا المعرض الأسبوعي للتكنولوجيا
2: يعني
0: نعم.
2: كانت حب نشير لك إلى موضوع الندوات.
0: نعم الندوات مهمة. نعم.
2: الندوات يعني تكريس هذا للبعد المعرفي في دورة المهرجان.
0: نعم.
2: تم تخصيص 3 ندوات.
0: نعم.
2: حوارية موضوعاتية دعيت إليها ثلة من أفضل الخبراء العرب والأجانب في مجالات اختصاصهم.
0: نعم.
2: والندوات هذه باش تتناول جوانب مهمة من القضايا الراهنة.
0: نعم.
2: اللي تشغل المهنيين في الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم.
2: وليس هذا فقط وإنما تهم الجمهور العريض.
0: نعم.
2: الندوة الأولى بعنوان البودكاست.
0: نعم.
2: اتجاهات المحتوى وقوة التأثير.
0: نعم.
2: الموعد باش يكون غدوة الثلاثاء بداية من منتصف النهار إلى 1:30.
0: نعم.
2: اختيار هذا الموضوع الزميلة نجوى.
0: نعم.
2: يعكس في الحقيقة التغيرات اللي تطبع المشهد الإعلامي العربي.
0: نعم.
2: والدولي خصوصا مع ما نلاحظه الآن.
0: نعم.
2: من توسع في إنتاج واستهلاك المحتوى الصوتي الرقمي.
0: نعم.
2: باعتبار أنه البودكاست تحول اليوم إلى فضاء جديد لصناعة المحتوى.
0: نعم مهم جدا
2: في علاقة بالجمهور.
0: نعم على كل ترأوف طبعا تعرف وقت الأخبار حان، فإن شاء الله يا رب يحلى في برامجنا وطيلة تكون تغطية خاصة لإذاعة المنستير وكل إذاعة المؤسسة الإذاعة التونسية بتبيع على موعد معاكم. ما ننسيوش التكوين والتدريب زيدا. التكوين والتدريب مهم جدا للزملاء نتاعنا.
2: نعم. نكمل لك الندوة الثانية.
0: نعم.
2: عنوانها الجمهور من المتلقي إلى الشريك.
0: نعم.
2: في صناعة المحتوى. والندوة الثالثة الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى أنه شريك الآن.
0: نعم.
2: في صناعة الوجهة السياحية.
0: مهم جدا هذا مهم. أيوة. جدا شكرا ليك تحياتي ليك سي محمد رؤوف يعيش الخبير الإعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الندوات والعروض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. بالتوفيق للجميع وإحنا هكا وصلنا إلى نهاية لقائنا في المنوعة الصباحية بداية أسبوع موفقة على الجميع طريق الأمان لكم الكل وبعد شوية حنان بكار باش تلتقيكم مع ضيوفة إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وذلك إلى غاية يوم 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. هذا ومن المنتظر أن يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح، كما أيضا من المنتظر أن تشهد الدورة منافسة 320 عملا ومعرضا تكنولوجيا بمشاركة أكثر من 85 عارضا. جددت البعثة الدائمة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات ما زال قائما حتى الساعة، وطلب سميري وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بدورها والدعوة لجلسة صلوحية لإيجاد الحلول وصياغة محضر اتفاق توافقي يضمن حقوق الجميع وينهي هذه الأزمة لتجنب تعطيل إمدادات المحروقات في البلاد. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان عن انقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 12 مكرر على مستوى جسر وادي زرود بالنقطة الكيلومترية 11.4 بمنطقة الغابات التابعة لمعتمدية القيروان الشمالية، وذلك صباح اليوم إثر تجدد العطب بقناة جلب المياه ذات قطر 600 مليمتر، ويمكن لمستعملي الطريق الراغبين في الوصول إلى عمادات الغابات العبور عبر الطريق الوطنية رقم 12 أي طريق سوسة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
5: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
6: تسعة واربع دقائق على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين، تحية لكم مستمعينا فيما كنتوا فيما يوصلكم بث إذاعة المنستير. مرحبا بكم إلى برنامج طريق الأمان، لقاء 21 سبتمبر 2026. ديما نتمنى لكم طريق آمنة على كل طرقاتنا وفي كل تنقلاتكم، وديما حديثنا مركز ديما مع الطرف الأساسي، مع الرقم الأهم، مع حجر الأساس في منظومة السلامة المرورية ومعادلة طريق الأمان واللي هو السائق. السائق ولا السائقة، ومهما كانت العربة اللي البولون تاعها بين يديهم، هما اللي ديما نوجهوا لهم حديثنا ونوجهوا لهم خطابنا، ونعولوا برشا على درجة الوعي متاعهم واحترامهم لقانون الطرقات والتزامهم بقواعد السير في كل الطرقات اللي يسلكوها، على خاطر قد ما يكونوا هما محترمين لقواعد السير وقانون الطرقات قد ما نحقوا احنا نتائج إيجابية ونبعدوا برشا على ضحايا حوادث الطرقات. ليه هما نقولوا ما تسرعش ما تزربش ما تجريش، حافظ على السرعة الموجودة عندك في العلامة اللي قدامك. صحيح السرعة تنجم تربحك بعض الدقائق، كان النجم نقولوا، أما راهي مش حاشتنا بالدقائق وما حاشناش بربح الوقت. نحبوكم توصلوا سالمين وغانمين بإذن الله. معكم مع مستمعينا في برنامج طريق الأمان، خليكم حاضرين على اختياركم موجة إذاعة المنستير، وخليكم كيف كيف زادة اخترتوا هذه الموجة تعملوا بالنصايح اللي باش نقدموها لكم اليوم. اليوم باش يكون عندنا خطاب موجه لفئة معينة من مستعملي الطريق ولأصحاب المقود هذوما، واللي هما عمال التوصيل ولا خدمات التوصيل. تحية لهم اليوم من بمبر طريق الأمان. بعد شوية سيد نقيب سي وليد منصري رئيس مركز حرس مرور البقالطة باش نعطيهم برشا نصايح تهمهم وتهم سلامتهم على الطرقات. كيف كيف الجزء الثاني من البرنامج باش يكون في حالة اجتماعية، يعني ممارسة يومية للطريق، باش نشوفوا هل انه ما نستعملوش الهاتف الجوال، على خطر احنا ما يزمناش نستعملوا الهاتف الجوال، نحترموا العلامة المرورية اللي فيها السرعة هذيك، على خطر فما علامة تحددنا السرعة نتاعنا، وإلا بالعكس يعني نحترموا القواعد هذوما، على خطر فما دورية، على خطر فما رادار، على خطر فما رادار آري غيرها اللي باش ينقل هنا شوقي الحميدي من خلال الحملة المرورية المباشرة اللي باش تكون مع اليوم مع حرس مرور سوسة. إن شاء الله خليكم معنا في الاستماع. أجمل تحيات كامل فريق برنامج اليوم. اليوم معكم حمدي لحول من أمام الأجهزة الفنية، نجل عطية بن محمد الإخراج الرقمي للبرنامج، عليا منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا، شوقي الحميدي خارج استوديو من قدام ميكرو حنان بكر، تقولكم ديما طريق الأمانة.
7: الواحد ماذا به يكون هو يرقم نفسه،
8: يقولوا يفو يفرولي لونتمون بور اريفي تو،
9: رد بالي في ليميتاسيون دو فيتيس ما نعداش المسموح به. طب
10: وحده بابا لازمك تتبع قوانين المرور.
11: هدي هدي هدي هدي يا متعادي،
10: ابا ما تجريش في الكياس.
12: بابا نقص من السرعة واحترم البلايك.
13: تأني السلامة في العجلة الندامة.

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار اليوم كما قلنا بكري باش يكون مسلط على أعوان التوصيل وخدمات التوصيل اللي الحقيقة شفنا فيهم مورد رزق لبعض الشبان. شفنا أكثرية الشبان هما اللي اختاروا العمل هذايا. ينجم يكون في وقت مثلا كما كنا في الصيف يحل إشكال هكا متاع مصروف متاع تحضير العودة المدرسية، كما فما ناس تمتهن هذه المهنة وهما موجودين معنا في الطريق. قلنا مادامهم موجودين معنا في الطريق على طول العام مش مربوطين بالعطلة الصيفية، خلينا نحكيوا معاهم ونزودوهم ببعض النصائح اللي فيها سلامتهم وسلامة بقية مستعملي الطريق، على خاطر وقت اللي يعاون توصيل يتعدى بحذاك بالدراجة النارية ويعمل زكزيقة انت معاه في الطريق قدامه.

0: الطلبة والبقالطة كما نعرفوا اللي هم عملة التوزيع هم بطبيعة الحال يستغلوا في دراجة نارية اللي هي الفورزة خاصة فهمتني اللي هي الفورزة هذه فما شروط تتعلق بجولانها وبسياقتها الفورزة كما نعرفوا الناس كلها اللي هي ساعة الاستوانة تتجاوز متاعها 50 سنتيمتر مكعب بطبيعة الحال راهي يلزمها تكون خاضعة لشهادة التسجيل شهادة تأمين سارية المفعول معلوم جولان بطبيعة الحال ورخصة السياقة اللي سائقها من الصنف AA بطبيعة الحال احنا من علاش حبينا اخترنا الموضوع هذا ديما كيف ما قلت لك نعاود نذكر راه موضوعنا ما هوش موجه لاصحاب منصات التوزيع للسواق فقط لان المنظومه بطبيعه الحال من الجانب السلامه المروريه كما لاحظنا اخت حنان انه اغلبيه السواق هذوما يستعملوا في الهاتف الجوال
1: أي. اثناء السياق
0: احنا لهنا من المنبر هذا نقولوا لهم راهو انت اذا كان باش تنسق مع الحريف نتاعك اللي باش توصل له هيك الطلبيه هذيك
1: لوكاليزاسيون
0: انك تنسق معه قبل ما تنطلق معناها انت وقت اللي تنطلق من في الرحله نتاعك لازمك تعرف المكان المحدد اللي ماشي له فهمتني هذه دعاء بطبيعة الحال اللي يلزمه متحصل على رخصة سياقة صنف AA هذه راهي ضرورة بطبيعة الحال الخوضة وما أدراك من الخوضة لراه عنصر الأمان الوحيد لي كسائق دراجة نارية بطبيعة الحال نعرفهم هما عندهم تجاوزات في السرعة في بعض الأحيان أنهم يقوموا بالمجاوزة على اليمين في بعض الأحيان يقوموا بالمجاوزة في مسافة ضيقة جدا ما تتجاوزش المتر ما بين زوز وسائل في طريق بسبيل واحد انتج عنه أضرار مادية لبعض الوسائل بطبيعة الحال هنا تهشيم مرآة المعاكسة للصور بعض الوسائل ويواصلوا السير متاعهم وما يقفوش حتى للاعتذار هذوما كلهم تجاوزات بطبيعة الحال احنا من هنا من خلال البرنامج هذايا نتوجهوا لهم ونتوجهوا لأصحاب المنصات التوزيع أنهم يأطروهم أنهم يحاولوا يكونوهم أنهم يحاولوا يوعيوهم بطبيعة الحال للابتعاد على مثل هذه التجاوزات
1: وكان يحبوا يعاونوهم زادة ما فيها باس أنه وقت اللي يشرط عليه أنه عنده وسيلة باش يخدم بها يشرط عليه أنه الوسيلة هذيك ما يستعملها إلا ما تكون عنده الخوضة متاعها وزادة كيف كيف إذا كان فما إمكانية باش يكون هو عنده بعض الخوضات ونتصورها راهي حاجة بسيطة يعني في مجال واحد عامل منصة كاملة للعمل هذايا على الأقل ريزيرف إلا خارج هز الخوضة متاعك وقت اللي نتعودوا احنا في استعمال الخوضة ونتعودوا انه نستعملوا الهاتف الجوال وقت اللي ننطلقوا وقت اللي نوصلوا اكها ومش اثناء الرحلة تو بإذن الله تكون اكثر امن وسلامة تنقلاتنا مع وسائل النقل هذه وهالفئة الشبابية اكثر يعني في الترانسبورتر للإبرار اكثر من الترانسبورتر
0: هو في الحقيقة اخت حنان انت كصاحب منصة التوزيع انت باش تشغل شغل انسان مستوفي الشروط
1: اي
0: اللي هو تفرض علي انه ما تنتدبوا أو ما إلا إذا كان متحصل على رخص السياق إلا إذا كان يلزم يكون عنده الخوضة وإذا كان ويلزم تنبه زاد عدم استعمال الهاتف الجوال هذا كله راه صاحب المنصة يقف عليه
1: أكيد إذا كان إحنا حكينا على الفورزات وحكينا على الدراجات النارية فما جانب آخر من خدمات التوصيل هذه اللي هما أصحاب السيارات واللي هما زاد هي سيارتهم هذيك معناها ملكهم مالهم يلزمهم يحافظوا عليها من نحبهمش يكونوا مربوطين بعدد التوصيلات ما نحبهمش عدد الكولي هذوكم اللي وصلوهم يعني في النهار يلزم يوزع عدد معين من الكوليات هذوما يخليه ديما اكثر سرعه واكثر معناها التفاف على الطرقات كان نجم نقول ليه هما زاد كيف خلي حديثنا موجه اليوم خليوا اعتبار السلامه وامنكم على الطرقات هو الضروري وهو الاساس باش تكون هذه التنقلات امنه ان شاء الله
0: اكيد جدا
1: ان شاء الله كلمه اخرى هكا نصايح بقيت مستعمل
0: والله كيما خاصه انا وجهت تركيزي اليوم على أصحاب الدراجات النارية أكثر منه حتى أصحاب الوسائل لأنه الحقيقة من خلال المعاينات الميدانية لحوادث المرور أخت حنان راهو الفرزة هي السبب الرئيسي في الحوادث هذاك علاش حابين نركزوا على الدراجة النارية نوع الفرزة بالذات واللي هما يستغلوا فيها هذوما الوليدات لأنه الأعمار متاعهم راهو من 16 سنة فما فوق تقريبا هذاك علاش ينقصهم بعض الوعي بعض الثقافة المرورية هذاك علاش حابين احنا من خلال المنبر هذايا اللي يسمع فينا يوجه لهم النداء هذايا وأصحاب المنصات في حد ذاتهم وليهم هما في حد ذاتهم
1: سلامتكم نقولهم راهي غايتنا احنا معاكم اليوم باش تكون طريقكم امنه وسالمه باش تكون هالعمل هذايا اكيد نعرفوه مؤقت يعني خاطر صعيب شويه باش يكون فما تواصل دائم في العمل هذا خليه فيه مع كيف مورد رزق ومعاه سلامه على طرقاتكم لكم انتم والبقيه مستعملي الطريق شكرا لك سيد نقيبسي وليد مصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطه ان شاء الله نتلاقاو في نصائح اخرى مع مستعملي الطريق وشكرا لك
0: ان شاء الله بارك الله فيك حنان

0: تزيد السرعة تزيد الخطر.
1: 22 دقيقة بعد 9 متاع الصباح باش نمشي مباشرة للطريق ولنبض الطريق والحملة المرورية المباشرة اللي تكون ديما في برنامج طريق الأمان. أما قبل ما نصافح شوقي حبيت نعمل إشارة بخصوص البوليميك اللي خذيتها في الأسبوع هذا نهاية الأسبوع هذا بخصوص تركيز باليز فليكسيبل قامت بهم الإدارة الجهوية للتجهيز على مستوى طريق خنيس قصيبة المديوني المنستير. حبيت نقول اللي الإدارة الجهوية للتجهيز في حد ذاتها هبطت بلاغ على صفحتها على الفيسبوك تقول إنه هذا صار بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وتقول اللي النقاط هذيك كانت تقريبا نقطة من النقاط السوداء في حوادث الطرقات وهي عملية تنظيمية تهدف بالأساس إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث اللي يشهدها الموقع هذا على مدى سنوات. يعني اختصار بعض دقائق من زمن الرحلة تقول هي ما يكونش مبرر للمخاطر بحياة مستعملي الطريق وتدعو كافة المواطنين إلى التعاون واحترام قواعد السلامة المرورية لأن الطريق فضاء مشترك ومسؤول ومسؤولية جماعية ولأن سلامة الإنسان تبقى دائما فوق كل اعتبار. بطريقة أو بأخرى حبت تقول لكم الإدارة الجهوية للتجهيز أنه هذا العمل عمل مشترك مش قرار فردي وأنه مبني على معطيات علمية دقيقة وإحنا هبطنا البلاغ وتنجموا ثم تقرؤوه على صفحة طريق الأمان وتنجموا زادة كيف تقرؤوه على صفحة الإدارة الجهوية للتجهيز. أما على خاطر برنامجنا ديما يكون قريب يكون في تقييم عملي مباشر أكيد أنه مع شوقي إن شاء الله نرجع للنقطة المرورية هذه ونشوفوا مدى نجاعتها بعد أسبوع تقريب ولا 10 أيام من العمل بها فيها أكثر سلامة لمستعملي الطريق. ما نحبوش نحكيوا حاجات نظرية نحبوا ديما مع التطبيقي باش نكونوا أقرب لاهتماماتكم ولسلامتكم على طرقاتنا. شوقي صباح النور يا شوقي.
2: صباح الخير حنان. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات عبر موجات إذاعة المنستير كمستمعين وأيضا المشاهدين عبر قناة اليوتيوب إذاعة المنستير راديو منستير تصلون كذلك على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي زي إذاعة المنستير الفيسبوك راديو منستير راديو منستير لايف طريق الأمان مباشرة على الفيسبوك قاعد تشاهد فينا حنانة
1: قاعدين نتفرجوا فيك وعطيكم
2: الصحة مشكورين كل الزملاء وزميلات العاملين معك هذا الصباح. اليوم في العادة موجودين في منطقة محددة فيها السرعة تنجيل قداش السرعة محددة فيها وهي نحن الطريق اللي احنا موجودين فيه وكذلك كيف يكون الاشتغال فيه على مستوى التطبيق القانون فيه الطريق هذايا. أيضا كذلك اليوم بتكونوا موجودين مع فرقة حرس المرور
1: في
2: سوسة وقبل البداية دي نحب نحيي السيد العقيد فيصل العباسي اللي أحيل على شرف المهنة رجع للتقاعد استغل معنا لسنوات في برنامجنا خاصة بمفترق 131 131 خليج مفترق خليج الملائكة كودة حمام سوسة طبعا المفترق ذاك اللي نعرفوه معنا المفترق كبير وحيوي جدا ملتقى إتيكودة مفترق إتيكودة وكان يشتغل معنا أحيل على شرف منه إن شاء الله نتمنى له
1: إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله
2: سعيدة إن شاء الله في قيت حياته الخاصة بالطبيعة. اليوم جايزتنا مهداة من إذاعة المنستير من الشركة التونسية المصرية
1: لصناعة
2: المعدات الطبية المنطقة الصناعية المغيرة فوشانة ولاية بن عروس. هذه هي جائزتنا اللي نهديوها كل أسبوع يساعدني في الإخراج الرقمي في العادة زميلي رياض الأدريدي مشكور جدا على التزامه معنا طبعا إذا كان لقينا سائق مثالي فيما يخص تطبيقه لقواعد سير الجولان على طرقاتنا. اليوم ينضم لنا لأول مرة السيد النقيب الدين بن رمضان رئيس فرقة عرفت المرور بسوسة وباش نشوفوا مدى التزام المواطن ومدى التزام مستعمل الطريق لتطبيق قواعد السير والجولان في الطريق اللي احنا نشتغلوا فيه. شنو الطريق هذايا وقداش السرعة محددة فيه وكيفاش يتم ضبط المخالفات تحديدا في النقطة المرورية هذه. فبالتالي معنا كل التفاصيل معنا ينضم لنا لأول مرة وهو يصبح من أبناء البرنامج وسعداء باستقباله حضرة النقيب تباء الدين بن رمضان رئيس فرقة حرس المرور بسوسة فريق كبير برشا اليوم ذو السيارات فريق كامل متكامل أيضا نستعين حتى بجهاز تحديد السرعة الرادار اليدوي وبالتالي كما قلنا معناها اليوم فريق متجند لتنفيذ حصتنا اليوم. صباح الخير سيد نقيب مرحبا.
3: صباح النور في شوقي ومرحبا بك انت كافة متابعي راديو إذاعة المنستير مع مرحبا بكم اليوم اول مره معاكم ان شاء الله. باهي اليوم ان شاء الله في اطار حمله شامله تابعه الاقليم الحرس الوطني بسوسه, منطقه الحرس الوطني بسوسه, منطقه حرس المرور بسوسه. اليوم ان شاء الله متواجدين على طريق الحزاميه تهلول, ان شاء الله بيتابعوا معنا خدمتنا اليوميه اللي هي الرادار الالي, باش نشوفوا مدى احترام مستعملي الطريق للسرعه المحدده, واللي هي هنا السرعه المحدده في الرادار الالي 70 كيلومتر في الساعه.
4: باهي انت طبعا ما شاء الله عليك من خير قيادات الامنيه من شبابها من جيلها الجديد طبعا, وانت تكون على راس فرقه حرس المرور بسوسه, اكيد ان شاء الله فيما نلقاو كل التعاون والتجاوب منكم كاداره الاقليم كحرس وبالطبيعه لتلك الحرس الوطني. هل الطريق هذا اللي هو تقريبا هو طريق وطني رقم واحد هيك مانيش غلط محدد فيها سرعه ب 70 كيلومتر في الساعه مع الرادار اللي احنا تعودنا عليه قبل باش الناس تعرف احنا فين نخدموا بالضبط, وقبل تجي داخل انت المفترق نتاع اكوده اللي على اليمين يرجع الحمام سوسه وعلى اليسار تدخل الاكوده منين يكريو في الدبش نتاع العرايس وكل هاك باش خارجين فتره صيفيه باش تعرفوا احنا فين بالضبط. الناس اللي ما يعرفوش ساعات الموقعه فين والا ما يعرفوش المفترق شنو اسمه لوين يهز تعطيهم بعض المواقع اللي يفهموها ويعرفوها ومتداول عليها العباد بدهم يعرفوا فين بالضبط. كي تجي ماشي انت في الطريق الوطني رقم واحد جاي من سوسه من الطريق الوطنيه جاي من حي الرياض من تهلول من طريق هكية وانت ماشي للمركب التجاري الكبير برشا في الساحل هو اكبر مركب تجاري ما غير ما نقول اسمه الكل تعرف السرعه تلقاها محدده واحنا تعودنا الرادار قبل اللي يخرج من مفترق اكوده ويكون ماشي باتجاه سوسه هو جاي من تونس جاي من سيدي بوعلي جاي من فيضه جاي من طريق هكية ويكون في المفترق نتاع سوسه نتاع الكودة ويفوت الطريق يلقاو الرادار كان موجه لهم هما توا تحكس الرادار ولا موجه الى سوسه فبالتالي معناها اللي جاي من سوسه هو يولي يشتغل عليه الرادار هكا ما
3: هكاك هذا بطبيعه خاطر ديما يعني مستعمل الطريق يستانس بالرادار موجه هذا في اطار يعني الخطه التنفيذيه للحرس الوطني ديما نبدلوا ونراهم ان شاء الله ربي يحمي يحمينا ويحمي كافه مستعملي الطريق. بالنسبه لي نحن كحرس الوطني خاصه اختصاص المرور دورنا دور تحسيسي توعوي
4: هذا في جنبه الاول في المرحله الاولى لانه من بعد مرحله اخرى ثانيه
3: اكيد احنا نوعي المواطن بمدى خطوره الافراط في السرعه من خلال الرادار الالي والا اليدوي كما تشوف يعني اليوم ديجا جبنا معنا تجهيزنا اللي هو الرادار اليدوي
4: عن الرادار اليدوي ثم احنا نشتغلوا على الرادار الالي احنا توقفين بعد الرادار وباش نشوفوا مدى التزام مستعمل الطريق وتطبيقهم لقواعد السير والجولان وخاصه التزامهم بالسرعه المحدده ب 70 كيلومتر في الساعه. هنا ثم نوعيه نتاع مخالفات اللي هو اضبطها القانون بالتالي لهنا نزيدوا نذكروا بهم في حاله انك تتجاوز السرعه المحدده بقداش من كيلومتر في الساعه وصمت المخالفه وقداش تقريبا قيمتها الماليه الى ان نوصلوا حتى للمحضر العدلي ويحال على انظار القضاء والقضاء ياخذ ما يراه مناسبا لذلك القرف من ارتكاب الخطا.
3: بالنسبه لهنا شوقي تتجاوزوا السرعه ب 20 السرعه المحدده ب 20 كيلومتر في الساعه على خطيه ماليه ب 40 دينار. تجاوز السرعه المحدده
4: هي محدده 70 كان نبدا نجري اني من 90 فما فوق يعني هنا في 90 89
3: على خطيه ب 20 دينار تجاوزوا ب 40 كيلومتر في الساعه خطيه ب 60 دينار فما فوق اكثر من 50 كيلومتر في الساعه تجاوزوا السرعه المحدده ولهنا محضر عادي عن طريق المحكمة.
4: احنا المهم وان شاء الله نلقاو ناس ملتزمين ومنضبطين
1: شوقي,
4: لكن في بعض الاحيان عند الغفله يكون هناك ثم تجاوز لسبب من الاسباب لانه يعني كل واحد هو يتعذر عليه العذر نتاعو يقول لك اني راني والله مزروب والله كذا عندي حادث ما تعرف ديما المواطن ومستعمل الطريق ديما يعني عنده الاساليب نتاعو نتاع المراوغه وهناك قد تكون منها شرعيه ومنها غير شرعيه. بقيت التفاصيل باش نعرفوهم ميدانيا الان ميدانين. لكن قبل ذلك حنان عندها تفاعل معي. تفضل حنان.
1: عندي شوية تفاعل معك في النقطة المرورية هذه. علاش؟ على خاطر أيوة. وقت اللي كان الرادار في الاتجاه الآخر يعني من الطريق كانت فما
4: اللي جاي من أكودة نعم. واللي جاي من سيدي بوعليم من فيضة.
1: كانت فما تقريبا فما زون تاع أكسيليراسيون باش يزرب أكثر باش يسرع أكثر. الوضعية اللي فيها الرادار الآلي توا أولا الأخرى كانت على 50 توا هذه على 70 وأكثر من هكا. بعد الرادار الآلي شنو موجود؟ فما قنطرة وبعد القنطرة فما رون بوان يعني أوتوماتيكمون
4: ثم نلقاو فما دخول إلى أحد محطات الوقود
1: وبعد رون بوان يعني في ذهن في ذهن السائق في ذهن السائق من غير ما يشعر باش تكون ساقيه ديما على على على على الفران باش ينقص على خاطر جاي وقنطره وجايت ورومبوان في كل الحالات باش ينقص في الوقت باش يدخل المنطقه هذه.
4: هذا اللي متعود بالطريق واللي متعود خاصه في تطبيق القانون تقريبا شويه للفران مع الباتيناج مع اللومبرياج انه ياخذ الحذر نتاعو خاصه وانه عند المرور بالطريق هذايا هو شبه منطقه صناعيه باعتبار وانه متركزه فيه عده مؤسسات صناعية وتجارية، فبالتالي معناها لنا خاصة وأنه فيه برشة البيع معناها محلات بيع الخردة والفراي وغيره من معناها المحلات ومعناها والمؤسسات، وبالتالي معناها ديما الوقوف والخروج والتوقف يكون في أي لحظة. وكما قاعدين نشاهدوا الآن في حملتنا هذه التحديثية عملية المراقبة مدى التزام المواطن، ومعنا سيد النقيب ديما نذكر بضيف الكريم اللي هو لأول مرة يكون معنا في ظهور إعلامي في برنامج شريط الأمان على موجات إذاعة المنسير، مع التحية دائما لوزارة الداخلية على تعاونها وعلى ثقتها في إذاعة المنسير في برنامج شريط الأمان. هنطلقوا في الحملة هذه وباش نشوفوا طوى مدى التزام المستعمل الطريق بتطبيق قاعدة 70 كيلومتر في الساعة، هل يتجاوزها ولو حتى ببعض السرعة، ولو انه ما تعرف معناها وقت اللي السواق تبدا عندهم حاسه الشم وعندهم النظره في الطريق يبدي يكشف في طريقه ويحب يشوف الشم واش ما فماش ربما كيف يشوفونا احنا لهنا ينجم يكونوا هم كلهم ينضبط، ولكن احنا شنو نقولوا؟ احنا نقولوا ماذا بينا ديما ملتزمين هذه القاعده الاساسيه، ولكن اللي ماهوش ملتزم احنا باش يكون هنا هو محور الاشتغال عليه. فهل نصيف الساعه هذه اللي ديما نذكر بكل ما التحق بنا الان في الاستماع راكم قاعدين تتابعوا فينا مشاهدة عبر قناة اليوتيوب لإذاعة منسير راديو منسير، تدخلوا تلقوا برنامج طريق الأمان يبث مباشرة على قناة اليوتيوب بمتاعنا، ومرحبا بالجميع. طبعا نبدأ في أولى المتابعات بمتاعنا باستعمال الرادار اليدوي، ولهنا سيد النقيب أوكي باش نستعينوا احنا بالرادار اليدوي في النقطة هذه، لأنه احنا مش قاعد الرادار بس نشوفوا مدى التزامه بقواعد السير والجولان. وطبعا سيد المقدم وبقيه الاعوان والاطارات اللي حاضرين معنا في رياض تعمل انديه معناها باش ندوروا شويه الكاميرا من غادي باش يتبعونا ونشوفوا كيفاش عمليه المراقبه هذه هاو تو معنا في المباشر احنا باش نشوفوا.
1: انت معناها عندك تو زوز رادارات شوقيه، عندك رادار الي ورادار يدوي.
4: نعم ما لا مركزش باش نعرفوه متجاوز السرعه يحكم الرادار الالي اللي هو مثبت على عمود يعني مقابلنا من غادي على بعد حوالي 50 متر او 100 متر تقريبا او اكثر. هاوكا قاعد اللي خليني نشاهده كنا قاعد نشير وين متركز الرادار هاوكا في وسط الطريق متركز على عمود مثبت معناها في الممر الاوسط.
1: يعني يا شوقي اللي باش يفوت الرادار الآلي محترم السرعه اللي هو نقص قدام الرادار باش يجي يلقى روحه قدام رادار يدوي ويكشفوا هل انه هو احترم السرعه التزام تلقائي والا على خاطر كان قدامه رادار.
4: صحيح احنا باش نشوفوا احنا هنا مدى التطبيق للقانون خاصه وانه نعرفوا احنا اللي متعود الطريق هذا يعرف الرادار مكانه فين لكن اللي مش متعود انه بعد الرادار يلقى رادار اخر. لهنا هي المفارقه اللي احنا باش نطبق عليها حملتنا التحديثيه التوعويه هذه.
1: نعم
4: نعرفوا لانه بعد ما يفوت الرادار لانه يلتزم بتطبيق السرعه والا لا، لانه هو باش يكون على دخول على مفترق يجري في 70 في 50 كيلومتر في الساعه، ثم مفترقات فيهم 30 كيلومتر في الساعه على غرار المفترق اللي قبلنا الرادار اللي هو معروف مفترق السلام اللي يعرفوه بمفترق طريق الكرارس، هو فيه دخول 30 كيلومتر في الساعه. ديما نحكيو على الطريق الوطنيه رقم واحد هذيا وين احنا موجودين. حضره النقيب بعد اذنك، هو بعد ما يفوت الرادار الالي يزمو قداش السرعه اللي هو يزمو يكون ملتزم بها باش يوصلنا لهنا؟ 70 نفس السرعة نفس السرعة
1: 70
4: احنا طول اللي مش نلقوه يفوت ال 70 فضلك اللي مش نحاول نوقفوه ونقولوا له شنو نوعية المخالفة قداش قيمتها شنو هي صنفها
1: وعليش وعليش خالف خاصة يا شوقي
4: وهذا هو وعليش هو مخالف يعرف الإشارات وكل العلامات كلها موجودة علامات الأفقية علامات التشويه ممر الخط المترصدين الخط المتواصل الخط المتقطع يظهر لي معناها على مستوى التجهيزات البنية التحتية متوفر
3: موجود
4: ولا عذر لمستعمل الطريق في أن يتجاوز كل هذه العلامات وكل هذه التنبيهات
3: صحيح ما عنده حتى عذر موجود علامة أفقية موجود مخفضة سرعة موجود كل شيء موجود يعني ما عنده حتى عذر يعني سبحان الله حاجة يعني من عرف حاجة من عرف حاجة يعني
4: آخر إنسان لأنه لهنا واللي في جانب الإنساني متاع الأمني اللي هو الأمن الجمهوري اللي هو يراعي بعض معناها الحالات الإنسانية كما هكا لأنه الأمني قبل كل شيء هو مواطن وقبل كل شيء هو إنسان وبالطبيعة هو مدني بالطبع فبالتالي معناها هنا يدخل فيها جوانب أخرى واعتبارات أخرى يلا خلينا نطلق في الحملة هذه ونشوف شكون اللي متجاوز 70 كيلومتر في الساعة لأنهم فعلاً مش يكونوا متجاوزين ولا هناك كلهم منضبطين وإذا كانوا منضبطين زادوا كلهم بارك الله فيهم معناها راك فوق سرعة الكلام ما غابينا تلتزم في السرعة أنا حتى كان فوق بخمسة في الساعة 75 76 يقولوا له راك فوق وإذا كان زاد أقل يصير في السرعة يقولوا له زاد بارك الله فيك حتى كنت ملتزم
1: وعندك جائزة ذكر بها شوقي
4: الجائزة راهو بالطبيعة نذكر بها اللي هي معناها
1: من إهداء شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية
4: حقيبة السلام والأمان المرورية اللي هي مهدات من إذاعة المنسية من شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة وشناء ولاية بن عروس مشكورين جدا
1: شوقتنا راك شوقتنا نستناه في شكون اللي يقول هربت من القطرة جيت تحت الميزاب
4: خلي خطر شوف راهو ربما تنجم تصير حاجات ونقولوا حديث اللي ربما ما سمعوش يقبل وما شاهدوش يقبل فبالتالي اني ادعو كل من يستمع فينا الان وبامكانه بدون خطوره يدخل على قناه اليوتيوب نتاعنا نبكي العاده كل 2000 و 3000 و 4500 و 2500 و 1700 و 1800 فما فوق ديما اللي كل اسبوع يشاهدوا فينا ويتفاعلوا معنا ويبارطاجيو في حساباتنا لانه التداول نتاع البارطاج هو اللي يساعد على ايصال هالثقافه المروريه هذه لاكثر عدد للمشاهدين.
1: أما إني فهمت حاجة تو من خدمتكم يا شوقي هو أيوة. تقريبا قدام تمركز ما شاء الله العوين لكل الموجودين معاك ومعاهم السيد رئيس الفرقة وفريق أيوة. إذاعي متكامل والرادار منتصب أيوة. اليدوي والكراهب أيوة. قاعدة تتعدى معناها تقريبا الناس الكل محترمة الرادار الآلي وتتعدى أيوة. في نفس الإيقاع هذيك ومحترمة السرعة المحددة يعني بمعنى آخر ما فماش كون اللي نقص قدام الرادار الآلي وعاود نزل فيتاس بعد الرادار
4: هو مع كثافة الحركية المرورية ربما في بعض الأحيان تلقى نفسك ما تنجمش تجري يعني تنجمش تتجاوز السرعة المحددة ولكن كما قلنا راهو في بعض الأحيان لازم نلقاو من لم يطبق القانون وبالتالي باش يكون عليه لهنا الموضوع الاشتغال متاعنا في تحديد السرعة ب 70 كيلومتر في الساعة احنا ديما لهنا السادة الأعوان اللي يتجاوز السرعة متاع المحددة هو اللي يكون موضوع الحصة متاعنا نوقفه شوية نعطيه للنصائح متاعنا نحسوه بطبيعة بمدى الخطورة متاعه ولهنا سيد النقيب في انتظار مع سيد رئيس المركز حرس المرور لهنا سيد النقيب تعرفوا أنه في الليمات هذه تحذيرات من المعهد الوطني للرصد الجوي على مستوى أخذ الاحتياطات عدم المجازفة عدم المجاوزة عدم المخاطرة مع تغير الطقس معه انه في بعض الاحيان يولي فما ضباب في بعض الاحيان خاصه في الصباح في الليل شويه كذلك على مستوى حاله الطرقات وحاله العجلات على العربات بصفه عامه كلها عده عوامل قد تتسبب في حالات انزلاق في حالات نتاع اصطدام عربات في بعضها مع تجاوز السرعه مع عدم ترك مسافه الامان هي كلها عوامل بطبيعه تؤدي الى حوادث حوادث قد تكون خاطئه في بعض الاحيان وربي ينصف بينا وان شاء الله الله لا لا لا لا لا لا يقتل بشر معناها ولا يشوي عائلة وديما احنا لهنا نحسوا العائلات نحسوا خاصة السواق يراه ديما ثم عائلة في انتظار ديما ثم شخص آخر في انتظار هو يعني انت راك في حاجة ليه وانت راك في حاجة ليه فبالتالي معناها لهنا نزيد نحسوا السادة المستعمل للطريق في انتظار انه نلقاه تكون متجاوز او اذا كان زاد الناس منضبطين نشكروه يعطيهم الصحة
3: كما نعرفوا صحيح شو وقت كما نعرفوا اللي سوى احنا فما تقلبات مناخيه وش تبدل الطقس ان شاء الله. كما الرؤيه تنعدم كيبدا فما ضباب، مش كما فما يعني ما فماش ضباب، كما فما الرؤيه تنعدم كذلك، مش كما طريق طريق مبلل يعني مسافه الفرمله، مش كما طريق يعني كيف توا يعني شايه يعني ديما كيبدا فما تقلبات مناخيه ديما ماذا بينا نخفضوا من السرعه قد ما ننزل،
4: وخاصه مسافه الامان اللي هي راهي مهمه جدا، لانها مسافه الامان تحتسب بالفعل ورده الفعل. فبالتالي معناها عمليه المناوره لهنا باش انك تحاول في بعض الاحيان اذا ما خليش مسافه الامان باش انك تخرج على غفله عمليه مناوره يسارا او يمينا باش تتفادى الحاجز اللي هو امامك لوبستاكل، سواء كان سياره دراجه مهما كان كروسه اي حاجه نجم، حتى في بعض الاحيان هناك يكون حيوان حاشاكم كلب ابل حصان قطيع من الاغنام، فبالتالي معناها لهنا ديما في بعض الاحيان حاشاكم حتى الخنزير، معناها راه طرقاتنا مهدده في كل لحظه. فبالتالي هنا يلزم الترفيع من درجه اليقظه والحذر عند مستعمل الطريق، وخاصه عدم السياقه في حاله الارهاق والتعب ونقص النوم اللي هو معناها من الاسباب اللي تؤدي ربما الى فقدان السيطره على المقود، وبالتالي معناها الهناء عدم تطبيق القانون من وراء.
1: ذولي عندكم رصد لمخالفه؟
3: حتى المرافق نتاع السائق راهو عنده دور، يشوف علامات يعني التعب والارهاق على السائق ينبه يقولوا خذ تسليم راحه. ونشوفوا احنا وسائل النقل العمومي هذا كيف راهو مثلا سياره اجره راهي 8 بلايك راهو 8 عائلات يعني من حق المرافق يتدخل يشوف علامات التعب على السائق ينبه يخذ تسليم راحه يرتاح. هذه باش نتفاداو الكوارث والحوادث ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي عائلاتنا.
4: احنا طوى الى حد الان نزلنا ما سجلناش حالا تاع تجاوز للسرعه المحدده اللي هي 70 كيلومتر في الساعه. ليش بنكونوا شافونا؟ ليش بنكونوا بعض الاحيان ما تعرف الناس تنبه بعضها؟
1: شوقي لهنا باش نتمسك بملاحظتي بكري يا شوقي.
4: ايوه
1: باش نتمسك بملاحظتي انه المكان المخصص للرادار الالي، واذا كانت الغايه منه هو الحد من عدم احترام المسافه السرعه المحدده بالعلامه المروريه، الحقيقه ماهيشي الاختيار ماهوش موفق كما كان من الجانب الاخر، على خاطر في النقطه المروريه هذيك ناكد لك راهو صعيب باش تلقى شكون باش يجري اكثر من 70 في النقطه هذيك. قلت لك كما قلت لك بعده قنطره وبعده قد قدرون بوان، ومعاش هي زحمه مروريه باش تلقى اكثر الناس باش تمشي من 70 للموا، معناها من 70 واحنا هابطين شويه
4: 70 فما قلب باش يتم التخفيض كما قلنا. معناها
1: هنا قاعدين نشوفوا يعني سرعه اللي قاعدين يمشيوا بها السيارات سرعه معناها معقوله اللي يجريوا بها، معناها ما فماش تطيح في السرعه.
4: وهو تعرف وانه في مفترق السلام وانت جاي معناها هي منطقه عاليه، فبالتالي احنا لهنا في منطقه منخفضه قريبه شويه للواد، فبالتالي معناها حتى على مستوى الرؤي نجموا يشوفونا، معناها نجموا يكونوا مكشوفين خاصه انه يلقاو العمود الثلاثي التري بي نتاعنا اليوم مثبت عليه جهاز التصوير نتاعنا البورتابل، فبالتالي لهنا زاد ينجم يكونوا هما يقول لك هذايا رادار.
1: مش مشكل، احنا اللي يهمنا انه الناس تحترم القانون، الناس ملتزمين، احنا نلوجوا على الناس الملتزمين راهو ولينا تتفكر ولا لا؟
4: بالطبيعه احنا ديما نقولوا احنا نكونوا سبب باش الناس تحترم السرعه اللي هي الرادار، واللي ان شاء الله معناها ديما يكونوا محترمين الرادار، لانه قبل كيما تكون انت تدخل حنان وقبل يكون خارج من الرنفا من اكودا باتجاه سوسه باتجاه سهلول الطريق الوطنيه هذه رقم واحد. فبالتالي معناها كان وقت يفوت شويه المفترق يتجاوز شويه المفترق ويتجاوز خاصه منه هو القنطره نتاع الواد اللي هي قبلها بشويه موجود العلامه مكتوب عليها طريق مراقبه بالرادار ومحدده فيها السرعه ب 70 كيلومتر، فبالتالي هو كان وقتها يتجاوز السرعه لانه يعني يوصل للنقطه اللي احنا وقفنا فيها في فتره سابقه من كيما هيك من حملتنا مع السيد العقيد فيصل العداسي لما شغلنا على اليمين باتجاه سوسه كانت وقتها صحيح فما تجاوزات، وانه احنا ركزنا على الجانب هذاك فنقطه يتجاوز وطرق يتجاوز القنطره، فبالتالي هو باش يزيد في السرعه
1: انت والمقالب
4: يعني يقعوا في المحظور يقعوا في الخطا ويرتكب المخالفه هذه نتاع تجاوز السرعه. احنا الى حد
1: يلا كان فماشي مسيرش ناخذ مستعملي طريق نتواصل معاهم بالنصايح
4: كان نتواصل معاهم ونقول لهم راكم باش تاخذوكم معنا في المباشر اذا كان يسمحوا باش نعطيهم حصه النصايح توا تعالوا نشكروهم على مدى التزامه بقواعد السير والجولان ونشوفوها لانه ملتزم زاد بارتداء حزام الامان والا لا وبالتالي معناها نوجه له النصايح هذه و معناها حتى سوى عمليه الشاحن اللي تم توقيفها او ايقافها مؤقتا فبالتالي معناها عمليه المراقبه نتاعها بتصير الملاحظه وانه هو ملتزم ارتداء حزام الامان اللي ملاحظه اولى ثم انه معناها انه الشاحنه في حاله حسنه هذا ما هو مرئي معناها للعيان حسب ربما خبرتنا وتجربتنا لانه ربما قد تكون قليله بالنسبه لاهل الاختصاص الامنيين بصفه عام وخاصه منهم اعوان الوكاله الوطنيه للفحص الفني لانه يعرفوا مدى الاخلالات اللي تكون موجوده على مستوى العربات في عمليه الفحص الفني العربي اللي اشتغلنا عليه وان شاء الله في حصة اخرى تونا نرجع ونخدموا هكذا يعني حملات نشوفوا مدى التجاوزات نشوفوا اذا كان فما عربه اذا كان فما لهنا بعد اذنكم باش نشوفوه كحاله من الحالات بطبيعه اذا كان هو متهاو باش نشوفوا طياره ومعاه مرافق خلي يقرب شويه ونشوفوا اول ملاحظه هل انه مرتدي لحزام الامان والا لا وهل انه المرافق نتاعه مرتدي لحزام الامان والا لا يزرب مزروبه هيا رب يقضي الاشوار هاو فما سياره اخرى نشوفوا مدى التزامها بالامكان السياره البيضاء هذه هكا سيد رئيس المركز حرس المرور مع سيد النقيب رئيس الفرقه في تعوان وخيان لهنا معناها قاعدين نحدوا باش نقرب شويه باش نشوف السياره السوداء هذه قداش السرعه نتاعها هذه هو اللي تم ايقافها 34 على 70 معقول جدا معناها حاله عاديه بالطبيعه يتم انه يكون هو محترم هي السرعه هنا قاعدين ديما نحدوا
1: 34 مبالغ فيها يا شوقي
4: السياره الحمراء 57 هاك السياره الحمراء 57
1: شوقي
4: ايوه
1: 34 على 70 مبالغ فيها الحقيقه يظل مش كشفوكم جماعه
4: هو انا قلت لك هو شوف ينجم يكون راه الحقيقه هي يعني المسافه اللي قاعدين نخدموا فيها احنا راهو مع كثافه الحركيه المروريه من الصعب انك باش تتجاوز ال 70 اللهم كي تكون
1: كثافه
4: حركيه من الصعب
1: حتى كان ما فماش حركيه صعيب شويه باش تتجاوز ال 70
4: السياره السياره السوداء هذه تمشي 66 معناها هكا قاعدين نوريو فيكم في قداش السرعه المحدده لهنا بس زميلي رياض قاعد ينسق مع المواطنين لانه تعرف
1: الماء هو موجود
4: ناخذ عندها تقريبا اكثر من اسبوع رجعت بسرعه عاديه انا عم حنان تفضل
1: قلت لك نشوف الماء موجود
4: لا موجود أي. لا عمليه التزود بالماء بالمياه المعلبه أي. رجعت بنفقها العادي مع انه لأن للإشارة فما البعض اللي مازال قاعد يبيع في سكة الماء بأكثر من السعر نتاعها بكثير معناها هي تسوى 4500 وهو يبيع حالك ب 6000 وفما شكون يبيع فيها ب 7000 ماشي في باله مازالت العباد واقفة على المياه المعلبة اللي هي
1: ورشد المستهلك أنت تو مع السائق
4: تزود بنسق قاعد هكا طون طون طون نجيو للسيدة المواطنة ما عرفش
1: قاعدين نشوفوا فما حاجه مش فاهمين شنو غرا نتفرجوا معاك شوقي
4: بالي هكا ولي بدي حاول قد نفهم معاكم السياره هذه باش نحكيوا معاها يعطيكم الصحه مشكورين جدا باش نشوفوا هي سيده امراه مدى التزامها هي باش تهبط وتجينا مرحبا بها لهنا ما نعرفش اذا كان هي كانت في الاستماع لبرنامجنا ولا ولاني حمدي مكاد كان مانيش غلط كانت تعدي المفترقه احنا نشوفوا لهنا كما قاعدين تشاهدوا التحقوا بنا الان راهو اللي باش تشاهدوه واللي باش تسمعوه راه في تاتر لاول مره صحيح ما عادش عندنا برشا وقت عندنا تقريبا 7 دقائق مازالونا او اقل شويه حاولوا في هالسبع دقائق هذيا يكون معنا سائق مثالي لما لا ربحوش زدنا ونشوفوا مدى وعيه بقواعد السير والجولان
1: انتم ايقاف السياره شنو شوقي توا في اطار رسم مخالفه والا
4: شوفني اول سؤال باش نسالوا هي قداش السرعه المحدده ساعه في الطريق هذا فنشوفوا مدى التزامها بقواعد السير والجولان فبالتالي معناها لهنا او السيده التحقق بنا الان صباح الخير مدام عسامه مرحبا بك مدام
5: بك اكثر يا عايش
4: تسمع الاخت سامي. مرحبا بك مدام سونيا. انا باش نسال اول سؤال. السرعه المحدده في الطريق هذا تعرفهاش قداش؟
5: السرعه هذه نورمالمون 70.
4: متاكده ولا عطاوك المعلومه؟
5: لا ما عطاني حتى.
4: ما استعملتش جوكر معناها.
5: ما استعملتش حتى نورمالمون.
4: الطريق هذا اهم تجهيز فيه تعرفوا شنو
5: اهم تجهيز؟
4: اي
5: الحقيقه
4: شنو الاله المجهزه به؟ اهم اله لهنا هي 70 كيلومتر في الساعه ولا شنو نجم نلقاه باش نحدد السرعه؟
5: رادار
4: مثلا. ما تعرفش اللي فما رادار الي موجود على اليسار باتجاهك انت؟
5: أيه.
4: انا انت لو كان تجاوزته ربما تنجم تكون ترتكب.
5: اي لا نعرفه رادار، لا نعرفه يتعدى.
4: هذا هو تجهيز من التجهيز من البنيه التحتيه راهو.
5: فوالا صحيح.
4: صدف شو انه تخلفت في رادار سواء كان يدوي كما اللي قاعدين نستعملوا فيه هذا والا الي اللي هو مثبت على عمود كما تشوفوا فيه احنا خاصه في الطرقات السياره في اللوتوروت والا كما هنا في الساحل موجود في النقطة المرورية هذه وموجود كذلك كمان يشغل في هيركلا على مستوى مدخل الفياج.
5: أيه.
4: هذوما الأقرب شوي.
5: تاسفت
4: لحظة. ولا بحذا المطار في المصيبة.
5: أي تاسفت مرة.
4: أيه.
5: جاوزت 10 كيلومتر.
4: مش بالسرعة المحددة. أيه. رادار آلي ولا رادار يدوي؟
5: يدوي.
4: رادار يدوي هذايا.
5: أيه.
4: وقت اللي أنت تجاوزت حسيت بقيمة المخالفة اللي أنت قمت بها وعهدت نفسك على أنك ما عادش تتجاوز ولا هكا مشيت مع المخالفة نتاعها؟
5: لا والله خاطر هي جاية في هبطة
4: كيما الرادار هذا.
5: فوالا دونك ما حسيتش بها الخسارة، ما حسيتش بها.
4: عاونتك شوية الهبطة باش
5: شوية في السرعة. أي صحيح.
4: لكن قعدت في بالك المخالفة هذيك وما عودتش أنك تكررها هل المنطقة هذه المرورية؟
5: نحاول ديما ننتبه، نحاول على الخطر توا في سرعة الطيارة ديما الواحد ينتبه أكثر على الحوادث وعلى كل شيء.
4: مع تغيير الطقس والمناخ هاك نشوفوا أربع فصول في نصف يوم في بعض الأحيان، خاصة مع بنيتنا التحتية تعبة شوية، كان مش برشا في بعض المناطق إذا مش في أغلب المناطق، فبالتالي لهنا خاصة وقت اللي تصب المطر تعرف الكثافة نتاع المياه والنجم السبب في حالة معناها أعطاب وغيره. يعني أنت لهنا في التغير الطقس كيفاش ربما السوق وكيفاش نجم تنصح السواق بصفة عامة؟
5: والله أنا ديما نقول في التأني السلامة.
4: أيوة.
5: وقدر على الندامة والإنسان ديما يحاول ينتبه. أيوة. لماكسيموم بوسيبل في الحقيقة وكهو
4: واللي يركبوا معاك صغارك عائلتك وغيره معناها ديما تحاول أنك على الأقل تزرع فيهم ثقافة الالتزام بقواعد السير والجولان على طرقاتنا.
5: بالطبيعة مالاش مو كي ما تزرعش من حاجة هذي دونك ما منحة شيء.
4: قداش ارتكبت المخالفة انت؟ مخالفة بركة هذي نتاع تجاوز السرعة ب 10 كيلومتر في الساعة. مرة واحدة.
5: اي مرة واحدة وحنا نسيرة بطبيعتنا نخافوا مش كيما الرجال مع الناس ذاك المغامرة الكبيرة هكا في السياقة.
4: باهي.
1: شوقي عندي سؤال لسيد النقيب. أيه. إذا كان باش تتوج السيدة سونيا بالجائزة نتاعها. أيه. خليلي حتى دقيقتين لطرح سؤال.
4: تفضل. أيوة تفضل خذ دقيقتين.
1: أيه.
4: وباش نحاولوا بطبيعة احنا نستشيروا أهل الاختصاص لأنها تنجم تكون هي سائقة مثالية مع بداية اليوم بداية الأسبوع.
1: أيه.
4: تفضل.
1: شوقي عمليا وقت اللي يتم رصد المخالفة هذه عن طريق الرادار الآلي شنو هي بقية؟ أيوة. الإجراءات هل يتم إعلام السائق يعلموه أنه رصدوا رادار آلي ولا فلاشاه الرادار الآلي وإذا كان نفاقش. أيوة. بالمخالفة هذيك نمشي ومعاه حتى لين يصير تعليق لرخصة السياقة متاعه يعني تقريبا. أيوة. الإجراءات بعد رصد المخالفة هذه شنو هي؟
4: لهنا باش نحكيو سيد النقيب. الإجراءات اللي تتم ما بعد ضبط السائق مخالفا بالرادار الالي مش اليدوي. يعني شنو الاجراءات اللي يتم تطبيقها من بعد رادار الالي؟ شنو الاجراءات اللي يتم تطبيقها؟ ينجم يكون معك الجواب والا مع سيد رئيس المجلس مدامة. اي به
5: رادار الالي هو بطبيعته مش تعدى المخالفه يكبتوري كبتي رقم السياره.
4: اها. وكلوا احنا يكبتيهم كلوا احنا يفلاشيه. بلغة السوار.
5: أيوة. وتترفع المخالفة في العوينة في تونس.
4: يعني مركزين. ما هوش عندكم انتم لهنا كمرجع النظر على مستوى الترابي لكم انتم كفرقة حرس المربي تونس.
5: ما هوش عندنا.
4: إيه؟
5: رادار الآلي موجود ما فماش كون مسؤولين عليه. أيوة. من الزملاء.
4: وتبطى شوية المخالفة وبعض الأحيان تبطى حتى أكثر منها.
6: ينساها في بعض الأحيان المواطن مع السرعة بتاع الإدارة.
1: يتم إعلام المواطن ولا لا؟
7: ولكن هي طبطة شوي.
6: ويتم الإعلام بتاع المواطن بالمخالفة هذه.
7: يصلوا على العنوان بتاع السيرين بتاع الكهرباء.
6: أيوه على العنوان بتاع السيارة. أو كمعناها باش نزيدوا نوضحوا الصورة. طول هنا نعود نرجعوا للسيد النقيب. رئيس فرقة حرس المرور بيسوسة. مدام سونيا تنجم تكون هي سائقة مثالية.
8: عليها مدام سونيا ملتزمة لابسة حزام.
6: اقربي من هنا ساعة. اقربي من هنا بعد إذنك. فضل بحذايا باش هيك نكونوا مرتاحين على مستوى الاستعمال الميكرو. جمهورنا تبارك الله يتبع فينا هكا. خلينا ناخذ في الثقافة المرورية.
1: خلي جمهورك يتبعوك ويتبعوك زاد على صفحتنا صفحة إذاعة المنستير وسواشين اليوتيوب. تشوفوا تسليم الجائزة للسيدة سونيا وجائزتنا من إهداء شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. نحب نقول أجمل تحية كامل الفريق اللي كان معاكم بعد ما نقدم تحية شكر لفرقة حرس المرور بسوسة اللي كانوا معانا اليوم في هذا النقل المباشر. حمدي لحول كان معانا من أمام الأجهزة الفنية وحسام قدرية. نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج. عليا منصوري في تنسيق فقرات حصتنا. شوقي الحميدي خارج استوديو مقدم ميكرو طريق الأمان. تقول لكم حنان بكار. إلى اللقاء وبسلامة.

0: صباح الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز من إذاعة المونستير. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم أن إضراب قطاع النقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أشار إلى أن المشكلة الحالية تكمن مع الشركات الموزعة التي لم تقم بمسؤوليتها تجاه العمال رغم حصولها على التسهيلات المالية. قام خريجو المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بمقاطعة شاملة لمناظرة الانتداب التي كانت مقررة ليوم 13 من سبتمبر الجاري بشكل جماعي والبالغ، باعتبار أن الأمر عدد 304 لسنة 2013 المنظم لسلك الأخصائيين الاجتماعيين ينص على الانتداب المباشر لخريجي المعهد إلى جانب إمكانية الانتداب عبر المناظرات. يتواصل حاليا تقييم ملف ترشيح كتاب المقدمة للعلامة عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون للتسجيل ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك في إطار ترشح مشترك تقدمت به تونس والجزائر ومصر وتركيا ضمن دورة 2026-2027 من برنامج ذاكرة العالم وفق ما أفادت به المندوبة الدائمة لتونس لدى اليونسكو. استشهاد مواطنين أحدهما طفل صباح اليوم متأثرين بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة وفق مصادر طبية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان، وذكرت محافظة القدس أن الاحتلال يواصل احتجاز قرابة 53 شابا على الأقل في مركز تحقيق بالتزامن مع عملية تفتيش وتخريب وتكسير داخل عدد من المنازل والاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين. اعتدت طائرة الحربية الإسرائيلية بغارة على وادي بلدة زبقين، وذلك بتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال بلدتي المنصور ومجدلزون والأودية المجاورة بجنوب لبنان. كما نصف جيش الاحتلال فجرا عددا من المنازل في البلدة وفقا للوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بثلاث قذائف مدفعية أطراف بلدتي جملة وعابدين في ريف درع الغربي بجنوب سوريا وفق ما أفادت به مصادر محلية سورية. تصبحون الآن زميلتين مروى الزيدي وربح عبدالله في برنامج ملفات تربوية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
3: ربح عبداللاوي
4: مع ربح عبداللاوي
3: ومروى الزيدي.
4: ومروى الزيدي.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بمستمعين الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. موعد متجدد مع الملفات التربوية كالعادة، ننصت جميعا وبكل اهتمام لحكايات أبنائنا اللي في كل صباح ياخذوا المحفظة نتاعهم، لحكايات الأولياء اللي يرافقوا أولادهم بكل أمل وبمجموعة من الأسئلة والانشغالات، ونصتوا زادة للإطار التربوي اللي يواجه هو والإطار الإداري طبعا مجموعة من الإشكاليات اللي يلتقي الجميع من أجل حلها، من أجل مناخ تربوي سليم. صباح النور مروة، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية. المناخ التربوي سليم يبدأ من مؤسسة تربوية طبعا سليمة، فيها مقومات تحترم التلميذ والمربي وتحترم زادة مجهودات الأطراف الكل. هل كلنا ساهرين على نجاح وليداتنا؟ والأهم من هذا الكل، أنت حكيت على المحفظة اللي هزها التلميذ، راهو مسكين يكركرها، فيها كيلوات من الأدوات، وللأسف الشديد هذية من نجم كان يكون ضرر وسبب كبير في ضرر الكبير على ظهور صغيراتنا. فرفقا بربي بك البدين اللي مازال يتكون، مازال ينمو بشوية بشوية، بربي رفقا بالحق نقولها ونمررها بكل صدق لكل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، حطوا الكتب عندكم، نقصوا علينا شوية الكرار، سراه الصغار تعبوا، وحتى الكبار زادا حتى في عمر المراقة هيك تشوف إذا كانوا يقرأ مثلا نهار كامل من 8 حتى نصف النهار، هيك رست إسلامية 300 باج، هيك رست تاريخ جغرافيا، مع كتاب مع ستوش مع دبوسة ماء إلى آخره، قدش بشي حمل لك التلميذ. فهمسة في أذن وزارة التربية، نقصوا علينا شوية الأدوات، راهم برش على وليداتنا وصغيراتنا.
3: وبالله فما سؤال زادك اللي بدأوا به المربين خاصة بالنسبة للتلامذة اللي ما في حالهم، شو اللي مازالوا ما جابوش القائمة على الأدوات متاعهم، مش حتى بوكش يخدمش بيك التو ما جبت أدواتك، راهو ما دايما جابش أدواته، يلزمك تعذره وتستناه وتتحمل وتصبر شوية على خاطر يعلم به كان ربي.
4: صحيح، هو يعلم به كان ربي، نجم يكون مخلطش، نجم يكون مازال يستنى في شهريته، نجم يكون عنده قرض وخايف لكذا يستنى فيه فلوس باش تتصب له. نعم. فمازال تراي القراية، نعش نتصور انه مازلنا في مرحلة تقييمية 15 اليوم الأولانيين، بين تعارف بين هكا تأقلم مع القسم،
3: مراجعة
4: مراجعة عم. نعم. معناه مش لازم الكراسة تكون حاضرة والكتاب حاضر، فمكتوب مازلت مفقودة راهو اليوم. نعم. تلمذا ملقوهاش دونك في عقلنا مش مزروبين.
3: فما مجموعة من الفقرات ومجموعة من المواضيع اللي باش نطرحوها اليوم، لكن مروة قبل حبيت نقول اللي فما تفاصيل زادة يومية تنجم تصنع ضغط داخل المؤسسة التربوية. صحيح احنا ديما نجيو إلى صف الولي وإلى صف التلميذ ربما أكثر، لكن فما حاجات اللي ماذا بينا ننصف فيها الإطار التربوي والإداري والإداري، نحكي على التنقيل، تنقيل التلميذ من قسم إلى آخر. بالحق هي مسألة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تفتح باب من الإشكاليات الكبيرة. فما تفاوت الأعداد، فما اكتظاظ الأقسام، فما التوازنات البيداغوجية، وانا حكيت مع مجموعة من مديري المؤسسات التربوية، مطالب الأولياء اللي تجد نفسها أحيانا في مواجهة إمكانيات إدارية محدودة. هنا السؤال اللي يطرح نفسه، إلى أي مدى يمكن أن تتحول بعض المطالب اليومية إلى ضغط على الإطار التربوي والإداري، وكيف يمكن إدارة هذه الوضعيات بما يحفظ مصلحة التلميذ ويحترم عمل المدرس ويضمن حسن سير المؤسسة التربوية.
4: هو أنت تحكي هكا وذكرتني بأرتيكل صغير هكا ولا ببليكاسيون صغيرة كتبها أستاذ يتحدث فيها على التوزيع الآلي للتلاميذ ربح، وقال أو عنوان الكلام متاعه قال حين يصبح التلميذ مجرد رقم، وقال أنه التوزيع الآلي للتلاميذ في ظهره هو إجراء عادل على خاطر الناس
3: علمي.
4: كلها بالضبط، معناها كلنا فما تكافؤ فرص، فما تلامذة ممتازين، تلامذة متوسطين وغيره، لكن في جوهره يتحول إلى المسمار الأخير في نعش العلاقات الإنسانية داخل أسوار المدرسة. نعرفوا ربح كلنا أنه فما صغيرات ربما صارت لهم إشكالية تقبل مع معلم معين ولا مع أستاذ معين، ينجم يكون صار بلوكاج ما بين هكا التلميذ هذاك ولا أستاذ، ينجم يكون زادة عنده صديق مقرب ولا عنده إشكاليات نفسية ربما تطلب التدخل الإنساني. ربما كلام الأستاذ لهنا اللي هو في نهاية المطاف الأستاذ المفروض معناها عنده رابح يكون فما توزيع آلي، ولكن أنا عجبني كلامه لأنه لازم ما نتعاملوش مع الصغار على انهم مجرد ارقام، نتعاملوا معهم على معناه من جانب انساني ونفسي بالاساس.
3: نعم، اما انا ناخذ لهنا زاده صوت الاداري اللي يقول لك علاش كان احنا معناه تقع على حكايه هذه، راهو هالتوزيع الالي هذايا ولا العلبي ما بين ظفرين يسكر الباب قدام مثلا من عمامش ما موجود قدام اساتذه يحبوا ماذا بهم ولد فلان وفلتان وعلان يكون عنده باش يقرا عنده ايتود وكذا، يسكر الباب على برشة حاجات، والتوزيع أنه يكون معناها ما بين متفوقين متوسطين ضعاف ولا حاجة كما هكا يكون علمي بالحق ونفتح الباب قدام أولادنا. علاش يبدأ متعلق بصديق برك ينجم يبني صداقات جديدة؟
4: هو للأسف كلامك هو صحيح، لكن للأسف على أرض الواقع مش نلقاو برشة إشكاليات باش تصير. هل ترى تطبق التوزيع الآلي هذي ولا لا في مؤسسة التربوية؟ نتصور فما إشكالية تصير. هو لما حال اختم الحديث متاعه وقال هل نريد مدرسة أكثر تنظيما أم مدرسة أكثر إنسانية، أنا نضم صوتي لصوت ونسأل السؤال هذا فقط في إطار طرح السؤال، مش معناها أن لا معاه لا ضده، نسأله بالحق هنا خاطر فما حالات استثنائية، راهو باللي تحب باللي باش نحكي فما حالات استثنائية يلزمنا زده نقفوا عليها، أما وقتها تقول لي يولي كل شيء استثنائي ولي أنا ولدي استثنائي ولدك أنت استثنائي وغيره.
3: أنا بالحق راهو مشيت حكيت مع بعض مديري المؤسسات التربوية في الموضوع هذا بالذات، لأنه موضوع الساعة موضوع حارق. صحيح. تسمع كان الأولياء أنا ولدي ما جاش في الكلاس اللي حب عليه، أنا نحب الأستاذ ذاك صاحبه ولد عمه وأخوه يساعدني لومبلوا هذاك، برشا كلام في إطار معناه البحث على النقلة من قسم القسم. شنو يقول لي سيد المدير؟ يقول لي بخلاف الأسباب هذوما متاع الاتود وغيرها واللي حبينا نسكروا الباب على برشا حاجات، يقول لك راو التوازن باش يختل خاطر التقسيم العلمي هذايا ولا التوزيع العلمي هذايا بالحاسوب يعطينا مثلا عدد كذا ذكور عدد كذا إناث،
4: يعطينا عدد كذا جايبين فوق 16 عدد كذا جايبين 14 عدد كذا جايبين أقل من 10،
3: ويقول لك عندنا مسألة الاكتظاظ ما تلقاش قسم أقل من 37 تلميذ. أنا كن هز تلميذ من القسم هذاك وباش يحب معناه نحقق له الرغبه نتاعه باش يولي لاخر 38 ولاخر 36، فمعناه على جميع المستويات ما يساعدش.
4: اما يصير شويه تعديلات وشويه
3: اللهم تصير مناقله مثلا تلميذ راغب باش يمشي من القسم هذاك للقسم الاخر ويناقلوا ما بين بعضهم.
4: هذا شنو حبيت نقول؟ حبيت تكون فما مرونه في التعامل، معناه مش بطريقه جافه النظام باهي، لكن زاده حتى المرونه في التعامل عندها قيمتها. بالنسبه لليوم ربح جاونا تبع مجموعه كبيرة من تساؤلات ومن اللي فوكولي بالحق باش نحاول نعديو منهم أكثر ما يمكن في حصتنا، وتشكيات عديدة في عدد كبير من المواضيع على غرار موضوع معناها عدم التحاق أو مازال وليداتنا اللي باش يتوجهوا لشعبة رياضة مازالوا ما يعرفوش توجهوا ما توجهوش، نجموا يشريوا لدوات ما ينجموش، هذا اللي باش نجاوبوا عليه اليوم. باش يكون حاضر معنا بعد شوية في المكابدة التربوية السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنسير سي محمد الهادي سقا.
3: نعم، باش نواصلوا مع المواكبة التربوية وفي بحري باش تنقلنا أجواء مدرسة أحدى المدارس الابتدائية ببومرداس، ثم نمشيه مع منال دردور في فقرة نفسية صغيري.
4: أكيد ما وضعتكم شي جد.

0: الأداب خاصة في مستوى البكالوريا، رجل من رجالات التربية المهمة في بلادنا، نتوقفه في سطور عند المسيرة الإبداعية متاعه.
1: أكيد باش نحكيه اليوم في المؤسسات التربوية متاعنا الحصة الواحدة، موضوع آخر زاد أثار الجدل على امتداد الأسبوع وحابين نحكيه فيه اليوم، هل نحن أمام تجربة محدودة أم بداية لإعادة النظر في الزمن المدرسي؟ باش يكون حاضر معنا السيد خالد الشابي الخبير التربوي، كنت حكي قبيلة نحكي مع ولية ربح باش تدخل معنا، هي أيضا عندها ما تحكي في الإطار هذية، قالت لي هذيك حلمة نحلمه وإحنا باش نوصل لمرحلة الميتون ولا نص وقت هذيك من 8 حتى المساعتين، وبعد صغيرك يروح يرتاح يكل حويجة يخرج يعمل اكتيفيتي سبورتيف ارتستيك ولا أي حاجة باش يمشي يعملها، رأي هذيك حلمة
0: حتى باش يقرأ درس خاص مش يلقى الوقت
1: باش يمشي للكلوب باش يعمل أي حاجة باش يرتاح، باش يرتاح كل إنسان معناه الإنسان يحب يرتاح العشية خاصة مع تقلبات الجوية مع طقس يبدأ سفابا، إذا كان يروحوا 6 ويروحوا 7 متاع الليل ودنيا باش تظلم إلى آخره من التغيرات اللي تنجم تطرأ معناها على الفترة القادمة. فقالت لي حلمة، أنا باش نحكيه اليوم، هل ترى الحلمة هذه صعبة التحقيق وإلا لا؟ باش يكون حاضر معنا الخبير كما قلت التربوي خالد الشابي في قراءة لهذا الموضوع مع لي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف. مرحبا بكم الناس الكل، نجلة في تأمين استريمينغ، حسام قدرية من قدم الكونسلات، وعليا منصوري في التنسيق، ربح ومروة معاكم إن شاء الله حتى نص النهار.
2: لا تهتم في قاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.

0: كان أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الورد وفي تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: العشرة وتسعتاش دقيقة نبدأ مشوارنا مع المواكبات التربوية.
2: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية.
1: سعداء باستضافته معنا سي محمد الهدي ساقل مندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير. صباح النور والنوار ومرحبا بك.
3: صباح الخير مدام ربح وصباح الخير كيف مستمعي ذات المنستير.
1: أهلا وسهلا. إذا مش نسمعوك عرسر وبعد نرجع للتعليق. تفضل اسمع معنا.
4: أولياء احنا بالنسبة لولاية المنستير بالله نحب نسألوا السيد المندوب الجهوي للتربية أو المندوب الجهوي للشباب والرياضة وقتاش باش يتم الإعلان عن نتائج التلامذة اللي عاد اجتازوا الاختبارات لصعوبة الرياضة. بالله هما حاطين في المنشور نهار 8 سبتمبر آخر أجل بقدرة ربي للإعلان عن نتائج النهائية. التوا هو 2021 مازال فما حتى شيء. الصغير اللي ندرى الأولياء باش يشريوا الأدوات للشعب اللي يوجهوا لها الليسي اللي هي تكون شعبة علوم ولا تقنية ولا رياضيات ولا اقتصاد وتصرف ولا أداب ولا باش يشري أدوات متاع شعبة الرياضة خاصة شعبة الرياضة. زاد ما غير المعقول واحد يشري ويطيشهم ويحاول يشري خرينا. بالله النقطة هذه الرجاء إجابتنا الرجاء جاوبونا.
1: سي محمد الهدي تقريبا التساؤلات هذه من الأسبوع اللي فارت الأولياء استنيوا معنا شوية وبعدها رجعونا في طبعا هذا التسجيل معناها بالإلحاح اللي كنت أسمع فيه توا نعرفوا أنه إحنا يعني 21 سبتمبر وسليم ذاتي حبوا زادة يرجعوا يقرأوا ويحضروا رواحهم ويشيروا أدواتهم ويعرفوا حتى شنو التوجيه متاحهم. دونك الإجابة عندك سي محمد الهدي تفضل.
3: معقول وأنا نحب نشكر الولي هذه على تدخلها وعلى نعرف أنا ما نتم حرص كبير حتى من أولياء من الاختيار شعبة الرياضة باعتبار كونك توافق معنا بين رغبات التلميذ في ممارسة الرياضة وكيف كيف المسار التعليمي الأكاديمي لباقي المواد. أنا نحب أن كانت تسمح لي باش نستعرض أنا جوست المسار بشكل برقي معنا بتاع المناظرة هذه. احنا أخت رب احنا ننطلقوا معنا منذ السنة الجارية هذه معنا في التنسيق مع وزارة الإشراف مع السلطة الجهوية في الأعداد للمناظرة هذه ومعناها وتمكننا بقدر ربي معناها معنا بإنجاز المناظرة هذه معنا عملناها في بين تاريخ 3 و6 أوت. نعطيك فكرة حتى على عدد التلامذة الممتحنين في المناظرة هذه 271 تلميذ في 7 اختصاصات اللي هما الكرة الحديدية والتنس والمبارزة والملاكمة والركبي ورفع الأثقال والكرة الحديدية. احنا ممكن من أكثر الولايات اللي تحتضن معناها الاختصاصات في المناظرة هذه وعندنا وليداتنا اخرين كيف زاد معناها ما يقارب على 74 تلميذ معناها اصلي ولايه المستير تنقلوا ولايه المجاوره باش يكونوا معناها بامتحان معناها في المناظره هذه في اقتصاد اخرى اللي معناها ما نامنوهاش ولايه المستير على غرار السباحه والجيد والعاب القوى والكاراتيه والمصارعه والتاكواندو كره القدم والكينغ فو كيك بوكسينغ كيشوكاي واليوكوبي وهذه معناها اقتصاد معناها يصيروا في ولايات مجاورة اللي المعاد الحاضنة للشعب معناها أقسام شعب رياضة عندنا معاد بركيبة ومعاد مكرم 3 ومعاد الوردانين ومعاد بالقاسم الشابي اللي نحب نبشركم به نقول لكم كونه معناها كنت في اتصال مباشر الصبيحة هذا اليوم مع السيد مدير عام للتربية البدنية ويأكد لي كونه معناها شالنا الإعلان عن النتائج باش يكون خلال ما نتمروا بالساعة هذا معناها وديجا احنا تو مقارنة حتى بعمناول معناها ممكن عمناول آخر سبتمبر ولا بديت بيه أكتوبر قال لنا عن النتائج هذه وتعرف احنا حتى الأقسام تو الأقسام في الليسيات نزالوا معناها في التشكيل النهائي متاع القوائم وكذا معناها شوية صبر الأولياء تعرفوا كونوا ثم دراسة معناها الملفات التربوية وال تعكيم بيقع دراستها معناها من بين معناها ثم لجنة مشتركة بين وزارتنا وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية وإن شاء الله معناها بشرة السيد المدير عام
1: يا اليوم يا غدوة معناها
3: إن شاء الله في غضون 48 ساعة هذه تلقوها منشورة على بوابة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وكيف كيف على مواقع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة.
1: وقتاش يلتحقوا تلامذة معناها الأقسام نتاعهم؟
3: والله مباشرة احنا دوما تهبط معناها القوائم نتاع الناجحين في المناظرة هذه معناها مباشرة نسقوا مع زملائنا في مندوبية التربية مشكورين على تعاونهم معناها وديريكت معناها نقولوا احنا ان شاء الله في الأسبوع هذا بقدرة ربي فهمتي لا يلتحقوا معنا بالأقسام 11 وعب الرياضة وربي وفقهم وربي نجاحهم
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد المندوب الجهوي لشباب الرياضة بالمنستير محمد هادي ثقافي مدخلتك معنا اليوم في الملفات التربوية, وإن شاء الله كما قلنا في 48 ساعة هذه تبعوا دونك الموقع باش تاخذوا كل التفاصيل وتاخذوا تعرفوا الليستة تعرف صغيرك وين باش يقرأ إن شاء الله التحق بشعبة الرياضة وإلا لا. خليكم معنا في الاستماع, رجعين باش نكملوا معكم مشوارنا.

0: معكم مكملين ونمشيو مباشرة لفقرة نفسية صغيرية.
1: نفسية صغيرية
2: يعني ثم الصغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتاجه مدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
3: من عند الطبيب النفسي اللي ليه بالصغيرات هذوما معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عندهم مهندسي ميديكال ويقع دمجهم في المدارس.
0: معكم كل عادة والعويد في الفقرة هذه اللي يستنوها برشا من الأولياء واللي يحبوا يحكيوا في هذا الموضوع وفي عدد كبير من المواضيع، ولكن مش ركزوا بالأساس على نقطة مهمة في بداية السنة الدراسية. سعدين هتكون معنا في موعد مجدد مع النفسية نفسية صغيري الدكتورة من الدزور. صباح النور ونوار، أهلا وسهلا بيك.
4: أهلا مرحبا بيك، صباح الخير، صباح النور،
0: يعيشك. عودة ميمونة معنا في البرنامج ومرحبا بيك دائما في طبعا تسليط الضوء على أهم المشاكل اللي عندها علاقة بذكاء أطفالنا. نحكيو على الذكاء وإحنا صغيراتنا جنرالمون هكا نقيسوا الذكاء متاحهم، وحدنا ساعات ويخو 20 في الحساب، عددهم ممتازة في المادة هذية وإلا معدلاتهم ممتازة، هذيك بالنسبة لنا المقياس الحقيقي للذكاء. أما يظهري نتنساو الذكاءات المتعدة اللي هي أهم برشا ربما، أو مش حتى أهم برشا، هي مقياس ممكن علمي دقيق أكثر.
4: أكيد في الحقيقة هو ثم برشا أنواع متاع الذكاء، وساعات برشا أولياء يخلطوا بين الذكاء الاجتماعي والذكاء الأكاديمي. مثلا هو برشا أنواع متاع الذكاء كما الذكاء الفني. أهم ذكاء الحقيقة أو أهم أنواع الذكاءات هي الذكاء الاجتماعي والذكاء الأكاديمي، خاطر الذكاء الاجتماعي هو اللي باش يخلينا ننجحوا في حياتنا وفي علاقاتنا مع العباد، والذكاء الأكاديمي باش يخلينا ننجحوا في القراية. تبقى الذكاء الأكاديمي مش ديما مربوط بالأعداد المدرسية، معناه نجم يكون صغير عنده ذكاء متاع قراية أما نتيجه أقل، كما نجم يكون صغير سنوات الأولى بالذات في القراية أعداده ممتازة ونتيجه ممتازة أما ذكائه متوسط. على خاطر نعطي مثال، ناخذ صغير جايب مثلا 18 معدل سنة أولى أما هو جايبها بالحفاظة ومجهودات أمه، تعرف ثم أمهات ساعات تقول أنا نستحق شهادة مع ولدي، يعني
0: نحفظ فيه ونقري فيه في كل شيء. صحيح
4: بالضبط. والذكاء ما هوش هو الحفيظة بالطبيعة، الحفيظة حاجة والذكاء حاجة أخرى. فالذكاء يكون مرتبط بالقدرة على الخلق والإبداع والقدرة على التفكير، مش القدرة على الحفظ. نجم يكون صغير ذكي وما هوش حفاظ، وقد يكون العكس حفاظ وما هوش ذكي. كيفاش نطور الذكاء عند الطفل؟ أول حاجة لازم نعرفه اللي الذكاء فيه جانب كبير جيني. الحقيقة الصغير كيما يتولد أبيض أو أسمر فهو من البداية عنده الحقيقة تطور معين في الدماغ يختلف من طفل إلى آخر اللي بشي يخليه يكون ذكي في مجالات معينة. يعني لو فما جانب كبير جيني هذا ما يمنعش اللي المحيط عنده دور كبير في تنمية ذلك الذكاء أول حد منه.
0: معناه كيف نقوله جيني اللي جيناته والده مثلا ولا أمه ولا حد من عائلته من أفراد عائلته معناها معروف وقبل بذكائه ولا عنده معناه قدرات مشعل عليه ففي الجينات متاعه ولده ولا بنته بشي يخذوا منه الجينات هذه. هذه علميا معناها نحكيه على جانب وراثي نوعا ما.
4: هو راهو جيني مش ديما وراثي، صحيح الجيني قد يكون وراثي في أغلب الأوقات، ولهيك كما قلت كي نحكي وراثي فهو بالحق الذكاء بيدو فيه جانب وراثي. النوابغ مثلا نلقاو عندهم احتمال أكبر باش يجيبوا نوابغ، ثم عائلات اللي الأم والبو الاثنين عندهم قصور فكري، فالحقيقة ثم إمكانية اللي في صغارهم مش يكون نسبة قصور فكري أكثر، مش بصفة 100% من الاحتمالية أكثر. أما جيني قد يكون في تركيبته الجيني، لأنه ساعات تصير طفرة جينية. طفرة جينية يعني نعطيك مثال، أم وبوه نجموا يكونوا أذكياء، صغيرهم مثلا نعمل طفرة جينية عنده تخيزومي 21 اللي هي تسلسل الصبغيات، فالطفل هذاك في أغلب الأوقات باش يكون عنده قصور فكري، يعني ساعات تصير جينات مختلفة، أما في أغلب الأوقات يكون وراثي به. تو إحنا المحيط عنده دور كبير في تنمية ذكاء الطفل، وساعات الأولياء يعملوا حاجة اللي تخلي الذكاء متاع الصغير يحبس كما نقولوا، كيفاش؟ هات نبدأ مثلا إذا كان نخمو في الذكاء اللغوي متاع الطفل. راهو الذكاء اللغوي متاع الطفل وهذا عنده علاقة كبيرة بالإنتاج الكتابي، وبكون الصغير يفهم نص بعد في القراية، وكون الذكاء يعرف يتواصل مع العبيد، خاطر ما نجموش نتواصل مع العبيد بلاش لغة يعني. راهو عنده علاقة كبيرة بكونك تحكي مع صغيرة ملول وتقول ملول ملا هو رضيع كان الزم. راهو علميا الصغير دماغ متاعو راهو ما هوش حابس، راهو قاعد في نمو مستمر. وقد ما انت صغيرك كأم ترضع وتبدأ تحكي معاه وهو يغزلك في عينيك قد ما المنطقة ذيك في الدماغ المسؤولة على الكلام راهو قاعدة تخدم لأن هي تستقبل مدول وبعد الصغير بتبيع ذاك الكل باش يخزنه والمنطقة ذيك باش تولي نشطة وذاك باش خليه يتكلم. وهنا على قد ما تحكي معها أكثر وهو بالعمر باش تعاونه باش يتعلم من محيطه، مثلا ملي عمره عام تعلمه ذيب شباك تفاحة مغرفة إلى آخره في حدود العام يعني راهو هذاك يعاونه على الأخر باش يتعلم محيطه ويكبتي الكلام. زيدا كي يزيد يكبر شوية ما نعلموش فقط يحفظ الأشياء أما يفكر يفكر. نعطي مثال كيما صغير عمره ثلاثة سنين أربعة سنين أنت باش تعلمه وتقوله شوف مثلا السكر شوف الملح فاش يشبهوا لبعضهم فاش يختلفوا على بعضهم في هذا كله تفكير. أو زيدا ما يسمى بالأحجيات جيل الصغير تقول له شنو الحيوان اللي كذا شنو الحاجة اللي كذا شنو الشبه بين كل حاجة وكل حاجة شنو الفرق بين كل حاجة وكل حاجة مثلا الفراشة والطائرة فاش كيف فاش يختلفوا الاخري. فهذا كله تنمية ذكاء الصغير قبل ما يربط تحكي له قصة وتعلمه مفردات جديدة وتعلمه وتسأله زيادة على رأيه وتسأله خليه يفكر قبل مش مجرد تلقين. يعني نعطيك مثال انت صغير عمره أربعة خمسة سنوات تقرأ له في قصة حتى هكا شوية بالدارجة مش بضرورة بالعربي فصحى وتقول له كلمة سفينة قد يكون هو أربع سنين ما يعرفش سفينة فتفسر له السفينة وسيلة نقل تفسر له شو معناها وسيلة نقل وسيلة نقل كذا كذا سفينة هي وسيلة نقل تمشي في البحر أنا عطيت أمثلة. فهو صغير على قد ما تحكي معه تعطيه مفردات وتعلم يفسر المفردات هذيك مثلا انت تعلمه كلمه وتقول له ترى طلع هي شنو خليه يفكر خليه يبحث عن معلومه مش طول تعطيه اسقاطات وتلقين. هذا ذكاء اللغوي مهم على الاخر. فانت قد ما تحكي مع الصغير كي تحكي معه ألف كلمه في النهار مش كما تحكي معه كلمتين ثلاثه. هذاك علاش راهو برشا صغار قد يتولد هو عنده القدرات اما اذا كان امه ساكتين ما يحكيوش وبرا عاده اذا كان حطيناه قدام التلفزه في وقتها الخلايا ذيك ما هيش باش تنمو بالشكل المطلوب. وهذاك علاش توا الراو في صغارنا رغم الاتيودات والمجهودات الكبيره الراو لهما وهذا يلاحظوه برشا مربين يقولوا قدرتهم على الابداع في الانتاج الكتابي ولات محدوده برشا.
0: صحيح. هنا سؤالي دكتوره معناها انت حكيت على الفتره العمريه الاولى معناها نحكيوا على ما قبل الروضه هل ترى هذا ينجم يتحسن يتصلح حتى قبل العوده المدرسيه في سنه في معناها السنه الاولى سنه نحكيوا ست سنوات معناها انا اذا كان ما خدمتش الخدمه هذه كلها مع صغيري من عام لثلاث سنين نجم نخدمها من ثلاثه للسته
4: تولي أصعب كيما صغير باش تخدم عن النمو نتاعه وتخدم اللول أما كي تخدم على صغير باش يطويل في عمر 13-14 عام يظهر لي الأمور ولات مأخرة شوية. في الحقيقة ست سنوات الأولى والثلاث سنين الأولين هما الفيصليين في الذكاء نتاع الطفل الحقيقة. هذاك قد في ست سنين قد تلقنوا حاجات أي ما نقولكش ما عادش تلقى نتيجة لا أما ديما السنوات الأولى هي الأهم في تشكيل ذكاء الطفل الحقيقة. يعني
0: هذه حاجة مهمة ياسر خاطر احنا ديما نعتبره انه الصغير تي مازال صغير تي مازال ما يفهمش حتى كيسرك سؤال ماذا بيك ما تجاوبوش قلتي تبربي تو كيفاش نقعد نفسر له فيها هالحكاية هذه طويلة وهذه غلط برشا
4: بي اي غلط
0: نعم. من بعد دكتورة من بعدها انطلاقا من سنة المدرسة شنو اللي نربطوا اساسا معناها الذكاء نتاعو باعداده المدرسية وكما قلنا هذه من البداية معناها هذه خطا اخر لكن وما عادش عندي وقت هذا باش صلح اللي ما عملتوش وانا صغير
4: به يقعد ديما شوف هو الحقيقه ثم حاجه اسمها مكتسبات حتى لو كان صغير ذكاء ومتوسط فمثالش نخدم على المكتسبات ويقعد ديما هو مش ما عادش نجم نطوره فيه هو شنو من الاول قد تنجم نطور فيه بشكل جذري من بعد تكون امور
0: بطيئة.
4: اقل يعني بطيئه هذا هو ديما ست سنين الاولين الاهم بعد ثم كيما نقولوا مثلا ذاك معني مخر خير من لما ما نخدموش مجهود على قليله بعده على الشاشه اخدم معاها اعطيه مفردات خاطر زاده الدراسه مش مربوطه فقط بالذكاء هي مربوطه بمدى قدراتك انت قدراتك على او معارفك الثقافه العامه عندها دور كبير في القرايه المعارف عندهم دور كبير صحيح فنقعدوا ديما نعلموا الصغير ونطوروا له مهارات لغويه مهارات لغويه تنجم بطبيعه تتطور من بعد اكيد مهارات لغويه كونك تعرف زي لغوي جديد هذا يقعد يتطور اما الحقيقه ممكن الذكاء الرياضي المنطقي هو اللي عنده علاقه بالحق برشا
0: بالعمر الصغير
4: الذكاء الرياضي المنطقي كونك انت صغير شوف مثلا حتى عمره خمسة سنوات مش تدخلوا معك الكوجينة أعطيني سبعة قرون فلفل سبعة قرون فلفل قديش نزيدهم باش يوليوا ثمانية. الألعاب زادة الألعاب اللعب مهم على الأخر عند الطفل راهو سواء قبل أو بعد ستة سنوات راهو اللعب يخلي الصغير يطور قدراته بشكل كبير ونقعدوا ديما نحاولوا الصغير نخليه يفكر مش فقط لقنوا معلومات.
0: هذا هو المهم برشا انك تتعاونوا على اعمال العقل على انه يخدم مخه لانه يفكر اكثر. من هنا نحب نقولوا للناس اللي تسمع فينا انه اذا كان صغيرك ذكي فانت مساهم بدرجه كبيره برشا في الذكاء نتاعه فما تحقروش على الفتره العمريه الاولى هذيك اللي للاسف شديد تلقانا اغلبيه الامهات وحتى الدوله التونسيه زاد لا تعير اهتماما بالفتره هذيك للام يعني تلقاها متاعب ولاده وبعد رضاعه وترجع تخدم في ساعه هكا ولا دكتوره معناها حتى هذيك راهو عوامل كلها معطله
4: عنده دور. وقبل شوف نفتح قوس صغير هو قبل كانت الام تجيب الصغير تلقى امها وحماتها والعائله الكل وتتذكر قبل في عاداتها ثم عادات وتقاليد محليها شفت قبل الجده تحكي الحكايات للصغار لمولاد ولدها ولاد تلمهم تحكي لهم الحكايات الخريفات. الام قبل كي تبدا تجيب الصغير وترضع فيه تبدا تغني له مثلا
0: سعدي سعد دوك الغنيات هذوك
4: ماي خير من ألف ولد او بنتي خير من ألف ولد هذوك الكل ما تحقرهمش معناها علميا راهو ذاك مهم على الاخر في نمو دماغ الطفل. تو الام كي تروح تلقى روحها مشغوبه روحها من الخدمه تاعبه منهكه نفسيا هي مع هي سي هي راسها يوجع ما بيها ما تحكيش تلقى افضل حل باش ترتاح تحط صغيره قدام تلفزه باش تسكت ما يبكيش وبالطبيعه راهو هذاك مش باش يكون بدون عواقب في برشا
0: باهي. اما دكتوره خليني هكا نمرر ملاحظه ومن عشر انت باش تفقني عليها ولا لا على قليله كي تحطوا قدام التلفزه ما تحطوش برشا ساعه و2 حطوا في العمر هذاك بالاساس يتفرج مثلا على قصص باللغه العربيه يتفرج فهمت شنو معناها على خير خير من هكا تصور وكهو
4: اكيد باش نبداو واقعيين الحقيقه على قليله قبل 3 سنين جمله راهو الدماغ نتاع صغير ما لازمش يتعرض قبل 3 سنين للشاشه بتاتا بعد 3 سنوات على قليله يكون ثم تواصل مثلا يتفرج على حاجات فيها عبره حاجات مناسبه للعمر
0: موجهه
4: ونكون ثم تواصل مثلا نقولوا له شنو فهمت من هذيك شنو صار هذيك شنية مش مجرد نخلوها هكاك للساعتين قدام الشاشه وهو هكاك مبهم يعني قدام الشاشة.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك صحة دكتورة منيل دردور كيف العادة نورتنا وتحياتنا ليك احنا مكملين معكم المشوار خليكم معنا في الاستماع راجعين بعد شوية مع المواكبة التربوية.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3 إذاعة
5: المنستير 97.3. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: عافية ومرحبا بكم في إطار مواكبتنا التربوية. حبينا نكون متواجدين في مدرسة الحوس ومعنا مديرة المدرسة.
1: عسلامة، معكم مديرة مدرسة الحوس سونيا الحاج أحمد. نقدم لكم مدرسة الحوس. مدرسة الحوس هي قرابة 40 عام، أسس عام 1987، ضم قرابة 200 تلميذ. عدد الأقسام فيها 5 قسم تحضيري. بخصوص الأقسام، السنة من حسن الحظ كانت عنا قاعة مغلقة، سنة أذنتنا الإدارة بفتحة بعد ما قمنا فيها بأشغال ترميمات بتبيع بالمساهمة المجتمع المدني. زاد نشكر زاد الحارس، حارس المدرسة اللي هو متطوع في ترميمها شخصيا، يعني باليد العاملة متاعه. هذا هو معناها السنة بقدرة ربي، معناها نفتتحوا السنة الدراسية بستة قاعات 9 فصول، والأجواء العامة يعني تلامذة بقدرة ربي معناها مرتاحين. الأقسام مش مكتظة بنسبة 20-25 تلميذ بالقسم اللي هي سابقة في المدرسة. بالنسبة للإطار، الإطار متوفر، عنا 13 معلم. الإدارة زادتنا زوز مدرسات السنة، دونك ظروف الكل هي وسانحة باش تتعدى إن شاء الله السنة الدراسية مكلة بالنجاح إن شاء الله. أمنا العودة المدرسية، التنظيم البيداغوجي موزع بطريقة معناها تخدم التلامذة، إنهم يحضروا كل يقرأوا معناها أون بلوك، ما يقعدوش ماشيين جايين على المدرسة. هذا يخدم التلميذ ويخدم المعلم. تحضيراتنا كما كل عام، حضرنا رواحنا للاستعداد للعودة المدرسية واستقبال تلامذة في مدرسة في أبهى حلتها. بطبيعة قمنا تنظيف المدرسة وتلائها. مشكورة زادة السلطات المحلية من معتمدية من بلدية اللي شاركوا معنا وساهموا في تنظيف المؤسسة. قمنا بطبيعة بتلاء المدرسة، تهيئة الحديقة، تأثيث قاعات. كما قلت لكم كانت عنا قاعة مسكرة وكي حليناها، زادة المندوبية ما قصرتش في تأمين الطاولات والسبورات وكل ما يلزم للقاعة، وإن شاء الله في القريب زادة وعدتنا باش تعطينا خزانات وكراسي. لذا القاعات مأثال، أجواء طيبة، تقبلنا تلامذتنا في أجواء طيبة وكانت العودة سلسة والحمد لله. وفي إطار الإحاطة بالتلامذة متاعنا، تستعد المدرسة بطبيعة الإنشاء النوادي ثقافية. نذكر منها نادي شطرنج اللي أسسناها عم ناول لأول مرة بتأطير السيد العروسي عثمان، معناها متطوع يعطيه الصحة، وبدعم زادة من سي عدنان حمزة
2: رئيس جمعية نادي التعاون بالمهدية.
1: وفرنا الرقاع، وفرنا كل ما يلزم لتأطير تلامذة في شطرنج، ونعرفوا أهمية الشطرنج في تنمية الصغار في الرياضيات في الحساب الذهني. كيف زادة سنة نسعى وزادة باش نعملوا نادي مسرح. زادة مش تأثوا معلمة السنة السادسة والخامسة مسرحيات تخدم اللغة العربية للتلامذة، ونجموا زادة المسرحيات هذوكم تشاركوا فيهم بأمسية ثقافية. قمنا عمناول بأمسية ثقافية كانت ناجحة في عيد الشهداء، واحتفلنا فيه بعيد الشهداء وعيد في شهر التراث، زادة بالتراث بالأكلة التقليدية وباللباس التقليدي، بشراكة زادة مع دار شباب ومرداس. سي عبد الوهاب محمد واحد من جمج يتجاوز، وكان فعال ياسر في إنجاح الأمسية، وإن شاء الله سنة زادة نقوموا هيك برشة تظاهرات ثقافية، نحبوا معناها نتلامذة نحيطوهم ونشجعوهم وننميوا فهم المواهب متاعهم. تقديم نشيد، مسرحيات، رقصات، وهذا كل معناها بطبيعة يخل نتائج التلامذة متاعهم ودعم نجاحهم الدراسي.
0: نواكبوا الأنشطة الثقافية بدار شباب بومرداس. معنا مدام بسمة عمار.
3: إن شاء الله باش نستأنفوا للأنشطة الثقافية بمؤسستنا وانطلاق مرحلة الإعداد والاستعداد لجملة من النوادي الشبابية. بتبيع حبدينا في تهيئة الفضائيات الحاضنة لهذه الأنشطة وتكوين برامج سداسية واستقطاب عدد كبير من الشباب التلمذي وحتى المقاطع عن الدراسة. من بين هذه النوادي الموجودة بمؤسستنا عنا نادي كرة المناورة، وهي رياضة مستحدثة، ودار شباب مرداس هي المؤسسة الرائدة الأولى لهذه الرياضة. إن شاء الله باش تكون عنا معناها خلية جديدة إن شاء الله باش تأسس في مؤسستنا، تشرف عليها العديد من الإطارات التربوية لهنا بالمؤسسة. عنا كذلك نادي الإعلام وصناعة المحتوى، نادي التربية المرورية والإسعافات الأولية اللي من بعد باش يتوج بمشروع تنشيطي ضخم ونحيو المنطقة معناها بعملية بيضاء في حوادث الطرقات. عنا كذلك نادي الفنون الركح مسرحية بما فيها مسرح رقص تعبير جسماني عن نادي الشطرنج المرة هذه بطريقة احترافية تحت إشراف لجنة تحكيم متميزة وتركيز خلية جديدة من التلاميذ وتأطيرهم وتطوير الأداء متاعهم. إن شاء الله ربي يوفقنا في نشاطنا ذبنا احنا التلامذة يكون عندهم فضاء يلمهم فضاء يتأطروا فيه بعيد عن الشارع والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
0: معنا السي وليد صالح عضو المجلس المحلي بومرية.
4: مرحبا بيك واهلا وسهلا بيك.
0: مدرسة الحبيب 2
4: اسباب انشاء المشروع هو الاكتظاظ الكبير اللي صاير في مدرسة الحبيب، ارتاءات وزارة التربية تركيز وبناء مدرسة جديدة بومرداس. الحمد لله نجح المشروع والمدرسة انطلقت في العمل وساعين ان شاء الله الى زيادة هذا المشروع باقساط اخرى. هذا الهدف نتاعنا الرقي بالبلاد، استقطاب عدد كبير من التلامذة من كامل الجهات بحكم مدرسة الحبيب اللي هي منارة تعليمية تحصلت على مناول على جائزة الأولى في عدد الناجحين في مناظرات السيزيام. ساعين أيضا إلى جعل منطقة هي منطقة تعليمية فيها زوز مدارس ابتدائية، مدرسة إعدادية، دار الشباب، مكتبة عمومية ودار ثقافة، وإن شاء الله ثم بناية مهجورة ناويين باش نعملوها تأينا باش تكون مركز تكويني متعدد الاختصاصات إن شاء الله في قدم الإنجازات جديدة. هذا واضح أني في المخطط التنموي 2026-2030 المدرسة مازال فيها خدمة، هذا قسط الأول، مازال قسط الثاني، مازال قسط الثالث إن شاء الله قادم الوقت، مازال شوية رتوش من المقاول حاليا تكمل شوية رتوش وساعين إن شاء الله باش ندخل في القسط الثاني والقسط الثالث إن شاء الله قريبا. مش تعمل ملعب خاص بالمدرسة الجديدة، مساحة نتاعه بين 30 متر وعلى 15 إن شاء الله في 15 يوم القادمين. لا ما ثماش حتى نقائص، بالعكس المدرسة هذه خليط بين أولاد المعتمد بومرداس راهي تميز في منطقة عبور، فيها تلامذة من المدينة وتلامذة من الضواحي وتلامذة من العمادات. المدرسة هذه الإيجابي فيها هي تحت تسيير مربية أصيلة بومرداس، وإن شاء الله النجاح قادم للمدرسة هذه ولتلامذة المدرسة هذه. إن شاء الله نشوفوا تلامذة ناجحين في السيزيام كما عملت مدرسة الحبيب سابقا.
0: متواجدين اليوم في مدرسة بومرداس 2 معنا المديرة المدرسة مدام حنان عتيق.
5: عسلامة ومرحبا بكم، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة للتلامذات وإن شاء الله تكون سنة دراسية متوفقة على جميع الأصعد بإذن الله. هي المدرسة هذه هي إحداث جديدة، معناها تم الإحداث متاحة للتخفيف عن الضغط على مدرسة الحبيب. مازالت الأشغال قائمة بها، مازالت تهيئة الملعب ومع نكمل الصور معناها اللي باش يفصل بيننا وبين الكوليج. فيها 9 إطار بالمديرة، عنا 6 معلمات للغة العربية والعلوم، وعنا معلمة السادسة هي مختصة باش تقري اللغة الإنجليزية، متكفلة بالتدريس اللغة الإنجليزية بالنسبة للسنة 5 و6. مع عنا 2 معلمات للفرنسية، معلم للثالثة والرابعة، وبتبيع مع معلمتنا المتميزة القدرة عبد القادر، هي اللي اخذت تكفلت بتدريس السنة 5 و6 لغة فرنسية. وإن شاء الله المدرسة هذه تكون هي إن شاء الله معناها تكون نتائجنا ومتميزة، وإن شاء الله علاش لا تكون مدرسة نموذجية يولي يرغب لها التلميذ اللي هو فما بعض التلاميذ نافرين، لكن الحمد لله معناها وصل للعدد متاعنا إن 121 تلميذ، أقسامنا متوازنة من حيث المستوى المعرفي. إن شاء الله بإذن الله عنا تلميذات متميزين في السنة 6، إن شاء الله أصروا إنه يقعدوا في بومرداس 2 خاطر قاوا معناها إطار التربوي مشجعهم وقاوا الراحة معاه. نتمنى لهم النجاح وإن شاء الله علاش لا العام الجاي السنة 121، العام الجاي 200، وإن شاء الله تتواصل العمل الجاهد متاع تلبذات متاع المدرسات متاعنا.
6: من هنا تبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية.
7: حكايتنا لليوم تبدأ من أول أيام العودة المدرسية وفي مبادرة طيبة من أعوان الشرطة في سوسة اللي نلقاوهم يأمنوا استقبال التلاميذ بالحلوى. مبادرة صغيرة أما معناها كبير وتخلي أثر جميل عند التلامذة. وفي نفس السياق وفي مبادرة إنسانية نابلة تجسد معنى الوفاء لشهداء الوطن في قفصة، وين إطارات أعوان الحماية المدنية كانوا حاضرين مع أبناء شهيد الواجب النقيب هيثم عليمي، وهذايا في نهارهم الأول من سنة دراسية. في مبادرة مؤثرة ترجم معنى الإنسانية والوفاء الشهيد فنى عمره في خدمة الوطن. نفس الموقف هذا ريناه في المتلوي، وين إطارات أعوان الحماية المدنية رافقوا أبناء شهيد الملازم رشدي بوعلاق المقاعد الدراسة وحضروا معاهم التحية العلم تزامنا مع اليوم الأول للعودة المدرسية. حضورهم ما كانش مجرد مرافقة، أما كان زاد رسالة دعم لصغار فقدوا السند متاعهم. مبادرة تخلي أثر كبير في قلب صغير، يمكن تظهر بسيطة أما معناها كبير، خاطر الشهيد ما يخليش كان ذكرى طيبة أما يخلي زاد عائلة وصغار. من هنا تبدأ الحكاية، حكاية عام دراسي جديد، كتاب جديد، أقلام جديد، ومحطة جديدة في مسيرة تلامذة وسط إحاطة عائلية مؤسساتية تأكد أنه أبناء شهداء الواجب عندهم مكانة خاصة ورعايتهم هي مسؤولية ووفاء وعرفان. فتمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق في العام الدراسي الجديد.
6: من هنا تبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة المنستير
8: 97.3. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
10: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
11: إن شاء الله.
10: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
9: زينب اختم معاهم،
10: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
9: يلا
10: زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
12: اخطر حاجه مش انك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
13: الحادية عشرة على موجاتنا، أهلا بكم. إلى موجز إخباري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. رئيس لجنة المالية مهر الكتاري بيّن أنه سيتم النظر في مشاريع البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تجنب تكرار ما حصل من انقطاعات واضطرابات خلال الصائفة والاستعداد الصيف القادمة. للأسبوع الثاني على التوالي لم يتمكن تلاميذ عمادة سلاطنة من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية وعددهم 150 تلميذا من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب سائق حافلة كانت وزارة التربية قد خصصتها للغرض. طالب عدد من أولياء التلاميذ بمنطقة الحنينية التابعة لمعتمدية النظور من ولاية زغوان التمديد في خط حافلة النقل المدرسية وإضافة محطة جديدة بما يخفف من معاناة نحو 50 تلميذا يضطرون يوميا لقطع مسافة 4 كيلومترات على الأقدام عبر مسالك وعرة للوصول إلى أقرب محطة حافلة. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل تميم أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزء الرابط بين منزل تميم وإقليبيا سيتم القيام بعمليات الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب قطر 500 ملم مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وإقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 26 و2000 ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء 23 من سبتمبر بعد الانتهاء من أشغال الربط والتي ستتواصل على مدار الساعة. دوليا أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث تعرضت له سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبداللاوي
2: مع ربح عبداللاوي
1: ومروى الزيدي.

0: نحب نحكي نحب نحكي نحب نحكي
1: حابين نشوف النقائص الموجودة في ولاية المستير.
2: ساعة أول حاجة هي عودة ميمونة للتلامذة الكوليكا. فيما يخص أنا اللي ما عجبنيش في العودة هذه هي أوقات المترو. المترو متاع الساحل معناها مترو الساحل والكوليكا. الأوقات ما هيش مقابلة بعضها بالكل بالكل. كما بنتي تقرأ 8 المترو عاملينه 8 غير درجين. وبصفتها هي تقرأ في الجارسون معناها توصل إذا وصلته معناها تاخد تاكسي رصت لها تويك هام عندنا 3 أيام معناها. مش برشا كل نهار تاخذ لي مترو 7 ودقيقتي هذا ايش يتسمى انا راها بالنسبه لي انا معناها صغير يذيع نورمالمون مش تحفظ مش تخدم تمرين بزيد مش تقوم هي تركح روحها والكليك انا هذا اللي راه انا وقت التوكيمة في نص النهار تجي مترو ونص النهار ونص ترجع في مترو ماضي ساعه معناها مش توصل هي مش تمشي تقرا في الجارسون العشيه تسيب الستة المترو كان 7 اذا كان ماهوش عامل روتار بالطبيعة ماهوش معقول بالكل انا ماذا بيا نحب نوصل صوتي معناها التعديل الوقت وانا وصلت طلعت للإدارة متاع المترو في المستير جيت نحكي معاه قال لي مدام على شنو تحكي احنا عملناه ونخدمه بخمسة سنين نخدمه باربعة متروات هذا شنو ذنبي انا نظموا رواحكم وما حكيناش هذا معناها كي تصب المطر وكي معناها كليك الحالة تتعكر اكثر ومعناها وقداش من التاكسيات مش الناس الكل واجده مش تاخذ تاكسيات احكي على حالتي انا لا عندي كهرباء الطفلة بها متوفي لا عندي موتور لا عندي حتى شيء ما نعرفش والله شيء أسف ما لقيت حتى حل تويك عملت لها بونمون في المترو تويك مش نتلز استنى في نهار الجمعة مش نزيد نمشي نشوف مع الكيرا معناها أنا فلوسي برشا مش نعمل مترو وكارا بونمون مش معقول هذا أنا نحب نوصل صوتي تشوفونا حل في تعديل الوقت متاع المترو أقل شيء كما عمناول عمناول فما مترو 7 و4 هي البرشا يرجعوا للوقت متاع عمناول وهذا هو اللي نحب وصلوا أنا ومعناها ومش كان أنا معناها نحب مضى بيا تتفاعلوا زادة معانا الناس الكليكة مراش روحي أنا راني نقول الكلية لهنا فما اللي جي من الساحلين مترو الساحلين 7 غير 4 وقتاش مش يقوم صغيرة نخموا في شتاء نخموا في مطر مش تصب ما تعرش معناها يأثر بالطبيعة تو كيما اليوم هاو نحكي اليوم نحكي اليوم خميس نحكي اليوم خميس بنتي تقرأ من 8 نص النهار جي مترو نص النهار ونص وترجع مترو ماضي ساعة تروح لي معناها تسيب الستة مش توصلني 7 و4 للدار شنو مش نلقى فيها انا كي مش نقولها احفظ ولا اخدم سيريمات ولا اعمل حاجه بالطبيعه ماهيش مش تجاوب معايا تقولي ماما تعب انا نحب نوصل صوتي تشوفونا حل وكهو
1: واجدين في مدرسة الحوس وحابين نشوفوا بعض النواقص مع أحد أولياء التلاميذ
3: الكياس مثلا سبوا المطر ما يلقوش الوليدات كيفاش يروحوا ما يلقوش كيفاش يمشيوا الداخل هذا الساحة كسبت المطر تعبت بالمية ما يلقوش كيفاش يلعبوا ينبرحسين الحيط من غادي مش كامة زادة في أي وقت يتيح على الوليدات فاختر معناها عليهم خلي كل من يساهم فيها ويعمل حوجة باهية
1: حاب نشوف النقائص موجوده في مدرسه بومرليس معنا وليه
4: والله النقائص معناها خاطر هم يزالوا في البدايه وكليكيه نقعد نلوجوا على الاقسام ونبداو نلوجوا على المعلمين لازم حركيه شويه ما ينجمش هذاك وربي يعين المدير ويعين اللي معاه
0: نحب نحكي

0: الحمد لله يا ربي. طبعا أهم ما في حياتنا هي الصحة، إن شاء الله الصحة لباس وعال العال لكل مستمعينا ومستمعاتنا. 11:16 دقيقة، الوقت الآن في ملفات تربوية. الزمن المدرسي ما هوش مجرد ساعات يقضيها التلميذ داخل المؤسسة التربوية، بل هو عنصر أساسي في العملية التعليمية، يتقاطع مع قدرة التلميذ على التركيز على التعلم ومع ظروف عمل المدرس والإطار الإداري، وكذلك مع إيقاع الحياة اليومية للأسرة. ومع اعتماد تجربة الحصة الواحدة في بعض المؤسسات التربوية، عاد النقاش حول زمن المدرسي إلى الواجهة. هل نحن أمام إجراء تنظيمي محدود فرضته ظروف معينة، ولا إحنا أمام تجربة يمكن أن تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لطريقة تنظيم اليوم الدراسي، بما يجعل المدرسة أكثر ملائمة للحاجيات الخاصة بالتلميذ وبالأسرة وبالإطار التربوي؟ بعد قليل سنتحدث وسنتناقش في هذه المسألة مع الدكتور والخبير التربوي خالد الشبي، لكن قبلها نسمع واحد من الأولياء اللي كالعادة إذاعة المونستير منبر من أجل إيصال صوته.
1: نحن أولياء تلاميذ المعهد النموذجي القاطنين بعيدا خاصة عن المدرسة. وقع تغيير التوقيت، كان التوقيت من 8 صباحا الحصة الصباحية إلى الساعة منتصف النهار، ثم من الساعة 1 إلى الساعة 5 مساء. وقع تغييره وتمديده بساعة مع إضافة ساعة للوقت الراحة من بين منتصف النهار إلى الساعة 2 بعد الزوال. هذا التوقيت يقع إخراج فيه التلاميذ خارج المعهد، يعني التلميذ القاطن والقادم من بعيد معناها يضطر إلى التسقع، مش نقولها بكل صراحة، معناها إلى التسقع خارج المعهد. إضافة إلى ذلك العودة تكون الساعة 6 مساء، تأتي الحافلة وتنطلق نحو رحلاتها إلى سيدي بوعلي أو إلى مساكن أو وما هناك من أخطار معناها، ومن عطب حافلات نعرفه جميعا، ومن أخطار ليلية معناها نعرفها جميعا. يعني هذا الكل كنا في غنى عنه بالمحافظة على الوقت القديم، خروجا الساعة 5 مساء تنتهي الدروس. نحن كأولياء كنا نطالب بتقليص هذه المدة إلى الساعة 4 أو 3 زوالا، كما وقع في بعض المدارس الأخرى معناها على غرار مدينة صفاقس معناها. وقع تمديد فجأة، وفي المعهد النموذجي والإعدادي

0: نموذجية، معناها كأنهم معناها هما المشكلة الأساسية معناها في التوقيت المدرسي في سوسة. معناها نطالب ونرجو من المسؤولين إعادة النظر في هذا الموضوع والرجوع إلى الوقت القديم على الأقل، مع مراعاة جداول التوقيت وتقليص ما يمكن تقليصه من الساعات الجوفاء. هذا ما نطالب به، لا نريد أشياء معناها تعجيزية، بل هي أشياء معناها بديهية معناها. والسلام عليكم.
1: هو البارح اتصلت بالسيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة حول هذا الموضوع، وهذا الصباح تواصل معي وأكد لي أنه تم التواصل مع الوزارة، وزارة التربية، وتمت الاستجابة لمطالب أولياء المدرسة الإعدادية النموذجية والمعهد النموذجي بسوسة والعودة إلى التوقيت القديم. وهكا نحب ديما يكون التفاعل ما بين الولي وما بين المسؤول وما بين الإذاعة، نحب ديما الإجابة، ونحب ملفات تربوية منبر يتميز بالمصداقية، وإذاعة المونستير منبر تتميز بالمصداقية. فشكرا لسيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة على التواصل الإيجابي والفعال.
2: ملفات تربوية، ملفات تربوية، إعداد وتقديم
3: ربح عبد اللاوي،
4: مع ربح عبد اللاوي
3: ومروى الزيدي.
4: ومروى الزيدي،
5: إذن مواصلين معاكم. وأكيد اللي حكينا فيه في سوسة فما تشكيات كبيرة من عند الأولياء، نفس الإشكال هو ربح في المنستير والذولي حتى في بقية المعاهد النموذجية. والتفاصيل باش ناخذوها مع مدام انتصار، مواطنة اتصلت بإذاعة المنستير باش تحكي في هذا الموضوع. مرحبا مدام انتصار، صباح النور.
6: ألا عسلامة، مرحبا،
5: يعيشك. إذا نوصل لك صوتك، تفضلي. لله
6: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وتشريكنا في الحوار، ونحب نبارك الأولياء المعهد النموذجي تاع سوسة والمعهد المدرسة الإعدادية تاع رستير على الخبر هذا. بحق
5: العاقبة لكم ميلا.
6: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نحن متأملين خير، ونعرفوا كل المتداخلين معنا قراب برشا الأولياء ويسمعونا. وإن شاء الله
5: باي خلينا نوصلوا لهم الرسالة. أنتم شنو طالبين بالضبط؟ أنتم تحبوا ترجعوا للتوقيت معناها من 8 حتى نصف النهار، ومن مدي ساعة حتى للخمسة.
6: أي هكيك نحن منطالبوا معنا، خطر الناس الكل ما تنجمش تروح. كما تعرفوا المدارس الإعدادية هي معناها يجوها من بلاصة بعيدة، كما مقنين، كما زربجيين، كما قصر هلاك، معناها ما نجموش نروحوا في ساعة البوز تاع الفطور هكا، ماذا بينا تولي ساعة واحدة. معناها
5: هما ساعتين بوز المفروض. أي. من نص النهار الماضي ساعتين، اللي هو كما بقية المؤسسات التربوية العادية. أنتم طالبوا أنه تولي ساعة بركة هكاك تربحوا المرويح بكري، معناها الخمسة للستة هذيك يبدا الصغير روح فيه للدار، سي بون تلميذ.
6: أي هكاك إن شاء الله، معناها هي تربحنا برشا وقت وتخلي التلميذ يروح بكري وتقلص من السوايع تاع التلميذ، معناها يتعرض للخروج للطريق وتعرف مخاطر الطريق. معناها بحق ولينا خايفين على اطفالنا. معناها
5: ما فماش اشكال في الـ في الـ في الـ في البرنامج، معناها مش البرنامج، في شو نسميه بالعربيه لومبلو دو طون، فوالا، في جدول الاوقات فماش اشكال.
6: والله السوايع جوفة، زاد ماذا بينا يخرج قانون من وزارة معناها ممنوع السوايع كروز هاد. بالحق والله نبدا ايدي على قلبي نقول له لازم نتابع بيه في التليفون، وعاش ولدي ما تقعدش لبرا، لازم تدخل لداخل. معناها علاش نحن نتلزوا الحاجات هذوما؟ نحاول الماكسيموم ما نعملوهمش السوايع الكروز هذوما.
5: نعم
6: قولوا لهم السوايع
5: جوفة. نعم، مش فما قاعات مراجعة معناها ينجموا يقعدوا فيها داخل المعهد ولا داخل المؤسسة التربوية؟
6: والله الحقيقة فيهم برشا كتير ذات، وما عندهم مشكلة في القيمين.
5: فما شكون يراقبهم؟
6: أي هكيك صعيبة. يقول لي راني ما لقيتش قراو فيها مرة هذه الساعة المراجعة، ما لقيتش واش نقعد. قول له مثال شقعد حتى في الساحة في أنا بالحق ديما نحاول نحن نتابعوا بالتليفون
5: عندكم الحق أكيد.
6: المشاكل هذه نقص في القيمين وفي الاكتظاظ، أما ما يسالش نزيد نحاول نعرف مش ساهل باش نعملوا أمبلوا دو طون، في صعوبات، أما ما يسالش نتفاداو برشا حوادث، برشا نحميه أطفالنا معناها ولاي إحنا مصلحة التلميذ هي اللي خلتنا معناها
5: مطلبكم الأساسي توا إنه نقصوا من ساعات الجوفة والساعة خاصة اللي في البوز متاع الفطور هذيك تولي ساعة بركة مش ساعتين هكيك صغار خاصة اللي بعاد على عائلتهم من غير ما يقعدوا لا يتنقلوا لا يقعدوا خلينا نقولوا قدام المؤسسة ولا البرة ولا غيره الوقت هذاك يربحوه يقرأوا فيه ويروحوا بكري إن شاء الله يستجيبوا لمطلبكم
6: أي. نعم مش حتى من بعد بكري طلبتني واحدة بمستير قالت لي والله بنتي ما تروحش ساحلين بنات ما يروحوش
5: خاطر من المطر فما اللي عائلتهم يخدموا الوقت هذاك ما يساعدهمش باش يروحوا ويقعدوا معني ترانسبور وعذاب في الفارغ يقول لك هكا نقعد غادي اما نقعد ساعه مش كيما نقعد ساعتين زاد في المؤسسه التربويه
6: نعم بحق تنقص برشا مشاكل وتساعد حتى المديرين القيمين معناها مكفاش يقعد يراقب فيه ساعتين يراقب كل ساعه برك
5: نعم ان شاء الله يوصل صوتكم كاولياء تمثلهم اليوم شكرا لك مدام انتصار يعطيك الصحه وهذه ربح يفتح الباب الموضوعنا في الجناس اللي بطبيعه كما كنت تقدم فيه حول طبعا اعاده النظر في الزمن المدرسي ومن المواضيع الحارقه اللي لازمها تطرح اليوم نحكيوا على الاولياء وطبعا المربين اللي يطالبوا ب طبعا تغيير ربما الزمن المدرسي
3: طبعا يعني الموضوع موضوع حارق مروة ومهم جدا طرحه كما ترى تفاعل برشا أولياء ونسعد باستقبال الدكتور خالد الشابي في مناقشة هذا الموضوع دكتور صباح النور أهلا وسهلا بك
7: صباح النور لجميع الأولياء إن شاء الله تتحل مشكلة الزمن المدرسي
3: كيف تنظرون تربويا إلى تجربة الحصة الواحدة وما الذي يميزها عن نظام اليوم الدراسي التقليدي؟
7: شكرا على الدعوة لازم نأكد في البداية أنه نظرتنا للزمن المدرسي الحالية هي أنه بمثابة الوعاء الشكلي الذي نضع فيه جداول أوقات ونضع فيه عطل ونضع فيه أيام راحة ولا نهتم بأن زمن المدرسة أصبح في البحوث الحديثة هو زمن يؤثر على تعلم التلميذ كل ما اخترنا زمن معين فهو يؤثر على التعلم ليس هو شكل ولذلك ففكرة البحث عن الزمن الذي يتوافق مع تعلم التلاميذ هو المهم مثلا التلميذ الذي يتعلم بعض المواد في الفترة الصباحية ليس كالتلميذ الذي يتعلم نفس المادة في الفترة المسائية المردود الحصة لا يكون بنفس الفائدة أو بنفس الأهمية لأنه الزمن بصورة عامة هو يؤثر في النشاط التربوي يؤثر في نشاط الإنسان لذلك احنا تحدثوا كثيرا عن الساعة البيولوجية لدى الإنسان
5: نعم.
7: لأن الساعة البيولوجية أصبحت اليوم في عديد المنظمات التربوية تعتمد لاختيار التوقيت المناسب مثلا ظهر في أواخر القرن الماضي علم جديد علم الكرونوبيولوجي وهو العلم الذي يربط بين الزمن والنشاط الإنسان
5: نعم.
7: ومن أهم الفوائد التي قدمها للإنسانية هو ربطه مثلا في الطب ربط بين الأدوية وزمن تناولها مثلا تعرف اللي في الأدوية مثلا أنك الدكتور يشير عليك بدواء لابد أن يأخذ المريض في الصباح لماذا في الصباح؟ لأن هناك دراسات تؤكد أن فاعليته في الصباح أفضل من أن تأخذ في وقت آخر الشيء بالنسبة للأدوية تؤخذ في أزمنة أخرى استغلها بعض الباحثين في التربية خاصة الفرنسيين مونتاليي وتيتسو بحث في علم الكرونوبيولوجي في التربية وربطوا بين الزمن المدرسي والتعلم واستنتجوا أن علينا أن نركز لكي تكون النتائج الأفضل في المستوى الأعلى أن نربط الزمن بالتعلم ونربط الزمن بمستوى انتباه التلميذ في القسم، لأن ليس كل تلميذ له درجة انتباه مثل غيره. نأخذ مثال مثلا، وجدوا أن مثلا التلميذ المتميز في القسم لا يستطيع أن يتجاوز نصف ساعة انتباه.
3: نعم.
7: والتلميذ الأقل تميزا لا يستطيع أن يتجاوز ما بين 15 و20 دقيقة انتباه.
3: نعم.
7: بل هو لماذا نركز على الدروس النظرية بعد هذا بعد هذه المدة؟
3: نعم.
7: تكون نحن تكون الدرس النظري يكون في مستوى هذه المدة، ثم بعد ذلك ينتقل المدرس إلى التطبيقات وإلى الأمور العملية، لأن التلميذ لا يستطيع أن يواصل معه بنفس الانتباه لمدة ساعة كاملة مثلا.
3: نعم.
7: وبالنسبة للحصة الواحدة اليوم تجربة في ساقس أعتقد.
3: نعم.
7: أنها لمدة 6 ساعات التلميذ يكون في مدرسة، هي تجربة مهمة جدا، وأعتقد أنه صحيح أنه ما كنا نستمع إليه الآن الولي صعوبات الأولياء الاقتصادية والاجتماعية لغير ذلك وعامل الأم وإلى هذا كله يؤثر، لكن لابد من إيجاد حلول، والأهم حل في هذه الحالة هو قاعات المراجعة، أن التلميذ لا يخرج من المدرسة.
3: نعم.
7: يدخل إلى المدرسة الساعة 2 صباحا ويتم الاتفاق بالنسبة للتوقيت الدراسي حتى يتوافق مع التوقيت الاجتماعي، يتم الاتفاق على مستوى سياسي كيف يكون الولي قادر على أنه هو الذي يذهب إلى ابنه وابنته في نهاية اليوم الدراسي ويكون قد أتم عمله، وبالتالي تحديد أو الاتفاق بتحديد ساعات العمل على عوض أن يبقى مثلا التوقيت الإداري إلى الساعة 5 عندما تنتهي المدرسة، الساعة 3 يمكن أن يكون التوقيت الإداري ينتهي الساعة 3 مثلا.
3: نعم.
7: وبالتالي يستطيع الولي أن يحتضن ابنه ويعود به إلى البيت.
3: هو الحقيقة الحصة الواحدة دكتور يمكن أنها تمنح التلميذ وقت أكبر للراحة للأنشطة للحياة الأسرية من غير ما يكون هذا على حساب عملية التعلم.
7: لا، هو عنده هذه من فوائد الحصة الواحدة، المدرسة توفر لنفسها وللتلميذ ساعات إضافية يمكن أن تستغلها في عديد الأنشطة.
3: نعم.
7: الأنشطة الثقافية تستغلها في الأنشطة الدعم مثلا
5: الدروس الخصوصية زادة، اللي هي للأسف اليوم أولادنا يروحوا 6 سي خالد ولا معنى 5 مباشرة، معنى الراحة ما فماش انفصلاب للأسف،
3: كمل 8 يقرأ إتود.
7: وأنا أضغط على الدروس الخصوصية بأنني أستغل ذلك الوقت الإضافي مثلا بداية من الساعة 3 أنا كمدرسة أو كإدارة أنظم دروس دعم رسمية وعلى حساب وزارة التربية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات وتكون في تلك الفترة، وهذا يساهم الضغط على الدروس الخصوصية.
5: فما حلول أخرى زادة، فما شكون يقترح بعض الحلول، يقولك نقصوا شوية خفوا شوية من البرنامج المدرسي، فما ديماتير مثلا إذا كان في الاختصاصات هذيك ماهيش مادة مهمة في بلاصة ما يقراها ساعتين يقراها ساعة بركة، نجموا معناه تصير تعديلات حتى في المواد المدرسة.
3: خاطر إذا كان احنا نفكروا في مصلحة التلميذ اللي باش يشعر بالإرهاق إذا كانت الدراسة على امتداد يوم يوم كامل، حتى تجميع نفس
5: المواد يعني في جرت بعضها
3: في حصة واحدة باش تحسوا بالإرهاق.
7: هو الفكرة هي أنه تجميع المواد لما تكون المواد مسترسلة بمعنى متقاربة، هذا يساهم في تقوية نشاط الانتباه لدى التلميذ، بينما العكس هذا ما تقوله الدراسات، هذا ما تقوله المواد مشتتة، يقرأ رياضيات وبعد يقرأ تربية وبعد يقرأ عربية وبعد يرجع يقرأ علوم، هذا يشتت انتباه التلميذ. فالفكرة هو أنه تكون المواد المتشابهة متتابعة عوض أن تكون متباعدة. ثانيا أن نختار التوقيت الصباحي للمواد التي يكون فيها مثل المواد العلمية والرياضيات يكون فيها التلميذ
5: تستحق مجهود معناها
7: مجهود ذهني
5: ذهني نعم
7: يستعمل مجهود ذهني ويفكر وهناك امور نظريه المفروض ان تكون المواد العلميه والمواد التي نسميها المواد النظريه تكون في الفتره الصباحيه وافضل توقيت يستطيع فيه التلميذ ان يركز انتباهه على على على الدرس لانه القاعدة اليوم في التعلم هي الانتباه والتركيز. ما دام التلميذ منتبه ومركز فهو قادر على التعلم. وإذا تشتت ذهنه فهو لا يستطيع أن يتعلم. فبالتالي نحن نضع المواد التي تحتاج إلى العمل الذهني نضعها في التوقيت اللي هو ممكن. وهنا نربط كما قلنا نربط بين النشاط الإنساني والزمن. ويكون المردود مردود التلميذ يكون أفضل.
5: نعم سي خالد يتفاعل معنا ولي أيضا تعليقا على يعني اللي حكينا فيه قبيلة على مسألة الكوليج ولا الليسي بيلوت. مرحبا بيك سيدي. أهلا وسهلا.
8: عسلامة.
5: مرحبا بيك. مرحبا
8: اقتربح.
5: مرحبا بيك
8: اقتربح. تفاعل مع اللي قاعد الموضوع اللي تحكي فيه هو الزمن المدرسي.
5: نعم.
8: بالنسبة للزمن المدرسي بصفة عامة منذ الاستشارة اللي حصلت في 2002 حول الزمن المدرسي تم اقتراح نظام الحصة الواحدة في كل المعاهد وفي كل الإعداديات. لكن كما كان يحكي الأستاذ تو يلزم الظروف العامة تكون متوفرة من نقل من توفر قاعات من لوجيستيك كامل اللي نجم يحققها الرغبة هذه. بالنسبة لوضعية المعهد النموذجي مصير أنا كولي كانت عندي بنتي تقرأ غادي عدد التلامذة في المعهد الضعف في ظرف 3 سنين من 600 أصبح فيه حوالي 1200 حاليا وعدد الأقسام الضعف وما والبنية التحتية المتوفرة غير قادرة.
5: وخلنا نحكيه وعليش الضعف على خطر معناها العدد كبر معناها طاقة استيعاب أكبر ولا خطر قبله 14 ولا شنو بالضبط؟
8: طاقة استيعاب كانت في حدود 200 تلميذ في السنة في ظرف 3 سنين هذوما ولو سنوين حوالي 400 وطاقة الاستيعاب بتاع المعهد ما تسمحش باش يقبلوا العدد هذا الكل.
5: واضح.
8: لذا الحل بالنسبة للمعهد النموذجي مصير هو في أنه إضافة القاعات التوسعة. ما فيش حتى حل باش التلامذة ينجموا يروحوا الأربعة ولا الخمسة أنه تم توسعة للمعهد وإضافة قاعات.
5: قلت لي انه حتى ما اضطروا يقريوا في المكتبه اضطروا يقريوا في القاعات الاخرى اللي مخصصه للمول بيرمنونس ولا غيره معناها لسد الاشكال هذه ولا لسد الشغورات اللي تصير وقت اللي ما يلقاوش قسم هكا ولا
8: لتجاوز الازمه اضطرت الاداره نتاع المعهد باش تستعمل المكتبه وقاعه المراجعه كقاعات تدريس.
5: نعم
8: مع العلم انه التلامذه نتاع مصير يجيو تقريبا حوالي 600-700 تلميذ يجيو من خارج مدينة المنستير.
5: نعم. هذا هو نفس الإشكال اللي حكينا عليها قبيلة وهذا نصور موجود في برشة مؤسسات تربوية أخرى. وبالتالي الحل هو نظام الحصة الواحدة ولكن كما قلت أنت ما يكون كان ما تتوفر القاعات. نعم
8: بتوفر العدد الكافي من القاعات.
5: نعم
8: لأنه تو الأولياء عندهم خلط بين الساعة الجوفاء وساعة انطلاق الدروس.
5: نعم
8: الساعة الجوفاء هي الساعة اللي تجي بين حصتين
5: اللي في الوسط
8: فيها قاعد. لكن اللي يقع اعتماده حاليا تو في المعاد انه في عرض الحصة مش تنطلق التسعة الثمانية تنطلق التسعة تنطلق العشية ماضي ثلاثة يكون القسم موجود والأستاذ موجود يعني التلامذة موجودين.
5: نعم
8: ثمانية للتسعة ولا ما ساعتين لكن ماذا ماش قاع.
5: نعم واضح.
1: شكرا جزيلا لك على التدخل. يعطيك الصحة. نرجع مع سي خالد مروة. بطبيعة زمن المدرسي ما هوش متعلق بالتلميذ فقط هو كذلك ينجم ينعكس نظام الحصة الواحدة على المدرسين على الإطار الإداري وفي ظل ما يواجهه الإطار التربوي والإداري أحيانا من ضغط وتراكم في المهام هل يمكن لإعادة تنظيم الزمن المدرسي أن يعني يقع تخفيف هذا الضغط ولا ربما يقع النقل إلى شكل آخر. دكتور
7: هو في الواقع في الحب والأخذ منظومة جديدة اللي هي منظومة الحصة الواحد.
1: نعم.
7: علينا أن نطبق كل حيثيات حتى تنجح. أما أن نأخذ منها بعض الآليات ونترك بعض الآليات فهذا يجعل العملية صعبة. مثل فكرة الحصة الواحدة أو مقاربة الحصة الواحدة فيه هي مقاربة معتمدة كثيرا في المدرسة الأنجلو ساكسونية.
1: نعم.
7: وفي بعض الدول العربية اللي هي أصلها في قديم الزمان أخذت المنظومة الأنجلو ساكسونية وهي تطبقها إلى اليوم. علينا أولا أن نفكر بطريقة أخرى. طريقة النظام الموجود حاليا يجب أن ننساها ونفكر بطريقة أخرى. بداية لابد من أن تبدأ التجربة، والتجربة اليوم بدأت في صفاقس. تبدأ التجربة بمتابعة حثيثة من المسؤولين،
1: سلطة الأشراف. نعم.
7: بسلطة الأشراف. لكن تبدأ التجربة ليس بمقترحات من عند بعض المديرين أو من عند، لا، لازم يكون تبدأ التجربة بمقترحها من عند سلطة الأشراف. إذا أردت أن تطبق الحصة الواحدة ها هي المعايير.
1: نعم.
7: ونعطيه المعايير. مثلا لا يمكن أن نطبق الحصة الواحدة والتلميذ يدرس بنظام الساعة. يعني نخدمه بنظام الساعة اللي هو النظام الفرنسي. بينما النظام الأنجلوسكسوني الذي يطبق الحصة الواحدة يشتغل بنظام 45 دقيقة. ولو نربط هذا بما قلت قبل قليل في مستوى الانتباه لدى التلميذ المتميز لا يتجاوز نصف ساعة وأكثر شوية، معناها نمشي في الاتجاه هذا. هذا شرط أساسي أنه الحصة تصبح 45 دقيقة وينتهي العمل بحصة الساعة. ثانيا حتى تنجح العملية لابد أن يكون هناك بين الحصة والحصة راحة محترمة، يعني 10 دقائق على الأقل.
1: نعم.
7: حتى ينتقل التلميذ
5: من قسم القسم ويرتاح شوية زيادة.
1: نعم.
7: ثالثا لابد أن يكون في نهاية في منتصف اليوم راحة مطولة. نحن الراحة نتاعنا في تونس 10 دقائق تقريبا. لازم بالنسبة للمدرسة الأنجلوساكسونية الراحة تصل إلى 40 دقيقة.
1: نعم.
7: وتستغل الراحة، ليس هي راحة بدون نشاط، تستغل في تنظيم الأنشطة التربوية في المدرسة.
1: نعم.
7: الأنشطة التي لا يمكن أن أو يصعب على التلميذ أن ينظمها.
1: نعم.
7: على المدرسة أن تنظمها آخر النهار أو آخر الأسبوع يمكن أن تنظمها في تلك الفترة
1: ترفه عليهم وتبدل لهم الجو.
7: لا، ومثم يعود للدراسة.
1: نعم.
7: ثم الشرط الرابع، لابد أن يتوافق التوقيت المدرسي مع التوقيت الاجتماعي، توقيت الأولياء وعمل الأولياء وعمل الإدارة. هذا اتخذ فيه قرار قبل ما نبدأ نفذ التوقيت الجديد،
1: خاطر فما أولياء يراو في نظام الحصة الواحدة فرصة أفضل لأبنائهم، لكن فما أخرين يطرحوا برشة تساؤلات تتعلق بالنقل، بالإطعام، باستغلال بقية اليوم. يعني يلزم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الاختلافات هذه.
7: ومن بين الشروط أنه من المطاعم المدرسية.
1: نعم.
7: لأنه التلميذ باش يعدي نهار كامل في المكتب لازم يفطر في المكتب.
5: وشنو بشكل زاد معناها انت كي باش تحطوا فك الساعه هذيك، شنو بشكل بشكل حاجه جابها من الدار، فهمت شنو معناها عندها زاد حتى هذيك حسبه.
7: هذا يتم الاتفاق عليه في تم انظمه التلميذ يجيب اكله وتحت اشراف القايمين ياكل في المدرسه، ياكل في المطعم المدرسي.
5: اي في المطعم المدرسي.
7: وتلاميذ اخرين يدفعوا فطوره ويفطر في المدرسة.
3: نعم.
7: اللي ذاب حلو برشا في بعض الأوضبة اللي هو التلميذ، كل التلاميذ بدون استثناء فرضا لابد أن يأكلوا في المطعم المدرسة.
3: نعم.
7: وتحسب تذكرة المطعم على حساب راتب الأب.
3: نعم.
7: نسبة من راتب الأب طبعا نسبة قليلة هي، وإذا كان الأب لا يشتغل التلميذ يدخل المطعم بدون مقابل، وإذا كان الأب يشتغل فهناك نسبة من راتب الأب.
3: نعم.
7: تعطى للمدرسة مقابل أنه ابنه يتم إطعامه في المطعم المدرسة
3: فقط.
7: نسبة. نعم. قليلة يعني، ليست هي أموال طائلة.
3: فما تفاعل مع طبعا الموضوع، فما مؤسسة تربوية في ميدون، في هي مدرسة الإعدادية بميدون أولاد
1: عمر جربة.
3: في جربة بالضبط. وكان فما أستاذ يعني أكد أنه عاش تجربة هذه في السنة الماضية مع التلامذة وقال أنها تجربة ناجحة ويمكن تعميمها، وأستاذ آخر اعتبر أو قال أنه مش صحيح، أنه هي كمعنيها مربية في المؤسسة هذيك قالت أنها تجربة فاشلة، واعتبرت أنه تدريس سنوات مثلا اللي هي الابتدائي ولا غير ولا حتى سنوات التاسعة، تقول أنا قدامي اشتر قسم ناعس معناها في الساعتين الأخرانيين هذوكم، مش جايب أدوات، وقال شنو الكارتابلة ثقيلة، وقال شنو تعبنا، كنا نقرأ سبور ولا كنا نقرأ ومات، معناها حتى تلامذة ما أبدوش ولا ما يحسوش، خاصة في الساعات الأخرى نحكيو على هك الساعتين اللي متعود فيهم الصغير يفطر ويروح ويرتاح، معناها من ماذي ساعة حتى المثلثة، فما بين موافق وما بين رافض حتى في الإطار التربوي بحد ذاته والأولياء والتلاميذ، فما هك معناها تدخل كبير في الآراء، فما اللي يقولك أنا يساعدني فما اللي يقولك لا. الحقيقة في الختام حديثنا ربح مع دكتور خالد، نتصور أنه تجربة هذه نجربها مع عدد كبير من المؤسسات وتبقى قيد التجربة ونشوف وش تعطينا، إذا مشينا أكثر معناها في إيجابياتها وبالشروط اللي كان يقدم فيها سي خالد واللي هي المفروض معناها تبدأ تتطبق بشوية بشوية توا باش ندرب عليها،
1: أنا تصور نموذجي مزيان.
3: أي هي شروط، إذا كانت طبقت نجم تنجح التجربة. نعم. إذا كانت ما طبقتش فلا. يعطيك صحة سي خالد، شكرا لك.
7: شكرا لك،
3: يعيشك، مرحبا بك معنا ديما في الملفات التربوية.
7: شكرا.
1: إذن احنا مواصلين ملفاتنا مروة وباش نختموا بركن جديد، اما نتصوروا يعطي الإضافة للملفات التربوية.
3: اكيد باش يكون حاضر معكم بعد شوية في الملفات التربوية، البروفيل التربوي مع تحياتنا لأي رويني.

0: وهكا نكون وصلنا معكم ختام مشوارنا في الملفات التربوية بتبيعة مع مختلف المداخلين اللي كانوا معنا ومع التفاعل الكبير اللي مع البرنامج. شكرا لكم على ثقتكم المتواصلة والناس اللي بعثت لنا حاجات راه إن شاء الله الأسبوع القادم نعديوه لكم. وعد منا لكم خاطر ساعات يبعثونا في وسط الحصة دي هكا تسجيلات وغيره, فإن شاء الله الاثنين القادم إذا ما تحلتش مشكلتكم نحاول نسلطوا الضوء عليها بتبيعة. وعلى امتداد الأسبوع زاد مرحبا بكم في التواصل معنا باش نختموا مع بروفيل تربوي مع شخصية المسعدي, تفاصيل باش تاخذوها في العنصر هذايا مع أجمل تحيات ليكيب الكل لها. شكرا لك حسام قدرية, شكرا لك نجلة, وشكرا لك عليا مروة وربحي. سلام عليكم, يعطيكم موعد إن شاء الله الاثنين القادم من 10 للنصف النهار.
1: بروفيل تربوي اليوم في بروفيل تربوي باش نحكيو على محمود المسعدي, كاتب ومفكر سياسي تونسي. تولد في مدينة تزركة بنابل في 28 جانفي 1911. بدأ تعليمه في كتاب القرية وين أتم حفظ القرآن, وكمل تعليمه الابتدائي بقربة وتعليمه الثانوي في المعهد الصديقي سنة 1933. في نفس العام التحق بجامعة السوربون بباريس وقرأ اللغة العربية وأدابها وتخرج سنة 1936. قام محمود المسعدي بالتدريس الجامعي في كل من فرنسا وتونس, وكان من أكثر المربين تميز. قرر زاد في معهد كارنو والمعهد الصديقي قبل انتدابه للتدريس في مركز الدراسات الإسلامية في باريس عام 1952. كانت أغلب المحاضرات اللي يقوم بها يحكي من خلالها عن رسالة الأدب وجوهرها, طريقة تخلي بصمة عميقة عند تلامذته اللي كانوا أول من يقرأوا مقالاته اللي كان ينشرها في مجلة المباحث. بالتزامن مع مسيرته كأستاذ, فرض المسعدي اسمه كأهم الأدباء على الصعيد العربي من خلال العديد من الأعمال والمؤلفات اللي لقات رواج كبير, كما حدث أبو هريرة قال, السد وغيرها اللي اهتم من خلالها بمعالجة المنزلة الإنسانية. لكن الكتابة والتعليم ما خلاوش يبعد عن التزامه بالقضايا الوطنية, فنلقاوها تقلد عدة مسؤوليات في نطاق حركة التحرر الوطني وتولى رئاسة الجامعة القومية لنقابات التعليم. مسيرة المسعدي تواصلت وتم تعيينه وزير التربية القومية.
2: كلفته بوزارة التعليم ووضعته كان يسمى البرنامج القومي للتعليم التونسي بخصائصه الذاتية, فيه المحافظة أساسا على عنصر ثقافتنا القومية, الدين والعربية, الإسلام والعربية, لكن مع تفتح كامل على الحضارة العصرية وعلى الثقافات الأجنبية.
1: ثم وزير الثقافة من 1973 ل 1976, وقام في هذا الإطار بالعديد من الإصلاحات اللي خلت من التعليم مجاني وإجباري, وتوجه نحو تعليم عصري مكن أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
2: في ذلك الوقت أقول أننا ابتكرنا بالتعاون مع اليونسكو نظرية, لأن المنظمات العالمية المالية كانت تطالبنا بالمردودية رنتابيليتي الاقتصادية, تقول نحن نمنحكم الأموال للتنمية الاقتصادية الفلاحية الصناعية, أما منحكم أموالا لتصرفوها في مدارس فإنها ليس لها أي مردود اقتصادي أو مالي. فابتكرنا في ذلك الوقت نظرية, ممكن أن نقول أنها نظرية طريفة, قلنا لهم أنتم مخطئون, لأن الاستثمارات في ميدان التعليم شيء أساسي يتوقف عليه النمو الاقتصادي, لأنه لا يمكن أن يوجد نمو اقتصادي بدون أن يكون هناك أشخاص يخلقون ويصنعون هذا.
1: تجربة محمود المسعدي في إصلاح المنظومة التربوية لقت رواج كبير اللي سهم من خلالها في إرساء نظام تربوي خلق من خلاله جيل متميز. يغادرنا محمود المسعدي في 16 ديسمبر 2004, واليوم بعد أكثر من 20 عام على رحيله تقعد سيرته وكتاباته شاهد على رجل آمن بتونس وبالإنسان وبقدرته على النهوض بالتعليم. بروفيل تربوي.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كس بالشركاو والحوت متسمى علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار
2: انتصف النهار على موجاتنا. تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. انطلاقا من منتصف نهار اليوم، اضطرابات وانقطاع لمياه الشرب عن مناطق في القيروان وسوسة والمنستير والمهدية. للأسبوع الثاني على التوالي، تلاميذ عمادة صلاتنا من معتمدية أولاد الشامخ لا يتمكنون من الالتحاق بمقاعد الدراسة. فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعبر عن قلقه إزاء تزايد عمليات النشل والبركاجات التي تشهدها منطقة حي الرياض. رغم ترفيع في هامش الربح لشركات نقل وتوزيع المحروقات، الإضراب ما زال قائما حسب جامعة البتروكيميائيات. إلى تفاصيل الأنباء. للأسبوع الثاني على التوالي، لم يتمكن تلاميذ عمادة صلاتنا من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية وعددهم 150 تلميذا من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب سائق حافلة كانت وزارة التربية قد خصصتها للغرض، وضعية دفعت بأولياء التلاميذ لإطلاق نداء استغاثة قصد التدخل وتمكين أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. المتابعة لنادر اسماعيل.
3: عندي زوج صغار يقراوا مدرسة الابتدائية في المحارزة الشمالية، توا 3 سنين النقل المدرسي موجود عندنا، ما راعنا سنة فهمتني نحونا للنقل المدرسي، ولا حياة لمن تنيت، لا جانا لا عمدة لا معتمد، مدرسة نتاعنا فهمتني قرابة 150 تلميذ ولا أكثر، لا من اللي رجعت العودة المادية ما فهمناش، ما رجع حتى واحد، لا من كل صداع تقري. تريني في السنة سنة نقل المدرسي ما فهمناش يروح من المدرسة بعيدة علينا 7 كيلومتر.
4: كل عام مشكلة تاع الكار، ما مشاوش يقراو 15 سبتمبر مشي على التلميذ ما فهم أولادي يعني عنده ولاد يقرا في الابتدائي منطقة صلاتنا على الشرقية صلات ما جانا حتى مسؤول.
5: قاعدين فهمتني نعانوا في معاناة كبيرة جراء النقل المدرسي، مشكلة كبيرة برشا. تلامذة بالنسبة للتلامذة 150 تلميذ عندهم تو من أول نهار في العودة المدرسية ما مشاوش يقراو، لا من مجيب، تو دخلنا في الجمعة الثانية و150 تلميذ ما مشاوش يقراو، وينهم المسؤولين؟ الله أعلم. ولدي 12 سنة، سنة سادسة وسنة عندها مناظرة، تصور أنت جمعة كاملة مش هتشتق.
4: وقاعدين نستنوا في رد، معناها الأولياء كل تعمل تصعيد وكذا، ما حبيناش على الشيء هذا باش يعمل كل شيء، بقينا ننتظروا بداية من اليوم أو الاثنين وغدوة ثلاثة إذا كان ما فماش حل. المسؤولين الأولياء قاعدين يتشكوا واحد مش يعتصم ودرا شنو، احنا ماذا بينا من نصوص الشيء هذا.
2: وفي نفس السياق، طالب عدد من أولياء التلاميذ بمنطقة الحنينية التابعة لمعتمدية النظور من ولاية زغوان بالتمديد في خط حافلة النقل المدرسي وإضافة محطة جديدة بما يخفف من معاناة نحو 50 تلميذا من بينهم تلميذان من ذوي الاحتياجات الخصوصية يضطرون يوميا لقطع مسافة 4 كيلومترات على الأقدام عبر مسالك وعرى للوصول إلى أقرب محطة للحافلات. إلى زغوان، حيث استقبل المركز النموذجي للتكوين والتدريب المهني عددا هام من المتدربين بطاقة استيعاب فاقت 100% في اختصاصات تكوينية مختلفة. الزميلة حنان العباسي زارت المركز وتحدثت إلى مديره السيد محمد البرهومي في بداية النقل التالي.
6: المركز نتاعنا طالبين 350 دورة سبتمبر ونوفمبر 2026 جاونا 1162 طالب تكوين، تم اختصاصات برسك وصلت للتعبئة نتاعها قرابة 600%، التغطية العامة وصلت 332%، يعني تم اختصاصات مطلوبة بصفة كبيرة وخاصة في مجال الصيانة الصناعية وفي مجال ميكانيك السيارات وفي مجال الحمل.
7: إقبال هام من التلاميذ الذين وجدوا في مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان
0: ملاذا لرسم خطوات المستقبل.
7: مستوى دراسي وصلت باك وبعد مشيت قريت في الفاكولتي، ما لازمش نكمل في القرايه نتاعي، وليت قلت روحي معناها ما عندي حتى شيء بطل قرايه. الفكره الاولى اللي انا كنت نسخه للسونتر معناها اللي ما نجحش في قرايته ونجم يمشي سونتر معناها مش ما يحلش من بعد في حياته. بعد كي دخلت للسونتر لقيت فرص الشغل مش تستلقاهم بعد ما تقرا معناها تعمل التكوين نتاعك غير من تقرا في الفاكولتي.
0: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
2: من زغوان إلى سوسة، حيث عبر فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه إزاء تزايد عمليات النشل والبركاجات التي تشهدها منطقة حي الرياض خاصة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى تكثف هذه الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع العودة الجامعية ولا سيما في محيط المؤسسات الجامعية. ودعا فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الأمنية إلى تعزيز الحضور الأمني بمنطقة حي الرياض وتخصيص دورية أمنية قارة ومنظمة. محمد الحباسي، رئيس فرع سوسة للرابطة، والمزيد.
8: لاحظنا المدة الأخيرة تزايد وتكاثر عمليات نشل وبركاجات في حي الرياض سوسة، طلب خاصة الجدد ما يعرفوش المنطقة والوافدين الجدد على المنطقة والعمال، خاصة العمال يعملوا في معامل في المساعدين وغير المساعدين. لاحظنا أنه خلق نوع من الخوف ونوع من الترهيب لدى الفئة هذه ولدى عموم متساكني حي الرياض. بطبيعة الحال نحن ندعو إلى المواجهة المباشرة، ميزوا ما بين المواجهة المباشرة ما تنجم تكون كان أمني بتكثيف الدورات، وهنا لاحظنا أنه تم دورة قارة ولكن نطالبوا بمزيد معناها تكثيف الدورات من قبيل هذا. ونحن في اجتماع سابق مع منطقة في حي الرياض اقترحنا حتى إحداث مركز أمن في المنطقة هذيك معناها في حي الرياض قبل الكليات في ما يسمى بالمفترق طرق ليزات ولا رومبوان ليزات بالنظر لخصوصية المنطقة هذه. و
2: في بقية أنباءنا، أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه على أثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم ستسجل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة منتصف النهار من اليوم بالمناطق التالية: ولاية القيروان، معتمدية القيروان الشمالية، الحوامد والغابات، ولاية سوسة، معتمدية سيدي الهاني وأولاد علوان وغاب غوب وأولاد الخشين وأولاد الفالحة، معتمدية القلعة الصغرى، ودلاية، نجر، درغام، منولات والجبلين، معتمدية مساكن، معمل ستيب وقرعة المنجور والكنايس والشيحية وأولاد التومي وابن ربيعة والبيضة وابن كلثوم والفرادة والبرجين، ولاية المنسير، معتمدية زرمدين، منزل حياة، العلالشة والمزاوغة والمشات، معتمدية جمال، منزل كامل وبير الطيب والهدادرة، معتمدية الوردانين والجبس وابو عثمان ومنزل خيرة، معتمدية بلا منزل نور. بالنسبة لولاية المهدية، معتمدية بومرداس، مدينة كركر، ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء 23 من سبتمبر 26 2000 بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل تميم أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجوية 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا سيتم القيام بعملية الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب قطر 500 ملم، مما سينجر عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزازة ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 26 2000. ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء 23 من سبتمبر 26 2000 بعد الانتهاء من أشغال الربط والتي ستتواصل على مدار الساعة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. وبين رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري أنه سيتم النظر في مشاريع البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تجنب تكرار ما حصل من انقطاعات واضطرابات خلال الصائفة والاستعداد للصائفة القادمة.
9: ما نجموش نبداو ناقشوا في الميزانية تاع 2027 من غير ما نعرفوا شنو هو صار، شنو هما الإشكاليات اللي صارت في 2026 وكيفاش نجموا نصلحوها. 2027 يكون سنة الانطلاق في المشاريع الكبرى والبنية التحتية الاقتصادية لتونس. احنا شفنا شنو هو صار سواء كان في قطاع الكهرباء والغاز ولا في قطاع المياه، هذا كله ناتج على نقص في المشاريع في البنية التحتية، تهيئة البنية التحتية للتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية اللي موجودة. حبينا نعملوا لجنة الآن استباقية باش ما نكونوش في الأخر مزروبين بالوقت، وتعرف فما أجل قانونية وأجل دستورية للميزانية متاع 2027، ترجع يكون فما علاقة مباشرة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى نخلطوا أنه نجاوبوا على جميع أسئلة المواطن اللي يسأل فيه علاش صار هكا في الصيف هذايا، فاش باش نعملوا الصيف الجاي، أنه اللي صار السنة في الصيف ما نحبوش يتعاود الصيف الجاي، وهذا لازمه قرارات من توا. وحبينا نشوفوا زادا كيفاش الحكومة والسلطة التنفيذية على تحضر للصيف الجاي لتفادي الإشكاليات اللي صارت السنة بوضع أهداف محددة وميزانية خاصة لتفادي انقطاعات الضوء اللي صارت السنة وانقطاعات الماء اللي صارت السنة المياه المعلبة. زادا كيف ما خلطوش الإشكاليات هذوما.
2: في قطاع آخر إلى المحروقات، حيث أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح السحيمي في تصريح للأخبار أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قام بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر 26 و2000 وفق قولها.
10: خلينا احنا نذكروا علاش صدرت بقية تنبيه بالإضراب. هي صدرت على خاطر زوز نقاط اللي هما صرف المساهمات الاجتماعية اللي تتقسم من شهر الخدمة وتطبيق اتفاق ممضى من سنة 2019. الحقيقة ما صارتش جلسات تفاوضية، كان فما بعض الاتصالات وبعض الإشارات الإيجابية حسب المعلومات اللي عندنا، وهي معلومات مؤكدة الحقيقة، أنه وزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة مشكورين قاموا بمجهود كبير ورفعوا في هامش الربح للمؤسسات هذه، مؤسسات توزيع ومن خلالها مؤسسات نقل، باش تغطي المساهمات الاجتماعية وتغطي حتى الحاجات المادية الموجودة في اتفاق 2019، وتم الاتفاق عليها وتم الترفيع فيها مش الربح هذا. لكن إلى يومنا هذا الحقيقة ما زالت ما صارتش دعوة الجلسة كما نص عليه القانون أترافير وزارة الشؤون الاجتماعية، واللي من خلالها هي نجموا نعملوا اتفاق ولا نجموا، وإحنا ما موجودين باش نعملوا بعض التنازلات ما كان لزم باش نجنبوا البلاد هالإغراب هذا. إلى حد الساعة لم تتم دعوة الجلسة الصلحية.
2: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. انطلاقا من منتصف نهار اليوم اضطرابات وانقطاع لمياه الشرب عن مناطق في القيروان وسوسة والمنستير والمهدية إلى غاية بعد الظهر الأربعاء. بعد قليل زميل ذاكر الزرف يأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

تحية لذي مسامعين، أهلا وسهلا بكم. البداية بكرة اليد في الأولى مصافحتنا الرياضية. منتخب الوطن التونسي الأصغر في كرة اليد باش يلعب اليوم الدور نصف النهائي أمام المنتخب الغيني انطلاقا من الساعة 6:30 تونس غينيا، مباراة منتظرة لأبناء

الروماني للترجي التونسي ريجي كامب ورئيس الترجي التونسي حمدي المدب، علاش بعد الكلام الاكثر حول مغادرته وخاصه رغبه شتوى بوخارست في انتدابه؟ شتوى بوخارست اللي هو فريق الام ورئيس الفريق بيكاديلي كان اشار انه بالنسبه للمدرب هذا باش يتعاقد مع الفريق الروماني. خسر اخر مقابله 5-0. الترجي التونسي ما بقاش ينتظر وفي قاعد يبحث على بديل لريجي كامب بالنسبه للفترة القادمة. معطيات أكيد نسوقها بكل احتراز لأنه ما زال فما حتى خبر رسمي من الترجي التونسي، والترجي ما نجم يعطي الأمور الصحيحة والكاملة والرسمية إلا ما يتفق مع المدرب متاعه. على كل فما إشارة أنه ريجي كامف عنده بند تسريحي فيه خلاص أجرة 3 أشهر تقريبا في حدود 150 ألف أورو، ومستعد المدرب لدفع البند هذا حسب الأخبار متاعنا وحسب برشا وسائل إعلام. على كل موضوع بالنسبة للمتابعة بالنسبة لي مدرب الترجي التونسي لورانت أوريغي كامب، الترجي اللي على أبواب المشاركة في الدورة التمهيدية الثانية رابطة الأبطال الإفريقية في مواجهة لفريق السويحلي الليبي. نكمل برنامج الجرابة المحترفة الثانية لكرة القدم. تلعب نهاية الأسبوع السبت 26 سبتمبر في المجموعة الأولى 3:30 محيط قرقنة هلال مساكن، هلال الشاب سكحت صفاقس سبورتينغ بن عروس مكرمدية، مستقبل قافي جمعية مقرين، ملعب السوسي كوكب عقارب، نجم الخليدي بعث محاجرة، مستقبل سليمان اتحاد الطويل نهار الأحد 27 سبتمبر، لقاءات كل من أمل بوشمة في مواجهة النادي القربي، قهوة القفصة مستقبل قاسرين سبورتينغ مكنين، هلال رديف أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا ملعب القابسي، أولمبيك مدينة القلعة الرياضية وشبكة قيروانية جندوبة الرياضية. شكرا العتية في الإخراج الرقمي، حسام قدرية في الهندسة التقنية. انطلقوا إن شاء الله الأربعاء في حديثنا سبور. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا

كان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: اللي
1: تجمع.

0: ياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم.
0: أجنحة الكلمات

كأن الشوق والكتمان شمس سحاب عنا فهو لها حجاب، وإن طال البعاد فسوف تبدو، فليس الشمس يلزمها السحاب.

كل يوم أراك تزداد حسنا وأرى مهجتي تذوب وتفنى. كيف لم تنعطف لوصل محب وهو حقا يرى قوامك غصنا؟ حرم الحسن قد قصدت ولكن فؤادي لم يستفد منه أمنا. ادعيت الهوى وصيرت روحي عند روحي لصدق دعواي رهنا. عالج الصب من جواه بوصل يا طبيب النفوس حسا ومعنى. فالدواء الدواء قد طال سقمي، أين ترياقك المركب أين؟

قال عيسى بن مريم عليه السلام لرجل: ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال: فمن ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك.

شكا رجل إلى إياس بن معاوية كثرة ما يهب ويعطي الناس وينفق، فقال له إياس: إن النفقة داعية الرزق. وكان جالسا قرب باب، فقال للرجل: أغلق هذا الباب. فأغلقه، فقال له: هل تدخل منه الريح؟ قال: لا. قال: فافتحه. ففتحه فجعلت الريح تخترق البيت. فقال له إياس: هكذا الرزق، أغلقت فلم تدخل الريح، فكذلك إذا أمسكت لم يأتك الرزق.

قال المبرد: دخلت دير هرقل، وكان موضع المجانين يربطون فيه ويعالجون، فرأيت مجنونا مربوطا، فأخرجت له لساني في وجهه، فنظر إلي طويلا، ثم رفع عينيه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد والشكر، يطلقون المجانين ويربطون العقلاء.

0: نرى عظما بالصد والبين أعظم، ونتهم الواشين والدمع منهم، ومن لبه مع غيره كيف حاله، ومن سره في جفنه كيف يكتم. ولما التقينا والنوى ورقيبنا غفولان عنا ظلت أشكو وتبسم، فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها، ولم تر قبلي ميتا يتكلم، ظلوم كمتنيها لصب كخصرها ضعيف القوى من فعلها يتظلم، بفرع يعيد الليل والصبح نير، ووجه يعيد الصبح والليل مظلم، فلو كان قلبي دارها كان خاليا، ولكن جيش الشوق فيه عرمرم. أثاف بها ما بالفؤاد من الصلا، ورسم كجسمي ناحل متهدم، بللت بها ردني والغيم مسعدي، وعبرته صرف وفي عبرتي دم. ولو لم يكن من هل في الخد من دمي، لما كان محمرا يسيل فأسقم. بنفسي الخيال الزائر بعد هجعة، وقولته لي بعدنا الغمض تطعم.
1: طوق الياسمين.

0: طوق الياسمين، قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
2: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام.
1: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
1: يلا
3: زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
7: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
8: اريدو، طور عالمك.
9: نيوتيك
10: سلامة ومرحبا بكم. قبل شهرين من تعرض الهايكينج فيس للقرصنة من عملاء اصطناعيين، سبق لشركة الأوبن آي آي أن فقدت السيطرة على أدوات مماثلة، اخترقت منصة أخرى وحاولت طريقة معرفات هوية وفق ما كشف عنه باحثون. وأكدت الأوبن آي آي انخراط عملائها في تلك العملية، مشيرة إلى أن أدواتها استخدمت منصة المطورين روبي جيمس بغية الوصول إلى الإنترنت لتنفيذ مهام بسيطة وجمع معلومات عامة. وكشفت المجموعة أنه لم يتسنى لها بعد التحقق من الأعمال الخبيثة اللي استعرضها الباحثين، ويتواصل التحقيق في الخصوص هذية. عملاء الذكاء الاصطناعي هما برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، قادرة على أن تنفذ وحدها سلسلة من المهام، وكان يفترض بهؤلاء الوكلاء أن يقوموا خلال فترة تدريبية بملء جداول وإعداد تقارير من دون نفاذ كامل إلى الأنترنت، لكنهم التفوا على هذا العائق بوسائلهم الخاصة. وخرج وكلاء من الأوبن آي آي عن السيطرة واخترقوا منصة فيزاج أنترينيون هايكينج فيس لتشارك نماذج الذكاء الاصطناعي. ولقات عملية القرصنة هذه ضجة كبيرة، مؤججة المخاوف حيال قدرة مجموعات من الذكاء الاصطناعي على إبقاء النماذج متاحة تحت السيطرة. وأقرت الأوبن آي آي اللي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها لاحقا بحوادث أخرى مماثلة، وسجلت هجمات مماثلة أيضا لدى منافسين ميلانتروبيك ميتا ومنشوت. وفي 4 سبتمبر الماضي كشف الباحثين أنه الآلاف من وكلاء الأوبن آي آي سيطروا على موقع تعاون ألماني في حادث تحقق المفوضية الأوروبية في الملابسات متاعه. وكان غادر الباحث جاكوب كوكسون اللي انتقل من الأوبن آي آي إلى الأنتروبيك القطاع منها، متهما الشركتين باللعب بحياتنا. واضطر موقع روبي جيمس اللي يستخدم مطوري البرامج إلى تعليق الاشتراكات فيه لمدة 4 أيام اعتبارا من 12 مايو، وسحب ما يقارب 500 مليون أورو لشراء روبي سنترال. وبحسب التقرير قام وكلاء الذكاء الاصطناعي بإنشاء حسابات متتالية من خلال استغلال ثغرة لم تكن معروفة للاستحواذ على مفاتيح نماذج نفاذ المستخدمين. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
4: إشهار.
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
11: مع أريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
12: أريدو طور عالمك.
13: نيو تيك. تيك مع ريم الهاني.
14: الواحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنستير.
15: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
14: موج زر أخبار. قامت أوقاتكم أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التجويد بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم بمناطق عدة من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان، وذلك أثر تسجيل عطب مفاجئ على قناة الجلب الرئيسية. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات والانقطاعات ستشمل المناطق التالية حسب الولايات: الأحوامد والغابات من معتمدية القيروان الشمالية، سيد الهاني وولاد علوان وغبوب وولاد دخشين وولاد الفالح من معتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة، ودلاية والنقر ودرغام والنوالات والجبلين من معتمدية القلعة الصغرى، معمل السيب وقرعة المنجور والكنيس والشيحية وولاد التومي وابني ربيعة والبياضة وابني كلثوم والفردة والبرجين من معتمدية مساكن، منزل الحياة والعلالشة والمزاوغة والمليشيات من معتمدية زرمدين من ولاية المنستير، منزل كامل وبير الطيب والهدادرة من معتمدية جمال، الوردانين وواد الجبس وابو عثمان ومنزل خير من معتمدية الوردانين، ومنزل النور من معتمدية بمبلة، ومدينة كركر من معتمدية بومرداس من ولاية المهدية. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء. كما أعلنت السناد عبر إقليمها في منزل تميم أنه في إطار إشغال مضاعفة الطريق الجهوية في جزئها الرابط بين منزل تميم وإقليبيا، سيتم القيام بعمليات ربط ضرورية على القناة الرئيسية، ما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وإقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من 6 من صباح الثلاثاء إلى غاية 3 من بعد ظهر يوم الأربعاء. أكد الكاتب العام لجامعة البتروكيماويات اليوم أن أضراب قطاع النقل المحروقات المزمع تنفيذها الأربعاء والخميس ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح الصحيمي في تصريح للأخبار أن وزارتي الصناعة والمالية قاما بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر وفق قوله. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال.
16: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجددة من برنامج مفاتيح المستقبل. اللقاء نبدأ معكم تويت وصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 3، ومن خلاله كالعادة نشرع أبواب الأمل دائما أمامكم مستمعين الكرام، حتى نشوفوا المستقبل بعيون حالمة ولكن أيضا ساعية بكل ثبات إلى تحقيق نتائج متميزة إلى تحقيق الأفضل. اليوم باش نحاولوا نجاوبوا السادة المستمعين والمستمعات اللي طرحوا تساؤل الحقيقة في برشا تخوف بخصوص الفاتورة الإلكترونية، وخاصة بمناسبة دخول البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية حيز النفاذ. برشا ناس يقول لك اليوم إيه شنية هالفاتورة الإلكترونية، من تشمل، ماذا تشمل، كيفاش يقع النفاذ إلى البوابة الإلكترونية، كيفاش تعتمد الفوترة الإلكترونية وغيرها من التساؤلات. للإجابة على كل هذه النقاط باش تكون معنا بعد قليل الأستاذة الجامعية الخبيرة العدلية في مجال الجباية والمحاسبة الأستاذة منال الدقي. ثم في عروض التكوين، ما زال التكوين وعروضه مفتوحة أمام طالبيها من خلال استعراض اليوم مجموعة من الاختصاصات الخاصة بالمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة. اختصاصات منوعة وأفاق كبيرة تفتحها لخريجي المركز، وإن شاء الله يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الضيوف اللي يمثلوا هذا المركز القطاعي، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا مدام هاجر بن سالم مديرة المركز، مدام ألفا شلي مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز، واسيرة أوف عبيد رئيسة مسلك بهذا المركز. تنجموا تطرحوا علينا مختلف تساؤلاتكم مستمعينا الكرام فيما يتعلق بالتكوين المهني، وأيضا فيما يتعلق بالانتصاب للحساب الخاص ومختلف مختلف الإمكانيات متاع تمويل المشاريع. إذا كان عندكم صعوبات، إذا كان عندكم إشكاليات، مرحبا نحاولوا مع بعضنا نحلوها بطريقة يسيرة وسليمة. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء لاستعراض تفاصيل مجلتنا لليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج مفاتيح المستقبل. كما قلت لكم منذ قليل، برشة تساؤلات اليوم تعود وبإلحاح كبير على الفاتورة الإلكترونية بعد ما صارت زوبة على المدة اللي فاتت، وبعد نفوس هدات نقولينا معناها بعد احتجاجات وبعد برشة كلام وبرشة كذا يقول لك ما عادش باش يخدموا بها، ولكن طفى الموضوع من جديد بداية من 15 سبتمبر تاريخ إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية. فقلنا لما لا نرجو للموضوع هتنفسروا ونبسطوا المفاهيم للسادة المستمعين والمستمعات بخصوص شنو نقصدوا بالفاتورة الإلكترونية، ثم شنو جديد اليوم على الساحة. لهذا الغرض معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة منال الدقي، أستاذة جامعية خبيرة عدلية في الجباية والمحاسبة، حتى تحاول تفسر لنا وتبسط لنا المفاهيم. نقول لها أهلا وسهلا بك أستاذة منال، مرحبا منورتنا برشا.
1: مرحبا بك رفقة، ومرحبا بمستمعين إذاعة المستير.
0: يعيشك، شكرا لقبولك الدعوة.
1: بفضلك.
0: إذا عاودنا من جديد ورجعنا للفاتورة الإلكترونية، وأسأل لو كنت شوف قديش أسئلة جاتني للبرنامج. فما تخوف كبير من الفاتورة الإلكترونية، شنية هالفاتورة، شكون تخص، شنو تهم، كيفاش تتخدم، عند شكون نخدموها، شنية هالمنصة اللي اليوم ولينا نحكي عليها. برشا تفاصيل، وخاصة كيسم العقوبات متاع الناس اللي تخالف، ربما وقتها الناس تزيد تخاف أكثر. هذاك علاش هيت مع بعضنا نبسطوا المفاهيم. تفضل مدام.
1: بالضبط. دونك هي الفاتورة الإلكترونية رفقة قبل جيت وكانت تخص كان المؤسسات اللي تتعامل مع الدولة اللي هي مربوطة بالديجيو. من بعد تم التوسيع عندها القاعدة هذه، وليت تخص الشركات اللي

الريج بالفوترة، هما الناس اللي هي خاضعة لهما مع القدم اللي هما ولو خاضعين للفوترة الإلكترونية. يعني نبسط، تجار مثلا إذا كان ما عندهمش نشاط توصيل اللي هو يسمى خدمات وحده، يعني عنده يبدأ في البيتين ده بتاع وزوز نشاطات، كل ما هو تجارة خاطيته الفوترة الإلكترونية. داكار، دونك لهنا نحكيو على مزدين الخدمات. وبالنسبة لمزدين الخدمات، صارت من الأول الانخراط طلبوا كيفاش باش نتم هالحكاية هذه وكيفاش باش نوليو نخدموا بالفاتورة الإلكترونية. أول حاجة الأمور من الأول كانت صعيبة برشا، لأنه كان الانخراط اللي هي في شبكة تونس للتجارة اللي هي تتين، وهي البلاصة الوحيدة اللي نجموا من خلالها ننخرطوا في الفاتورة الإلكترونية، كان الانخراط كان فيزيك، يعني من جميع أنحاء الجمهورية لازمنا نطلعوا لتونس باش ننخرطوا في الحكاية هذه. ومن بعد مدة صارت الحكاية متاع الفاتورة، المنصة الثانية اللي هي المنصة الأولى بلوتو اللي هي أديزيون الفاتورة. وبالطريقة هذه ولات هما طريقة واحدة حصرية للانخراط في الفوترة الإلكترونية، وهي عبر المنصة أديزيون الفاتورة. من بعد خرجت النوت كومون اللي هي جات قالت راهو بما انه فما دي دوموند جوسكا اوجوردي ما صارتش الفاليداسيون نتاعها، يعني الناس اللي مشات وصبت المطالب نتاعها لليوم مازال ما جاهمش ايميل دو كونفيرماسيون اللي هما راهم منخرطين في الفوتره الالكترونيه، رغم انهم قاموا بواجباتهم في الوقت. في الوقت ذاك ونظرا للاحتجاجات اللي صارت وكل، خرجت إدارة التشريع الجبائي وعملت النوت كوميوني ذاك لتوضيح شكون هم المنخرطين، ووسعت الحكاية بالتفسير لنوت دونورير بالنسبة للمهن الحرة. وقالوا راهو الانخراط في حد ذاته يحمي من العقوبات إلى أن تحضر المنصة الإلكترونية اللي هي اليوم خرجت في 15 سبتمبر. هذه هي المنصة اللي نحكيوا عليها. اليوم شنو اللي صار؟ اليوم يلزمنا ننخرطوا في المنصة هذه اللي هي منصة الفاتورة باش نقوموا بإعداد الفاتورة الإلكترونية متاعنا، اللي هو شكون هما الناس اللي عندها واجب الانخراط، وهما الناس اللي عندهم واجب الفوترة واللي هما مزدين الخدمات بجميع أنواع. المنصة هذه راهي منصة مجانية. وقت اللي خرجت الحكاية المرة الأولى كانت فما طريقة واحدة نجم نخدم بها الفاتورة الإلكترونية، وهي للوجيسيال متاع الشركات الخاصة. وقتها كنا لازمنا نعملوا ديزابونمون مونسويل عند الشركات الخاصة، وإلا يزمك في وسط الشركة متاعك تتكلف وتعمل انتجراتور وكل شيء باش انت تنجم تقوم بالفوترة الإلكترونية. المنصة هذه اليوم موجودة على ذمة الناس الكل باش نخدموا بها الفاكتور إلكترونيك بصفة مجانية. ليك المجانية هذه تخص كان أعداد الفاتورات. الانخراط في التتين يمثل 10 دينارات كل شهر تدفع بصفة ثلاثية تريمستريالمون، والفاتورات اللي احنا نعملوهم ونبعثوهم للتتين، خاطر هي البروسيدور بعد نوضحها فيها بروسيس متاع إعداد الفاتورة تصحاح متاحة وبعد تبعث وترجع لك فاليدي مصحة. العملية هذه وقت اللي تتعدى الفاتورة على المنصة فما مونطون ندفعوه اللي هو 190 مليم على كل فاتورة، والفاتورة هذه بالميزان. معناها هذه سيسورة وسمعنا بيه، فما ميزان إلكتروني اللي هو إذا كان الفاتورة الميزان متاحة 50 كيلو أكتي هي ب 190 دينار. 190 دينار. إذا كان من 50 ل 100 كيلو أكتي نزيدوا 190 فرنك أخرى. وإذا كان فاتت ل 100 كل مرة حصيلوا كل 50 أكتي نزيدوا 190 مليم. يعني اليوم الكلفة الجملية وقت اللي ندخلوا على منصة الفاتورة هدية اللي هي على الويب متوفرة للناس الكل شغالة تخدم معناها، هي راهي معناها بلاش، لكن كل فاتورة تتعدى للتتين ندفعوا عليها 190 مليم. إذا فاتت 50 كيلو أكتي يعني تبدأ فيها 2 باج 3 باج جنرال ما هو ميزان إلكتروني معناها تقريبا وبرا، يولي تزيد كل مرة 190 مليم، وعنا انخراط ب 10 دينارات في التتين كل شهر. جيو للتصحاح. هو قبل كانوا فما زوز مشاكل.
كانت المشكلة الأولى اللي

0: ثوم هذوك الفريم تاع الانخراط في التيتيين والفريم تاع التيتيين على الفاتورات. فما الفريم الاخر اللي هو الفريم تاع التصحاح. اول ما جيت الحكايه هذيا كنا نجمو نصحو فيا لي لوجيسييل بزوج طرق. فما الكلي اللي هو الناس اللي عندها الكلي اللي نخدموا بيه على منصه الاو جي بي والمنصه السي ان اس اس الكلي دو تيلي ديكلاراسيون هذيك اللي هو يخدموا بيه في التونيبس يخدموا بيه في برشا حاجات اللي هو يتكلف 425 دينار كل عام. لكذاك مشكلته يلزم كل واحد يعمل الكليم تاعه. مثلا اني كونتابل ما نجمش نصحح بالكليم تاعي على فاتوره مدام رفقه، ما كانش يطلع في الكاشي في الفاتوره نتاع مدام رفقه تطلع من الدوكي ما تجيش دكوردو. يلزم كل واحد عنده السيناتور نتاعو وحده، يعني الكونتابل مش صح في بلاصتك دكور جوف يخدمها لك هو يصححها انت لازمك تخدمها به. يبقى من بعد كي جاوا لي لوجيسييل وليت فما البوسيبيليتي باش نصحوا زاده بالديجيجو. الديجيجو اللي هي تتكلف 60 دينار و500 كل عامين، اما كل تصحيحها تدفع عليها فلوس. الكلي ندفع 425 مره واحده ونقعد على طول نصحح به على الديوري دو فاليديتي نتاعو. الديجيجو هي 60 دينار و500 كل عامين زاده، اما كل ما تصحح ورقه تدفع 250 فرنك باهي. وي اليوم المنصة هذه اللي هي المنصة الفاتورة نجم نصحو فيها جراتويتمون بالأهوي. التصحاح على الفاتورات اللي كان بالكلي بالأربعمية وكان في الديجيجو اليوم نجم نصحو مجانيا بالأهوية. كل شخص طبيعي عنده الحق في الأهوية، وبالنسبة للشركات الوكلاء بتاعها ينجموا يصحو بالأهوية. الأهوية بالنسبة للناس اللي خدمت بها واللي عندها، خطر اليوم دجا حتى في السجل الوطني للمؤسسات وليت هذيك الطريقة الوحيدة باش ندخلوا بها. دونك اليوم الأهوية للناس اللي ما تعرفهاش وإلا اللي ما زالت ما عملتش أهوية، فما بوابة مفتوحة اللي هي بوابة المواطن، يدخل يسجل روحه وبعد يتصل بالمشغل الهاتف نتاعو هذوك هما اللي نعرفوهم احنا يمشي يهز الايدنتيفيون هذاك باش يعطيوه هما. لازم يكون نمر التليفون اللي قيدوا على البلاتفورم نتاع البوابة، يلزم يكون باسمه. معناه إذا كان عندك نمر معمول بطاقة تعريف حد آخر، بوك أختك أمك، ما تنجمش تخدم به، لازم يكون بطاقة التعريف متاعك وتمشي وتهزو للمشغل متاعك يعطيك اي دي ومود باس، إذوكم هما اللي تدخل بهم بالمنصة هذيك. دونك بالأهوية نلخصوا. دونك بالنسبة للمنصة اللي هي بدأت سرية المفعول بداية من 15 سبتمبر، الانخراط فيها هي مجاني، اعداد الفواتير عليها ممكن للناس الكل ومجاني، لكن والتصحاح عليها زادة ممكن مجانيا عن طريق الأو هوية. بالنسبة توا هي معمولة راهي للشركات الصغرى والمتوسطة. الشركات الكبيرة اللي لو سيستيم نتاعها الكل جينيرال مون يبدا سيستيم دو فاكتوراسيون انترليي بحاجات اخرين، هذوكم راهم ما ينجموا يكملوا كان يخدموا باللي لوجيسيال نتاعهم، وهذوكم لازمهم وقتها يصحوا بالكلي وبالديجيكو. مي سينو بالنسبة للناس اللي هي صارت والناس اللي عندها مشكلة كبيرة اللي الكو يتسمى الحقيقة مكلفة عليها الطريقة أي، اليوم المنصة هذه تحل المشكلة، لأنه باش يولي معناها إعداد الفاتورات ما تدخل وتتنجم تعد الفاتورات متاعك كما كنت تعدهم على الطريقة العادية وتصحح بالأهوية متاعك مجانيا. يقعد الانخراط في التتيين اللي هو 10,000 كل شهر، يعني معناها ما فماش منه مفر، وفما زادة 190 ملي مذوكم اللي هما على كل فاتورة، وعلى قد ما يكبر حجم الفاتورة على قد ما تزيد المونطون هذا. بالنسبة توا للانخراط نرجعو وقت اللي جيت الحكاية بتاع الفاتورة الإلكترونية، مش الناس كل قامت بالانخراط
1: بالضبط، خاطر جون نقول لك معناتها مدام منال، خاطر فما الناس قالت لك استنى شويه، فما ناس احتجت، فما يقول لك اذا كان معناتها ما نحتاجوش والناس الكل نمشي ونقيدوا اون اتوندون، معناها ما يقعش التراجع على بعض المعطيات اللي هي الحقيقه مثقله لكاهل اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه.
0: اكزاكتومون. دونك اليوم دايور معناها في متماشيا مع كلامك هذايا، فما الناس اللي هي صبت ديجا في التيتيين ورقيا، مشيت لتونس من الاول وقت اللي خافوا من الخطايا وكل وسجلوا، وحتى لليوم مازال ما جاهمش اميل دو فاليداسيون، ينجموا اليوم يدخلوا على الاديزيون الفاتوره المنصه الاولى اللي خرجت الاديزيون الفاتوره ويعاود يسجل.
1: اه معناتها ما كاين ما نحسبوش التسجيل ولا
0: كاين وما مشيش هكا علاش احنا ما مشيناش كاين وما مشيش كاين وما مشيش دونك يمشي يدخل على الاديزيون الفاتورة ويعاود يسجل من جديد على روحه لكن لهنا فما ملول في في الفورمولير نتاع الانخراط فما شوا محطوطة هي ويب ولا ODE اللي ملول وضحناها قبل معناها إيش معناها ويب وش معناها ODE وقت اللي تدخل أنت توا باش تنخرط تمشي إذنك تختار ويب إذا كانك أنت تحب تخدم بمنصة الفاتورة مش بلوجيسيال بتاعك معناها على خاطر الكلمة أنك تختار ODE معناها راك تخدم بلوجيسيال وكلمة ويب راك باش تخدم عن طريق الويب دونك باش تخدم عن طريق منصة الفاتورة
1: ايوه
0: دونك هذه معناتها نشدوا عليها الانتباه انك راك تجي تعمل الانخراط اليوم على منصة الاديزيون الفاتورة لازمك تختار ويب باش تخدم على المنصة هذه كنت تحب نعملوا تلخيص رفقة باش تقعد للسادة المستمعين دونك اون ريزومي الناس اللي عندها واجب إعداد الفاتورات الإلكترونية هما جميع مزدين الخدمات مع الناس اللي عاملين تجارة ونشاط ثاني التوصيل سينو الناس اللي عاملة تجارة ما عندهاش علاقة بالفاتورة الإلكترونية دو بالنسبة للمنصة المنصة هذه محلولة للناس الكل مجانيا لإعداد الفاتورات الإلكترونية مع إمكانية الإمضاء الإلكتروني بالهوية مجانية كما إذا كان عدد فاتوراتك كبير وتحب تكمل تخدم باللوجيسيال تكمل تخدم بالديجيجو وتكمل تخدم بالكلي حاجة أخرى المنصة هذه مازلت ما تقبلش الديجيجو خاطر كان أنت تخدم بالكلي تنجم تحب تقول أنت أني عندي كلي بتبيعتي نصرح به ما نحبش نعمل هوية عادي المنصة هذه تنجم تخدم عليها المنصة الببليك هذه تنجم تخدم عليها بالكلي متاعك كيما تنجم تخدم عليها بالهوية بار كونتر ديجيجو ما هوش ممكن حاليا مازال في إطار التطوير فوالا دونك غروسو مودو بالنسبة للي فري دونك لي فري الوحيدين اللي يقعدوا في الحالة هذه هي عنا 10 دينارات تدفع تريمستريالمون يعني 30 دينار بار تريمستر اللي هو الانخراط في التيتين واللي هو إجباري في الحالات الكل وعنا هالمونطون هذايا نتاع التيتين في في الفاليداسيون دي فاكتور 190 مليم على كل فاتورة وعلى كل 50 كيلو أوكتي
1: به. في صورة ما إذا احنا توا باش نحكيو على الاستعمالات معناتها إذا كان عملنا هالانخراط دونك احنا المنصة حاضرة معناها مبدئيا بدأت الخدمة بالمنصة وبالفاتورة الإلكترونية
0: اكزاكتومون بديت الخدمة بالمنصة وبالفاتورة الإلكترونية اليوم أي إنسان يدخل ينجم يعد الفاتورة متاعه وهي شغالة وهي تخدم يعني تخرجنا الفاتورات وتخدم
1: به إذا كان أنا مثلا وحدي أصلا قبل كل شيء احنا حكينا على الشركات الصغرى المتوسطة لهنا المعنيين بها هل هي شركات وإلا حتى الأشخاص الطبيعيين معنيين بها في المشاريع
0: اكزاكتومون رفقة زوز معنيين بها الأشخاص الطبيعيين والشركات طنك نشاطك مزدي خدمات أنت كنت معناها شخص طبيعي وإلا شركة فأنت مجبر وعندك واجب الفوترة معناها معروفين الناس عندهم واجب الفوترة دونك أي إنسان عنده واجب الفوترة شخص طبيعي ولا شركة يلزم اليوم ينخرط ويعد فاتوراته إلكترونية
1: به الإعداد الفاتورة الإلكترونية هذه هل يكون بصفة شخصية وإلا ينجم يكون عن طريق المحاسب اللي تتعامل معه
0: هو راهو اتفاق اليوم ما دام فما الهوية تنجم أنت معناها توكل المحاسب متاعك باش يخدم لك الخدمة دي مقابل أتعاب بيانسور خاطر هي الخدمة هذه إعداد الفواتير راهي من واجبات صاحب المؤسسة مش من واجبات المحاسب معناها إعداد الفاتورة متاعي محاسب من واجب وقت اللي أنت تعد فاتوراتك شراء ولا بيع وتهزهم له هو يسجلهم في المحاسبة وفي التصاريح الجبائية لكن إعداد الفاتورة راه من واجب صاحب المؤسسة قانونيا وبجميع الطرق عمره ما كان من واجباته ومن مهام المحاسب يبقى فما شركات صغيرة ما عندهاش شكون ينجم يحضر لها علميا معناها غير مؤهل أنه يخل ينجم يخلص أتعاب محاسب ويقول له اخدم لي أنت هذه ويعطيه المتباس والإدنتيفيان متاعه باش ينوبه باش يخدم الخدمة هذه معناتها ينجم فما هي اتفاقات تقعد ما بينات لكن أني من بابي أني الشخصي وبدون أي معناها تحيز ننصح صاحب المؤسسة يعد فاتوراته وحده خاطر هو موجود معناتها 24 على 24 كل عملية بيع وكل عملية إزاء خدمات يعرفها ويعد، في حين أن المحاسب يقوم بإعداد محاسبة ومعناتها بريزون شارج متاع برشا ملفات في نفس الوقت، بما أن الفاتورة يوميا ظهر لي ماهوش تطبيقي ومعقول في أنه يتم معناتها توكيل المحاسبين. هذا يبقى رأي شخصي، كل حد حر.
1: بالنسبة للفاتورات وإعداد الفاتورة توكي، شفنا احنا السيستم القديم فهمنا اللي الفاتورة وقت اللي تعمل غلطة في الفاتورة الإلكترونية ما عاش عندك الإمكانية المراجعة إنك تراجعها، يلزمك تعمل حاجة أخرى معناها باش تدارك الغلطة. أي تو قعدنا في نفس الطريقة، معناها فماشي إمكانية إصلاح الفاتورة؟
0: لا، مازلنا في نفس الطريقة، لازمك تعمل أبوار وتعمل فاكتور أخرى.
1: الغلطة مهما كانت كسوة في المونتون وإلا مثلا
0: possibility d'annuler la facture، تعمل فيها أبوار كامل وتعاود تعمل الفاتورة. الأبوار ممكن
1: مهما كان الخطأ أستاذة، مهما كان الخطأ،
0: كان الخطأ. ما مش مهما كان الخطأ ما فهميش الإمكانية،
1: هذه ما تحسيش معناها ما بش تدخل الدنيا بعضها. معناتها تصور أنا مثلا نعمل نعمر الفاتورة وعندي مشكلة السهو مثلا، جدي ساكم ساهو خطرة ومرشة، خاصة كي تبدأ مكش مسين اسمه لول، تنجم فاتورة اثنين ثلاثة أربعة تعمل الأغلاط وتعمل الأفوار. دونك معناها اليوم هل سيقع النظر في الفاتورة الأصلانية اللي هي غالطة وفي الفاتورة الأفوار اللي تم الإصلاح بها الفاتورة الأولانية؟ إذا كان بالطريقة هذه تصور كان كل واحد يغلط في ثلاثة فاتورات أكهو على المجموعة متاع المؤسسات الصغرى المتوسطة، قديش تكون عنا فاتورة غالطة؟ دونك شكون باش يفرز البيعة هذه؟
0: في الفاليداسيون، في عملية هي الفاتورة كيفاش يتم، أنت تعد الفاتورة وتصححها وتبعثها، التيتيان تباليديها وترجعها لك باليدي فاتورة بالكود كوير بالريفيرانس كل باليدي. في عملية الفاليداسيون يتم التفطن من الفاتورات الغالطة ويتم إلغاء أخرى.
1: وني الفاتورات
0: هو البروسيس في فاليداسيون، اما لهناك تعاود تدفع مره اخرى ومرتين اخرين. فوالا
1: به الفاتوره وقتاش يقع اعتمادها في المحاسبه والجبايه، وقتاش يعتمدها كان في المحاسبه اما ترفض جبائيا؟
0: لا، هذا ما عندوش علاقه بالفاتوره الالكترونيه، يتم اعتمادها في المحاسبه. اي فاتوره يتم اصدارها يتم اعتمادها في المحاسبه، لكن مثلا اذا الفاتوره هديه علاش يتم اعتمادها في المحاسبة مهما كانت الفاتورة؟ على خاطر ذيك عبارة على جستيفيكاتيف متاع فلوس خرجت من المؤسسة. أي فلوس تخرج من المؤسسة خاصة في قانون الشركات، فما منع، فما معناتها قانون يمنع أنه أي فرنك يخرج من الشركة من غير ما يكون فيه بيات جستيفيكاتيف. لكن بعد كي نمشيو للجباية، كي نجي نقوموا بعملية الطرح، الفاتورات الغير مطابقة للقانون اللي ناقصة les conditions obligatoires prévues par l'article 18 du code de la TVA، أي حاجة ناقصة تخلي الفاتورة هذيك ما تعتمدش جبائياً. يعني بالعربي مثلا تكون النتيجة المحاسبية متاعك 1000 دينار بعد طرح الفاتورات، وفما فاتورة المبلغ متاعها 200 دينار غلطة، غلطة معناها غير مقبولة جبائياً، تولي فعود تخلص الأداء على 1000، تولي تخلص الأداء على 1200، على خاطرك ال 200 هذوكم جبائيا ما يمكنكش طرحهم رغم أنه محاسبين بما أنهم خرجوا من الكاسة يطرحوا. زيد كيف كيف إذا كان مثلا الفاتورة هذه متاع المصاريف غير متعلقة بالنشاط، إذا فاتورة غير متعلقة بالنشاط ما تنجمش تطرحها جبائيا، تطرحها محاسبيا لكن جبائيا ما تنجمش تطرحها، يتم إرجاعها ودفع الأداء على المبلغ الجملي.
1: به معناتها مواصلين في بعض التساؤلات اللي كانت تسمح أستاذة، باعتبار أنه تقريبا بكلنا معناش معناها الحس الجبائي المحاسباتي، معناها ما بكلنا قاعدين نتسألوا على الفاتورة الإلكترونية. طيب يقول القائل مثلا أنا كمؤسسة صغرى وإلا كمثلا نشاطي في إطار شخص طبيعي، نشاطي مع تعليمتي محدود، ما زلت معناتها نلوج في طريقي في العادة، معناها أنا أصدر فواتير ولكني أيضا نجمع الفواتير اللي شريت بيهم. دونك اليوم في وقت اللي نمشي مثلا باش نقضي الفاتورة تصدر من عند البائع كمزدي خدمات مثلا، أو معناتها في مزدي خدمات نجم يكون في الانترنت ولا غيرها مثلا، جديسة كمسا في مزدي خدمات، نطلب الفاتورة وإلا هو يعدي فاتورة إلكترونية حتى تتم المصادقة عليها باش يعطيني بعد فاتورتي؟
0: هو حد لليوم في آخر المذكرة اللي خرجت في النوت كومون قالوا إلى أن يتم معناه إعداد المنصة هذية، أنت بالنسبة في الشرائط مش في المبيعات،
1: أي في الشرائط
0: أي فاتورة، كي تاخذ فاتورة ورقية انت من امكانك انك تطرح الاعباء نتاعك، ماهيش مسؤوليتك انك تاخذ فاتوره الكترونيه. انت مادام انت شريت مشيت للمكتبه، ما نعرفش مكتبه كوميرسيال، مشيت للمزدي خدمات نجاره الالومنيوم مثلا، وخذيت الفاتوره نتاعك عادي، من حقك باش تطرحها جبائيا وتتمتع بها كاعباء، حتى ولو هو عنده واجب الفاتوره الالكترونيه وما عطاكش فاتوره الكترونيه. بعد توا صدور المنصة هذية مازلنا ما نعرفوش شنو باش يتم، معناه اسكو باش يتم حاجة سبيسيال في الموضوع هذايا ونوليو من نجم ونطرحو جبائيا كان الفاتورات الإلكترونية ولا لا. لكن إلى حد اليوم الأمور القانونية واضحة، النصوص اللي عنا تسمح لنا باش نطرحو الفاتورات العادية حتى ولو ما عطاوناش الفاتورات الإلكترونية.
1: خبيا ولا مزيت ما حضرتش. اي اسمعك، الفتره الانتقاليه صعيبه استاذه، خاطر تخليك ما بين البنين ماكش فاهم روحك.
0: لشكون تقول احنا العمل نتاعنا الكل ولا انتقالي؟ عندنا الفاتورات الالكترونيه والفاتورات العاديه، الريتونيو على سورس الالكترونيه والريتونيو على سورس العاديه، التصاريح الجبائيه عن طريق المنصات التصاريح الجبائيه العاديه. معناها احنا في العمل نتاعنا ولا في ثلاثه مرات في المحاسبه بصفه عامه والجبايه نخدموا بالنظام العادي وبالنظام الانتقالي وبالنظام الرقمي، ثلاثه مع بعضهم فرض وقت، معناها فريمون سا دوفيان انورم الحق. لكن الله غالب ما توسكي ديجيتال ما ينجم يتعدى كان عن طريق مراحل، معناها
1: هو ديجيتال في تونس معناتها ديما يطرحك الاشكاليات والتساؤلات، معناتها اسكو ديجيتال التنهيدة
0: شو مش تجاوبك خير ملاك أظهر لي جاوبتك
1: ما نقدمش في سؤالي يا أستاذة
0: أظهر لي جاوبتك
1: ناقف عند الرقم هذا
0: يا حسرة كي كانوا المختصين عندهم الحلول توا ولاو معناتها خاضعين للمسائل مع الناس كل
1: معناه إشكال كبير اليوم هيك عليش معناه تلقى روحك ساعات
0: عنا شوية مرونة في العقوبات هي اللي مطمئنين بها شوية عنا المرونة مازالت المرونة سارية المفعول ما نعرفش توا واش تيجي باش تولي جارية كانت مكفوط باش تولي جارية
1: هي لطيف يا ربي هي المشكلة بالحق معناتها توا احنا في فترة انتقالية من المفروض انه تسليط العقوبات ما يكونش معناتها آليا يعني خلي معناه حتى الناس الكل تستانس على القليلة معناها
0: لكن هي الحقيقة المنصة المجانية بالنسبة للناس خاطر قبل نقولوا مثلا مارشيني توليي نجار ولا عنده الواجب هذية ولكن أنه باش يمشي وباش يشري لوجيسيال ما عندوش حتى أورديناتور باش يتبعه وكي تولي فما المنصة هذية مجانية من أي بلاصة تدخل حتى مرة في الشهر للبوبلينات تخرج فاتوراتك معناها سهلت ومجانيا بالأهوية معناه بالعكس احنا نشجعوا برشا على الاهويه راهي الاهويه هي اللي باش تنظم البلاد وهي اللي نحب ولا نكره معناتها باش نتعداو للرقمنه الشامله اللي نحبوا عليها ما نجموش نتعداو بها شطر بشطر معناتها اليوم مثلا من المحاسن الوحيده تقعد ديما اني بالنسبه ليا الرقمنه معناتها نشجع عليها قديما وجديدا ومستقبلا لكن انا معناها نحفوها بالخطايا وبالاجال وبالتخويف وبالواجبات هذايا هو اللي ماهوش مقبول الحق معناه لكن الرقمنة في حد ذاتها بالعكس على خاطر باش نعطيك مثلا المحاسن نتاع الفاتورة الإلكترونية أنه احنا النجم اليوم باش نرتاحوا من حكاية الورق المرافق للرقمنة كي تولي فما فاتورة إلكترونية ممضات إلكترونية معاش مضطر نهزني مع الرقمنة معاش مضطر نهز الدوكيومو والدوكيومو أو بابي معاه
1: شكون قال
0: سيه لي يسر معي على خاطر السبب يتنحى ولا فما ان كود كوير دو فاليداسيون ان دو ريفيرونس يونيك ما ينجمش يقول يجيب لي
1: لورا كود كوير ساعات يطلبوا منك الليجاليزاسيون تاع شهاده مثلا جامعيه راه
0: شهاده ما فيهاش
1: كود كوير لا شهاده الجامعيه لا فما شهاده التكوين المهني ولات بالكود ولات البكالوريا بالكود معناتها نورمالمون اذا كان عملت انت كود كوير
0: ما تبدلتش الجرائات مازالت ما تبدلتش
1: علاش لازم تكون فما مرافقه ثوره تشريعيه كبيره في هذا المجال
0: لا هي من ناحية الثورة التشريعية هي الثورة التشريعية معناتها واجبية الحقيقة معناها واجبة ومعناها تريز ورجانت إن شاء الله يقوموا الناس المختصة بالإجراءات اللازمة
1: هو في الحالتين فما زوز أنواع من الفواتير إذا كان تبعتك صحيح خطر أحنا عنا مزدي الخدمات اللي هو مطالب بالفاتورة الإلكترونية ولكن قلت في التجارة عموما معناتها هي تقعد خاضعة للفوترة القديمة نورمالمون دونك الانسان في تعامله كشركه صغرى ومتوسطه والا كشخص طبيعي ينجم يتحصل خلينا احنا يتحصل على فاتوره الكترونيه وفاتوره ورقيه. الفاتوره الالكترونيه هاكي مشات من غادي لغادي، والفاتوره الورقيه وقتها يلزموا يسكنيها.
0: حتى الالكترونيه راهي ما تمشيش من غادي لغادي، خاطر المنصه نتاعنا راهو فما خلط صغير لهنا نوضحوه.
1: أيوة.
0: راهو المنصه نتاع الدول الاخرى معناها فرنسا وغيرها، المنصه نتاع الفاتوره الالكترونيه تحط اون كونتاكت البيع والشركة كيما عندنا احنا البلاتفورم تاج، معناها انت تدخل تهز اللي قصوهم عليك وتحط اللي قصيتهم على الناس. لا، الفاتوره الالكترونيه يتحطوا عليها كان فواتير البيع معناها، وكل واحد باش يعطيك النسخه البي دي اف نتاعك يبعث لك بار ميل اللي هي فيها الكود كوير والريفيرنس يونيك. راهي معناها ما تمشيش انت تدخل على المنصه ما عندكش اكسي باش تجبد فاتورات الشراء نتاعك على المنصه. ماهيش كيف كيف، راهي السيستم المعمول به انه انت باش تولي تحط فاتوراتك وتهز فاتورات الشراء نتاعك على المنصه، هذيك راهو حاليا موجود في الدول الاخرى. في تونس المنصه الحاليه والقانون الحالي فيه كان فاتورات المبيعات، وهي بلغه اخرى راهي تعاملت لي حصر الاداء على القيمه المضافه، لانه الاداء على القيمه المضافه اليوم لو تي في ا كونيكتي اليوم على حسب الاحصائيات، معناتها تثبت الإحصائيات بارابور للأرقام المعاملات أنه فما تنقيص في التصريح بالأداء على القيمة المضافة، معناتها الكوليكتي تبيع كوليكتي. على هذا تعاملت المنصة هذه من شيرة للخيرات في مسار الرقمنة، ومن شيرة أخرى لحصر مبالغ الأداء على القيمة المضافة. كان نلاحظوا حتى في البلاتفورم تيج ملول تم الإجبارية أنك تحط الأداء على القيمة المضافة، ألوركو في الروتونيرا سورس ما عنده حتى علاقة، لكن توا وليت جيت المنصة الهلية متاع الفاتورة الإلكترونية لحصر الأداء على القيمة المضافة الكوليكتي اللي هو من واجب معناتها دفعه. قبضت انت المبالغ نتاعك ولا ما قبضتش معناها قانونيا؟
1: لهنا باش نرجعوا اي جوستمون قبضت ولا ما قبضتش. انا توا استاذه نعاود نرجع لهنا، وكانه هي فما رقمه للجبايه ماشي رقمه للاداره. ثم اون بلوس كو سا توا انت تعرف لي برشا ريتونو تصير وفما تي في ولكن الانسان ما قبض حتى شيء. انا شو معناها نعطي مثلا للدوله فلوس وانا مش موجودين عندي؟
0: مشكله كبيره ياسر، واليوم معناتها لازمنا نخيروها ولازمنا نجبدوا انتباه الناس ليها. اللي راهو المحاسبه في تونس هي محاسبه معناها تتسمى كونتابيليتي دونجاجمون با دونكيسمون. شو معناها؟ معناها اني اليوم قمت بخدمات، لو فيت اني قمت بالخدمات هذيك راهو واجب الفوتره موجود. وكي نقول واجب الفوتره موجود وقتها خلصت ولا ما خلصتش يلزمني نخرج فاتورتي، وفاتورتي هذيك فيها معناها اداء القيمه المضافه مستوجب التي في ا الكوليكتي. هي راهي التي في ا الكوليكتي فما شويه تضارب هنا في القانون، لكن هذاك معناها نص القانون كيفاش. انه اليوم اني كي نقوم بإزداء خدمات وينقوم عندي فاتورة خلصت ولا ما خلصتش يلزمني نصب التبيعة للدولة، وكي نشري زادة سيستم معناها متناسق، كي نشري زادة وناخذ الفاتورة خلصتها ولا ما خلصتهاش نطرح الأداء على القيمة المضافة حتى كان ما خلصتوش، حتى كان أني ما خلصتش الفورنيسور متاعي كيما. لكن
1: معناها
0: بصفة عامة عمليات البيع أكثر برشا مع
1: صحيح مش كيف
0: معناها.
1: ما يلزمش الدولة تدخل في الربح وتخرج من الخسارة أستاذة، خاطر لهنا هي معاملة مالية صحيح،
0: خاصة وأنه التيفيا على شارج دو كونسوماتور، هي على شارج دو كونسوماتور، والكونسوماتور دو سيرفيس مازال ما خلصنيش.
1: أيوة.
0: كيفاش تحبني أني نمدلك حاجة أني مازلت ما خلصتش فيها؟
1: جوستومون خاطر على بازنا كوليكتور
0: كي نوخر في تصاريحي الخطايا، مثلا خطايا التأخير الجبائية تم الترفيع فيها على الأخر بخلاف الخطايا العادية هذيك متاع الشهر ونسبة الشهر، ولا ثم خطايا جديدة اللي هي متاع 1.25 و2.5 اللي تشرح القانوني متاعهم قال شنو عبارة انت متسلف فلوس من عند الدولة كينو انتري دو كريدي. اليوم انا كنوخر في واجباتي نعطي انتري دو كريدي، اما كنخلص تي في على شارج دو كونسوماتور مازلت ما قبضتهاش من عنده، شنو هذا يتسمى؟
1: وقد ما نقبضهاش بالكل استاذه سامحني لهنا، قد ما نقبضهاش بالكل
0: صحيح نجم نجم ما تقبلهاش بالكل وما
1: وخلصت
0: حل بتسترجعها فريمون اجراءات كبيره برشا. على هذا احنا عملنا القانون هذايا معناتها استئناسا بالقوانين الخارجيه لركو نعرفوا الواقع الاقتصادي نتاعنا ماذا بينا نعملوا قوانين تتماشى مع خاصه وانه تبدل من وقت سن القوانين هذه اللي هي عندها تاريخ قديم اللي تم السن نتاعها بين الواقع الحالي اللي هو تغير معناها 100% et plus. Donc, اليوم باش نقاوروا احنا راهو الفواتير زيد النقطة المهمة اللي لازمنا نعلموا بها كل فاتورة تحطها على البوابة هي فاتورة وصلت لإدارة الجبية. هي صحيح تمشي للتتيان اما هي زادت تتعدى لإدارة الجبية اوتوماتيكمون.
1: معناها لهنا ماهيش في اطار المعطيات الشخصيه ولا في علاقه
0: لا هو ما فيش معطيات شخصيه مع الجبايه راه
1: اي للي ماشي في باله
0: وعندنا رفيق وعندنا المؤتمن بالليل كلهم موجودين
1: معناها معلاقتنا مش فقط بال بالتتيان
0: ما عندنا شخصية احنا عندنا السكريب بنكير تنحى والفاتورة باش تحطوها على البلاتفورم كل ما هو لازم باش يصير صار معناتها فوالا
1: باش يبدا الانسان على بينه من الامر هو اللي تحط على السيستم راه وصل لاداره الجبايه
0: حقيقة نعرفوا بالقدي انه واقعيا برشا ناس كي تعمل البريستاسيون مازالت ما خلصتش يقول لك اني التريزوري نتاعي السوفر ديجا
1: بالضبط
0: باش تحبني التريزوري هذيك اللي باش ندور بها وعندي خلاص الخدامه اللي ما نجمش نقول له استنى حتى نخلص الخدام لازمني نخلصوا كاش فما معناها فاتوره الضوء وفاتوره الماء ما نجمش نوخر عليهم ما سي ان اس ولا القباضه العاديه كي باش نوخر باش نخلص خطايا دونك تجي تقول لي تبيع كل كتاب باش نولي نخلصها على بريستاسيون هو هذاك القانون ما جاتش حاجه جديده معناها لهنا يفو فير اتونسيون ان توكا اذا كان حطيت فاتوره لازمك تصرح بها في التصريح الشهري الموافق للشهر اللي انت ديكلاريتي معناها كي تصرح بفاتوره لازمك تدكلاريها في الديكلاراسيون مونسويل نتاعك انديبوندامون خلصت والا ما خلصتش فما اكسبسيون واحده بيان سور مساش نذكروا بها معناها اللي هي في المعامله مع مؤسسات الدوله وقت اللي تبدا تتعامل مع مؤسسات الدوله التي في ا نخلصوها الانكيسمون متخلص كان ما تقبض علاش خاطر بالنسبه للدوله الدوله هي معناها عميل مثاق في حين انه عميلك انت اخترته وانت تتعامل معاه كان خلصك ما خلصك شركة أمورك احنا كدولة معناها تخرج فاتورة فيها تبيع كوليكتي معناها نصر ونلح معناها مثال شري ماذا بيه الصوت يوصل راهي على شارج دو كونسوماتور سيبا نورمال اليوم باش لو كونسوماتور اللي هي من واجبه باش خلصها مازال ما عطيها ليش واني نجي نخلصها على هذا حتى كان اني شو نقول اذا الحريف متاعك شو وخر عليك في الخلاص اليوم بما انه ولاد الحكايه هكا دو بريفيرونس ابسط حاجه تقول له سبق لي تي في ا عماله راني اني زني نصرح به
1: بالضبط
0: معناها هذا الحل هو ديما فما حلول تطبيقيه من شيرتي اني شو نقول انت تتعامل مع حريف يخلصك بالروتار متفق انت وياه اموركم برجله تقول له يا خويا اني اليوم ولات عندي تتيين ولات عندي منصه الفاتوره الفاتورة اللي باش نحطها يزمني نصرح بالتيفيا كوليكتي نتاعها اللي هي من واجبك انت باش تخلصها يا خويا اعطيني التيفيا ونصبر عليك في الباقي معناها مش مشكل
1: كي تسبق معناها
0: كي تسبق فوالا تكون افونس دو ريغلومون تخلص بها انت باش ما تقعدش تتحمل فيها كعبء معناها من عندك فوالا
1: واضح استاذه منال تعطينا كلمه ختام بخصوص الفاتوره الالكترونيه وهي رساله طمانه حتى وكي نحكيوها هكاك رانا نعطيو في مختلف الملاحظات اللي يعطيها المواطن معناتها في علاقه بالجبايه وغيره ولكن راهو المنطق انه فما قانون لابد من تطبيقه بقطع النظر على انتقادنا ليه او نقدنا ليه او احتجاجنا عليه تفضل مدام
0: القانون اليوم راهو ساري المفعول وكل انسان من واجبه اليوم باش ينخرط ما عادش فما اسباب ومسببات معناها معقولة بخلاف رفض ولا قبول القانون ما فماش أسباب مثلا كيما التنقل لتونس عندنا الأديزيون الفاتورة للانخراط وعندنا المنصة هذه لإعداد الفاتورات مجانية نعود نقولها دونك اليوم من الناحية اللوجستية العراقيل كل تنحات يبقى الناس اللي ماهيش مقتنعة بالقوانين كيما مثلا حكاية مذكرات الأتعاب اللي مازال فيها أخذ وعطاء واللي وقتها حتى مدير التشريع الإدارة التشريع الجبائي قال يجيونا يتصلوا بنا تم إعداد لائحات تم إعداد اعتراضات ما نعرفوش وين وصلوا لليوم دونك الناس هادو ما معناتها اليوم المنصة حاضرة لا ديزيون الانخيارات معناها ننصحهم يقوموا بالانخيارات اعداد الفاتورات يتصلوا بالهيئات المهنية نتاعهم تتصل بإدارة الجبايه وتقول لهم مع خروج الفاتورة هذه احنا وين وصلنا وشنو اللي نعملوا هذه بالنسبة للمهن الحرة بجميع انواعها خاطي المهن الحرة بالنسبة للمزدين الخدمات العاديين ما فما حتى اكسبسيون ما فما حتى ديروغاسيون من اليوم يبداو يبدوا الفاتورات نتاعهم اللي عامل هوية ينطلق يدخل ويخدم على روحه وما فما حتى شيء صعيب سهلة موجودة معناها متماشية تخدم على روحها ما فما سلسة ما فما حتى مشكلة بطبيعته هو يعد في ماكسيموم معناها خاصة الإنسان تعمل خدمات تعمل في فاتورة جملية مرة في النهار معناها ما عندوش برشا فاتورات ولا إذا كان أنت بطبيعتك تعمل في 10 فاتورات في الشهر تدخل تخدمهم على المنصة وكهو معناها ما حتى الكو نتاعهم ماهوش كو كبير برشا دونك تدخل تخدمهم على روحك الناس اللي عاملين اعتراضات كما قلنا معناها يعمل الديزيون نتاعو باش ينحي على روحه وعبء المشاكل والخطايا ويتصلوا للهيئات المهنية بإدارة التشريع الجبائي ويطالبوا بوين وصلت الاعتراضات هذه بالقبول ولا بالرفض ونطلبوا رد كتابي لانه اداره التشريع الجبائي من عاداتها انها تخرج لي بريز دو بوزيشن كتابيا حتى تكون حمايه للناس هذوما غدوه قدام المراجعات الجبائيه والخطايا ومعناها ما نقولوش ضمنيا هاكا قالوا لي ولا هاكا تفهمنا لا نحبوا رد كتابي فيه شنية موقف الإدارة بالنسبة للمهن الحرة حتى بعد إصدار المذكرة اللي تم الاعتراض عليها فيما بعد لأنه مثلا بلي خليني معناها نقول النقطة هذه مهمة على الأخ برمي الحاجات اللي المذكرة مشي في بالها راي حلتها هي حكاية السر المهني هي قالوا احنا قلنا لكم مثال اشتعملوا نوت دونورير جلوبال كيما جاي في النوت كومون نوميرو 22 دو لالوا دو فينانس 2016 قالوا احنا هذه الحكايه اللي تحكيوا عليها نتاع السر المهني رانا حليناها بالنوت كومون هذيك ورقم تعملوا فاتوره واحده يوميه تحطوا فيها باسيون باساجي مثلا والا موكل معناها بصفه عامه والا اي معناها بصفه عامه معناها غير حد تحديد شكون هو معناها الانسان اللي انت تعاملت معاه مره في النهار اني مثلا محامي والا طبيب والا عندي موكل والا معناها باسيون ولا حاجه حاجته بفاتوره للاسيرونس باش ترجع فلوس اذا تكون نوميناتيف وإذا كان أنا انخرطت على المنصة هذه ما عنديش حل آخر يزمني نعديها على المنصة الطبيب هذا اللي نعدي عنده نجم يكون بسيكاتر نجم يكون ما نحبش اليوم اسمي يكون موجود دونك هذه هي نقطة الاعتراض اللي قعدت راه قبل الكارنيه في إيدك حتى باش تعطيه ورقة باش يهزها وحده للأسيرونس اليوم فما مالجري نوت كوميون هذيك مازالت فما نقاط للنقاش فيها كيف ممكن معناها معناتها اخطر في محامين قضايا وكل دونك مادام فما مع الفاتوره الجمليه اللي احنا ما عندناش فيها مشكله هذيك الفاتوره الجمليه ما حتى حد ما عنده فيها مشكله لكن فما فواتير تتهز للمصحات فما فواتير تتهز للزاسيرونس تتهز للميتويل هذوكم يلزمهم يكونوا نوميناتيف كيفاش باش نعملوا فيهم وهما باش يتعداو على تيتيان دونك فوالا هذه هي النقطه اللي مازالوا هما يعترضوا عليها خاطر برشا ناس قالوا ما حليناها مشكله السر المهني لا ما تحلتش بالطريقه هذه لا سيكونس نوميريك دي فاكتور دواتيتر سكسيسي 1 2 3 4 نجمش يعني نعدي 1 2 3 4 على المنصة وخمسة خطرها نوميناتيف منعديهاش كيفاش نعملو يعطيونا حل هذا هو معناه نقطة المفارقة بالنسبة للمهن الحرة ويقعد كيف هذا يقعد راهو الانتربريتاسيون متاعي وراي سينو بالنسبة للمزدين الخدمات الأخرين الكل عملوا لزاديزيون متاعكم أبدوا اخدموا على رواحكم اختاروا ويب ننصحكم اخدموا حدكم هذه نصيحتي رغم أنه أنا محاسبة لكن ننصح بالحق معنا نصيحة من الدين قال بازل اخدموا محاتكم على خطر راهو انتوما بركة اللي عندكم فاتورة كل واحد فيكم عنده كان فاتورات المكاتب المحاسبة والمستشارين وكل كل واحد عنده 1000 كليان تنجم تصير غلط تنجم تصير خطر معناها دو بريفيرونس راهو الواجب إعداد الفواتير قانونيا راهو واجب المؤسسة ماهوش واجب المحاسب المحاسب من واجبه يحط الفواتير هذيك متاع البيع والشراء يسجلها في المحاسبة يعد القوانين القوائم المالية ويحتسب الأداءات ماهوش من واجبه إعداد الفاتورات راهي ماهوش من واجبات المحاسب بكل وضوح.
1: واضح واضح. يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذة منال الدوكي، أستاذتنا الجامعية خبيرتنا العدلية في الجبهة والمحاسبة، سعدنا كثيرا بمصافحتك اليوم بمختلف هذه الشروح ولا التفسير للفاتورة الإلكترونية ودخول البوابة هذه حيز النفاذ. شكرا جزيلا، تحياتي لك. مازال مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، بعد موجز الأنباء نعود للحديث عن مختلف الاختصاصات الموجودة في المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة. ابقوا معنا.

0: الثانية بعد الزوال على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. أهلا بكم. أعلنت السنوات في بلاغ لها عن تسجيل اضطرابات الانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم بمناطق عدة من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان، وذلك إثر تسجيل عطب مفاجئ على قناة الجلب الرئيسية. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات والانقطاع ستشمل المناطق التالية، وهي لحوامد والغابات من معتمدية القيروان الشمالية، سيد الهاني وولاد علوان وغبغوب وولاد دخشين وولاد الفالح من معتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة، ودلاية والنقر ودرغام والنوالات والجبلين من معتمدية القلعة الصغرى، معمل السيب وقرعة المنجور والكنيس والشيحية وولاد التومي وابن ربيعة والبياضة وابن كلثوم والفرادة والبرجين من معتمدية مساكن، منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والمليشات من معتمدية زرمدين، منزل كامل وبير الطيب والهدادرة من معتمدية جمال، الوردانين ووادي الجبس وبو عثمان، ومنزل الخير من معتمدية الوردانين، ومنزل نور من معتمدية بمبلة، ومعتمدية بومرداس مدينة كركر من ولاية المهدية. وينتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من صباح الأربعاء، وذلك فور الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستواصل السند إنجازها على مدار الساعة وفق البلاغ. وبدوره أعلن إقليم منزل تميم للسناد أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا، سيتم القيام بعمليات الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب، ما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء. وينتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال الربط التي ستتواصل أيضا على مدار الساعة وفق البلاغ ذاته. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للمنظمة الشغيرة محمد سحيم اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 من شهر سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للقانون. وأوضح السحيمي في تصريح الأخبار أن وزارتي الصناعة والمالية قامتا بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر الجاري وفق قوله. يتواصل توافد 500 من ضيوف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على مدينة الحمامات حيث تقرر تنظيم إقامتهم ومعظم الفعاليات. وتشهد هذه الدورة افتتاحا جماهيريا بمسرح قرطاج الأثري، يحيي كل من الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض في تقديم مشترك لأول مرة إلى جانب تكريم 12 مبدعا عربيا. تدور اليوم بقصر رياضة بالمنزه مباراة الدور الربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة، حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره الرواندي انطلاقا من الساعة السادسة مساء، فيما تستقبل مصر الجزائر انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا، وتستضيف نيجيريا المغرب انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا. ويذكر أن المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري سيتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بينما يترشح أصحاب المراتب الثلاثة الأولى إلى مونديال بولونيا 2027. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة عصرا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مفاتيح المستقبل.
1: مرحبا، مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، منورين في مواصلة متابعة هذا العدد المتجدد دائما من برنامج مفاتيح المستقبل. من أهم المفاتيح متاع المستقبل التكوين المهني، أحب من أحب وكره من كره، وديما نقولوا المهن خاصة راهي هي المستقبل اليوم، خاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. هذاك علاش مواصلين دائما في التعريف بمختلف الاختصاصات الموجودة في مختلف مراكز التكوين المهني. اليوم باش نرجع وبالطلب من السادة المستمع المستمعات إلى المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك حتى نعرفوا بمختلف الاختصاصات، وإذا كان ثم عروض في الاختصاصات نقولوا عليهم، وأيضا نحكي على الأفاق التشغيلية الرحبة لهذه الاختصاصات الموجودة في هذا المركز. سعيدة جدا باستقبال ضيوف الكرام اللي يحضروا معنا مباشرة في الاستوديو. رحب ترحاب كبير مدام هاجر بن سالم، مديرة المركز، مركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك. قول أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك، وتحياتي لمستمعي إذاعة المنستير، وشكرا على الاستضافة مدام رفقة اللي توا ولينا نعتبروها سفيرة التكوين المهني.
1: أوه يعيشك يعيشك، هو إيمان عميق بالتكوين المهني وأهميته.
2: صحة كيفاش معناتها تضع معناتها الأشياء في نصابها، فما تسويق زيادة كيف نحب نقول للمهن والفورماسيون اللي في النظام دونك المنظومة التكوين المهني. بارك الله فيك ويعطيك الصحة.
1: ربي فضلك، شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة وتنقلكم مباشرة من سوسة من طنبك الخدمة اليوم على خاطر الانطلاق السنة التكوينية كما الدراسية كما الجامعية، ما هيش سهلة حتى تعرف، ومع ذلك جيتونا، فشكرا جزيلا، بارك الله فيكم. مدام الفاشلي صديقتنا مكلفة بالإعلام والتوجيه المرافقة، أهلا وسهلا بك، مرحبا، نورتنا برشا.
3: يعيشك لله، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم على هالدعوة، وإحنا ديما سعداء وديما نحبوا لبيو طلب إذاعة المستير، وإحنا على ذمة وسائل الإعلام الكل حتى نقدم صورة باهية والواقعية على التكوين المهني، وخاصة على اختصاصات مركزنا اللي هما اختصاصات نموذجية وبارتيكوليير إحنا وكلنا.
1: ومطلوبة برشا في سوق الشغل، وهذا باش نزيدو نأكدو عليه ونشوفوه. مرحبا بيك، نورتنا برشا. سي رؤوف عبيد رئيس مسلك، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: مرحبا مدام، بارك الله فيك على الاستضافة، وإن شاء الله نقدموا المعلومة الشافية والضافية لكل مستمع وكل رغب في التكوين بحول الله.
1: أكيد بإذن الله، شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة وحضوركم معنا اليوم مباشرة، بارك الله فيك.
4: شكرا.
1: نبدأ من البدايات، للي ما يعرفش المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك، شو نجمو نقولوا له مدام هاجر بن سالم عن هذا المركز؟
2: احنا مركز ديجا قطاعي في مهن صناعة البلاستيك، واحنا نجاوبوا على نقولوا لي ميتيي كور نتاع سلسله لا شين دو فالور نتاع صناعه البلاستيك. دونك نكونوا من صناعه القوالب صيانتها

0: صناعه البلاستيك، دونك اللي هو يشرف على الماكينات اللي يخدموا في صناعه البلاستيك، وعندنا تقني سامي اللي هو في صيانه التجهيزات ومعدات صناعه البلاستيك، دونك صيانه الماكينات. مع ذلك عندنا أنوتخ بي تي اس، تقني سامي اخر اللي هو تقني سامي في الميكاترونيك اللي هو لي بلو جينيرال. مع دونك لو بروفيل ولا نقول المستوى نتاع تقني سامي، كيما ثم تقني مهني. دونك في صناعة القوالب عندنا تقني مهني اللي هو مهمته صيانة وصناعة القوالب والأدوات. بالنسبة لصناعة البلاستيك عندنا تقني ريغلور اللي هو تقني معدل في صناعة البلاستيك. دونك هذا بالنسبة لصناعة البلاستيك. ونقولوا احنا بار نوستالجي، خاطر احنا اصلنا رانا في اللحام، عام 64 كي تخلق المركز اصله في اللحام. دونك عندنا شهادة كفاءة مهنية في اللحام، دونك موجودين على ساحة سوق الشغل بسبع اختصاصات ونغطيو ثلاثة مستويات. وتبارك الله معناتها احنا نخدمو على بالنمط اللي هو بالتداول بين المؤسسة والمركز. دونك في المركز ثم لابور، قلوا احنا دو كونيسونس با فورسيمون تيوريك كهورة، سي تيوريك اي براتيك، خاطر مجعول غاديك البراتيك باش يغلط ونصلحو له على ماكيناتنا. اي يكمل ويزيد يعزز لي كونيسونس نتاعو والبراتيك نتاعو في المؤسسات الشركه. دونك احنا يسمى مركز وحيد، خلينا نقولوا اللي يمثل الوكاله التونسيه للتكوين المهني في مجال صناعه البلاستيك والقطاعات ذات الصله. دونك هذاك علاش وليداتنا يجيونا من كامل تراب الجمهوريه. دونك من ولايه تونس الكليكا، اي مؤسستنا شركه زادة موزعه على كامل تراب الجمهوريه. معناتها حتى كي باش يعدي لا بيريود دو فورماسيون، ما عادش نقولوا ستاج، نقولوا بيريود دو فورماسيون اون انتربريز، ينجم يكون البارتنير نتاعنا هو الشركه اللي اقرب له. كما صار حتى من بعد بالنسبه للشركه هذيك اللي هي باش ترا فيه معناتها لومبلوي نتاعها بوتونسييل، زاد ترا فيه انسان ستابل قريب لها، ال بو لو ريكروتي فاسيلمون ويكون بحذاها مده البيريود فورماسيون، ومن بعد حاشتنا بيه باش يستقر في الخدمه نتاعو. بالنسبه للعبيد، ما دامنا نحن نستقطب المتكونين من كامل الجمهوريه، الجديد المستجد عندنا تحديث المطعم والمبيت بالمركز.
1: إليتون
0: إليتون القيت بارك الله في حلته الجديدة، يستجيب لكل المعايير. ومش مش نقول لكونديسيون مينيمال، أكثر شوية الحق ندلينهم. دونك السنين انطلقنا في مع دورة سبتمبر، معناتها دورة الخريف لافتتاح الدورة التكوينية هذية، بدينا في استغلال المبيت والمطعم بالمركز. الجديد زيدا هو تحديث منصة التكوين في صناعة البلاستيك، الانفراستركتور معناتها البنية التحتية حدثناها على معايير نتاع معناتها هذيك لو سول اندستريال، حلة زيدا مشرها اي افيك كلكو زيكيبمون، ومازال جاي في الصينيه لي زيكيبمون اوسي بالنسبه لل هلا منصه التكوين في صناعه البلاستيك. دونك هذا الجديد المستجد بالنسبه للسنتر نتاعنا على اذ في على النطاق الوطني.
1: اي سامحني باش نرجع للمبيت وللمطعم، تقريبا قداش ينجم يستقبل المبيت والمطعم؟
0: اكزاكتومون 120 سرير للذكور
1: والاناث.
0: عرفتك واش تسالنا مدام هو مدير مركز مراب تقول لي نحن معناتها سكيم على مدى معناتها ناخذوا لا موين. احنا موين البنات اللي يجيو من خارج ولايه سوسه سي او زالونتور دو 10 بنات. احنا تويكا ومن حتى من قبل معناتها ماخذين لهم اون ريزيرف، ماخذين لهم

0: بلايس في وحدة المبيت والمطعم في القلعة الكبيرة. دونك متهنين على
1: بنيتنا
0: في الحفظ والأمان ترانسبورهم اتسيتيرا وبالك فما دوتر بوسيبيليتي اون ريفليشي سور سا معناتها قاعدين نخمو لهم على حاجة
1: قرابي خاطر تسهل لهم حتى هم بالنسبة ليهم الاندماج في التكوين في المركز وأيضا حتى في الاختصاص معناتها مش كما الانسان مش يبدأ سور بلاس كما باش ياخذ ترانسبور ويمشي للقلعة معناها مش كيف حتى في الحظوظ معناها تساوي الحظوظ مش كيف احنا في العادة الأولاد هم يعملوا ديبلاسمون والبنات يقعدوا سور بلاس اليوم نلقاوهم باعتبار نومبر العدد أكبر بالنسبة للأولاد اللي جايين مناطق داخلية ومناطق بعيدة دونك هم الموجودين على عيد المكان ولكن البنات هم يتنقلوا تقول النومبر مش كبير أما لكن في الأثناء حتى إذا كان العدد موش كبير تشجيع عن الفتيات على مزيد الإقبال على المركز تكون فما بلاصة أموام خاصة لهم
0: بلاصة في المركز صعيب برشا خطر عنا معناتها الانفراستركتور نو لو بيرمي با معناتها ما نجموش يكونوا فرد ديتاش اما ما نحبش جافونس معناتها دي سوليوشن مي فما نقولوا فرضيه سهله الانجاز وخممنا فيها وما زلنا شويه بركة باش نقربوهم اكثر معناتها
1: ان شاء الله ان شاء الله بالقدره وبالتسهيل باذن الله
0: هو يفوديغ معناتها بالنسبة لمراكز سوسة احنا المركز الوحيد اللي عنده مبيت ومطعم معناتها بالمركز بالنسبة للمراكز الأخرى كلهم راهم في اليونيتي دي بيرجمون متاع القلعة
1: محظوظين معناتها في اللي موجود خلق القلعة
0: الحمد لله يا رب
1: بيه ثم شو نجم نقولوا آخر
0: عنا جديد على المستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي الرقمنة رقمنة الخدمات سنة مصيف لما حالة قاعدين نخدمه على رقمنة خدمات مراكز التكوين المهني والوكالة دونك ثم أربع منصات اللي تحطوا على ذمة لابخنو على ذمة المتكون وعلى ذمة الإدارة أوسي دونك بالنسبة للمتكون عنده فضاء خاص منصة خاصة اسمها منصة المتكون بالنسبة للإدارة عنا منصة خاصة بالإيواء والمبيت والمطعم دونك يسهل التسجيل عن بعد يسهل بيمون معناتها اون لين قبل ما يقعد يسو دي بلاس برشا مرات باش ينجم يكمل الدوسي نتاعو ليه اذا توا ولا يسجل الغيزاف يخلص ويجي نهار تدخل اموره معناتها واضحه احنا بيدنا في التصرف والجستيون نتاع المبيت والمطعم سهلت لنا برشا المهمه وما زالت تتطور هالمنصة هذية باش تكون فيها تصرف في إدارة المبيتات والمطعم فما منصة أخرى اللي هي منصة المنصة الوطنية لهندسة الهندسة البيداغوجية المنصة هذية زادة كيف خاصة بالإدارة باش تكون ثم لا جيستيون متكامله المعلومه بين لي زونيتي الوحدات نتاع المركز في الوقت متشاركه كل سيرفيس اطلع على سيرفيس الاخر نراو الخدمه باش تكون في إطار معناتها تسريع زاد الخدمات خاطر تويكا زاد كيف سجل خلص لا بابراس الكل ديكا اوتوماتيزي اون ترانسبارانس شفافية فما في فضاء المكون زيدا لي زامبلوا دو طون نتاع المتكونين باش يلقاهم على المنصة نتاعو دونك لحد الآن هي توا في الفيرسيون قلوا احنا الأولية مي حتى في الفيرسيون الأولية أعطت الإضافة وإن شاء الله يمكن معناتها ثم تطور في الخدمات نتاع المنصات أيضا
1: تخي بيان يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام هاجر مدام ألفة الإقبال اليوم على مختلف هذه الاختصاصات في شتى المستويات مبدئيا فما إقبال، فما تعبة، فما اختصاصات ناقصة، شو نجم نقول؟
2: قبل كل شيء نحط الدورة في إطارها اللي انطلقت من 19 جوان 2026، كما قالت مدام هاجر، على منصة inscription.atfp.in اللي هي تفسح للمجال للمترشحين أنهم يسجلوا عليها. وجديد سنة في الدورة هذه مع الوكالة التونسية للتكوين المهني أنه كل مترشح عنده الحق يختار 6 ترشحات حتى يفسح المجال أكثر للقبول في عروض التكوين المبرمجة دورة خريف 26. بالنسبة لاختصاصاتنا مش نعطيك رقم معناها يدل على الاستقطاب الكبير لمركزنا، اللي فما اختصاص اللي هو صيانة الميكاترونيك وصلت لنسبة التعبئة فيه 1089% من عدد البقاع معناتها المعروضة، 1089 نسبة الإقبال. بالنسبة للنسبة العامة للمركز اللي هي أكثر من 500% من عروض التكوين اللي احنا حالينها على دورة خريف 26. سنترنا دونك عنده دورتي
1: البقاع بالمقارنة مع الإقبال معناتها كبير برشا.
2: اي توتافي.
1: وكيفاش معناتها العكس يا سمحني عدد البقاع بالمقارنة أقل معناتها الإقبال يكون أكبر. المعايير كيفاش تعملوا باش تصفيوا باش نجموا تقبلوا معناتها الناس الجادة للناس اللي عندها أكثر نيفو، كيفاش تعملوا معناتها المعايير؟
2: هو المركز نتاعنا وضع معايير، تعرف أنت اختصاصاتنا هي صناعية أكثر، فارتأت اللجنة اللي كونها المركز أنه الاختصاصات العلمية هي اللي عندها الأولوية الحقيقة. على هذاك بعد كل فترة من تسجيل تجتمع إدارة المركز ونشوف عدد المسجلين واللي نرقوهم طابق للمعايير اللي حطيناها يتم قبولهم مباشرة، حتى من ما نعطلوش زيادة طالب التكوين، ما خليوش يستنى، نجاوبه معناتها بصفة سريعة. وهو عنيش احنا قلنا 6 باش يعرف المترشح كسونتر ذاك قبله وإلا لا. إذا كان لا قدر الله ما تقبلش يفتح له باب التسجيل في مراكز أخرى حتى يتقبل في مراكز أخرى. ما نعطلوش نحن حتى آخر أوت ولا في سبتمبر باش يلقى دوتخز ألترناتيف. دونك هذه المعايير متاعنا. دورة سبتمبر نوفمبر أغلق باب التسجيل ما عدا اختصاص واحد بركة اللي هو تقني سامي في صيانة تجهيزات صناعة البلاستيك، مازال التسجيل مفتوح. وهنا ندعو جميع الحاصلين على شهادة بكالوريا فما فوق أنه منصة التسجيل inscription.atfp.in مازالت محلولة على الاختصاص هذايا اللي باش تنطلق في 23 نوفمبر. تعرف اللي الوكالة التونسية للتكوين المهني ولا عندها 4 دورات سبتمبر نوفمبر وفيفري أبريل. دونك احنا المجال مازال مفتوح بالنسبة لدورة نوفمبر 2026.
1: أما في الاختصاص هذايا كهو
2: أي
1: خطر لهنا برشا ناس ماشي في بالهم نوفمبر مازال بعيد، أور نوفمبر برشا اختصاصات مطلوبة وعليها إقبال تحجزت
2: صحيح
1: ولا اي جوست مو خاطر فما باش نشوفهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فك لي جروب الخاصين بالتكوين المهني ماشي في بالهم هكا مازال نوفمبر بعيد. هاتوا نصب يا اخي هاو تو تفاجات باللي مثلا اغلب الاختصاصات تسكرت وتعبيت قعدت في اختصاص صغير. معناه
2: هو مغلب المراكز بنفس الطريقة نتعاملوا، لكن احنا شو نقولوا؟ نقولوا فما دورة أخرى اللي هي فيفري، وفيفري مش بعيد معناها تو في ديسمبر سيعاد فتح باب التسجيل. دونك اللي ما أسعفوش الحظ باش يسجل على دورة سبتمبر نوفمبر بقدرة ربي احنا باش نعاودوا نحلوا بحول الله في دورة فيفري بداية من ديسمبر. وهنا برشا ناس يزمنا نلفتوا انتباه أنه دورة سبتمبر مش معناها تجي في سبتمبر باش تسجل،
1: يرحم والديك.
2: دورة سبتمبر ينطلق التسجيل في جوان، والحقيقة مجهود كبير برشا من الوكالة ومن إدارة الاتصال أنه قاعدين نتصلوا بوسائل الإعلام صفحات الفيسبوك على موعد انطلاق التسجيل، على ديما المستجدات على صفحات مراكز التكوين المهني على الوكالة. دونك ديما ندعوهم متوا حتى اللي يجيونا نقولوا لهم في ديسمبر، كي نقول لك راهو دورة فيفري باش نحلو،
1: معناتها ماهيش فيفري بالضبط، راهي ديسمبر. خاصة في برشا مع اختصاصات اللي هي مطلوبة عليها إقبال كبير برشا،
2: خاطر فما إجراءات الإدارة يلزمها تقوم بها، تعرف أنت صحيح مع الرقمنة اللي سهلت برشا حاجات، ما كمام معناتها وحدة شؤون متكونين يلزم نعطيوها فرصة باش عملية التثبت من الوثائق اللي قدمها المتكون، المستوى الدراسي نتاعو معناتها صحيح وإلا لا، حتى يتعدم بعد لمرحلة الخلاص اللي هي مرحلة خلاص عن بعد كما في منصة الإيواء وكل شيء، ولا الديستانس معناها هنا دعوة لكافة المترشحين أنه كل شيء بش يكون أتخافير المنصات اللي وضعتهم الوكالة التونسية للتكوين المهني، كانت تحب تتعرف على اختصاصات احنا رحبوا بهم الزملاء المكلفين بالإعلام والتوجيه والمرافقة على ذمتهم لتقديم كافة المعطيات، لكن موقع الوكالة التونسية للتكوين المهني فيه دليل الاختصاصات سهل تنجم تلوج بالولاية بالاختصاص بالمستوى معتها أكسيسي بالناس الكل وبسيط الحقيقة. شنو اللي يحب يزيد يتعرف أكثر على الاختصاص بعينه احنا رحبوا به بطبيعة، زملاء البيداغوجيين الحقيقة الإطار البيداغوجي على ذمتهم، ساعات نستشيروهم في اختصاص معين، ساعات يصلوا على مؤسسات الحقيقة نتعاونوا حتى نقدموا المعلومة معناها كما يلزم صفة دقيقة.
1: بالنسبة لل باش نرجع جوست بعجالة، خطر السؤال هذا يتكرر برشا مرات على الاختصاص على المستوى، مستوى دوك تقول سي ا بي بي تي بي بي تي اس، فما نشوف قداش من مرة وبحثوا لي نجم انا مثلا مستوى تاسع اساسي ندخل بي تي بي؟
2: لا بطبيعة لا، هذا شرط قانوني. السي ا بي اللي هي شهادة الكفاءة المهنية يلزم سنة تاسع اساسي منهات فما فوق
0: أدنى.
2: والبي تي بي اللي مؤهل تقني مهني سنة ثانية ثانوي منهات فما فوق، ولكن ينجم اللي عنده سي ا بي يكمل بي تي بي، أما يلزم يكون في اختصاص مماثل. ما ينجمش واحد عامل سي ا بي في النسيج مثلا باش يكمل بي تي بي في الطبخ، يلزم في نفس في اختصاص مماثل. بالنسبة للبي تي اس شريط الحصول على شهادة بكالوريا فما فوق، وإلا بي تي بي لكن اجتاز بنجاح مناظرة الالتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي. وهنا برشا يسألونا نحب نكمل بي تي اس، نحب نكمل بي تي اس، لكن فما شرط المناظرة. أحيانا العدد كبير اللي عديه معناتها الكونكور، لكن مع الأسف فما طاقة استيعاب زادة يحددها المركز اللي هي 4 بقاع على كل مجموعة، دونك ولهنا زادة كيف كيف الوكالة تسمح أنه الكونكور هذا يتعدى مرتين في العام، اللي ما أسعفوش الحظ في دورة سبتمبر يعاود ينجم يشارك على كونكور دورة فيفري اللي زادة باش يتحل في ديسمبر.
0: كيف
2: نعطيه أيوة. شهر معناتها الوكالة تعطي شهر وذا تشرف عليه الوكالة التونسية التكوين المهني، احنا كمراكز معناها خاطر يجيونا
1: شو عديو كماتير مثلا يعفو
2: في نص البلاغ في نص البلاغ اللي تهبطوا الوكالة التونسية التكوين المهني فما الاختصاصات اللي مفتوحة على كل دورة وفما المراكز اللي باش تحل، خاطر ساعات فما اختصاص محلول على برشا مراكز واللي ماتير اللي باش يعديوه دونك موجود.
1: هو ساعات انا نشوف فيه معناتها نعرف مش هذايا دوركم انتم، ما هذايا معناتها للوكاله عموما برشا غش ساعات من بعض اللي متحصلين على البي تي بي وش يعديوا الكونكور باش يتعداوا البي تي اس، يقول لك احنا معناها الامل الوحيد ان ندخلوا البي تي اس في اختصاصاتنا، اور نلقاو منافسه من حاملي شهاده البكالوريا اللي هما عندهم لاكسي للجامعات والكليات والمعاهد العليا، ولكن يجيو ينافسونا في اختصاصنا في البي تي اس وياخذونا بلايصنا.
2: هو والله كان حبيت نجاوب معناها احنا نقولوا البي تي بي هو حاصل على شهادة، تحصل على شهادة، تحصل على مهنة وتحصل على كفاءات ينجم يدخل بها سوق الشغل. دونك اذا كان يطمح للبي تي اس المجال مفتوح لكن بنسبة على غالب معناها بسيطة، لكن زادة هو اللي حاصل على شهادة بكالوريا اليوم هك تشوف معناها 1000 بالنسبة على سوسة 1000 حاصل على شهادة بكالوريا التحق طلب معناها مراكز تكوين مهني معناها باك جديدة
1: بالضبط.
2: دونك احنا نقولوا بي تي بي هذا الكلام يلزمني انا حاصل على شهادة بي تي بي معناتها تشتغل يعني انت عندك مهنة تو في يدك، واللي حاصل على شهادة بكالوريا وما اسعفوش الحظ انه زاد يختار اختصاص باهي في الكلية وكما يحب هو زاد هو عنده الحق انه يلتحق بمراكز تكوين مهني.
1: صحيح سي روف،
3: اضافة بسيطة الكلام زميلة ألفة، لما تحصل على البي تي بي ويباشر يخدم عنده الإمكانية أنه يواصل التكوين في البي تي اس
2: أديستانس
1: تكوين مستمر هذا
3: تكوين مستمر يصير في المركز نفس البرنامج اللي يقرأه في البي تي اس تكوين بالمركز لكن تكوين خاص بالناس اللي تخدم يعني هو تحصل على ديبلوم وهو حتى بيداغوجيا وعلميا كيف يتحصل على ديبلوم بي تي بي يباشر العمل ومن بعد يرجع يكمل بي تي اس يكون فيه فايدة أكثر يعني الفايدة مش انه يحصل فيه شهادة علمية هي شهادة علمية موجهة باش يستعملها باش يخدم بها في
2: سوق الشغل
3: في سوق الشغل وفما فكرة سلبية بعد إذنك في علاش برشا ناس يجي في اخر وقت فهم فكره سلبيه لكونه في اي وقت نمشي نسجل في التكوين المهني
1: بالضبط
3: وكانهم لي
1: بوست على من نرضى معناه
3: الى حد ما باش ما نقولوش
1: نقولوها
3: بصراحه يعني فهم الفكره مش مشكله نمشي للسنتر وقت لما نستوفى الحظوظ بوتيتر ولا ما نلقاش فرصه في التعليم العالي ولا ما نلقاش فرصه في مركز اخر نولي وقتها نمشي نتوجه للمركز ونلوج على الاختصاص ونحاول باش الرسم لكن هو المعلومه ولات انستونتانيمون المتربص لبرونون يلقاه هو اليوم بالابليكاسيون جديده حتى لومبلو نتاعو بالكونت نتاعو يلقى لومبلو حتى تصير فيه شانجمون ايميدياتمون يلقى يعني ولا فما فيابيليتي كبيره في التوصيل المعلومه ولات هو قاعد يلقاها جوست انه يحاول باش يتبع باش يعرف يفعل. الاجال باش ما تفوتوش الاجال خاطر الناس الكل تقريبا ثبت في الابليكاسيون وطلبت باش تترسم بنسبه يمكن 90% ولا اكثر اتصلوا بهم مدام ملفة وليكيب في السنتر وعلموهم تنجم تجي في الاجل الفلاني باش تكمل الملف نتاعك يعني فما برشا افور في كونه عندك المعلومه من غير ما تعمل ديبلاسمون من غير ما تجهد روحك نجاوبك وتلتحق بالمركز يعني فبيع. شويه سعي من المكون انه يتبع المعلومه ويتبع الاجل
1: ويواصل معناتها بدايه الطريق يكمله معناتها انت صبيت ودخلت للمنصه كمل جوسكوبو كمل للاخر دونك المعلومه باش تثبت وتتثبت عند الساده المستمعين اللي البي تي بي عندك شهادتك قادر باش تخدم بها وقادر باش تنتصب بها لحسابك الخاص معناتها في القطاع الخاص تخدم في انتصاب الحساب الخاص تنجم تحب تعمل بي تي اس عديت الكونكور وما نجحتش لسبب ما في بعض الأحيان راه حتى المستوى ما ينجمش يخليه يتعدى البي تي اس عندك إمكانية المحاولة في نفس السنة مرة أخرى وإلا كما قال سي رؤوف عندك الإمكانية تشتغل في مؤسسة وتطلب أنك تواصل التكوين هذايا ويكون تكوين عن بعد معناتها في المؤسسة دونك يولي هو البراتيك سبت وحد يظهر لي عندهم الإمكانية
3: ولا التجميع نهار الأحد
1: التجميع نهار الأحد دونك معناتها في خلال الأسبوع أوليني ونهار الأحد في المركز معناها لي بوسيبيليتي مفتوحة أما بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا ولا حتى شهادة جامعية شهادة كي لا تخول لهم العمل دونك هي شهادة يدخل للتكوين المهني في مستوى البي تي اس كي ياخذ البي تي اس عنده الإمكانية باش يشتغل في مؤسسة خاصة أو ينتصب لحسابه الخاص باش تبدأ الأمور واضحة وما يكونش فيها تجني
3: إضافة لكونه البي تي بي تعادل البكالوريا يعني في صورة ما فما كونكور قولوا احنا في وظيفة عمومية ولا المهم يعني مهنة تشترط مستوى الباك اللي عنده البي تي بي معادلة للباك وينجم يشارك في الكونكور هذاك وينجم
0: كأنه باك بروفيسيونيل بكالوريا مهني هو الأصل في الأشياء الانتظار متاع طالب التكوين شنو هو تكوين أقصر ما يمكن مدة أقصر ما يمكن باش يخدم معناتها بالعكس احنا نشجعوهم باش يخدموا خاطر في الخدمة باش يكتسب مهارات أقوى وأكثر وقتها عنده زادة لبوسيبيليتي باش يتكون عن بعد ويخدم أو ميم طون وفي الحالة هذه توترالي حتى الأسئلة متاحهم حتى الانترفنسيون متاحهم وسيدة المكونين معناتها ديما يقولون اللي الإضافة متاحهم ولات خير خاطر هو من قلب الخدمة
1: معناتها التجربة,
0: التجربة وكي يسأل سؤالات من قلب المهنة متاعه ويتطور فيها باش ينجم ياخذ شهادة التقني السامي دونك احنا بالعكس نشجعهم ونقولهم برا اخدموا
1: ما الخدمة معناتها البقية
0: الشهادة جاية خاصة اللي مطلوبين في سوق الشغل وكي تخدم خاصة في قطاع معناتها صناعة البلاستيك كي يخدموا تطور معناتها نقول احنا الاجر باش يكون اقوى كل ما معناتها كل ثلاثة شهور كل ستة شهور معناتها خاطرهم عزيز
1: مطلوبين برشا
0: عزيز ومطلوبين معناتها لي تكنيسيان اللي يفرضوا رويحهم بصنعتهم راهم يتطوروا في مجال الخدمة في المجال المؤسسة فيسع فيسع واللي يحب زيادة عنده طموح خاطر فما برشا عبيد اللي عندهم طموح باش يزيد وعندهم نفس باش يزيد يكمل ينجم يزيد يكمل à distance ينجم يعمل كونكور ويحب بون ما انا pour moi معناتها اذا كان خذي لو بي تي بي نتاعو خذي تكنيسيان بروفيسيونيل يخدم ومن بعد يعمل à distance علاش يرجع المقاعد ويرجع
1: ويخسر وقت حتى بالنسبه للخدمه على انه يلقى بلاصه معناتها ينجم يكون فيها مطلوب على الاخر
0: ماهوش ينافسوا فيه جمعيه الباك
1: هذه باش نبدلوها الفكره خاطر برشا قاعدين نحكيوا على انه فما منافسه ويعتبروهم منافسه غير مشروعه
0: بالك اللي جمعيه الباك يحسدوهم
1: اي
0: اللي هما او بو دو زون عامين من زمان بخدمته ومرسم وبشهريته وشهريته قاعده تتطور ومعرفته قاعده تتطور وصنعته قاعده تتطور
2: يدرج في المؤسسه
1: ولنا ديما تخضع لحسن الاختيار حتى الاختصاص المطلوب في سوق الشغل معناتها الانسان اللي هنا هو باش يتكون دونك يلزمه يختار تكوين يتماشى مع مهاراته ولكن ايضا مطلوب في سوق الشغل ما نعاودوش نغلطوا غلطات نتاع ناس مشيت عملت تكوين عملت تعليم عالي وتعرف اللي الشهاده هيكية من بعد في سوق الشغل فيها ازمه ولكن يصر ويلح الحاحن على انه يواصل دونك حسن الاختيار ثم بالنسبه للنمط التكوين هو نمط اشرت له بكري مدام هاجر بالتداول معناتها ما بين المؤسسه والمؤسسه الاقتصاديه
2: تتفاهمي
1: وعندكم دخل انتم في اختيار المؤسسه الاقتصاديه تعاونوا للمتكون توجهوه شويه
2: بالنسبه للسنترنا عندنا باز دو دوني نتاع مؤسسات شريكه مصحين معاهم دي كونفنسيون في ثلاثة مسالك اللي احنا ننشطوا فيها المؤسسات الشريكة تساهم معنا في اختيار المترشحين واحنا نخدموا بمنظومة التبني للسيستم دو باريناج نتعاملوا مع مؤسساتنا حتى في الحملات الإعلامية لأن احنا نمنوا أنه المعلومة كي تجي عند المؤسسة يستوعبها أكثر المترشح هما شركاء معنا حتى في عملية الانتقاء بعد سواء من الأول سواء بعد ما نحضروا جروباتنا سيتم معناتها في الأيام القليلة القادمة دعوة شركائنا الاقتصاديين حتى يختاروا لي كونديدا اللي باش يكملوا معاهم مسارهم في الليستاج احنا نقولوا التكوين التكميلي اللي في المؤسسة دونك نحاولوا ديما زملاء اللي في إدارة التكوين بالتداول أنه المتكون اللي يكون في يسكن في مكان معين وفما نسيج اقتصادي مهم أنه توفر له كما نقوله استاج قريب حتى يكون في ظروف باهية مثلا من بنزرت نحاولوا أن نكون مؤسسات من جهة بنزرت وإذا كان تعذر على المتكون أنه يكون في الجهة نتاعه ما فماش نسيج اقتصادي انتريسون ولا حسب الاختصاص نتاعه بإدارة المركز فسحت المجال للناس هذوما أنهم ينجموا يستعملوا المبيت والمطعم نتاعنا في فترة التربص معناها المبيت ماهوش محلول للمتكونين اللي يقراوا في السنتر بركة ولكن حتى في ستاج وما لقيتش ستاج معناها في الولاية اللي تسكن فيها نسمحوا لك باش تاخذ المبيت والمطعم حتى بيريود البروجي دو فان دو فورماسيون كيف كيف
1: دونك المبيت يقعدوا للمركز ديما معناتها
0: في فترة تكوين بالمؤسسة دونك تكوين ومرحبا به في المبيت ويقعد معناتها ويكمل فترة دونك التكوين بالمؤسسة إذا كان بيان سور ما لقاش وفما برشا اللي يحبوا أصلا يخدموا في بقايا أخرى يحبوا يخرجوا من معناتها لي جون كل واحد شنو ما
2: ولا يعرف مؤسسة ويحب يعمل فيها ستاج دونك يقول لك ماذا بيا في ستاج هذيك في المؤسسة هذيك دونك العائق شنو انك وين تسكن وكذا احنا نوفروا لك المبيت
1: اما ديما نوصي يوم اذا كان ما عجبتكش المؤسسة سوا ديزون والا ما عجبكش طريقة التعامل معاهم المعاملة والا حسيت روحك ما استفدتش الاتصال مباشرة بالادارة مش وحده معناتها ينقطع عن التكوين التكميل هكا ولا سي
3: لا الانقطاع يعني المتربص ما يخوش قرار واحد وانه ينقطع ولا يغير المؤسسة.
1: بالضبط.
3: والإدارة المركز نسعوا باش يكون التربص ولا المؤسسة تتأقلم مع التكوين ومع الفترة اللي يخرج فيها المتربص في التكوين. يعني مش الفائدة انه عدى تربص مثلا في اختصاص صناعة البلاستيك مش مشكل عدي ستاج في أي مؤسسة، يلزم تكون المؤسسة تتأقلم مع الاختصاص وتتأقلم مع كل واحنا الباساج الفترة هذيك، خاطر عنده دي كومبيتانس قراهم يلزم يلقى ما كيفاش ينجم يكملهم في المؤسسة. نوصيهم باش يلزم ينضبط، خاطر المتربص حتى المتربص اللي يسمع راه فترة التربص في المؤسسة يعتبر إنسان كيفاش يقولوا في بارتي من المؤسسه، يخدم في المؤسسه هذيك، دونك يطبق عليه القانون الداخلي للمؤسسه هذيك.
1: قاعد يتكون
3: بطبيعه الحال، هو قاعد يتكون يعني يخدم بالمفهوم انه مباشر التربص نتاعه في صيغه انسان يطبق عليه النظام اللي موجود في المؤسسه.
1: بالضبط.
3: فما تنسيق بين المركز والمؤسسه انه المؤسسه تعلم في حاله الغياب، تعلم فما زيارات وقوموا بها الإطار البيداغوجي لبعض المؤسسات باش نشوفوا نعملوا متابعة ونحاولوا نغطيوا لو ماكسيموم تاع لي زابرونور كيما قالت المدام، وما يبربي براتيكمون على البلاد الكل من بنزرت لصفاقس لتونس لغيره. نحاولوا في الفترة هذيك لأني فترة قصيرة شهرين برك، نحاولوا باش نزوروا المتربسين، إذا فما إشكال نفضوه، إذا فما تدخل نعملوه، نتواصلوا مع المؤسسات الصناعية باش ننسقوا بين بعضنا في مسألة التربص. دونك التربص راهو مرحلة مهمة برشا، حتى إذا فما شكون يسمع من المتربصين راهو الشهرين متاع التربص ماهيش فترة متاع ارتاح من التكوين، بالعكس هي يمكن أهم حتى من الفترة اللي عادية في المركز، لأنه غادي الكلام اللي كان يشوف فيه نظريا ولا كان فيه مجال تطبيق صغير في مؤسسة صناعية مش يشوف الواقع كما هو، يعني نهار آخر مش يخرج للخدمة مش يلقى روحه في الوضعية هذيك. يعني هي فرصة أنه يتأقلم بطبيعة الحال، يحاول باش يطبق، وكيف يرجع كيف كيف احنا وقت اللي يرجع من التربص نعملوا معاهم لقاءات تقييمية للفترة التربص هذيك. يعني حتى المتربص وقت اللي يكمل الستاج وفما نوت يعطيها له تعطيها له المؤسسة ويرجع للمركز، ننظموا معهم لقاءات باش نقيموا فترة التربص هذيك ونحكيه مع المتكون باش نتأكدوا
1: على بالحق
3: فما رابورت دو ستاج يقوموا به على مستوى البي تي بي، على مستوى البي تي اس فما مشروع تخرج كريمو يصير ويتخدم وتصير له سوتونوس. يعني فما متابعة نجم نقول لك لصيقة للمتكون باش كفترة التكوين اللي عداها في المركز واللي عداها في المؤسسة يستفاد منها الماكسيموم، وتبقى فما مسؤولية عند المتربص لأنه توا البي تي بي ولا البي تي اس يعني ما شاء الله ناس في مستوى متاع ماتوريتي محترم، يعني 20 سنة و 21 سنة يجب يكون عنده الوعي اللي كونه فترة التربص ولا فترة التكوين بالمركز راهي فترة اللي يلزم نتلقى فيها الماكسيموم، ننضبط الماكسيموم تكوين مير راهو قائم على الانضباط. يعني
1: الطبلية وانت طالع
3: من الطبلية للحضور، خاصة الحضور لأنه يعني التكوين الماني راهو قائم على الحضور ماهوش قائم على فما درس بعد مش يحفظوا مش يعاودوا فماش الكلام هذا، دونك يطلب برشا انضباط
1: برشا ساعات. عندكم تقريبا 40 ساعة فما تكوين،
3: التكوين جينيرالمون بين 36 ل 40 ساعة لأنه نظام العمل مش يكون هكا، مش يكون بالطريقة هذه، مش يكون بين 36 ل 40 ساعة.
1: متعب اي متعب.
0: لا هو على مدة عامين باش يترين هنا بشوية بشوية ندخلوا فيه لسوق الشغل، هو من بعد ما هوش باش يخدم راهو أقل من 40 ساعة. دونك يلزمه من الأول بالكل وهو في المركز باش يخدم نظام العمل. احنا قبل كانوا ما يقولوش راهو فاكونس، يقولوا كونجي. حتى في القرايه معناتها احنا في المركز باش يخرج كونجي، ما نقولش باش يخرج فاكونس سكولير. وابار هذا اللي حبيت نشجع اكثر المتكونين نتاعنا باش يعطيو اهتمام خاص فترات التكوين في المؤسسه، هي علاش صحيح هي فما فترات نقولوا احنا تكوين تكميلي ولا تطبيق وميزون براتيك اتسيتيرا، اما راهو فرصه كبيره باش يطور من مهاراته الحياتيه لي سوفت سكيلز، كيفاش يتعامل مع عارف، كيفاش يتعامل مع ايكيب، كيفاش يكون ديسيبليني، كيفاش شنو مالي نورم دو سيكوريتي، كيفاش يكون معناتها في الوقت. دونك هذوما الكليكه باش يكتسبهم في فترات التكوين بالمؤسسة. اثنين، هو خارج بعد بعامين، عدى منهم نص الفترة في المؤسسة على سي في متاعو، عنده اون اكسبيريونس بروفيسيونيل، شكون يعطيه لك غيرك في معناتها في التعليم العالي يستنى حتى لين يخرج باش يقيد هاك العامين الاولانيين وياخذ وما يتشرط لكش في السالير اتسيتيرا، يقول لك اعطيني باش نكتسب خبره. انت خارج بخبره نص المده، خبره مده عام على السي في نتاعك ومتنوعه، دخلت للانتربريز هذه، دخلت للانتربريز الاخرى، بيبان محلوله، ما يتحلوش البيبين راهم
1: سهل قدام الناس الكل،
0: يعطيك الصحة. وعندك المقارنة، معناتها فما برشة بكودا كي راهو في هالفترة معناتها التكوين بالمؤسسة يخرج بسلاح وعدد أسلحة، الصنع، التعامل والخبر.
1: شفت اللي يعرف يستغل خطرها في بعض الأحيان نلقاو مثلا زوز خريجي نفس المسلك مثلا ونفس الاختصاص في نفس المركز، واحد يطلع يشكر ويشكر وتلقى البيبان مفتوحة قدامه وتلقى لبس عليه ونجح وطار تيران، واحد آخر في نفس الاختصاص يقول لك ما جاش هي الاختصاص والمركز كيف كيف، وتلقاه معناه يحب يبدل الجملة الكاريير. دونك الطريقة متاع كيفاش نغزروا احنا كيفاش تعاملنا وشنو كان مستوى الوعي متاعنا بالاختصاص الموجود.
3: أول الأمانة مدام رفقة، فما العملية تبدأ من الاختيار من الأول، يعني الاختيار الاختصاص راهو عنده قيمة كبيرة، وما يلزمش نقولوا المتربص يجي للمركز على أنه فما فراغ حاجته باش يعبيه، يعني ما لقاش حتى شواء آخر ولا ما لقاش حاجة أخرى يعملها في حياته، مش مشكلة تعطيني أي اختصاص تنعمل، لأنه وقت اللي يدخل للتكوين وهو مقتنع بالمهنة هذيك وتزيد القناعة متاعه وتترسخ وقت اللي يتعدى بفترة التربص. فترة التربص فما صغيرات اللي خرج من الليسي، المؤسسة هي بيئة عندها خصوصياتها، ما هيش ليسي وما هيش الشارع، دونك مش يتلقى بوضعيات جديدة يلزم يتأقلم معها، كيف يكون هو راغب في التكوين ونافح بالمهنة هذيك ويشوف المستقبل متاعه في المسار المهني هذاك، مش يولي يتحمل ويولي يجابه المصاعب كانت صح الكلمة وينجم يوصل ينجح فيه. اللي ياخو اللي يلقى اللي يقول الكلام انه الاختصاص ما هوش باهي ولا هو فما مشكلة في ذاته من داخله، وهذاك علاش احنا راهو بصفة خاصة مركز نقول بصفة خاصة من عاش يمكن في مراكز اخرى موجود، اما في مركز البلاستيك رأي البيبان دي محلول كسوا للي فرماتور ولا الزملاء في الاستقبال والتوجيه، يعني الولي ولا المكون يجي يسأل، وفي أول ما يدخلوا المتربصين للمركز رأي عنا فترة لندوروا معهم وعنا وحدة تكوينية نحكيوا على التكوين خصوصية التكوين، نعطيه فرصة بتاتر شواء ما هوش متأقلم مع رغباته ويحاول باش من الجمعة الأولى ولا من الشهر الأول يبدل ولا يسير أتراب. المهم أنه وقت اللي يقصد ربي في التكوين يكون فما قناعة أنه المهنة هذه نجمها وتتماشى مع مؤهلاتي الفنية الذهنية والبدنية ويوصل فيها.
1: هو الوقت شوف في سما تعدى معكم باش تعطينا فكرة ونبذة على النظام الجودة، أنتم داخلين في الإطار هذايا في الليزو هكا
3: دخلنا مش ده
1: خليفة نكمل
3: خليفة نكمل. هو الحقيقة مسألة الإشهاد هي دلالة واضحة لأنه التكوين المهني يسعى ويخدم على الجودة على جودة التكوين بطبيعة الحال، ما هوش جودة في المطلق، جودة التكوين يعني ظروف الإقامة، ظروف التكوين، المواد، التفاصيل هذه الكل. دورك في المركز جاء المشروع هذا هي عملية إشهاد المؤسسة طبقا النورم، نقولوا احنا 21 ميلان بالعربي مش نضيع فيها. دورك هذه النورم انترناسيونال، عملية الإشهاد مش يصير تقييم من إطار خارج الوكالة التوصيل التكوين المهني وخارج الوزارة وخارج المركز، يعني مش يجيوا ناس اخرين تيرس بارتي هما لا مش يقيموا أنه المركز يستحق الإشهاد هذا ولا ما يستحقوش،
1: محايدين تماما
3: يعني بالضبط، يعني مش تكون العملية في كل بكل وضوح وبكل شفافية، يعني غدوة بإذن الله، خاطر عندي قناعة راسخة متأكد بحول الله أنه مش نكونوا مش نتحصلوا عليه الإشهاد هذا. فما إيكيب رائعة برشا، فما إدارة ممتازة برشا في السنتر، وقاعدين نخدموا في خدمة كبيرة أون إيكيب أون كولابوراسيون. بإذن الله النتيجة مش تكون إيجابية، يعني هاني سبق لهم من تو وقتنا مش تلقاوا المركز متحصل على الإشهاد راي ماهيش وراق وماهيش حوايج اللي عملناها أون إنتر، مش يجيوا ناس أخرين هون مش يقيمون. عملية الإشهاد هي النورم، هذه هي نورم خاصة بالمؤسسات التربوية والتكوينية والتعليم. موجود برشا مؤسسات تعليم عالية اللي تحصلت على الإشهاد هذا، ميزة راها مهمة جدا على المستوى الوطني والمستوى حتى الانترناسيونال، لأنه إذا نقولوا مؤسسة متحصل على الإشهاد سيكون مؤسسة طريقة التكوين والأساليب التكوين الموجودة فيها والتواصل مع المتكون، وراه في النورم هذا تدخل حتى فما مثلا يقول لك الطلبات ولا اللي دومون سبيسيفيك طلبات الخاصة، يعني كل متكون على حسب ظروفه على حسب وضعيته، وإذا يتطلب باش نتعامله مع معاملة خاصة باش نعامله. دونك هو مشروع ممتاز برشا، مشروع طموح برشا. براتيكمون في ليتسوسا المركز التكوين في البلاستيك هو الوحيد اللي دخل في المشروع هذا، وان شاء الله نكونوا احنا الاولانيين ما نقولوش الوحيدين ان شاء الله. سباقين
1: وخليهم يخلطوا
3: سباقين. دونك حاجه مهمه وقيمه، وبحول الله مش تكون اضافه ممتازه للمركز.
1: يعطيكم الصحه بارك الله فيك. كلمه ختام في اقل من 30 ثانيه خاطر الوقت. شكرا جزيلا سي رؤوف عبيد ورئيس مسلك بالمركز، ما حبيت ناخذ من خبرته اليوم، ما ركزتش على المسالك بالاساس، ما حبيت نسمع كلام معين يتوجه للساده المستمعين لنا عوده باذن الله للمستمعين في بدايه السنه التكوينيه حتى يكونوا ديسيبليني اكثر ما يمكن. مدام هاجر نختم معك.
0: يعطيك الصحة مدام رفقة، أنا فرحت برشا اللي استضافتك كانت اليوم بالأخص، على خاطر جيت قبل بنهارين ثلاثة من تظاهرة باش ننظموها في المركز، وهي تظاهرة يوم المتكون الجديد. دونك باش تكون نهار الخميس بداية من الساعة 9 صباحا، باش تكون أنيمي تظاهرة ماهيش أكاديميك ومتاع هوا أشنو عنا وشنو ما باش نبسطوا فيها، شنو نظام التكوين عنا بالمركز، شنو نمط التكوين، الخدمات مختلف الخدمات اللي عنا في المركز، تركيز نظام الجودة وما خالف ذلك. ومرحبا بالمتكونين الجدد والقديمة وأوليائهم كان يحبوا زيدا يشرفونا نهار الخميس 9 تاع الصباح.
1: واللي يحب يستكشف الاجواء مرحبا بيه باش يحضر روحه ان شاء الله للدوره الجديده نوفمبر، واللي فاتوا الفوت فيفري اما يحضر روحه على بكري من ديسمبر. بارك الله فيك مدام هاجر بن سالم مديرة مركز القطاع للتكوين في اللحام الالي والبلاستيك بيسوسا، شكرا جزيلا نورتنا. نورتنا برشا زيد مدام الفا الشري مكلفه بالاعلام والتوجيه والمرافقه، نورتنا برشا سي رؤوف عبيد رئيس مسلك بهذا المركز، ان شاء الله تحصلت الافاده للساده المستمعين ولا مستمعات. تحياتي لك لطفي المكي، حسام قدريه، حكيم اسطنبولي، هويدا بن ساسي، حسام نور، تحياتي للجميع على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
5: أهلا بكم في موجز الأنباء. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية على أتم استعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي، وأكد أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق، وأوصى في هذا الجانب المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، ودعا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على جلسة عمل خصصت لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان انتظامية تزويد السوق بمادة الغاز، وهي مادة حساسة خاصة في فصل الشتاء، وذلك وفق خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة ما يضمن انتظامية التزود والتزويد وتمكين المواطنين من حاجياتهم دون ضغوط. أعلن صندوق النهوض بالصادرات عن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوم عوضا عن 30 يوم، يحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التصدير، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسة التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. وهذا الإجراء يستهدف كافة العمليات التصديرية المنجزة بعنوان سنة 26 و2000. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم بعدة مناطق من ولاية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، وذلك أثر تسجيل عطب مفاجئ على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم. ومن المنتظر أن يعود الماء استأنف التزود بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء فور انتهاء أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة وفق الشركة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير.
8: برامجنا منكم وإليكم.
9: منكم وإليكم.
10: حاضرين؟ اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
11: عسلامة مدام.
10: مرحبا،
11: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
12: إن شاء الله.
11: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
10: زين
11: بخدم معاهم، نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
10: يلا
11: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا ماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
13: اخطر حاجه مش انك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
14: لا للمخدرات، نعم للحياة.
15: دقيقة صحة.
16: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على السكتة القلبية. السكتة القلبية هي التوقف المفاجئ لنشاط القلب مما يؤدي إلى انقطاع وصول الدم إلى بقية الجسم، توقف التنفس والموت في حال عدم تلقي الإسعافات الأولية. أهم أسباب السكتة القلبية هي الرجفان البطيني، الأمراض الخلقية للقلب، أمراض الشرايين والدم، والتدخين. عوارض السكتة القلبية هي فقدان الوعي المفاجئ مع انقطاع عملية التنفس وغياب النبض. أمام شخص يعاني من سكتة قلبية أهم حاجة هي حماية أنفسنا والشخص المصاب عبر إماطة الأذى. الإعلام الفوري لقسم الإسعاف عبر الرقم المجاني 190 والقيام بعملية الإسعافات إذا كان عندنا الكفاءة اللازمة. الإسعافات الأولية تتمثل في التدليك الخارجي لعضلة القلب مع استعمال جهاز منع الرجفين الآلي والتنفس الاصطناعي. مع تحيات الدكتورة خولة بالحاج علي.
12: دقيقة صحة. بكل الألوان. بكل الألوان.

مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من بكل الألوان من الآن حتى للأربع مع بعضنا ساعة نعديوها مع بعض الأنشطة اللي نحكي وفيها بطبيعة خلال فقراتنا اللي مش نقدموها بعد قليل بطبيعة في بكل الألوان. مرحبا بالناس الكل. اليوم رافقوني هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر ولطفي المكي في الهندسة الصوتية في الإخراج الرقمي حكيم اسطنبولي. مرحبا بكم الكل. إذن بعد قليل نمشيو لجمعية نادي الأجيال مع سي فتحي بسباس رئيس الجمعية وباش نواصلوا مع مشروع اتفاقية الثقافة الصحية للمسنين، هذا بدايتنا، ثم بعده نكملوا طبعا في النشاطات مع الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان باش نحكيوا على مؤتمر باش يكون قريبا في المونستير، يحضروا معنا الدكاترة بعد يعطيونا كل التفاصيل حول هذا المؤتمر اللي باش يكون في دورته من 10 ل 11 أكتوبر. نحكيوا على بطبيعة المحاور اللي باش يتناولها المؤتمر هذا، المشاركات والموعد. معنا الدكاترة آية ظهري بوزقرو والدكتورة سونيا زويتن السخيري. بعد قليل نستقبلوا ضيوفنا، لكن البداية باش تكون بجمعية نادي الأجيال مع سي فتحي بسباس بعد النغم.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين في بكل الألوان حتى للأربعة ونستقبلوا جمعية نادي الأجيال وممثلها سي فتحي بسباس. أهلا وسهلا سي فتحي، مرحبا بك.
1: مستمعات ومستمعين إذاعة المنافير،
0: شكرا لك سي فتحي، يعطيك صحة. إذن الثقافة الصحية للمسنين البارح كانت عندكم واحدة من الحلقات، أعطينا كل التفاصيل ثم نطلع جديد بالطبيعة.
1: فعلا البارح كانت الحلقة العاشرة تكون من تظاهرات نتاعنا الثقافية الصحية للمسنين، كانت تحت إشراف دكتور فوزي برنامان جراح معروف، والله كانت تحس بها لأن أعطانا آخر مستجدات الجراحة بالمنظار، فكانت حصة مفيدة وسبشوا فيها المسنين، حتى كان فيها مش كل عمل عليهم عمليات قبل وحذروا وعطاوا كيفاش السيد هذا يعني يجي لحجاج التعليم نصليل يشد على المرغم تاعه. حتى سؤال سأل واحد قال له كيخي ما خمتش مرة تحل وحدك الخارج، قال له لا أنا قريت في المدرسة العمومية ولدا والدي كان مدير مدارس وأنا تولدت في مدرسة من مدارس العمومية، ولهذا أنا قلت باش نخدم الصحة العمومية.
0: وي القطاع العمومي، ابن القطاع العمومي باش يوصل فيه به. أعطينا شنو مازال عندكم في الثقافة الصحية للمسنين الحلقات الجاية، خاطر نعرف اللي انتوما عندكم بطبيعة مجموعة من الحصص اللي تعقدوها كل ديما في اللي ويكاند عندكم سي فتحية.
1: لا كل 15 يوم عندنا تظاهرة ودي يشرف عليها في تنظيم أكثر الدكتور عبد الحميد تشاوش، وإن شاء الله كما قلت البرنامج والله اللي المقبل الذي إن شاء الله اللي باش يكون كل خمس يوم أربعة باش يكون على الأمراض الجرثومية دكتور الوسيف، ومن ذلك بعد البرنامج هذا هو مش قد لا لا لحظة
0: تفضل
1: تحصل على البرنامج مش كما قلت إن شاء الله يوم الأحد 4 أكتوبر الوقاية من تعفونات عند المسن دكتور شوقي الوسيف، يوم 18 أكتوبر الاحتياجات الغذائية الأساسية لكبار السن دكتورة ريم القليعي لحد غرط نوفمبر بشكون آلام أسفل الظهر وشيخوخة الأنفاس وهشاشة العظام دكتور إسماعيل بيجية. يوم 15 نوفمبر هذين باش نتكلم شوية على الشيخوخة وطريقة الوقاية والزهايمر بصفة عامة، بشكون دكتورة ريما بنزرتي

0: باش يكون باش يكون حاضر معكم. معناه انتم حذرتوا موضوع الحلقه، اما الدكاترة ما زلتوا بصدد الاتصال باش يكون يجي.
1: كما تعرف فماني كونغري والكل، كل واحد تولى الفن الاول والثاني يعتذر فما كونغري باش نشوفوا ان شاء الله. خاطر هذه تحت طلب ناس تعرف اللي فاريس، مش قلت بالخاص عند المسلمين هذه
0: ديسبونيبيليتي نتاع الطب بطبيعه مش ديما موجودين. نعرفوا اللي الطب يخدموا حتى في الصحه العموميه ديما يخدموا، ما عندهمش ويكاند كيما الناس، ما عندهمش ليل، ما عندهمش حد، وزيد من فوق هذا يحضروا كيما قلت انت لي كونغري، معناها ديما بصفه متواصله. به سي
1: فتحي، عندنا 20 تظاهره في العام، عملنا 10 وهذوما 10 المقبلين ان شاء الله.
0: ان شاء الله رب كل التوفيق، وديما الدعوه موجهه للجميع والمسلمين اللي همهم الامر.
1: طلب المستمعين اذا عندهم اي اختصاص يطلبوه احنا مستعدين له، احنا هذايا اللي عملناه، لكن مستعدين فما اي اختصاص. وحاجه اخرى احنا علاش نحاولوا نجيبوا رسائل مثلا الرسائل زي علاش كي فوز نعمان ولا واسم علاش، بس اذا فما واحد عنده موعد بعيد شويه نحاولوا ندخلوا باش نقدموه. والواحد عنده اي اشكاليه ولا حاجه نفس الشيء احنا فينا شكون ضيعوا له الدوسي نتاعو ما رطلناش القيمه، لكن الحمد لله ونشكر ذات
0: المسير. هنا ما عادش ثقافة صحية وكواليد وزادة حتى تقدموا المساعدة وتنظموا لهم المواعيد وكذا.
1: مش ثقافة برك، هو
0: عناية كاملة، نجم نقولوا عناية صحية. اي عناية كاملة.
1: وذا نرجع زادة شكر ليك انت خاصة ذات المسير، انتم عاونتونا باش خليت المستمعين
0: اي بالطبيعة توصلهم المعلومة باش يحضروا معاكم في الحلقات هذه اللي تهمهم كل واحد حسب بالطبيعة اموره الصحية، ولا زاد فما اللي يهمه انه يسمع كل شيء. ما تعرف في العمر كي نكبروا شويه ورجوع ربي
1: شباب فوق 60 سميتهم انا.
0: اه كيفاه
1: شباب فوق 60؟
0: اي شباب، اي ملالي، اي شباب فوق 60
1: وانا لنا عمر اخر
0: بطبيعه بطبيعه بعد الريتريت راهو فما مرحله اخرى مهمه، وذيك علاش احنا مهتمين بالحكايه الثقافه الصحيه، علاش باش ينجموا يكونوا شباب بالحق بعد 60. باهي سي فتحي بربي على طاير، ونعرف عندك نشاطات بيئيه نفوق الاسماك في شاطئ النخيل بالمنستير، وانت ابن الشاطئ هذا وديما حملاتك نغطيها معناها اللي في شاطئ النخيل، شنو حكايتها ولا ما عندكش معلومه؟
1: لا لا لا عندي معلومة. أنا البارح احنا هذا قلت لك باش نحدثوا على التظاهرة باش نعملوها، خليت باش نعمل تظاهرة كبيرة يوم يوم 26 سبتمبر، لأن البارح هاو شنو اللي صار؟ أحكينا البحار كانوا موجودين، راهو فما فلوكة تبارك الله ربي يعطيها خيره، عنده صاد كمية كبيرة من الشركة
0: أيوة
1: ومعه لوزات. فهو مالت له شويه الوقت، حب هو ينقص من الكميه اللي عنده، خاف على الحموله. شنو هبط يزف؟ علاش يزف؟ يزف لان ما يعيش ما يشدش ما يصبرش يزف.
0: اي
1: مش كما السركوال ما يتخباش
0: يزف. حوت ازرق الوزف اي مش كي الشركه وراه.
1: لا لا
0: مش سردينه، هو مش سردينه سي فتحي، خاطرك خرجت ياسر على فيسبوك
1: سردينه. سردينه هي تعرف شنو ولا صار بين بوكا، ما تعرف كنت تجري وراء سردينه ولا سكوبري الواحد بالطب الصغار ولا المثلث.
0: علاش على خاطر على خاطر انت مو في بالك لدرجه جاوية الفلاحه، معناها تنقلوا ومشاو المندوبيد ومشاو كذا، قالوا سردينه وقالوا شركه وفهم شكون قال مسله زاده
1: عنده الحموله نتاعو. الحموله نتاعو الحموله نتاعو خلاته هو ذكر معهم في البحر، والموجه شفت ما نقلتني حتى وصلنا من شط النخيل هذه المسجدات اللي خديتها من البحار موجود البارح.
0: هذا هو صحيح. علاش؟ على خاطر فما برشا ناس تسالوا سؤال اللي يعرفوا البحر، من الاول خرجت كلمه واني كلها سردينه، قالوا اذا كان حكايه
1: بوليسيون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا خليني نكمل لك الجمله سي فتحي. كي قالوا كلها سردينه، قالوا اذا كان فما نفوق تولي الاسماك متنوعه، خاطر اذا كان فما حاجه قتلت الحوت مش باش تقتل نوعيه بركه، دونك واضح. ومن بعد هو ظهر اللي هو وزف ومعه شويه سردينه، اي معناه اي
1: مسله متنوعة.
0: اي فهمنا، معناه حموله نتاع فلوكه خفف الحمل نتاعو. هذا هو
1: واحد من بحاره بس سينا سي بلاس غادي من الميناء القديمه كتعرفوا، سالناه هذا هو كان جوابه.
0: على كل كما قلت لك معناها المندوبيه الجهويه للفلاحه تنقلوا وشافوا عاين وعطاوا المعلومات زاد. انا حبيت نعرف من عندك خاطر نعرفك تتنقل ونعرفك مهتم بالبيئه. فما حاجه اخرى زاد غريبه عجيبه، لانه احنا نعرفوا البحر ذاك تحديدا معناه هو الماء حي غادي مفروض ما فيش بوليسيون ما فيش حوتي.
1: لا لا لا لا لا لا ما فيش وذاك، والله يسامح لخرج الكلمه والله.
0: اي الله يسامح، نفوق كلمه كبيره راهو كبيره.

0: كبيرة
1: الله
0: برشا.
1: يخليك.
0: أي أي احنا غدوة إن شاء الله بإذن الله في برنامج مساءات المدينة بالصدفة مع الدكتورة نوزت باش نحكيو على نفوق الأسماك، ولكن باش نحكيو على النفوق الحقيقي، شنو أسبابه وشنو تبعاته والكل. دونك الحقيقة هذاك عمل هو عندنا معها كل نهار ثلاثة موعد على الكليما، دونك كلمة على الكليما الفقرة اسمها في مساءات المدينة كل نهار ثلاثة مع نوزت. دونك باش تعطينا مش نحكيه على النفوق بالحق متاع الأسماك، ونعرفوا شنو أسبابه، ونعرفوا كيفاش يكون، ونعرفوا شنو هي زادة تأثيراته على الثروة السمكية وكذا. شكرا ليك سي فتحي بسباسي. إن شاء الله موافق.
1: اسمح نعطيك البرنامج تاعنا السبت باش نعملوه على أثر الأثر الدارع. قررنا باش نعملوا بمناسبة اختتام آخر احتفال باليوم العالمي لنظافة المحيطات اللي هو يصادف 15 كل 17 سبتمبر. وكل عام تنطلق في الثالث سبت من شهر سبتمبر ظاهرة مقاومة البلاستيك في البحر. باش يكون هذا من تنظيم كل جمعيه نادي الاجيال وكذا حمايه وتهيئه الشريط الساحلي بن نصير، وبتشارك معنا كشفه تنسيق وجه نصير المدينه. حمله استثنائيه قبل نظافه وقامت التسييك بالتنسيق مع الاداره الجويه للساحل اوسط لبيع بسوسه بلديه نصير وشباب منطقه اسقانس اللي مستعدين يشاوروا في ذلك. هذا باش يكون في ميناء القديمه في اسقانس. وياتي هذا العمل تاع مشاركه لحمايه البيئه البحريه والحفاظ على ثروتنا وثروتنا المدينه من التلوث. بناء ذلك نتشرف بدعوه ان شاء الله متسكنين منطقه سقارس يوم السبت 26 سبتمبر ابتداء الساعه 8 صباحا بميناء القديمه بقصر مرمر وشاطئ الحبيب بورقيبه بسقارس للانضمام الى نفس الفعاليه لتوعيه المدينه التي نظمها تحت الشعار مكافحه التلوث البلاستيكي بالشواطئ. وذلك ما وعلاش مش نعمل باش نقوم حملة تنظيف ميدانية للشريط الساحلي جميع النفايات البلاستيكية ورشة توعية مصغرة حول مخاطر تلوث البحري وأهمية إعادة التدوير. ونتعلق شوية منشورات إرشادية لزوار بالشاطئ لحسن الحفاظ على البيئة. وذلك علاش باش يكون هذا تمرين لنا، لأن احنا باش نحضروا احنا تحت تظاهرة دولية تحت شعار الشمس والبحر المدن المطلة على البحر المتوسط. خرج البارح من احنا بين ليبيا وتونس، خرج البارح من مدينة طبرق إلى غاية طبرق باش مروا على السواحل الليبية والتونسية. والختام باش يكون يوم 8 أكتوبر بمدينة المنسيس العادة. يختاروا مدينة سور فيها الاختيام تكون فيها احتفال. باش نعملوا؟ باش نعملوا حملة مقاومة التلوث بميناء مارينا المنسيس. فما غواصين 10 جايين من ليبيا خصصين باش يعاونونا على مقاومة التلوث بميناء المنسيق.
0: يعطيك الصحة سي فتحي، شكرا لك، إن شاء الله كل التوفيق لك في كل الأنشطة اللي تقوموا بها في جمعية نادي الأجيال بالمنستير. ما زلنا مواصلين معاكم في بكل الألوان، نرجعوا لكم مع الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان، باش تحضر معنا الدكاترة ونحكيوا على المؤتمر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد ومواصلين معكم في بكل الألوان. يحضر معنا ضيفتنا من الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان والألام. هكا وليه بهي دكاترة، مرحبا بكم. نبدأ برئيسة المؤتمر الدكتورة سونيا زويت النسخيري. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة.
1: عايشك، بارك الله فيكم، بارك الله فيك على الاستضافة. سعيدة جدا نكون معاكم باش نحكي شوية على الجمعية متاعنا وعلى المؤتمر متاعنا الذي سينعقد إن شاء الله بإذن الله يوم 10 و11 أكتوبر. دونك نقدم روحي أني كرئيسة، لي شرف باش ترأست الجمعية، جمعية لاتوريكت، منذ 6 سنوات. دونك دوبي 2020، وكان تجربة ممتازة مع زملائي واعتز بها كثيرا. ونحكي شوية على الجمعية، لكون هي جمعية عريقة علمية عريقة. المقر متاحة كلية طب الأسنان، عندها 20 سنة من تأسيسها، والفونداتريس مدام فاتن بن عمر، ودونك 20 ans d'histoire et surtout 20 ans de transmission. والجمعية هذه تعمل من أجل تطوير طب الأسنان في تونس، والهدف الأساسي هو التكوين المستمر وتواكب كل ما هو جديد، من أجل بينسير من أجل علاج المرضى متاعنا بأكثر دقة وبطريقة بجودة كبيرة. دونك
0: الجمعية عندها تنظم تظاهرات كذا قبل هذا السنة. دكتورة سونيا، خلينا نستقبلوا الدكتورة آية ظهري بوزقارو، مرحبا بك. أنت شنو في المؤتمر؟ منسقة؟
2: أنا منسقة، دونك عضوة في اللجنة العلمية ورئيسة الفلو. طيب نحكيو عليها زادة شوية
0: بعد، حكينا أنت على الجانب متاعك في اختصاصك سواء في الجمعية وإلا زاد دورك في المؤتمر. دكتورة سونيا، كنت باش تقول لنا حاجة، نشاطات الجمعية، طبيعة النشاطات، متأكدين أن نشاطات علمية في اختصاصكم، هذا أكيد
1: في الاختصاص، في اختصاص طب الأسنان بيان سور.
0: أي أي
1: دونك وسنا، وسنا زاد عندي لي شرف باش نترأس المؤتمر الدولي العاشر لجمعية لاتوريكت، الذي يتزامن مع الاحتفال بعشرين سنة تأسيس الجمعية. وهذا المؤتمر ينعقد إن شاء الله يوم 10 و11 أكتوبر بنزل الهيلتون بمونستير، تحت إشراف وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وكلية طب الأسنان. ويمثل هذا المؤتمر زادة مناسبة مميزة على خطر يتزامن مع تنظيم أول مؤتمر دولي بين تونس ورومانيا. عندنا لو برومي كونغري تونس وروماني، دونك بهدف تعزيز التعاون العلمي والتطور العلمي بين تونس ورومانيا.
0: اكثر دكتوره سونيا، كيفاش بين تونس ورومانيا؟ معناها فما مرحله في تونس ومرحله في رومانيا، والا بالشراكه مع بعضكم وباش يتنظم الكل في تونس؟
1: احنا الكل المؤتمر باش يتنظم
0: فعاليه
1: في تونس.
0: المؤتمر كله في تونس،
1: كلها في تونس،
0: تحديدا في المونستير،
1: في المونستير ينزل هيلتون بالمونستير، باش يجونا اجانب من رومانيا، وزاد الطلبه نتاعنا نتاع التوانسه اللي قراو في رومانيا. دونك الكل باش يجيو بحدنا ويحضروا المحاضرات واللي ماستر كلاس وكل شيء. اوكي، هما زادوا شي
0: شيء، العلاقات وطيده بحكم انه احنا عندنا برشا توانسه يقراو طب الاسنان،
1: عندنا برشا توانسه يقراو طب الاسنان في رومانيا،
0: وطب عموما يقراو في رومانيا، وحتى في مخيشه. باش
1: يجيونا هما وزاد رئيس لادويان دي لادويان نتاع نتاع الكليات الكل، وباش يجيو بحدنا ويشاركونا في
0: سهل لكم شوية اللغة، لحضر هما بيدهم زادة فرانكوفون ويقراوها بالفرنسية.
1: يقرأ بالفرنسية،
0: ويلزم فما تكون نقاط تجمع، هي جنرالمون كي تمتع الشراكات هذية والصداقات وكذا في المؤتمرات العلمية ولا في كل الأنشطة العلمية، جنرالمون يلزم تكون فما دي بوان كوما. انتوما ربما اللغة هي اللي تقرب شوية التعامل بين الطلبة متاعنا اللي يقرأوا غادي ويجي وزادة يعملوا الاستاج متاعهم عندكم لهنا،
1: يقرأوا غادي 5 سنين ويجوا يعملوا اون اني ديكيفالونس باش يتحصلوا على ليكيفالونس نتاعهم، باش ينجموا يحلوا دي كابيني ولا يمشيوا
0: يشوفوا حياتهم المهنية كما يشوفوها هما.
1: دكتورة البرنامج، البرنامج
0: والدكتورة آية ظهري عندها البرنامج ولا لسه؟
2: عندي زادة شوية،
0: عندك شوية من البرنامج. انت منسقة المؤتمر، عطينا شنو تنجم تحكي لنا على الجمعية وشنو تنجم تضيف على قالته الدكتورة سونيا على المؤتمر بالطبيعة، وبعد نمشيو للبرنامج بالتفصيل
1: على الفلو.
2: أول حاجة نشكركم على الاستضافة ونحيي كل مستمعين إذاعة المنستير. نقدم مرحبا. روحي دكتورة إيا ظاهري، أستاذة استشفائية مساعدة في طب الأسنان، اختصاص تشريح عام وجراحة وزراعة الأسنان. بالنسبة باش نحكي شوية على المؤتمر العلمي، خاطر بينصر كله باش تحكي عليه إن شاء الله أستاذة سونيا زويتن. هو المؤتمر حاول أنه نستدعو محاضرين من كل بقاع العالم، من كل قارة. حاولنا نجيب محاضر بينصر يكون معروف ويكون عنده ثقل علمي باهي برشا. مثلا من بيرو استدعينا أستاذ ألانيا اللي هو معروف في جراحة اللثة. في الأوروب استدعينا من إيطاليا ومن فرنسا أساتذة معروفين وبخبرتهم خاصة عالميا، اللي هما بروفيسور كاستيلوتشي، دكتور جاني، برشا برشا برشا ما شاء الله، ثلة من الأساتذة ومن المحاضرين المعروفين والبارزين في الـ في الـ في الميديسين دونتير وفي الاختصاصات متاعهم. وما ننساوش زادة حتى مصر، وخاصة ما ننساوش تونس بلادنا العزيزة الولادة اللي هي جابت ما شاء الله برشا محاضرين وبش نجيبوهم، اللي هما ما شاء الله أشعوا عالميا وبش يجيوا وبش يفيدونا.
0: التوانسة يخدموا البرة معناها
2: يقدموا حتى البرة، معناها هما يخدموا في تونس. فيهم أساتذة، فيهم القطاع العام والقطاع الخاص، فيهم من القطاع العام اللي هما أساتذة في طب الأسنان، معناها هما كرسوا حياتهم الكل في طب الأسنان لفائدة الطلبة ولفائدة المواطن التونسي. وبينصر وهما بش يفيدونا بخبرتهم إن شاء الله. هذا بالنسبة للمحاضرين، وبطبيعة حتى الحضور الطب الأسناني بش يحضروا مش كان من تونس فقط، بل من كل كيف من كل بقاع العالم. عنا ما شاء الله مشاركين من كافة بقاع العالم حبوا يشاركوا بش يستنفعوا بالخبرات هذه الجديدة. ما باش نحكي توا على الفلو اللي هي الظاهره الجديده اللي عملناها في المؤتمر نتاعنا. الفلو هي شنو؟ هي باللونجلي Future Leaders of Odontology Worldwide. معناها هي باش تحاول انها تكون فضاء، مساحه باش نعطيوها الاطباء الاسنان الشبان الاصغر من 36 سنه باش يقدموا توسكي بحوثهم، توسكي انجازاتهم، افكارهم تكون بحاجه اوريجينال على نفس الطريقه ولا ميم نورم تاع المحاضره العلميه قدام جمهور وقدام لجنة علمية. اللجنة العلمية هذه تكون فيها من أساتذة بطبيعة من كلية طب الأسنان بالمنستير، ويكونوا الأساتذة هذوما ديجا حظاو بعديد من الجوائز إلى ريكونيسونس انترناسيونال باش يكونوا هما باش بور لي انسبيري، وبيان سور باش يكونوا باش يمتحنوهم بطبيعة على الشيء هذا. هي منافسة تقعد ديما شريفة باش تخلي طبيب الأسنان ديما يعطي أحسن من روحه ويحلم، وباش الأجيال القديمة والحاضرة متاع أطباء الأسنان يفتحوا لهم الطريق باش يكون عندهم هكا صوره ويكون عندهم صوت باش يبرز في في في في عالم طب الاسنان. هذا هو.
0: يعطيك الصحه. احنا باش نمشيو معك دكتوره سونيا للبرنامج لكن بعد ان نرفع اذان صلاه العصر ونعود.
3: ايها الساده الافاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم من جديد، نواصل معكم برنامج بكل الألوان لحدود الساعة الرابعة، ونعود نجد التحية لضيوفنا من الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان والآلام، ومحور حوارنا على المؤتمر اللي كانوا قدموا بعض التفاصيل حول الجمعية وحوله، مازال عنا البرنامج والمشاركات بالطبيعة، ومشكورين يحضروا معنا الدكتورة سونيا زويتن إسخيري رئيسة المؤتمر وأستاذة جامعية بكلية طب الأسنان بالمنستير، وأيضا رئيسة الجمعية المنسقة في المؤتمر الدكتورة آية ظهري بوزقرو أستاذة استشفائية مساعدة بكلية طب الأسنان بالمنستير. تحبوا زادة تقولوا قسم العيادات الخارجية
3: بالتفصيل.
2: دكتورة سونيا كنا معك، ونرجع معك على البرنامج خاصة، وبعد استجمعوا لي مع بعضكم الاثنين المشاركات، كان ياخذوا فكرة واضحة المشاركات، خاصة وأنه المؤتمر مازال 10 و 11 اكتوبر بالطبيعة اول مره نحكي عليه اعلاميا يظهر لي، ولا في اذاعه المنستير
4: بطلوا حاجه
2: حكيت قبل في جوهر افاء. مرحبا بكم. اذا البرنامج شنو فيه؟
4: شكرا.
2: فما تيم، فما عنوان متاع تيم للمؤتمر، معناها
4: هو محا. المؤتمر تحت شعار
3: مع اللي بناء مستقبل طب الاسنان.
4: الشعار هذا بون. البرنامج العلمي متاع المؤتمر ثري ومتنوع، فما بليزيور سيمينار، فما في كل الاختصاص. عندنا زراعة الأسنان، جراحة اللثة، عندنا تقويم الأسنان، عندنا العلاج التحفظي والعلاج العصبي، عندنا الطب التجميل، عندنا الطب وجراحة الفم، لي بروتيز، دونك براتيكمون توت لي سبيساليتي موجودين غادي. دونك المشارك عنده الخيار وين يحب يمشي يحضر. وعنا لي ماستر كلاس ايغالمون، 4 ماستر كلاس، والمحاضرين فما محاضرين تونسيين فما محاضرين اجانب قادمين من انحاء العالم كما كانت تقول زميلتي، من فرنسا، ايطاليا، من امريكا اللاتينيه، من كل انحاء العالم، ذوي الاختصاص وذوي الخبره كذلك. اوكي، وبيان سور باش يجيو باش يشاركوا معنا التجربه نتاعهم، الخبره نتاعهم، اخر المسجلات الموجوده في مجال طب الاسنان، وهذا شرف كبير. يعني بون، عندنا واحد جو سيت ليكزامبل خاطر فرد سبيساليتي اني وياه، هو بروفيسور كاسيلوتشي، عنده 50 سنه خبره، سي لو بير دو لون دو دانسي. معناتها اني نتذكر قبل كنت نسافر باش نمشي نحضر له خصيصا المحاضرة متاعه، وكنت حتى السفر يتكلف برشا. طيب والحمد لله باش يجينا لتونس وباش نحضروا له باش نشاركوا معاه وباش نتبادلوا التجارب. اوكي بون، في البرنامج زاد عندنا لي كوميونيكاسيون،
2: فرصه للدكاتره اللي ما نجموش يسافروا له لاسباب مختلفه.
4: فرصه ومش حتى هو بركه، معناتها عندنا بروفيسور نهال تبارك الله عليها، زاد في الاختصاصيه في العلاج العصبي اللي هي ما شاء الله لامعه في كل انحاء العالم، عندها دي فورماسيون اكسيسيمون شير، واحنا تبارك الله باش تجي بارخص الاثمان معناتها، ويا بارك الله فيها اللي معناتها زيرو مليم، فهمت؟ ودونك فرصه لاطباء الاسنان باش يحضروا، وفي الامبلونتولوجي زاد لا ليست تري لونغ، معناتها فرانشمون فما اسامي لامعه برشا في مجال طب الاسنان. وفي البرنامج زاد يحتوي على دي كوميونيكاسيون اورال كوميونيكاسيون افيشي المعلقات العلميه. عندنا توا قرابه 110 معلقات علميه شاركوا بهم اطباء دي جون فبدا اطباء اسنان دي جون وزاد فما فما زادا فما كما قال الدكتوره ايه فما عملنا دي كومبيتيسيون بور لي جون معناتها كومبيتيسيون بالعربيه
3: منافسات
4: وعندنا جوائز وهدايا للمشارك لافضل مشاركه نشجعوا الشباب
5: فوالا
4: نشجعوا الشباب ونشجعوا الشباب ونشجعوا الجيل القادم باش يشارك وباش يقدم البحوثات نتاعو. وزاد عندنا كذلك عندنا ورشات تطبيقيه صحيح التكوين النظري مهم جدا لكن لا يكفي في مجال طب الأسنان لازم ورشات تطبيقية. إيش معناتها؟ معناتها الطبيب الأسنان يمارس الأدوات الحديثة والتقنيات الحديثة بيديه كما يقولوا ويتقنها ويمارسها وينجم يطبقها بعد في العيادة متاعه على المريض بكل أمان.
5: على خاطر انتم عندكم الجانب التطبيقي تطبيق. في مهنتكم معناها كي نقول احنا صنعت السوابع مهمه
4: فوالا
5: جدا ويتدرب تدرب اليد كيما تدرب المخ معناها صحيح. على المعلومه
4: فوالا
5: وانتريسون
4: فوالا
5: احنا لاسيون نعرفوا راه نقولوا محلاها الطبيبه يدها تهبل خاصه السنين راكم
4: دونك علاش يدرب عليها الطبيب
5: خاطر سبقتكم الفوبي اللي عند لي باسيون
4: دونك هو الالم ديما خايف الدونتيست على خاطر يوجع
5: ديما الدونتيست يوجع ديما الناس كل تخاف من الدونتيست ما عرفتيش
4: لا ما عادش تخافوا
5: ما نعرفش علاش تو الطب الكل يمشيوا له ويجيوا للدونتيست وطبيب الاسنان هو اللي فما حتى الحقيقه فما حتى صوره مسوقه حتى في الاعلام وفي السينما وفي كذا ديما اللي الاسنان مش يمشيوا له
4: دونك الورشات التطبيقيه مهمين جدا في طب الاسنان
5: مؤكد
4: دونك يمارسها ويدربها ويطبقها بصفه صحيحه اوكي على المريض
5: تتطلب وقت نورمالمون لل
4: والله احنا عملنا حتى عملنا تايمينغ نتاع ساعتين
5: الورشه
4: ساعتين ساعتين ونص هكاك انت والورشات وفي جميع الاختصاصات معناتها وزاد يتعلم الطبيب كسوسوا على لي دون ناتوريل اكستريت معناتها اسنان طبيعيه مقلوعه ولا على نماذج دي موديل بيداغوجيك يتعلم عليهم يتعلم الادوات الحديثه لي تكنيك نوفيل تكنيك عليهم كل شيء وبعد يقول باش يمشي للكابيني يبدا بكل ثقه وبكل امان ما نجمش يعمل ان ابرونتيساج وما يعملش ابرونتيساج ويمشي ديريكت
5: كيفاش الثقه توزيع الوقت بين النظري والمحاضرات وبين التطبيقي والورشات التطبيقيه
4: بون
5: عملناهم يحضروا المؤتمر معناها
4: عملناهم باغ سبيساليتي خاطر باغ سبيساليتي ساعات يبدا يقول لك اني انتريسي باغ معناتها باغ لوندو العلاج العصبي نحب نحضر العلاج العصبي المحاضرات نتاعو والليزاتولي نتاعو الماستر كلاس نتاعو وفما وحيد يقول لك اني انتريسي بالامبلونتولوجي كل شيء اللي الموجود الاختصاصات الكل موجوده دونك يمشي يلقى اوقات مفرزه معناتها ينجم يخول له الوقت يخول له باش يحضر المحاضرات وزيد يعمل الاشغال التطبيقيه كذلك اوكي دونك احنا الهدف نتاعنا وش نحبه في دالمو من المؤتمر اللي كونه كيف يروح الطبيب المشارك في المؤتمر ويعود للعيادة متاعه يبدأ عنده باجاج من المعرفة من التجربة من التقن آخر المستجدات آخر التقنيات ويطبقها مباشرة على المريض هذا شو نحبه احنا والهدف والهدف واحد هو طبيب متكون مواكب وممارسة أفضل ومريض يستفيد بالاخر المستجدات ويحافظ على اسنانه لو بلو لونتون بوسيبل سي سا دونك
5: هذه الجوانب العلميه نمشي معاك دكتوره ايه الجوانب اللوجستيه من حيث الاقامه نتاع الضيوف الدكاتره اللي باش يجيوكم لي بروفيسور اللي باش يجيوكم عندكم شي رحلات حاجات خاصه معناها بضيوفنا نتاع
3: كل شيء
5: احنا اكيد راكم شاركتوا قبل مشيتوا لبرا وشفتوا فما دي بروغرام فما يتعاملوا
3: نحبوا نعملوا تصويره باهيه لبلادنا خاصه مكثر الضيوف نتاعنا اجانب دونك تجننا باش نعملوا
5: لهم سامحني فيها جانب تسويقي راهو للبلاد
3: خاصة هما المحاضرين معروفين عالميا وفما وسائل التواصل الاجتماعي دونك هما باش يوصلوا تصويره لتونس وفما السياحة التونسية لهنا راهي لي اون كيسيون دونك لازمنا نواصلوا ونعاون نعاونوا في انجاح شيء هذا دونك هما ملي باش يوصلوا للمطار كسوا في تونس مطار تونس كارتاج ولا مطار مستير باش نتلاقيو بهم من اولها ملي يوصلوا الكونغري بيان سور باش يكونوا بيان ايبرجي في السكن نتاعهم في لي زوتيل وكل شيء مكثرهم باش يكونوا في لوتيل اللي باش يصير فيه بيان سور المؤتمر باش نسهلوا لهم لو ماكسيموم وبيان سور باش نعملوا لهم بروغرام بيان سور بعد الكونغري باش نعملوا دي بروغرام نتاع سياحه بيان سور كي يبدا النهار شارجي برشا نعمل بروغرام ساهل وبيان سور في اخر اخر النهار في في الكونغري ان شاء الله باش نعملوا لهم زياره للجم زياره للمهديه لا تونيزو رومان هو بيسكو هو سي سي ان كونغري تونيزو رومان دونك حاولنا نعملوا كل لو بيتي مارياج هذا بينت لي دو اسبي هذوما دونك باش نعملوا بهم ان شاء الله نحاولوا نوصلوهم باش نوصلوا تصويره باهيه لتونس هما يحبوا تونس وديجا كي احنا دوب ما استدعيناهم معناها هما قبلوا قالوا العكس متعطشين يجيوا لتونس خاطر يحبوه فمش كون جاء اول مره فمش كون العكس ديما جاها برشا مرات وهذاك احنا العكس نحبوا
5: وحتى الوقت بيه. اخترتوه مزيان على خاطر الطقس يبدا به في تونس الوقت يكون جو صفر وبالنسبه للناس حراره مش يتقلقهم شويه دونك في جولاتهم وخروجهم واطلاعهم على البلاد دونك تولي تقلق ما تعاو جايين في طقس ان شاء الله باذن الله باش يكون مزيان برشا
3: ان شاء الله
5: باش نحكيوا على جانب زاد الميدياتيزاسيون تاع المؤتمر التغطيه الاعلاميه وسائل الاعلام الى جانب المحليه التونسيه فماشي وسائل اعلام اجنبيه فماشي
3: بور لو مومون فما مي مازلنا الحقيقه ما نسقناش خاطر ديما ما شاء الله لازم
5: توزعوا تعطيو انفيتاسيون لو ماكسيموم بعض الناس اللي يجاوبوا اللي ما يجاوبوش ما تعرفش من اي خاصه
3: اكزاكتومون
5: خاصه جايبين اسامي كبيره معناها جايبين انتم راكم ديزيكون في الدومين نتاعكم دونك اكيد الميديا يجاوبوا معاكم سي امبورطون الحقيقه مؤتمر بالحاج
3: الاذاعه والتلفزه ان شاء الله باش يكون
5: انه يتحكي عليه حتى لبرا يعني نحكي حتى وسائل عندنا وسائل الاعلام عندها ممثلين في تونس ومكاتب مثلا في تونس تنجموا تراسلوا كيما تنجموا تراسلوا حتى وسائل الاعلام اللي لبرا معناها ينجموا يجيبوا معاكم خاطر تو الانترنت سهلت برشا حاجات عندهم مراسلين تونسه بتيتر انتم ما تعرفوهمش في قنوات أجنبية لقاو توانسة يخدموا الميولي يبعثوا للمؤتمر وتلقاو رواحكم قاعدين تعديوا في
4: فكرة طيبة
5: لا أنا نخدم معاكم في بلادي كما أنتم تخدموا في دومين كما نخدم في دومين
3: كلنا لازم نوصلوا تصويرة باهية لبلادنا في كل مجالات
5: وبصدفة تلاقينا ثلاثة نساء تعرفوا تونس معامل علينا ديبوي شنو باش تضيفوا لي باش نخدموا الاثنين جوست باش نضيف فرحانة باللي قاعدة معاكم برشا
3: ميرسي باش نضيف حاجة واحدة قبل ما نخدموا مع الأستاذة سونيا بالنسبة لل نحب نوصل خاصة للمواطن التونسي انه راهو احنا ما شاء الله الرقمنة والتطورات العلمية اللي هو ديجا هو الوبجيكتيف الاساسي متاع الكونغري احنا الوبجيكتيف متاعنا مش فقط انجاح المؤتمر لا احنا نجاوزوا هذية ونحبوا انه ينبنيوا مستقبل طب الاسنان بكل المعدات الحديثة الموجودة راهو توا في تونس المعدات التكنولوجيك اللي موجودة كيما البرة كيما عنا توا في مختلف الاختصاصات في زراعة الأسنان عندنا الاسكانير انتراورو الاسكانير فاسيال هذوكم اللي يوريو لك تصوير الباسيون ان 3D عندنا لا فوتوغرامتري اللي هي تكنيك توري تعطيك تعمل خاصة لك الفك لزراعة الفك الكامل تعمل لك تصويرة بطريقة دقيقة جدا باش تولي الفك الجديد اللي يلبسوا الباسيون يحسوا كأنه سنيه طبيعيين في كل المجالات مش كان في الزراعة نعطي راهو في طب التجميل في التركيب في كل شيء والمواطن التونسي ولا واعي وراهو هذا كل متاح في تونس ورا طبيب الاسنان التونسي راهو ديما متعطش للعلم وطب الاسنان هو ديما هوش حاجه نقراها في الكليه فقط بل هو سي معناها ابرونتيساج كونتينيو باش نقراوه باللي كونغري هذا جاء باش يعلم طبيب الاسنان بكل التقنيات الجديده باش يشوفها باش يجربها يناقشها مع الباحث ومع مع الريسبونسابل افيك شاك تكنيك وباش يهزها للكابيني نتاعو والا حتى في شو اسمها في طب الأسنان في القطاع الخاص والعام العام زاد عندنا توت لي تكنولوجي ما شاء الله كل شيء موجود في العام وفي الخاص وهذا الكل الفائده تشكون لفائده ومصلحه المواطن التونسي في اخر الحد
5: دكتورة سنين كاملوا معك في كلمة شنو
4: effectivement donc je rejoins madame A صحيح التكوين المستمر لا يتوقف ولازم سيفري المجال الطبي في الطب الأسنان في تطور، دونك لازم الطبيب يجب أن يتطور معه. فهمت؟ وفي كل ما كوسوا في الامبلانتولوجي كوسوا في الاندو مثلا في العلاج العصبي، فيه برشة توا فما برشة تطور كبير. احنا مثلا في العلاج العصبي اللي هي يوجع برشة بوست اوبيراتوار بعد ما نعملوا العلاج العصبي يوجع برشة، كان تقبل كنا نعملوا نحضروا القنوات بادوات مانويل معناتها يدوية، توا ولينا عنا أدوات أونيكال تيتان مرنة جدا اللي هي تنجم تنحني وتنجم تتبع لي كوربور كانالير تريز اكزاجيري القنوات المنحنية جدا، وتنجم تعمل تحضر القناة بصفة آمنة وما غير لا وجيعة ولا حتى شيء. دونك تبارك الله القاعد يمشي التطور والقاعدة تمشي بصفة مهولة
5: بسرعة كبيرة.
4: دونك الطبيب
5: الأسنان المهم أنه إحنا لاحقين على الركب ما إحناش
4: لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله
5: الحمد لله.
4: دونك في النهاية لازمني نقول كلمة شكر لكل من ساهم ويساهم في إنجاح هذا المؤتمر الذي سينعقد 10-11 أكتوبر مدينة المنستير. نشكر الاسبونسور، نشكر زملائي بروفيسور نبيها دوكي، نشكر toute l'équipe de service des consultations externes بروفيسور فاتن بن عمر على رأسهم، نشكر بروفيسور محمد تليلي président du comité scientifique ou madame Faitan présidente d'honneur. نشكر زيدا كذلك دكتور راقي سلمي، نشكر دكتورة ايا tous nos jeunes résidents دكتور فراس شتيوي نور هويدا اشرف ان شاء الله ما نسيت حتى حد، وكلنا قاعدين اون ايكيب سودي قاعدين نخدموا وقاعدين نسقوا لانجاح هذا المؤتمر.
5: شكرا لك،
4: مرحبا بكم لو 10 لو 11، مرحبا بكم كل الزملاء. إلى
5: إن شاء الله بالتوفيق دكتورة سونيا زويتن سخيري أستاذة جامعية بكلية طب الأسنان بالمناسير رئيسة الجمعية وكذلك رئيسة هذا المؤتمر اللي نتحدث عليه، كيف كيف الدكتورة آية ظهري بوزقرو أستاذة استشفائية مساعدة بكلية طب الأسنان بالمناسير. يعطيكم الصحة، فرحانة برشا باللقاء هذا، كل التوفيق في المؤتمر إن شاء الله من الآن حتى الأيام المؤتمر توعدوني أنكم تهنيوني على التغطية الإعلامية في
3: الأهل وانتم معنا
5: إن شاء الله نكون
3: حاضرين. مرحبا إن شاء الله
5: يشرفنا كل التوفيق والنجاح. هكا احنا كملنا معكم برنامجنا اليوم، وبعد قليل في تمام الرابع الأخبار بعد الفقرة الرياضية مع زميل ذاكر إزرافي. شكرا لكم، إلى اللقاء غدا إن شاء الله في مساءات المدينة.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. وفي هذا الجانب أوصى المشري المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، داعيا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على جلسة عمل خصصت لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة الحساسة، على أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا وذلك وفق خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة مما يضمن انتظامية التزويد بالغاز وتمكين المواطنين من حاجياتهم دون ضغوط. أعلن صندوق النهوض بالصادرات فوبروداكس التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوماً عوضاً عن 30 يوماً، ويحتسب ابتداءً من اليوم الموالي لتاريخ التصدير، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. ويستهدف هذا الإجراء كافة العمليات التصديرية المنجزة بعنوان هذه السنة. ختاما، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة منتصف النهار اليوم بعدة مناطق من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، وذلك إثر تسجيل عطب مفاجئ. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: حديثنا سبورت.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في حديثنا سبور، حصه يوم الاثنين ككل يوم اثنين اكيد مع عدد من الضيوف. والتحيه الموصوله زميل لطفي المكي في الهندسه التقنيه، هويده بن ساسي في تنسيق البث، زميلي حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي، واشراف عام لحسام نوار اللي اكيد نحاولوا من خلال متابعتنا ومن خلال تغطيتنا لكل الاحداث الرياضيه واخر احداث رياضيه نحاولوا نقدموا الافاده للمستمع متاعنا. مراد دعمي الحكم الدولي السابق ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم سابقا، مرحبا مجددا.
1: مساء الخير باكر، مرحبا بك، مرحبا بالسادة الحضور، مرحبا بالعاملين في الإذاعة هذه وبالسادة المستمعين اللي هم رأسماء الإذاعة طبعا.
0: ولسمع صوتك في البداية مراد يقول هذا كالم بعده يطلع بشوية بشوية الطعم تاعه مراد دعمي
1: طبعا ما هو السيارة مازوت يعني ديزل
0: وكمل الدو مراد وكمل الدو مراد
1: واحدة واحدة.
0: كابتن شكر عيسى مرحبا.
2: مرحبا سي ذاكر، مرحبا بتوت ليكيب، كل اللي يشوف فينا ويسمع فينا في إذاعة بارك الله الوفية والإذاعة التقريب باش نقول معناها بروفيت لوكازيون من الإذاعات اللي من عرش كي نسمع إذاعة مستير متدخلين الناس كل تشكر بصراحة من الإذاعات الصريحة.
0: احنا نقوم بواجبنا واكيد التقييم هذاك المستمع. كابتن اسامه قلاعي مرحبا، تحياتنا ليك واكيد مش اول مره بحذانا ومن الاطارات اللي نشرفوا بهم برشا ونعتزوا بهم برشا. كابتن مرحبا.
3: مرحبا ذاكر، مرحبا بمستمعي اذاعه مونستير وان شاء الله نقدموا الاضافه.
0: كوش نزار بقرع ولد الدار
4: مرحبا بك.
0: مرحبا كوش، تحياتنا مرحبا بعد بيك. تجربه في الخليج وبعد تجربه في المملكه العربيه السعوديه مجددا، احنا نفرحوا راه تقعد بحذانا باش نستغلوك اكثر ما يمكن في الناحيه الاعلاميه. راه نعرفك حشام نزار مش كيما في الكوره في التيران،
4: مش
0: في التيران، اما ان شاء الله تتنحى الحشمه تبان. مرحبا
4: شويه بشويه. مرحبا بيك، مرحبا بالحضور الخيان الكل، ومرحبا بكافه المستمعين اذاعه المونستير.
0: اليوم تنجموا تتابعونا على صفحة إذاعة مونستير راديو مونستير سبورتس مباشرة، تتفاعلوا معنا وتحطوا المقترحات متاعكم، وأيضا تابعونا على صفحة اليوتيوب راديو مونستير في المباشر، وإن شاء الله بعد ما توفى الحصة تلقاو كل التسجيلات وكل المقاطع الهامة اللي بشكون في الحصة متاعنا اليوم. في النقاط اللي باش نتناولوها اليوم بعد أربع جولات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، أهم الاستنتاجات، أهم الفرق اللي تميزت، أهم الأسماء يمكن اللي لاحظوها الفنيين متاعنا اليوم، التحكيم والحكام، وفما حكام أخذت حظ في أربع جولات، وفما حكام مريناهم وفما حكام دوليين ما تمش استغلالهم بل على الطريقة المثلى. أكيد مراد دعم يكون عنده رأي لهنا، وعندي بعض الأسماء طبعا شوية سي مراد نحكيه عليهم. زاد قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، هل فما جديد ولا كل مدرب يجي يعمل قطيعة مع القديم ومع شغلنا سويفي ومع ناش يمكن متابعة كل واحد والأهواء متاعه، ولهنا الإدارة يمكن الفنية الوطنية شنو دورها في الموضوع هذا، إلى جانب عدد آخر من المتفرقات باش نحكيو فيهم في مصافحتنا اليوم في حديثنا إسبور. البداية كما قلنا من خلال أربع جولات من الرابطة المحترفة الأولى، يمكن أهم الاستنتاجات كابتن شكري عيسى في ظل يمكن الترتيب الحالي، النادي الافريقي مرتبه اولى، الترجي الرياضي التونسي مرتبه اولى 9 نقاط، لكن النادي الافريقي تنقص مقابله، ما هي الفرق يمكن اللي برزت والفرق اللي اقل بروز شويه؟
2: اولا الدوم اللي برزتش تقريبا الترتيب هو اللي يحكم، نادي الحمام لنف الفريق اللي ما حضرش، الفريق اللي ما تقاش عنده اداره الا باش مع كل احتراماتي راه من كنا كي تشوف بعد اربع جولات التو مازال نتدب الاداء النتائج هذا الحمام لنف يزم فيق والفرق الاخر اخر مقابله تفرجت مستير وبني قردان الجمعه اللي فات على كتسوه بني قردان معناها فريق محترم محترم جدا ومازال يقدم بالخبره اللي اكتسبها في الرابطه الوطنيه برغم الظروف اللي تعدى بها. مستير بصراحه شفت النتائج معناها 3 بوان تخليك برغم النول والريمونتاد اللي عملتها مع بني قردان كانت إيجابية وإيجابية جدا، بنات على المقابلة ذيك وتربح البرة مع جرجيس. أنا جرجيس تعرف ثلاثة سنين من اللي صعدت للناسيونال من الفرق اللي تعجبني، علاش خاطر العيشة في جرجيس باهية، الملاعبية كيمشيو جرجيس مرتاحين، الإدارة متاعها تخدم في الظل، يخدموا على قاعدة صحيحة. شفت حتى بوجلبان اسم اللي عملوا وتكون في جرجيس، النتائج المشاركة في الكؤوس الإفريقية فريق معناها قاعد يخدم ويعرف ويصبر على أول حن يصبر على الإطارات الفنية اللي يخدم معه ويصبر على الملاعبية وحتى كيساي ملاعبية يعرف كيف يتصرف. معناها نسخة مطابقة الأصل هو ومستير. معناها مستير وجرزيز بصراحة قاعدين يقدموا في السنين الفارطة هذوما 3-4-5 مواسم قاعدين يقدموا في سيرتو مستير نقدم في مستوى طيب بلد سايب جوارات شفت أنت تنقو شوف أن مستير مثلا حتى كان بانتدابات أخرى فما البلايس تتبدل مثلا نشوفه راهين عزوز
0: لا تقريبا في لي بوست كله
2: ولا لسيبته لتوال يلقى روحه كابيتان في مستير خاطر متخلق خاطر متربي وخاطر اي انترنور يحبذ جوار كي من هكا من الاردروا اللي هو بيفو وفوزاليفو تو كان تشوف يلعب بيفو في بلاصه
0: معناه تكوينه هو معناها
2: هو بيفو بيفو. بيفو هو بيفو وخدام وخاطر ممكن نوع اللي يكون بيفو ريلور انا ديما فير لافون وشفته حتى في المخالفه التلانيه ضد بنيكردان مارك تقريبا زوج اهداف الموسم الفارط هو ظهر ايمن تو اكسيال وزيد اكسيال جوش أنا سبب وذي اللي ما يزموش النجم معناه بشي تقريب مستير ما يزماش تواصل معاه كم أكسيال جوش اللي شوفوا مستير سيب ضياء الدين الجواني شوفوا ضياء الدين الجواني توا في بنيكردان أمس مع الكلوب أفريكان تقريب زيرو فوت على ساقو وجوشي باليريان معناه من الناس اللي يقولوا أكسيال جوش دو ميتيه أولا خدام كيف كيف أنسانيون ناس نعرفوا جوهرات بالواحد بالواحد نادي الأفريقي أمس من الشوط الثاني والمقابله اللي تقريبا احسن مقابله قدمها في
0: الماهر كنزاري البارح قال عملت ساعه وربع من
2: اول احسن مقابله قديده مش يقولوا باش يعوض بروفيل اخر ومن احسن اخر مشوات نعرفش نتكلم ونعرفش نقول قديده من الملاعبيه اللي يعطيك الحلول الكل وامبيسيو ويحب يوصل كوزومبي بصراحه بنحبذكم ريجيسور مش على اليمين خاطر عنده لي كاليتي الكل معناها التير الباس ديسيزيف الفانتي دو معناها السوليسيون انديفيديوال معناها الناس هذوما موجودين نجيو ترجى التونسي بصراحه مش يحير ولكن مع الامكانيات الماديه الكبيره والضخمه ومع الريكروتمون وطاقه بالنتائج ولا نحي نتائج روندمون كيما هكا بصراحه ما
0: هو سنين هذول اسوء دفاعات
2: ما يبشرش كل شيء معناها مع حوايج هذوما مازلنا في 4 مقابلات راه خاطرني تقول لك مستير مثلا كان عملت خساره الماتش اللي فات كانت تدخل في
0: سدود
2: شوي ولا بلعت والزوز مقابله تضوما جينا نادس فاقسي نادس فاقسي رغم تعرف ياسر ما حبوش محمد الكوك نبيل الكوك
0: فهمت لا هو كان المقابله الاخيره كان الامور معناها مع السيربي كان مطالب بالفوز
2: زوز مقابله تضوما مشاو بالمنفعه الماهر كنزاري وباش يخدم مرتاح ونبيل الكوكي
0: باش يخدم مرتاح
2: فوالا جاك مبي اللي جا في وسط الميدان عاون امس معناها بالباهي الوسط الميدان برغم الافكتيف
0: برشا كلام على لؤي تراحي تو من بعد نحكيو شويه على لؤي لانه
2: موجود اظن بعد 5-6-10 ماتشات وطاقم ميلو تيران في ليكيب راه لازم يكون ديما وي موجودين ثلاثه موجودين ابار بلوسير ولا حاجه شفت انت نعطيو اكثر مثل واعز كيب في هي برشلونه كي خرج وميلو تيران تبدل 3 سنين و4 سنين يبدلوا ما قاوش ميلوتيران الا ما جاوا ولاد جمعيه ولا ماسي ولا نفس الكاليتي لا سي با فاسيل باش تكون جمعيه عندها ميلوتيران صحيح راهو حتى في الاتاك تخدم حتى ينجموا يعاونوا اوفنسيفمون ديفونسيفمون ليكيب كيما القلب النابض هو عندي يعني بيرسونيلمون هو الوسط الميدان
0: وكابتن اسامه اثناء في البطوله قاعد يشوفوا فيه اهداف رينا مقابله 3-3 رينا مقابله معناها 3-1 رينا برشا كوره رينا اهداف من بعيد معناها السنة شنو يمكن تغير شنو الأشياء الجديدة في البطولة متاعنا حكي البارح حيدوسي على نوعية متاع لاعبين أجانب في اتحاد بنكردان من طراز عالي وأنا قليل بس سمعت مدرب يحكي لاعبية من طراز عالي مش أجانب معناها أحكي عليه إلى جانب معناها فما عندي اللي تحسهم حاضرين كما يلزم وفما عندي يمكن فورمة الراحة ومن بعد يمكن تتغير المعطيات شنو رأيك أنت في اللي تعدى من 4 جولات من البطولة الوطنية
3: ما فماش برشا مفاجآت كما الموسم الفارط الفرق اللي حضرت موسمها من الأول عند بريباراسيون باهية اللي عندها استقرار فني وإداري هي اللي في الرياضة الاتحاد الرياضي المونستيري الترجي الرياضي التونسي نادي الفريقي نادي الرياضي الصفاقسي في أسفل ترتيب عادة ولات الفرق اللي تطلع من الرابطة المحترفة الثانية تلقى صعوبات كبيرة أسفل ترتيب نقاو نادي حمام النمف
0: لكن سقيت الدير نقاو الفريق
3: بالنسبة لسقيت الدير ونرجع لك سقيت الدير وشبيبة العمران اللي هما كانوا عملوا استراتيجية كاملة متاع نجاح يعني شبيبة العمران نتفكرها في القسم الثالث مستوى ثاني في ظرف 5 مواسم طلعت للقسم الأول وفما استقرار في خاصة في مع الرئيس متاعها نفس الموضوع بالنسبة لسقيط الدير الفريق متاعها متاع عمناول كنت تبعته شوية يعني حتى عمناول كان ينجم يلعب في الرابطة الأولى بالنسبة للنادي الفريق اللي حكينا عليه 9 نقاط أنا عندي رأي آخر يمكن ماهوش مقنع النادي الافريقي، خاطر في المقابلات ما واجهش فرق في اعلى ترتيب. المقابله الاولى ضد المتلوي، اللي المتلوي في المقابله الاولى كان ماهوش حاضر، وكنا نعرفوا اللي كان هدد انه ما يشاركش في البطوله. يعني التحذيرات كانت مخر، هدف لصفر في الدرج الاخراني تقريبا. المقابله الثانيه كيف كيف ضد امل حمسوسه، ما كانش مقنع، هدف في الشوط الثاني 1-0 وكان النجم يقبل. البارح مقابله ضد ترجي جرجيس، اللي ترجي جرجيس ثالث مقابله في اسبوع، عامل جاي سفره من افريقيا، والبارح كيف كيف سفره لتونس 1-0 في الاخر، ده كان النجم يقبل. ما نعرفش، نتصور النادي الافريقي السنه باش يلقى صعوبات، خاصه اذا كان ترشح لدوري المجموعات في الشامبيونز ليج. بالنسبه للاتحاد الرياضي المونستيري، بعد الظروف اللي تعدى بها التغيير تاع في رئاسه النادي، الظروف نتاع منع الانتداب زوج مقابلات الاولى، حجم لعب محترم بصراحه شفناه ضد عني برشا، ما شفتش الاتحاد الرياضي المونستيري يصنع فرص كيما هكاك. 3 أهداف ضد بنقردان وكان ينجم يسجل اكثر.
0: صحيح.
3: كيف كيف 3 بوان ضد جرجيس، اللي ماهوش اي جمعيه تمشي تربح جرجيس في جرجيس. جرجيس شفتوه البارح، معناها منافس محترم السنه في البطوله، ما تشوفش الكلاسمون.
0: هذا عمل متريس مباراه شد المقابله، راه مقابله كبيره هي.
3: بيان سور. ان شاء الله ان شاء الله يكمل الاتحاد الرياضي المونستيري، ان شاء الله يحسن في الدفاع نتاعه. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، يمكن ما فهمش كما قال الكابتن، ما فهمش ادابتاسيون مع يوسف بلاي اللي رجع مضروب، مع جوار اللي يلعب لي دروا ريبيرو، مع المدرب زاد. احنا قلت على الاهداف، المدرب نتاعها معروف من قبل انه مدرب هجومي يلعب لاتاك، ما يهموش قداش يقبل يقول لك المركي. يمكن هذاك هو اللي خلى البطوله سنة عندها طعم خاص من ناحيه الاهداف. بالنسبه للاتحاد المونستيري، نرجع لك شويه، المهاجم، نحب نحكي على المهاجم تاع الاتحاد المونستيري، بصراحه ممتاز. شفته في التدريبات، شفناه في الماتشوات، يعني مساهمه تهديفيه، لعب زوج مقابلات، سجل 3 أهداف واعطى اسيست. 3 أهداف، الهدف الاولاني ضد البنقردان، وزوج اهداف ضد جرجيس، يلعب مسار، يلعب باليمين، جوار ستاسيون.
2: سامحني، لي كاليتي دو بوت،
3: بلاسمون
2: ولي كاليتي دو بوت،
3: ما شاء الله،
2: نوعيه اهداف. وربي بقى لي الستر صراحه. اكونديسيون نعرفوا توان، سامحني في القصه
3: تاعي،
2: انا لي كونديسيون دو لي جين دو في نتاع
0: هذا سؤالي انا.

0: دياني
1: زانا
0: ولا بيليه تو في الاتحاد المناسب
1: بالكره معناها تمركز كومي الفو فير لافون معناها نوعيه لي باس بصراحه كيبداو معاه زوز اخرين في مليوتين ان شاء الله معناها بروجيكتيفمون تفرجت عليه بالضبط كيفن والوليد الصغير ميراز زاده على كل
0: اللي توج الاداء نتاعو بدعوته للمنتخب اقل من 23 سنه وهذا مهم جدا وتحيه لنيس بوجلبان وقت اللي يتبع ويشوف ويعمل فيزوناج ويحكي مع مدربين نتاع الانديه باش يخدم لاعبيه اللي جاهزين في الوقت الحالي ويحس الملاعب وقت اللي يعمل في مجهود راه ينجم غدوه يكرم المجهود نتاعو او يتوج المجهود نتاعو بالتوج في المنتخب الوطني. احنا نحكي على الاتحاد المناسير نزار بعد اذنك مادام الاتحاد نصور ماكش ترى مانع استقبلوا النطق الرسمي الاتحاد المناسير سعلي البخوري درت بسيطه في بعض الجزئيات اللي تم الاتحاد المناسير واكيد نواصل مشوار. سالي مرحبا.
2: مرحبا بك زاكر. مرحبا بكل استاذ الحضور نزار وسامي سي مراد
0: سي شكر. نزار ما نعرفش كل ما الاتحاد المناسير تحسه عمل اللونسي نتاعه وطلع تجي بعض الاشياء وبعض الكلام اللي يقلق برشا الجمهور نتاع الاتحاد المناسير واخرها بعض التدوينات اللي تحثت على عدم خلاص المدرب الاتحاد المناسيري. ما شنو الصحيح من الغلط؟ خلينا نوروا الراي العام الرياضي في الموضوع هذا لانه تحس كانه فما ناس تستغل في الوضعيات هذوما باش تشوش على الفريق.
2: والله ذاكر ماك تعرف هي التشريع هي كان سلمت المقاليد نتاع الفريق في اخر شهر جويلية جات ولقات المدرب يخدم ودعمته ومشيت معه للستاج ووقفوا معه وكل شيء معناتها العلاقه كانت معناتها الحقيقه هو كان معناتها متفاهم مع الهيئه القديمه وتواصلت العلاقه خاطر في الكوره فما استمراريه ما فماش حتى مشاكل. الحقيقه المدرب صحيح طالب مستحقات وهذا ما نفيهوش لكن فما امور اداريه امور قانونيه احنا نحترموها وباش تكون التجويه الماليه تتعدى بالامور القانونيه اللازمه والامور القانونيه زي اخويا ذاكر راهو اول حاجه الاجازه الفنيه نتاع المدرب اخرت في الحصول عليها خاطر الجامعه التونسيه طلبت باش تثبت في الشهاده نتاعو ما خداش لوتوريزاسيون من الجوله الاولى
0: معناها ياخذ في ترخيص استثنائي كل اسبوع.
2: لا الجوله الاولى خذ ترخيص استثنائي وبعد مقابل ليله مقابله الملعب التونسي خذ لوتوريزاسيون في النهار اللي خذ الاجازه الفنيه نتاعو. الفريق صب عقد الشغل نتاعو في البلاتفورم نتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه باش ينجم هو يكون عنده حساب بنكي بالدينار التونسي لازم يكون عنده ترخيص من وزاره الشؤون الاجتماعيه معناتها اتحاد مندوبيه الشغل تابع وزاره الشؤون الاجتماعيه ونحاول الان ديجا معناتها ثم تحركات وان شاء الله الجمعه هذه تسوى غير ماليه المدرب ما فماش معناتها مشكل كبير لكن ثم امور اداريه لازم تتعدى في القانون باش نحترموا اللي مسموح به خاصه في حكايه التحويلات الماليه والمدرب باش يخلص في امواله في تونس.
0: ولو انه هذه جزئيات كباتن معايا معطيات تهم اداريه تهم النادي يخرجوا للاعلام وشكون يخرجهم وشكون يوصلهم والله هذه نقطه الاستفهام معناها جزئيات نتاع شؤون اجتماعيه نتاع كرسي جور نتاع السيد نتاع عمليه الخلاص نتاعه كيفاش توصل لوسائل الاعلام كيفاش تهبط في مواقع ما للتشويش على النادي. انا والله اتساءل شكون قاعد يخرج في الاشياء هذوما اللي هي متهم حتى حد تهم كان علاقه المشغل باللي شغل فيه هكا ولا سعلي
2: ذكرت ان نعطيك يعني معطيات راي اللي بعثوا المحامي نتاع المدرب كان قبل مقابله بنقردان معناتها طلب على شهرين جويل يعود وما خرجش من النادي معناتها خرج توا في معناتها تحركات الحقيقه فما تحركات مشبوهه شويه ما يحبوش استقرار النادي معناتها لكن احنا باش نعاودوا نقعدوا متماسكين ومركزين العلاقه مع المدرب ديجا علاقه طيبه هو المدرب راهو روح عندهم اربع ايام اجازه يرجع غدوه ترينيه هو توا ديجا وصل للمدينه تونس وباش يحاول مدينة المنستير وباش يرجع يخدم مع روحه. نحكيك معناتها ثم محادثات كبيرة مع المدرب باش تكون العلاقة أكثر معناتها مسؤولية خاطر ما نحكيك في الواقع ما فماش بعد شهر يبعث معناتها ميزون دومور كل مش مستانسين بها الحقيقة خاطر مازلنا في بداية
0: يمكن يتعامل باحترافية هو يمكن عليه راهو معناها يتعامل معناها
2: يتعامل كان أمور كتابية الحقيقة ذاكر من اللي تعرفنا عليه حتى كي يصير مع ريونيون بعد ريونيون يبعث كونترول دو بار فرميه
0: معناها معطي
1: يمكن كل واحد اسلوبه ولكن كيما نقولوا عنده حق ولكن الحاجه اللي ربما في مستير باهي شفت انت تو باش سي علي البحوري باش يحكي خاطر كان نحكي يعني نعرف ربما ملاعبي اونترنور واداره كان باش تبع فيسبوك ما تنجحش خلي كومبليت الناس كله حتى الصحافه اللي يحب يتكلم كي يكلمك ديريكتومون ومش مكاشات معناها باقي في الاوف وتحكي له سي با لا با باش تخرج ولكن النادي اللي بدا مركز ومتفاهم الاداره والاطار الفني والملاعبين متفاهمين الملاء اللي النادي بتعرف
0: باش نادي ينجح يلزم فما انا تقرأ

0: رسمي كل ما فما معطى يتدخل يوضح الامور باش ينحي الشائعات. هو وضحنا سالي قال لك الامور هذه متعلقه بشؤون اجتماعيه ومتعلقه بامور ماليه بامور نتاع بنك سنترال نتاع تحويل نتاع فلوس زي ما تتصب نتاع معطيات اللي هي امور تقنيه بالاساس. وراه المدرب اللي في الاتحاد المنسيري ما عندوش برشا ما بدا يدرب راه اشترى جويله اوتو معناها وسبتوم ماشي حاجه كبيره بريمون اللي قال لي يطلب، لكنه هو يتعامل بامور كتابيه عنده الحق في ذلك والنتائج نتاع النتائج نتاعه ممتازه والفريق قاعد ماشي، بالتالي التشويش زايد على الفريق الاتحاد المنسيري ولا غيره باش نبداو واضحين.
1: ربي ذكر باش نوضح نقطه اخرى بربي ما دام احنا تكلمنا فيما يخص المعاد البدني وانت ديجا كنت معانا
0: عندي المعطى انا عندي نتاع المعاد البدني وما نجمش نخرجه الا لما نتكلم معنا الامور الرسميه تعطينا انت سالي جاي
1: المعاد البدني ديجا نذكر اني قلت لك عليه بعد مقابل جرجيس
0: قبل مقابل جرجيس
1: قبل مقابل جرجيس قلت لك اخر مقابله المعاد البدني خاطر هو معناتها يخدم في وظيفه عموميه في الدوله الجزائريه بعد وقع رفض في المطلب نتاعه في رخصة غير خالصة وكانوا طالبوه باش يرجع للجزائر باش يخدم على روحه وكان هو عبر على رغبته وفما معطى آخر زاد حتى بالنسبة للإدارة الفنية كانت رفضت الحصول على الإجازة نتاعه وخاطر قتلوا لازم إيكيفالونس في تونس، لكن احنا كنا باش نتزامجوها النقطة هذيا لكن صارت له كونفوكاسيون أوفيسيال من الشغل نتاعه في الجزائر والسيد خلص وعمل ريزيلياسيون دو كونترا وروح فرحان والمدرب اختار معاد بدني اخر ان شاء الله غدوه يشوفوه في التمارين.
0: تعطينا الاسم سالي؟
1: والله حقيقه ذاكر مازال ما وقت
0: الجنسيه نتاعه
1: تونسي
0: تونسي
1: تونسي تونسي المعطيات الاوليه مازال ما صححش العقد ذاكر هيك علاش، اما هو كان ينشط في الخليج اما تونسي ما عنده جنسيه.
0: غدوه استنى في التمارين الاتحاد المنسير
1: غدوه ان شاء الله يستنى في التمارين. الميركاتو وسكر ذاكر خاطر لنا برشا معطيات على اللاعبين راهو حتى في سياسة الانتدابات النادي عنده سياسة واضحة في اختيار اللاعبين في العمر نتاع اللاعبين المنتدبين في مدة العقود كما تراه السهل أخضر اللاعبين صحوا 3 سنين عقد 3 سنوات ومنهم بجاء 4 لاعبين أوركوتا اللي هما ريان بوقاديدة ريان جربي بشير يعقوب
0: يعتبروا من لاعبين نخبة معناها
1: معناتها ديجا الاتحاد المنسيري واضح ثم أسامي كانت متداولة الاستراتيجية نتاع النادي الحقيقة ما تمشيش في عمر معين تاع الانتدابات ما بكاش الإضافة اللي باش يقدمها للنادي.
0: واضح واضح واضح على شكون معناها الإشارة بالنسبة لي لأنه برشا اسم خرج في آخر هو الحكاية فيصل مناعي ما أنا برشا كلام تقال عليه في الأخير في سياسة النادي اللي تشوف أنه في العمر متاع اللاعب في الوضعية متاع اللاعب من جمش تتجبه ومهما كانت الضغوطات لصير الهيئة المديرة وقفت أيوة
1: وراو ذاكر النقطة المهمة الأخرى اللي حب نسيشت عليها رانا ما زلنا في معناتها فاز صعيبة نتاع ديون نتاع معناتها ما يزيناش نزيدو نسكنو احنا دخلنا باش نحاولوا نطيحوا لو ماكسيموم ديون النادي نجم نزيدو احنا باش نزيدو نسكنو كاهر النادي بالانتدابات معناتها الكونتيتي اكثر من الكاليتي معناتها النادي حسب تقييم الهيئة التشغيلية في الوقت هذايا ما يستحقش انتدابات اخرين ثم بريسك معناتها ايفيكتيف محترم فما زاد ذاكر لاعبين غادروا للإعارة خليهم يلعبوا الأولاد بتاعنا الكل وفما زاد مناقشات مع لاعبين باش تسدد عقودها من أبناء النادي باش يبداو يلعبوا في النادي بتاعهم مرتاحين فما معناتها اتصالات مع ميرات وريان ويوسف العرش يمدوا عقودهم ومازن سلامة السيف وفما لاعبين غادروا سالم بيزيد إعارة للملعب الجابسي علي بريبش هلال الشافة مهدي جراح القلعة الرياضية أيوب القريشي اتحاد طويل في راس ميلاد يختاروا الساف عمر محفظي يختاروا الساف هذوما اللاعبين يمشيوا ياخذوا طونجو وينجموا يرجعوا بعد كيما مشى ميراس ورجع يلعب خرجوا برشا لاعبين ويرجعوا يصلوا فوق بلاصتها في الاتحاد هذه مشكل
0: سالي البحوري
2: تفضل شكرا يعطيه الصحه برغم ما عنديش علاقه كبيره ياسر يحكي على الكاليتي مش كل على الكونتيتي زين الدين زيدان 37 جوار برك 20 جوار
0: وفما اسامي نحاهم
2: معناها 26 27 حتى في ناديه بيرسونالمون 23 جوار افيك 3 غاتي غارديان ليفيكتيف سيرتو ولا عندك لا كوب افريك لا كوب افريك بليتو معناها تلعب البطوله وكاس حتى الكونكورونس ومو عندك 3-4 في لونتي شامبر داكور افيك 23 جوار سفيزمون خدمه تخدمكم الفو وسي بيان على الكاليتي مش على الكونتيتي.
0: شكرا سعلي البحوري واكيد هو موجود وين اتصل به يتواصل معنا ويعطيك المعلومه بالتالي كيف معناها يكفي من اشاعات قاعده تصير في وسائل التواصل الاجتماعي تخص الاتحاد المنسير وغيرها من النوادي ويعطيك الصحه سعلي.
1: اخر نقطه ذاكر كان تسمح
0: تفضل
1: عندنا معناتها احنا في سباق ضد الوقت لرفع منع انتداب فرع كرة السلة والإقبال على اشتراكات ماهوش كبير لحد الآن. بربي دعوة الجماهير في هذا المؤسسي راهو صحيح الجمهور وقف مع نادي وقفة كبيرة في فرع كرة القدم الصيف هذايا ونعرف رونتري سكولير وبلوزيور كونترانت على المواطن بصفة عامة مثال باش نعملوا اني فور سوبلمونتير نحاولوا نقصوا اشتراكاتنا فرع كرة السلة باش نحاولوا نقدروا موضوع كرة السلة ونعاودوا نعملوا ريميزا ديرو ان شاء الله في الفروع الكل باش نحاول الفريق يمشي قد الميزانية نتاعه ويحترم علاقاته التعاقدية مع كل اللاعبين في الفروع الزوز هذا اني فور صار في الصيف ان شاء الله نكملوا الخطوة الأخيرة بس على الاقل النادي يرجع يخدم مركز في استقرار مادي واستقرار نتائج بحوله.
0: شكرا لك سعيد البحوري الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المناسيري ونذكر انه راه وجهنا الدعوه للناطق الرسمي النجم الساحلي باش يحدث بعض المواضيع خير انه يتريض خير خاصه في الامور نتاع الاحتراز اللي صار وغيره وخير انه يخرج في وسائل الاعلام هو حر فيهم احنا بالنسبه لنا بابنا مفتوح وارقامنا موجوده واللي يحب يدخل معنا مرحبا به. نزار احكي لك باش نكملوا على الاربع جولات اللي تعداو وخاصه اونفونشيني على الفترة القادمة والراحة الطويلة اللي بصير البطولة هذه يمكن شنو أهم الجزئيات اللي يركزوا فيها مدربين في الفترة القادمة تقريبا فما فرق ذات 3 أسابيع فما فرق تاخذ 20 أقل شوية 18 يوم فما فرق أكثر شوية.
3: شوف البطولة أثناء كما قلت وقالوا له خيان فما نسق مش كيما العادة
0: حس فما ريتم صحيح
3: أنا ليش نحكيه على والله ما زلنا ديبوت سيزون وانتام تاع سيزون كيفاش لا الناس دخلت في صلب الموضوع من الأول فما فرق شفنا أكبر مثال هو الماتش الإسبيرانس والإتوار معناتها شفنا فوليوم دو جو كبير شفنا كوره الحقيقه شفناش حاجه اخرى
0: والله حتى نجم الساحل اليوم متلوي شكري ريت فما مقابله الاتحاد مونسيري بن قردان
3: ماتش مسيرو بن قردان
0: فما نسق تحس فما ريت فما نسق
3: معناتها مش متعودين بيهم برشا 6 اهداف العمران تلعب حمام لنف وحمام سوسه الزوز فرق اللي مازالوا يتحسوا شويه ما تبدلت عليهم يمكن الرابطه الاولى الباقي الفرق الكل قاعدة تقنع قاعدة تأدي وهذه الفترة الراحة فرصة ليهم باش يداركوا باش يصلحوا الأخطاء متاعهم والفرق الأخرى تزيد تشتغل على روحها باش تقعد في النيفو اللي وصلوا له
0: ترافاي البدني توا تركيز شنو
3: البدني ناس كل خرجت من الترافاي البدني لكن ما همش باش يخليوه على جنب بالطبيعة مش يخدموه لكن مشي تكنيك وتكتيك اكثر حاجه بشي مش يركزوا عليها
0: فما المنتدبين زاد باش يكون توا باش يدخلوا في صلب الموضوع فما لاعبيه خلطه توا راهو نجم الساحلي تدب معناها كينجز لي ايدو توا فما الترجي انتدب اللاعب علي ليت مؤخرا معناها فما
3: عندي دخلوا الملاعبيه جدد في الاجواء نتاعهم فما اوتوماتيزم زاد الفرق ما نشوفوش احنا جمعيتنا الاتحاد المنسيري اللي من حسن حظنا انه الملاعبيه تدخل في صلب الموضوع اولاد النادي موجودين الجروب مزيان معناتها لومبيونس تخليك معناتها تدخل طول في الجو ما نستحقوش برشا اوتوماتيزم وهذا هو معناتها اكثر حاجه نصور شي يخدموا عليها هي التصليح
0: وأكيد إن شاء الله مع عودة نشاط البطولة بعد مقابلة منتخب الوطن التونسي نلقاو الوضعية في الأندية وملاعبية ونشوف ملاعبية من مستوى آخر حتى زادة من جانب التحكيمي لأنه حتى جانب التحكيمي عنده دور رينا الحكام سناسي مراد معناها تم استغلال عدد هام من الحكام لكن فما أسماء مرنا همش برشا مثلا في الفترة هذه مرناش محرز المالكي برشا مرناش نضال الطيب برشا مرناش فما فرج عبدلوي مرناش برشا من الفترة هذه معرفش شنو الأسباب اللي يخلي يمكن حكام دوليين مهمش مستغلين كما يلزم هل ثقة في الإمكانيات نتاعهم أنه مازال مش وقتهم توا حتى تزيد تقرب وتقوى المقابلات وإلا فما حكام زاد الشبان اللي رينا في الورطة تاني في جرجيسة بصراحة قدم مستوى جيد معناها الحكم هذا وبرشا حكام جدد اللي قاعدين طالعين ساعة تدوينات على الفيسبوك هذكم يخصوا الرياضة الكورة ولا يخصوا حاجة أخرى ساعة متعكسة
4: طبعا مرات. أنا ما نحكي كان في الكورة هذاك
0: لأنه شوف في تدوينات أنت وما نجي يشدوا حد مراد الدعم يا راوة كيوم التدوينة والله لو كنت تقعد تلو أي تقعد لو وقعد يعطيك فلسفي
4: أنا مانيش مسؤول على فهم يعني كل من يقرأ
0: كل
4: حد يدبر راسه كيف نجيك من الآخر تفكر الحصة الأخرانية سألتني على سوفيا الورتتاني قلت لي هذه نجم يقبل قلت لي كراهو حكم واعد وحكم يعني هني ونجم يقوم مباراة طيبة وفعلا هو مباراته مع اتحاد المستير واتحاد وطار الجرجيس قام مباراة يعني تذكر فتشكر بخصوص الحكام الدوليين اللي ما قاعش الاعتماد عليهم انا نشوف من الخطأ الكبير انك ما تعولش على الحكام تاعك لانه الحكام في جرت العادة في المقابلات الأولى متاع البطولة تعطيهم هما يعني يعملوا الكود أنفوا باش معناها يكونوا هما اللوكوموتيف يعني هما اللي يخليوا الحكام الشبان يتبعوهم إذا كان تقوم أنت كحكم دولي بمراتو فيها بريستاسيون باهية دونك الحكم الشاب اللي يتحسس يعني في المسيرة متاعه التحكيمية دونك باش تحملوا مسؤولية ويجتهد أكثر باش المباراة التي تعطى وتوكل إليه يعني يقوم بها على أحسن وجه. دونك شنو اللي تبدل بين الفترة اللي كان فيها جمال حمودي والفترة هذه جمال الحمودي وقت اللي جاء وشفناه تكلم برشا على محرز المالكي وبالفعل محرز المالكي هو أكثر حكم قاعد يشارك في التظاهرات الإفريقية والمقابلات البريليمينير متاع الكوب دي مون تصفيات كأس العالم. دونك اليوم نجي ونلقاوه مازال ما تعينش ولا تعين مباراة وحيدة أعتقد ما هوش معقول وين نشوفها استراتيجية خاطئة الزج بالحكام الصغار هاو نعطيك أنا مثلا وقلت هالك زاد الحصة الفارتة قلت لك بالنسبة لسوفيا الورتاني كانت تتفكر قلت لك عطوه في وقت الفترة الأولى متاع سينا جيجويني مباراة الدور النهائي لجامعة الترجي وملعب تونسي وفشل فيها وأخفق في إدارتها وقلنا الحكم هذي يعني الريسك باش معناها المسيرة متاعه وربما ما تكونش ولا بد وفعلا شفنا كيفاش ما نعرفش ممكن ناجي جويني مغروم به برشا ممكن يشوف فيه فهمني ولا
0: كنت عندك باش تكون مغروم
4: في المراه فيها لا انا ما نتغرم حد انا نتغرم كم شخصي وقت اللي كنت نسفر ما شوف راهو اللي تبع
3: حتى البرة حتى البرة
4: ايه اللي
3: نتغرم حكم البرة
4: اللي صدقني نزار ما نتغرم حتى حد شو معناها ما نتغرم فما حكام ممتازين ولكن حب شخصيتي والطابع متاعي هو ذاك اللي يلزمني هو ذاك اللي نحبذه دونك محرز المالكي من الحكام كيف ما قلت لك اللي هو قاعد يجيب في التعيينات هو اللي قاعد يخرج في الحكام مساعدين والحكام يعني الاحتياطيين اللي معاه ما نعرفش علاش وهذا مراهنين عليه باش يمشي للكأس العالم 2030 دونك إذا كان أنت حكم مثل هذا الحكم تخليه مرتاح وما تعينوش وما تعطيش فهمني ولا وما يكونش كومبيتيتيف دونك كيفاش تحبوا اليوم أنت باش يوصل ويمشي يعمل كأس عالم هو بيدو يعني يصير له أحبات نزار الطيف كيف من حكم نضال دولي نضال معناها حكم البارح برك مباراة في
0: البنغردان
4: ونادي رياضي حمنمف بالنسبة أيضا حتى أمير لوسيف أمير لوسيف ما حكمش مرشا مقابلات كبيرة
0: في الفار
4: شفناه في الفار شكون الحكم الدولي القديم زاد فرج عبد اللوي شفناه شي ورغم اللي بالنسبة لحمودي فرج عبد اللوي من أفضل حكام ورهن عليه وعطاه المقابلات الكبيرة المقابلات الدربي وعطاه مرشا مقابلات وهو بيدو زاد برهن اللي يستاهل باش يكون يعني موجود في يعني في الكولوار متاع الحكام اللي يعولوا عليه انا راى السياسه اللي متخذه الان في الاداره الوطنيه التحكيم وفي التعيينات سياسه غالطه دونك ما يلزمش الزج بالحكام الشبان برشا وفي يعني مره واحده يلزم تعطي الحكام القدامى ايضا صدق سالمي يعني كيف
0: مباراة واحده
4: دونك ما نعرفش بالنسبه لي انا
0: شنو التوجه بالضبط
4: ما نعرفش شنو التوجه
0: سي مراد ونحبكم تشاركوني انتم معناها رايكم لانه بالاساس هذا معناها موضوع يهم كره القدم تصريحات نجي جويني الاخيره
4: قبل ما نمشيوا التصريحات هذاك هو حتى في صلب الاداره الوطنيه للتحكيم يظهر لي ما فماش سوليداريتي ما فماهم سودي دونك تشوف انت فما استقاله وقعت من طرف وليد الكشو اللي هو نائب مدير اداره التطوير
0: كان حكم سابق
4: وكان هو نائب مدير اداره التكوين والفار دونك سبب الاستقاله نتاعو ما فماش يعني تناغم ما فماش انسجام فما تداخل في الادوار هو مكلف بتعيينات الحكام يعني الفار يظهر لي نحاولوا تعيينات الفوكار الشيء الفار خلوه يعني متنرفز ومن يعني الناس اللي عندهم كفاءة خاصة هو سيتام بروفيسور انجينيور بليتو في الانفورماتيك قاعد يخدم في خدمة كبيرة على مستوى يعني الفار ما نعرفش علاش يعني التجاو عملوا ضغط الانسان كيف يخدم ويعطي نتيجة باهية في عوض نشجعوه ندزوا القدام نحبطوه ونفكوه يعني المسؤولية اعتقد ان هذا سببه اللي خلاه يستقيل من إدارة الوطنية للتحكيم
0: واكيد قلت تصريح من سيناجي جويني تحدث على انه ما يرضخش حتى نادي وانه رجع المنصب مشرف العام لانه عنده ثقه وياما بالتحكيم التونسي يقول في احتجاجات الانديه انه اول مره يشوف انديه منتصره وتحتج على الحكام يقول هذه ما ايضا في قضيه اعتراف النجم الساحلي في مقابله المستقبل رياضي مرسى يقول خطا تنظيمي الحاصل يعتبر غير مؤثر على نتيجه المباراه ولهنا فما رد فعل كبير من النجم الساحلي اساس معناها تجمش تكون جوجي بارتي في نفس الوقت
4: لانه وعندهم حق
0: تو نرجعوا واكيد بعض المعطيات الاخرى ما نعرفش انت كرئيس سابق للاداره الوطنيه للتحكيم ومشرف عام ما نعرفش تصريحات تصور خارج السياق نتاعها بالنسبه لسيناء جويني
4: بالنسبه لي انا التصريحات هذه خارجه على السياق نتاعها يعني المسؤول الأول ومشرف أعلى مع إدارة التحكيم، ما تخرجش أنت تعطي رأيك في يعني ريزيرف، ولا أنت عندك خطأ قام به يعني طاقم التحكيم تاعك، هذا شأن داخلي تصلحوا مع الحكام تاعك، تسهلهم يعني تقوم بالواجب مع الحكام تاعك علاش أخطأتوا.
0: مختلف في الباساج الأول خير الصمت الجوينر، ما تكلمش برشا في الباساج الأول.
4: إذا كان يعني تخير الصمت ثم تخرج تتكلم وفرد مرة ويعني تخطأ من خلال يعني البوانت بريس اللي تقوم بها، اعتقد انه كان مجانب للصواب، ما كانش عليه باش يخرج يعني ويحكي. دونك انت تقول لي جمعيه رابحه هذه موضه ولات، بالعكس هو جمعيه، اذا كان جمعيه رابحه وتخرج تتشكى من تحكيم سيكوي فما حاجه الجمعيه اللي تبدا فايزه ورابحه وتخرج تتشكى من تحكيم، تو جمعيه تتصورش انت جمعيه رابحه وتخرج تتشكى من تحكيم، دونك اللي فما حاجه. بالنسبه لي انا ومن رايي الناس الكل عندهم باش الحق باش يشتكي، وعندنا فما علاقه تكون مرتبطه بين النوادي والاداره الوطنيه للتحكيم، فما كتابيا ومراسلات اللي تقع الاداره الوطنيه للتحكيم تنظر في الشكاوي هذيك، وانما نخرج انا في الاذاعه وفي التلفزه نعطي رايي في ريزيرف تكنيك، ولا نعطي رايي في جمعيه يعني رابحه وتتشكى وهذه موضه، لا مش مش مع حقي. دونك هنا والنتيجه شنو؟ النتيجه الكل الراي العام والنوادي الكل فهمني ولا اغتاظوا من التصريح نتاعو وخلى روحه في مشكل هو. دونك معناها انا من رايي البسيط ما كانوش خرج وما كانوش يعني صرح بالتصريحات هذه.
0: اكيد ان شاء الله ان شاء الله المرحله القادمه الحقيقه ما رناش برشا اشياء، الاربع جولات ما رناش برشا اخطاء مؤثره
4: لا ما فماش
0: اشياء تذكر بالنسبه
4: ما فماش مثلا توا في الثلاث مقابلات الاخيره اللي جرات حمزه جعايد اللي عمل مباراه ترجي جرجيس والنادي الافريقي كان التحكيم نتاعو متميز، كان تحكيم يعني اكثر من مرضي، تبارك الله عليه، شفناه لياقه بدنيه، شفناه حضور ذهني، شفناه معناها السوبلاس سوروبلاس بيان، شفناه ديما تلقاه في البروكسيميتي يعني يفتح زاوية الرؤية متاعو، كان شجاع عنده شخصية قوية وخرج بالمباراة الشاطة الأمان، الهدف اللي سجله النادي الافريقي زاد هدف صحيح ما فيش حتى شائبة، ما أثرش على نتيجة المباراة. ولكن هنا نحب نفتح قوس ذاكر تو بربي حمزة جعايد يا رسول الله من رابطة الوسط الشرقي بالمسير، ما معنى تعينه في حكم يعني من رابطة أخرى حكم مساعد؟ دي عندنا حكام ما شاء الله حكام مساعدين في رابطة الوسط الشرقي اللي عندهم باع وذرع، من مروان الساعد، من
0: محمد بكير
4: ما شاء الله، والعديد من الحكام من نجم سامي كل باش ما ننسى حد. عندنا حكام يعني عندهم يعني مقدره وعندهم يعني تبارك الله يعني درايه كبيره واثبتوا اينما حلوا واينما يعني اوكلت لهم وهم اداره مقابلات كانوا في المستوى المطلوب. علاش تعين له انت في حكم حتى على مستوى يعني تناغم مستنسي بعضهم ويعرفوا بعضهم، نقول احنا بالرمش يعرفوا بعضهم كيف يغزلوا بعضهم يفهموا بعضهم شنو طالبين بعض. اليوم انت تعينه في حكم شنو تقول لي انت مثلا جي تقول لي مارياج دي تقول لا لا لا, لا. العملية هذه أنا ما نحبذهاش، خاصة إذا كانت تكون فما رابطة تعج بالحكام المساعدين الممتازين. ولذا أنا من هذا المنبر نطلب من اللي عاين سي وليد حراق بكل صراحة، بربي حكام رابطة الوسط الشرقي بالمنستير خسرهم حكام مساعدين متاعهم من نفس المنطقة، حتى على مستوى يعني تنقل مئات الكيلومترات كي يبدأوا معظم في نفس السيارة يحكيوا في المباراة ويتناموا مع بعضهم، هذا هو المطلوب.
0: ويهزوا الأحمال مع بعضهم
4: كيف
0: خاصة أنهم مش قاعدين يخلصوا معناها
4: طبعا
0: كل طبعا
2: الأحمال.
0: أي
2: من ناحية هذه من ناحية رئيس الكابتن وقتاش نشوفوا مثلا المقابله نتاع امس النادي الافريقي والجرجيس فات البارتي على الامن مع كل احترامات يمشي للزاربيتر؟
4: هو شوف هذه العاده
2: لا نعرف علاش، لكن ان شاء الله تتنحى.
4: هو شوف العاده هذه
2: حتى المنظر والواحد كله غير لائق، لا ثم مشاكل خلي الاربيتر ما نجمش يقوله من قوانين التحكيم، الاربيتر يقول له كي تزفر امشي معناه في منول الماتش قول له ما يدخل حتى حد.
4: نجاوبك انا نجاوبك يعني معناها بسرعه زاد، وقت اللي المسؤولين نتاع الجمعيات يكفوا ما عادش يدخلوا الميدان في التصافره اللي هي المباراه للحكم فهمني، تو العوان الامن ما عادش يدخل، العوان الامن تعرف علاش يدخل؟ معناها حكايه يعني بريفينير كوغرير يقول لك يا اخي المسؤولين نتاع الجمعيات المسؤولين نتاع الجمعيات وقت يصفر الحكم خاصه كي يكونوا متشنجين وخاسرين يتجهوا نحو طاقم التحكيم ربما تصير حاجه، يقول لك احنا نستبقوا نمشيو ناخفوا على وعسى تصير حاجه احنا نكونوا في الموعد.
0: واذا كان انديه مؤسمات فما انديه معينه لا كابتن فما انديه معينه راه فيهم تو سنين تبعوا في الكوره راهو البنك نتاعهم ما يقعدش بكل فما انديه معينه راهي البنك ما يقعدش والحكم لهنا فما ضعف نتاع شخصيه نتاع حكام انه ما يمشيش ينبه على البنك ما تخافش جمعيه كبيره ولا جمعيه فهمني من غير ما نذكر جمعيه توريتها البارح وريتها برشا مقابلات بالاربعه على توش على تماس ولا على معناها الناس كل تقوم تجري للحكم هذا قفصنا في المباراه تحمل
2: مسؤوليته تخلي المسؤول ولا يتحمل مسؤوليته ديريكت
0: يدور الحكم لهنا وشخصيته
2: نقعد وكا
3: بالنسبه للنقطه هذه سامحني سي مراد
4: تفضل
3: نظف المان كورونت هذه اول حاجه
0: لا رقم مسجل لا شوف نزار رقم مسجل رفيدو ماتش راهو مناش نحكي ما هوش مسجل فيدو ماتش موجود في البنك
3: نظف المانكورونت اول حاجه باه ومن بعد شخصية الحكم اللي حكيت عليها أنت، عندك مدرب في الزون نتاعه يوقف الثاني يمشي نبه عليه المرة الأولى، نبه عليه المرة الثانية، بعد ينادي الحكم يعطيه هافيرتي اسمه حاشم منه ولا خايف منه على شنو.
0: هذا هو
5: شخصية الحكم. الحكم الرابع
3: لا ما أي ما يعني نحكي حكم نقصد الكل
4: نزار نزار لخص الوضع
0: أسامة تسحب ربي. لحظة سي مراد قال الحكم الرابع، أنا نحس الحكم الرابع حاشم أحيانا تحسه كأنه ما عندوش دور في المباراة، كأنه جاي فاضل في المباراة.
3: هذه
0: حكم الرابع
3: يزفر من البرا،
4: لأنه لا ديزينياسيون دي كاتريام أوفيسيال يعني أبوه على أخوه، لأنه وقت اللجنة التعيينات
0: حكم الرابع نجم يكون متحكم في المباراة
4: طبعا، وخاصة نجم يكون عنده كما قال نزار شخصية قوية. تعرف علاش؟ لأنه يلفا جوري معناها لدو زيكيب، لدو فمنا زيكيب اللي يبدأوا في البنك متاعهم، يبدأوا فيه الملاعبية يعني المحتياتين، يبدأوا فيه المسؤولين. كيف يكون حكم عنده شخصية كبيرة ينجم يؤدي الواجب متاعه وينجم ويفرض عليهم السيطرة متاعه ويولي يحترموه غصبا عنه.
0: مباراة الأخرى من غير ما نذكر مقابلة حضرتها وشفت من غير يعملكم يعملوا الحكم الرابع مقابلة كاملة يضحك مع مسؤولي الفريق المحل.
4: ما قلنا هو
0: مضيع معناها من غير ما نذكر شكون ومن غير ما نلاحظوها جمهور الفريق المحلي معناها شنو قاعد يعمل الحكم الرابعة في الوقت
2: هذا. كيفاش الفار؟
4: انت تعرف
2: الفار في الناس كل
4: تعرف مهمة الحكم، تعرف مهمة الحكم الرابع شنو هي اليوم؟ مهمة الحكم الرابع ما عادش تقتصر على تغييرات وعلى يعني مراقبة لي دو بون دي رامبلاسمون. لا لا لا لا محمد، مهمة الحكم الرابع هو لازم يكون يعني مركز في الملعب زادة كيف كيف، لأنه ربما تقع بعض الأخطاء الفنية وراء ظهر الحكم واللي ما يشوفهاش الحكم بالكيتوريات يعني بالأجهزة التواصل الاجتماعي يعلموا باش يتخذ القرار الفني. اليوم مهمة نتاعو ولا
0: الحكم الرابع راهو ساعات مع حكم أجانب هو اللي يكتب على الفيديو ماتش، راهو
4: طبعا
0: هو العين نتاع الأربيتر، هو اللي يمكن عنده مسؤولية.
5: الموضوع هذا يأثر حتى على المستوى الفني متاع المقابلة، خاطر شوف التقطعات اللي تصير
0: صحيح
5: في المقابلة كان بشي يصير التدخلات، وشوف زاد التركيز متاع الحكم الأول إذا كان الحكم الرئيسي
0: يعاون هو
5: السنة سيستم هو يخرج للبنك ينبه عليه. هنا الحكم الرابع لازم يتدخل.
4: وهنا نحب نقول حاجة زادة، الجامعة التونسية لكرة القدم ومن خلالها الرابطة الوطنية لكرة القدم يلزمها تخرج قرارات صارمة وكل واحد يتحمل مسؤوليته، لانه اذا كان اليوم انت 1 بلس 1 يقال 2 تعطي هذه فهمني ولا القرارات دونك المسؤول ولا اللاعب الاحتياطي ولا المدرب يولي يخاف. ولكن اليوم انا اذا كان مدرب يقصير حكم اللي سو سلوك اثناء يعني سير مباراه، تجي انت كرابطه ولا كجامعه تعطيه يعني اختيه نتاع 1000 دينار ولا 500 دينار هو ما يهموش يدفع الاختيه هذيك. ولكن اذا كان تضرب يعني بقوه تو اليوم كل واحد يجي يقوم بالعمل اللي يولي يخاف ما عادش يقوم به.
0: فصل صغير نرجع نحكيه على ريكي كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي.
6: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
7: 90.5. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
8: حديثنا سبور.
0: نرجعوا لحديثنا سبور سي مراد، نرجعوا المواصلين. ريكي كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي البارح خرج كلام وكيد تو العالم ولا مفتوح. في لحظه تخرج بيكالي مالك فريق الشوا بوخارست كان اكد انه مدرب ريكي كامب باش يكون موجود في رومانيا اليوم ولا غدوه باش يرجع لتدريب فريق الشوا بوخارست الفريق الروماني. المدرب الترجي متعاقد مع الترجي التونسي، يبدو أنه اليوم بيكون فما اجتماع بين ريكي كامب ورئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب، لأن جماهير الترجي تقسمت بين المرحب أنه يغادر. يقول لك احنا عندنا مثل عربي معروف سي مراد، يقول لك قصيده ويده
4: جسالح
0: للطنبور، سامحوني في الكلمة فهمتني. وفما اللي يقول لك لا خدمة وبش يكمل. شنو رأيكم انتم كفنيين ريكي كامب بالمردود اللي قدم فيه الترجي؟ لأنه لمح كابتن شكري ياسر بكري شوية على الموضوع هذا، هل خروجه مصلحة الترجي الرياضي التونسي وإلا يمكن يقص الريتم والنسق؟ تفضلوا اللي
3: أيوة بالنسبة لياني نشوف إنه أول حاجة الترجي متقف على حتى اسم في التدريب، هذه أول حاجة. هو بدا خدمة من المفروض شي كملها هو بدا الخدمة من المفروض شي كملها لكن إذا هو يحب يخرج وعنده في العقد متاعه إمكانية باش يخرج دونك عادي جدا ترجي تشوف البديل وترجي ماهيش مش تقف على دي كامب ولا على حدا حد كيما قلت لك والإشكال اللي جمهور ترجي فرحانين اللي باش يخرجوا سوا ديزون لأنه
0: يعني ترجي مش متعود
3: يخسر مش متعود يقبل الأهداف هذه فما تنظيم دفاعي كامل معناتها المدرب هذا مازال ما لقاش الملاعبيه مازالوا ما تجاوبوش معاه تو بشويه اليوم يجيك مدرب اخر ينجم معناتها الترجي لهنا الجماهير منقسمه ما نجموش نكونوا مع هذا ولا ضد هذا نخليه الوقت هو اللي يعطينا
0: في انتظار اسم البديل
5: زوز مقابلات الاولى كان فيهم ضغط كبير عليه على المدرب خاصه ضد النجم الساحلي اللي خسر فيها 3 سنين
0: ربحت 3-2
5: رجع في الشوط الثاني المنظومه الدفاعيه كانت خايبه برشا تاع الترجي مش متعودين بالترجي هكاك المقابله نتاع شبيب العمران كيف
4: 3-1 هذيك المقابله الى فاز الكاسه
5: وكان صار فيها ضغط كبير يعني
0: وقت الثقه بدات تتعمل شويه
5: راه هو مش مرتاح نتصور مش مرتاح في الترجي التونسي اذا كان خرج نتصور اللي راه معناها الخروج نتاعه كان محضر له فقط الوقت نتاعه خايب لانه جايتك مقابله صعيبه ضد الفريق الليبي تاع شامبيونز
0: سويح لي وسويح لي ممتاز
5: ان شاء الله ترجي يلقى البديل خاطر ممثل تونس معناها ممثل في البطولات الافريقيه معناها عنده ما يقول في روحه و
2: لكن شوف انت مالك الفريق الروماني حكيها ديتايل كل
0: حكي حتى
2: حكي على 150 ميل يورو اللي مش يرجعها مش يدفعهم معناها ديتايل كل موجودين
0: ثلاثة أشهر
2: فما كلمة تقول والله ترجي ما يوقف حتى الفريق أي فريق ما يوقف حتى الوطن ما يوقفش لكن
0: شوف الاداره الفريق هذوما السواديزون يقولوا عندهم شعبيه كبيره وكبار وكيلو انه عندهم استقرار معين اللي صعيب والظروف المتوفره تو في الترجي راهو بالامكانيات الكبيره بالملاعبيه المنتدبين حدش ملاعبي 12 امبارح رقم 12 اللي تم انتدابه راهو مش نتاع اونتونور باش يخرج منها مدرب باش يخرج منها ويغادرها
2: والله من تصريحات شكر واعر من عمنور كي اول ما اخذ الكيب قالوا شانجمون راديكال باش نبدل مش تبدل في الترجي باش تبدل حكايه 70 80% انا فما دي بوست بيان ديتيرميني وليكيب كي تقول ترجي نورمالمون البريباراسيون من 23 جوار موجودين ليكيبات الكبار تلعب الشامبيونز ليغ
3: لازم
2: يكونوا موجودين باش الناس الكل تبدا في جاهزيه احنا في الترجي هذا التونسي باقي على تبدا موجوده انتداب واحد عنده جمعه واحد جمعتين ما عنده جم نورمالمون في قيمه الترجي ولا الفريق الكبار كل في تونس ما لازمش تحكي في حاجه من هناك ما كان فريق والسياسه امور ماديه ماش مقترحه في الترجي هذا التونسي معنا ماش مشكل كبير البروجي خاطر احنا ديما مشكل في البروجي في تونس وكاليتي جوار احنا في كيب ناسيونال مازال ما لقيناش الكيب تي لو جمعنا على الترجي هذا التونسي ديفيرونس بالبوست بالبوست كان دوز اكسيو تبدلوا معنا دوز اكسيو سي با فاسيل باش تبدل دوز اكسيو دوز لاتيرو زاد كيف غارديان زاد كيف معنا في منظومه كامله فما الصبر ما تصبرش ما تلقاش ما تكونش كيب شوفنا احنا ريال مدريد امس كيفاش تلعب معناها راهو احنا باش نقولوا تراجي ما توقفش توقف وشوفنا المدرب نتاع الهز الرباح الالي اسمه
0: كاردوزو
2: تو ولا كاردوزو قبل سامحوني في الكلمه انا احترمنا اللي قالوا له لا تصبر وتخدم وفما صبر انت مازالك شامبيون ومازالك شامبيونز ليغ ومازال كل شيء ما تقول باش يخرج شلوش تو لوج على البديل والبديل اللي تقول انت ديما يزمو في مستوى الترجي هذا التونسي معناها ترمي تقول ديما يزمني اونترنور لازم اونترنور براهم راهم موجودين وفما محليين اللي عندك مثلا يحكيوا خالد بن يحيى تعرف قيمه خالد بن يحيى في الترجي
0: اسم مطروح
2: اسم مطروح والبعض يقول لك لا معناها فما يلزم الاداره الفنيه مقتنعه بالكاريتي جوار موجوده مقتنعه بالبروجي نتاعهم مقتنعه بالاونترنور خاطر شفت انت عملنا باغ اكزومبل الشامبيونز ليغ ترين دي تو الكوب دي مونس ترين دي تو
0: فما لازم حتى مدرب بيراميد صراحة الصربي مطروح في الترجي التونسي في انتظار نكون اعلان الرسمي على المدرب الجديد ترجي سنة 9 جنسيات الجنسية التونسية 10 منتصر الصيد مروان صحراوي رايد شيخاوي ادم عليلات جيسون كاستيو محمد حاج محمود موني بي ادم ليعقوبي لوكاس ريبيرو عماد فراج يوسف بشا حازم مصوري نموري كايتا وعليلات الجزائري اللي تم انتداب مؤخرا معناها تقريبا اكثر من جمعية
5: علات البارة من ناحية الانتدابات لكن النتائج شيء هي ما بدل شيء
3: جابت حتى ملاعبيه اليوم تلعب في صنف النخبه
0: وهي كيما بشم شال النخبه
3: بشم والملاعبين تاع ملعب الجابسي يعملوا عمل اسم خير المداوي
0: خير المداوي صحيح صحيح عمل اسم كبير برشا. هذا بالنسبه للترجي التونسي. لحظات ونتحدث على المنتخب الوطني التونسي قدوم وعين شعباني غير المعطيات في عمليه الانتداب ولا هذا اللي باش نتحدث فيه الان في حديثنا سبور في الجزء الاخير نتاعنا. اكيد قائمه جديده للمنتخب الوطني التونسي, بعض اللاعبين التحقوا بالمنتخب الوطني التونسي اليوم نحكيه, وخاصه الاسماء اللي تعرفوها واللي متعودين بها في المنتخب التونسي واللي غابت في الفتره الاخيره, منهم فرجاني ساسي اللي المفروض باش يرجع هو قائد المنتخب بعد خروج علي العابدي وبعد خروج الياس الصخيري واكيد خيارات بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. عيسى الحيدوني, محمد نصراوي رجع, معتز نفاتي, صبري بن حسام, فرجاني ساسي, محمد علي بن رمضان, سيف الله طيف, الى جانب ادم عروس, علي معلول, ايمن دحمان, خليل العياري, محمد امين بن حميده, منصر الطالبي, صادق قديده, رين تومي, هذوم اللي وصلوا اليوم للمنتخب, اليوم بداوا مع المنتخب الوطني التونسي. شو اللي تغير في المنتخب التونسي في التركيبه هذه مقارنه بالفتره الاخرى, وهل فما اسماء انتهت من المنتخب الوطني التونسي جربت مرات ومشيت, ونبداو حتى من حراسه المرمى نزار.
3: حراسة المرمى بالنسبة لي يعني مع ثلاثة الحراس هذوما اللي قاعدين على الساحة موجودين, فماش شكون, فماش حارس تلعب في الديبيوت سيزون, فماش فما حارس متاع روما بوعسكر توا مازال صغير لكنه في لا تنجم تعيط له تدخله في الجروب, لكنه هو توا في تربص مع لوفان حضروا في اليوناف عندهم البطولة شمال افريقيا. بالنسبة للدفاع يعني رأي انه شباب الدفاع استحفظ على أسامي, لكن كان أجدر به فما أسامي تستحق كان ينجم يجيب الوسط هذيك الكلمة الشهيرة الحرس القديم عاود استدعاهم. بالنسبة لي عنده حق في هذيك لأنه اللي عوضوهم في الفترة اللي فات كأس العالم ما كانوش في المستوى تحب ولا نكره, مع تعامناه اللي أنت تتخلى على فرجاني ساسي وتجيب راني خضيرة اللي معطاك صفر إضافة, والظروف اللي تخلت فيها على فرجاني ساسي ما كانش اون بيست دو فور. المتابعين واللي شاهدوا الكوبا راب اللي تلعبت فرجاني ساسي كان يقال لويمام وفرجاني نعرفوه كان بياس متريس في الليكيب الحقيقة كان قائد فريق وعمل الكوبا راب محترمة ياسر, ما تجيش بعد الكوبا راب هذيك تنحيه
5: من كان مساهم في الترشح كاس العالم
3: تحب ولا تكره. باهي الهجوم صار اون كومبرومون الحقيقه فما شوا عمناول صار سناء بالنسبه لياني في التمشي واللي نعرفه قبل في ليكيب ناسيونال واللي عشته بيريود نتاع روجي لومير احنا كنا اولمبيك. روجي لومير كان يعطي الاولويه للصغار وكان يقرا حساب العمر خاصه في النقطه هذه, مانيش نحكي شكون جاب وشكون كان ينجم يعيط البن علي اللي يلعب في تركيا
0: هي ما تو زاد في التربص تاع ليفانتروا راهو بن علي,
3: لكن الفريق الاول اهم
0: لا متفقين فيه.
3: وعندك بوسيده اللي عمل فان سيزون مزيانه عم ناول وانشان اسناء رغم اللي صاروا له الاشكاليه انه يبدا سيزون ما يبداش ما تعرف الملعب الانتداب بيوتور تاع جامعيته. انت اليوم كنت تنجم تكسب زوز مهاجمين اخرين بخلاف حازم المستوري وفي راس شوات اللي براتيكمون الاربعه
0: عندهم شوات ما يطلوش موجود
3: براتيكمون عندك تولي عندك اربع جوارات عندهم ميم بروفيل لي كولوار ما شاء الله موجودين دونك اللي نعرفش هذا اللي شفته. وفما حاجه اخرى علي معلول اليوم ناس تقول لك علاش علي معلول وناس تقول لك اي علي معلول
0: انا ما عرفش ظهر لي برونت مول يقدم فيه علي معلول سحق باش يكون موجود في المنتخب معناش خير منه تو على الاقل الفتره هذه شكون بعده باش يلعب هذاك
3: امور المدرب.
5: انا نكمل منين نبدا منين نكمل نزار بالنسبه للمهاجمين عملت شويه قبل ما نجي عمل شويه ستاتستيك شفت المهاجم رين لومي اللي تم استدعاءه ونعرف ولد صغير عنده 20 مقابله من 25 في الدوري الامريكي زوز اهداف نسبه المشاركه نتاعو 16% يعني شوف 16% نسبه المشاركه نتاعو يظهر لي انا كتعيد لأحمد بعصيدة اللي هو في التوب نيفو متاعه توا سنسو بالجو كان انت رين لومي ماكش تلعب معناها وتم استدعاء قبل نتصور انه ما دامو ماهوش قاعد يلعب في جمعيته ما دامو ماهوش قاعد يعطي فروندمون نتصور تعيط الناس جيعانا كوره خير. باهي نرجع لك شويه للقائمه ذاكر ناحي اكس جي بي جريج بعد ناحي جريج جي بي اكس هذا شنو في المنتخب التونسي عودت على غرام عودت علي معلول عودت فرجاني ساسي عودت عيسى العيدوني
0: نصراوي
5: عودت حمزة رفيع عودت محمد علي بن رمضان غيث زعلوني مانيش عارف علاش حتى مع معين شعباني ما تمش استدعائه جوار في الطوب نيفو متاعه وما عندكش خير منه بصراحة. زوز أظهر اللي موجودين يان فاليري مستواه كان سيء جدا في كأس العالم
0: فما رقي الهواني زاد راه وقد قاعد يقدم في مستوى كبير برشا
5: ولا فما أمين الشارني شفت شوية أمير الشارني اللي تم استدعائه يلعب في نانت كيف كيف زوز مقابلات من 3-25% نسبة المشاركة مانيش عارف الهدف من استدعائه شنو تجنيس ولا باش ما يمشيش للمنتخب الفرنسي يمكن ما نعرفش
3: أمين الشارني عملوا في تركيا راه وعملوا برشا انتقادات كيفاش ما عيطلوش
5: ما نعرفش احنا باش نشوفوهم هذوما اسامي انا واحد من الناس ما نعرفهمش انا شفت الاسم
0: خلينا نكمل مع كابتن شكري عيسى اللي مازلت لنا دقيقه تقريبا كابتن بين قائمه وقائمه بين مدرب نحسوا كانوا فما ريبتور معناها فما قطيعه تحسوا كانوا فماش تواصل كانوا مش هو نفس المنتخب شاتر الراي ولا في الموضوع هذا
2: 100% مع الزملاء بصراحه الجزائر كي تجي تعيط تحتار مع شكون تجيك المغرب كيف احنا الشوا ليميتي بصراحة تم مع كل احترامات
0: الملاعبين شو اللي ميتي ونغلطوا في المانا
2: وذاك الكلمة الباهي اللي خذيت محمد يعطيك صح مدام شو اللي ميتي ميزمكش تغلط وميزمكش جامد من البلاتو ذا من نحلوا في الكوب دي مونت قلت له راهو بعد الكوب دي مونت حضرتوا روحكم حضرتوش ما بعد الكوب دي مونت راه كل حلول يرقى حلول مترقى معنا في الكوب دي مونت بعد هذا توا أنا بار اكزومبل ماذا بي عندنا فاتي يلعب دو ماتش تيتولير بربي النفاتي في النفاتي رير دروا كنا عندنا مشكل في الديزر لاتيرو معناها كنا عندنا مشكل في اليمين برك اللي صار معناش كي تو كي دحى اللي صار ولنا عندنا مشكل الزوز في الديزر لاتيرو معنا على اليمين راهو زاد كيف اسمه
3: فاليري
2: عادي جدا مش متاع منتخب ونحترمه كلاعب نحكيه لاكسيال قاعد الطالبي وشكون باش يلعب معاه اخ غارديان موجود ميلو تيران كيما قلت لك إيش قال نزار معناها معنى الأنجنحة موجودة ملكن الجماعي اللعب الجماعي
3: توظيف مش
2: توظيفهم وفي اللي يلعب في البوست اللي يلعب على اليمين ولا على اليسار على اليسار على اليمين معناها راهي فرصة جات للمعين الشعباني وبعد ال ال ال ال ال ال عادتوا المرلولة وما جاش عادتوا مرة ثانية تو مسؤولية تامر مش المعين ستاف كامل
0: وهو الإنجليزي يقول كويت انسي احنا عنا مقابلة أوغندا نهار الخميس مقابلة بعدها ضد بوتسوانا ثم مقابلة ودية ضد المنتخب المالي تو نشوفوا سي مراد
4: هو المنتخب الاوغندي راه منتخب لي يستهان به
0: لي يستهان به صحيح
4: منتخب قوي ومنتخب يعني خاصه على مستوى اللياقه البدنيه يعني ملاعبيه نتاعهم تبارك الله عليهم
0: باهي غدوه انت باش ترجع معايا سي مراد نزار باش ترجع معايا غدوه ان شاء الله سي شكري عنده التزامات ايضا كابتن اسامه الاقلاعي عنده التزامات
4: يذكر بسرعه هو على مستوى الملاعبيه كي تشوف فم رضا وعدم رضا هو حتى على مستوى يعني المسؤول على المنتخب الوطني التونسي وقعت يعني تغييرات وكل واحد يجيب
0: في نتاعو غدوه عندي دوسي باهي معاك سي مراد غدوه في
5: حاجه ايجابيه بربي ذكر برك على المنتخب الوطني هو المردود الباهي نتاع خليل عياري نتاع
0: اي في التوب التوب
5: فورم على الجناس
3: اسماعيل الغرب
0: اسماعيل الغرب التوب فورم نتاعهم شكرا لكم كابتن يعطيكم الصحه شكرا هويده بن ساسي شكرا لطفي المكي شكرا حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي نتلاقاو ان شاء الله في مواعيد قادمه الى اللقاء

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. انتظم صباح اليوم بقصر قرطاج موكب تسلم خلاله رئيس الدولة قيس سعيد أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى بلادنا. وذكرت رئاسة الجمهورية أن السفراء الجدد هم كل من سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية وسفير المملكة العربية السعودية وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية. واستنفت صباح اليوم عمليات البحث وتمشيط عن عنصر من الدرك الجزائري مفقود يشتبه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته يوم الأحد رفقة زميله من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي. وتتم هذه الجهود بمشاركة فرق مختصة من ولاية القصرين ووحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين إلى جانب وحدات من الحماية المدنية الجزائرية. وقد تم أمس العثور على أحد العنصرين الأمنيين الجزائريين وتتواصل الجهود للبحث عن زميله. أفاد الديوان الوطني للتطهير بأنه في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة تعلم الإدارة الجهوية للتطهير بصفاقس أنه سيتم إيقاف تشغيل المحطة اليوم ولمدة 48 ساعة. وسيتم خلال هذه الفترة تحويل المياه جزئيا إلى محطة الضخ SP6 وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف الأمطار. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه على أثر تسجيل عطب فجائي على قناة الجلب الرئيسية سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم بعدة مناطق من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية. أعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية عن تسجيل باب الترشح للمشاركة في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس بداية من دورة 2027 ولمدة 3 سنوات. وقد حدد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 30 من شهر نوفمبر القادم. كرم وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي الشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بالمرتبة الثانية في الفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 47 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7.
1: إذاعة المنستير
4: 95.7.
5: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباس؟
6: لباس، كان خلتني دبوست الغاز.
5: أشبيها دبوست الغاز؟
6: أمك وفيت عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت البرد، هاوك مرضت.
5: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
6: يا أخي بلاش هو السخان الشمسي؟
5: موش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
6: وتركيب؟
5: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب. ومورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
7: كي تشري سخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
10: تبع الموجة،
4: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان.

0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
2: أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من مساء هذا الاثنين. عددنا يتواصل وإياكم إلى حدود الساعة 7، مجموعة من الفقرات الاستضافات المميزة، ابقوا في المتابعة والاستماع. بعد أن أشكر باسمكم جميعا كل من لطفي المكي في الإخراج الإذاعي، وهيدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر، وحكيم اسطنبولي مبدعا في الإخراج المرئي.
3: ضميني وبالليل يريدي وغطي بالحافك رفيقي، مهما عثرني طريقي المسيرة تستمر، وهلا هلا يا مطر.

0: الإشهار.
1: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكور من 17 إلى 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.

0: 13 دقيقة بعد الساعة السابعة على موجة إذاعة المنستير، في من فقراتنا النصوص الجميلة اللي تعرفكم بشخصيات أضافت لهذه البلاد، وكذلك استضافات لمبدعين ونقد للوضع الاجتماعي والثقافي في البلاد التونسية، لكن بأشكال فنية مبدعة. مخ هدرتنا اليوم ستقدمه لنا الفنانة المسرحية ضحال سلمي. مرحبا بك يا أستاذة.
1: مرحبا بك يا شمس، وكيفة مستمعين إذاعتنا إذاعة البستير؟ إن شاء الله يا رب يكونوا بخير وعافية. دونك في الحلقة الفارتة حكينا على البنية التحتية الضعيفة، واليوم باش تحكيوا على البنية الأقوية.
0: الخط لك يا ربي يسترنا.
1: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، قوة الحكاية في نهايتها مش في بدايتها، وفي مخ الهدرة نعطيكم عبرتها. اليوم نحكي لكم على حروف تكتبت بالدم والخوف، وحروف كانت ضحية. نون وجيم وسين ودل، سحاب يخدموا الأسحاب أجندات مخفية، وذات وحيد وهو الفريسة. نبدأ مع الجيم. الجيم هو صاحب الجريمة، والجريمة فعل مشين جرائم قتل منظمة ومخطط لها، وفي بعض الأحيان تجي على حين غراء. الجيم مقاله جنازة قام بها نون بالتحالف مع سين ودل. ونون هو فعل تام مفيده نقتل، فعل مزدوج الشخصية، عيني حمراء جمرة دم، تتسكر وذنيه على الحقيقة وتتكبس أعصابه ويتشنج بدنه ويقف مخه على التفكير بالمنطق والعقل. نون نواياه سيئة، وما تسمع على لسانه كان نحب نقتل، نذبح، نززر، ندغر، نفتك، نفتفتهم، نقصهم، نرصهم، نعجنهم، نغفصهم، نرفسهم، نعفسهم. هذا كلام نون اللي عادة يكون تحت تأثير صاحبه سين، وهو السم القاتل اللي يسمم الأبعاء الدقيقة والرفيعة، ويشيح الكبدة ويحنط البدن ويقطع النفس على نون اللي تحول هو بيده إلى ضحية. سين يخدم لصالح تجار كبار مختصين في توزيع أقراص الهلوسة والمخدرات والقلم الهندي وغيرها من السموم. العصابات هذه هي اللي صنعت جيم ونون في مجتمعاتنا، هي اللي جندت أعضاءها وزرعت السموم في مؤسساتنا التربوية في حومنا وشوارعنا، ووصلت حتى لعقر دارنا وخليت شبابنا ضحية لحرف الدل. الدي هو الإدمان على جرعة من السم أو الكحول أو غيرها من الموبقات اللي تذهب العقل وتغيبه على الوعي وتخليه في حالة تأهب ونفور، وتحسه إنه في خطر وتخلي الخوف يسيطر عليه وتكون له حالة من الرعب والهلع والهلوسة والتهيؤات اللي تخلي الصاحب يغدر صاحبه ويقتله بشفرة سكين من غير ما يرفله حتى جفن، وتخلي التلميذ يقتل أستاذه بساتور ويكتب على أسوار المعهد هاشتاك شم ريحة الدم، وهو أيضا اللي يخلي الابن يطعن أمه وأخته في لحظة غضب. الأم والأخ

0: حتى بكلمة توجع وتين التنمر الشتم السب والكلام الجارح بكلهم مظهر من مظاهر العنف. ومخ الهدرة اليوم الوقتش مش نسكتوا على السم اللي هدد في صغارنا، وهل أنه مشاهد العنف اللي نشاهدوا فيها يوميا في الوسط السياسي بين الأحزاب وتتعدى في الأعلام ونتفرجوا فيها، هل هو مسؤول عليها سين أم أسباب أخرى؟
1: يعطيك الصح، حسب رأيك أنت جوابا على سؤالك،
0: جوابا على أسئلتنا الكل اليوم. احنا قاعدين نعيش قدام ظاهرة كبيرة يلزم نبحث في جذورها وأصولها، علاش وصلنا، معناها علاش القاتل يوصل يقتل، وخاصة في الوسط الشبابي اللي قاعدين نشوفه نفس الجريمة تتكرر بنفس الأداء تقريبا في نفس الفئة العمرية.
1: أستاذ أنا لاحظت اللي الإشكال هذه تقريبا ولا دولي
0: ولا أي
1: غريب عجيب نوعية الجرائم هذه في تونس، في الولايات المتحدة الأمريكية، يدخل على زملاء وزادة في القسم بالعشرات، شفنا في الدخول على السبتة في المغرب الشقيق، نفس
0: الفئة العمورية ونفس يعني هذيك
1: زعما ألعاب الكمبيوتر بدلت الرؤية.
0: يلزمنا نطرحوا أسئلة، هل إنه مظاهر العنف اللي نتفرجوا فيها، وأنا حكيت في حلقة سابقة على مخاطر هالألعاب الإلكترونية مثل الفري فاير وغيرها من الألعاب اللي فيها الحقيقة سلوكيات دموية مرعبة جدا لأنه يضمنوا عليها، أو هل إنه زاد كذلك المخدرات هي اللي عندها دخل كبير يعني في التغير، خاطر أغلب الجرائم زادة اللي وقعت يلقاو فاعلها أنه تحت تأثير مخدر. وهل أنه العنف هذه ظاهرة معناها يتربى عليها صغير ويشوفها في عائلته في الوسط المدرسي متاعه، دونك يلزمنا نلوجوا في الأسباب حقيقة ونعالجوها، لأنه هذه قاعدة تتكرر كل مرة وقاعد نشوفه في نفس معناها في جرائم ولات أبشع خاصة في الوسط المدرسي، معناها اللي هما تلمذات من المفروض يتعلموا كيفاش يحافظوا على رويحهم يحبوا بعض هم يقرأوا مش ماشيين باش يتقاتلوا ويتعاركوا ولا دونك بالحق الأزمة أكبر منا
1: وكأنهم يتعلموا من بعضهم زيدا. أنا في بداية الصيف بجنب تمثال الزعيم الحبيب بورقيبة في سوسة تم نشر الهاتفي بشكل واحد حاورني مسرحية ثلاثية، فجاني أستاذي اللي نتفرج على إكس منذ أيام، شفت نفس العملية مصورينها بكاميرات مختلفة هم يحذروا فيها في الناس في دول العالم في البرازيل وفي غيرها، فقلت زعما تعلموا من وهبطوا نفذوها في يعني
0: يخوفنا إذا هي الإنسانية كانت هي اللي توحد العالم الكل، لغة العالم هي الإنسانية.
1: أي؟
0: إذا كان احنا نراو هالظواهر تتكرر في العالم الكل هل باش تولي لغتنا العنف؟ معناها يعني الحقيقة ما برشة تساؤلات كما قلت لك سي شمس تطرح نفسها، دونك يلزمنا نلوجوا في الأسباب، يلزمنا نحاولوا نعالجوا ونصلحوا ونلقاو حلول. هالشباب هذيا
1: العائلة تلوج ولا الدولة؟
0: اللي هي مسؤولية مشتركة من العائلة من الدولة من الوسط التربوي من الكل، معني لأنه الشباب دي ما يكون مراهق مندفع نوعا ما يتأثر فيسع، دونك الدولة عندها مسؤولية والأسرة عندها مسؤولية والوسط التربوي عنده مسؤولية، دونك هي مسؤولية الدولة كاملة مشتركة باش ننقذ وليداتنا هذوما باش نخرجوهم المستنقع الحقيقة متاع العنف متاع هالضرب. والله ساعات مش كان وليدات، ساعات زيدة تراها في الكيس وذكراها بويق فين والسب والشتم والكلام البذيء، دونك حتى العنف المادي راهو موجود في مجتمعاتنا ومتكرر، توا ما عادش نجم نسيطروا على الغضب
1: وما عادش ذكوري فقط العنف
0: ولا وما عادش ذكوري فقط وكأنه وليد ظاهرة متفشية في مجتمع كامل، دونك وليه الحقيقة ظاهرة سيئة نعرفوا تداعياتها ومخلفاتها، دونك ما كناش هكا كما قلت سي شمس كنا الكلمة طيبة لله وسيدي واختي ونصبحوا على بعضنا، كنا نحبوا الخير بعضنا، كنا نخافوا على بعضنا، وقت اللي نراو شكون في ضيق ولا في مأزق نعاونوه ندافعوا عليه، توا حتى كان تصير مظاهر العنف وترازوس في شيء ما يدخلوش العباد، ما عادش كيقبل بدات خذيها، معني شنو اللي تبدل شنو اللي تغير، برشا تساؤلات تطرح الحقيقه ونتمنيه
1: اللي تبدل اللي قبل كنت تحز يسمعوا كلامك
0: توا ما
1: اليوم تخاف لا تحز يضربك بآلة بخبيها تحته وبعدها تراه يحوس بعد أسابيع قليلة لأيامات عادي قوانين حماية الطفل والطفولة وكذا
0: فلا يلزم زادة بصراحة فما حاجات فيها نوع من الردع، لأنه قبل ما تحاسب شوف الافيت

0: هذه اللي تأثر على الشباب واللي قاعد نحاولوا نقطعوها.
1: هو يفترض اليوم بانتشار التكنولوجيا أصبح الإثبات والرضع أسهل.
0: أسهل.
1: لكنه اليوم ولا بالتكنولوجيا منتشر أكثر. يتم استعمال التكنولوجيا من قبل من يعتدي على غيره، من يمارس عنفا حتى العنف الرقمي وحتى
0: الرقمي والقرصنة والتهديد
1: أكثر، أكثر من يشوف الكاميرات ويرصد التليفونات. مثلا سرقة التليفونات بإمكاننا في تونس نوقفوها في لحظة، إذا كل تليفون تسرق ما عادش يدخل على الشبكة بتاتا، وكل إنسان يبيعه ونتبعوها القضية وكأني جريمة كبرى يتوقف، لأنه تقنيا ما تنجمش تدخل على أي مقدم حتى في العالم إلا والهاتف.
0: وإذا كذلك تعرضت لعملية سرقة لهاتف ومحفظتي كاملة، معناها صارت في تونس العاصمة وفيت نفس العملية كما
1: ترجعش التليفون
0: مرتين ومرجعش التليفون
1: على خاطر نجم يبيعوه، على خاطر نجم يبيعوه في حين علميا وتقنيا بإمكانيات متوفرة في البلاد التونسية يجي تليفون ولو بعد سنوات يدخل على أي خط، ومش كان في بلاد التونسية يتبعش في أي دولة مجاورة يتم الإشارة له والنجم ونخلطه. لكن عدم العقاب يخليه يعاود ويزيد يعاود وبعد يعمل الجريمة الأكبر.
0: وكذلك نحب نشير نقطة أخرى سي شمس اللي هي مهمة برشا، راهو فما قاعدة عنف إلكتروني كبير قاعدين نقراه في دي كومونتير ساعات زيدة، فما شكون راهو العنف مش كان في موجود، فما شكون يعني يهدد صغيراتنا يخوفهم يرعبهم، دونك هذا عنف كبير، هذه جريمة ما أكبر إلكترونية يلزم زيدا نتوخاولها ونخليو الأولياء قراب من صغارهم يراقبوهم، دونك خاطر فما برشا مراهقين قاعد يقع عليهم ضغط كبير فكل الشيشة صغيرة هذيك ويتم هرسلتهم ويتم تهديدهم، دونك إذا ما يلزمنا زيدا نتفطنوا لهم، وإن شاء الله يا رب يبقي علينا الستر
1: آمين يا رب العالمين
0: والعافية،
1: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: عن رعيته.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، واخترنا لكم من أبنائها اليوم منجي البواندي، عالم الكيمياء التونسي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2023، وواحد من أبرز العلماء من أصول تونسية الذين بلغوا قمة الإنجاز العلمي العالمي. ولد منجي البواندي في باريس سنة 1961، ونشأ في عائلة علمية، فوالده هو عالم الرياضيات التونسي محمد صالح البواندي، أحد الأسماء المعروفة في الرياضيات الحديثة. تنقل منجي في طفولته بين فرنسا وتونس والولايات المتحدة قبل أن يستقر مساره العلمي في أمريكا. درس الكيمياء في الولايات المتحدة وحصل على الإجازة من جامعة هارفارد سنة 1982، ثم واصل دراساته العليا في جامعة شيكاغو حيث حصل على الماجستير ثم الدكتوراة في الكيمياء. لكن ما الذي جعل اسم منجي باواندي يصل إلى منصة نوبل؟ القصة بدأت من عالم بالغ الصغر، عالم الجسيمات النانوية، فقد كرس الباواندي جزءا كبيرا من مسيرته العلمية لدراسة ما يعرف بالنقاط الكمومية، وهي بلورات متناهية الصغر أصغر بكثير من أن ترى بالعين المجردة، لكن خصائصها الفيزيائية تختلف بحسب حجمها. واللافت في هذه الجسيمات أن تغيير حجمها يمكن أن يغير الطريقة التي تتفاعل بها مع الضوء، وهذه الخاصية فتحت الباب أمام تطبيقات واسعة في التكنولوجيا والطب والبيولوجيا، كما ساهمت في تطوير تقنيات العرض والإضاءة، وأصبحت النقاط الكمومية جزءا من عدد من المنتجات والتقنيات الحديثة. في معهد ماساتشوست للتكنولوجيا المعروف اختصارا بميت، حيث يعمل أستاذا للكيمياء، قاد منجي البواندي أبحاثا ساهمت في جعل إنتاج النقاط الكمومية أكثر دقة وكفاءة، وهو ما ساعد على نقل هذه التكنولوجيا من المختبرات إلى التطبيقات العلمية. ثم جاء عام 2023، حيث أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء إلى المنجي البواندي، إلى جانب الأمريكي لويس بروس والروسي أليكسي إيكيموف، تقديراً لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية. وكان الإعلان لحظة علمية استثنائية، ليس فقط لأن الجائزة هي واحدة من أرفع الجوائز العلمية في العالم، وإنما أيضاً لأن اسم تونس حضر بقوة في قصة هذا الإنجاز. فمنجي البواندي يحمل جذوراً تونسية، ووالده عالم رياضيات تونسي، وهو ما جعل تتويجه محل احتفاء واسع في تونس.
0: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: لعلي أنا وأنت مستمعي الكريم لا نفهم كثيرا في الوضع الإقليمي، لكن ضيفي بعد قليل ممن عايش التطورات الإقليمية الكبرى في الوطن العربي والعالم.
1: بين السطور، بين السطور،
0: بين السطور، تأخذنا إلى عنوان كتاب أنيق، من موسكو إلى الربيع العربي، رحلتي مع الزلازل والتحولات، لصحفي وإعلامي ومحلل سياسي. فهمت من مسيرته شخصيا أنه احتفظ دائما بضميره المهني ولم يقدم رغم كل الإغراءات إلا مادة رضي عنها وفي مكان رضي هو به. مرحبا بك معنا أستاذ أكرم خزام على موج إذاعة المنستير.
2: شكرا جزيلا لك على هذا التقديم، وشكرا لجمهور إذاعة منستير، وتفضل بطرح أي سؤال.
0: في الحقيقة هذا التقديم أنت تستحقونه، مع أن كثر من يسألك عن أسباب تنقلك من هذه المنصة إلى أخرى، وأنت رجل كيس لا تريد الجواب المباشر، لكن من ينظر مسيرتك ومن بدأ معكم على سبيل المثال، عرفكم الجمهور العريض على قناة الجزيرة، يلاحظ أن تحولات واضحة في خطوط التحرير كانت وراء انتقالكم حفاظا على ما أنتم عليه، أليس كذلك؟
2: يعني أنا تعودت على أن أكون صريحا وواضحا وشفافا. قطعا عندما سيطر تنظيم الدولي للإخوان المسلمين على مفاصل الأساسية في قناة الجزيرة، بدأ الصراع بيني وبينهم، وانتهى بأن بعد مضي 10 سنوات أن أترك قناة الجزيرة، أو الأصح أن أقول أنهم يعني طالبوني بفك العقد بيني وبين الجزيرة،
0: لأن خطك وما تقدمه كخبر تراه على الأرض لم يصبح ملائما. كنت في هذا وكان معك فرسان آخرون، يسري فودة وغيرهم، لكي لا أظلم الكثير من بنى الثقة في هذا الصرح، وأعتقد أنه غادر لنفسي أسبابك، لكن الحمد لله أنك اليوم تظهر على جمهورك العربي بكتاب كنت أذكر عنوانه. لكن أستاذ أكرم خزام، ألم يتأخر النشر قليلا؟
2: حقيقة هو فعلا تأخر النشر ريثما استقرت أموري، لأنه بعد الجزيرة يعني اتجهت بالريح إلى قناة الحرة الأمريكية، من ثم إلى قناة الغد الإماراتية التي مركزها القاهرة، وصولا إلى التدريس في جامعة الشرق الأوسط بعمان الأردن، وكلية لومينوس الأسترالية أيضا في عمان. عندما انتهيت من كل هذه المحطات تفرغت حقيقة للكتابة، وأنت تعرف كتابة التقرير يأخذ مني للتلفزيون مدة 2 ساعة لا أكثر، والجريدة يأخذ 8 ساعات، لكن أن تكتب كتابا كل كلمة محسوبة بدقة يحتاج الأمر إلى أكثر من سنة.
0: أنت رجل محترف في الصحافة والإعلام، يعني تعيش من هذه المهنة، هل الكتاب يمكن أن يعوض راتب تقدمه قناة كبيرة ومعروفة أستاذ أكرم؟
2: شوف، هو بالنسبة لي القضية ليست قضية راتب، القضية قضية مبدأ،
0: لكنها يعني قضية حياة أستاذ كذلك، قضية أن نستمر في الحياة، أن نأكل، أن ندفع الإيجار.
2: صحيح، أنا لا ألوم أحد إذا مشي في هذا الخط، لكن أمنع نفسي عن السير في هذا الخط. السبب الرئيس احتراما لوصية والدي عندما قال لي عندما بلغت 15 من عمري، أنا كونتك والملامح الأساسية لشخصيتك تكونت، أن أنصحك بأن لا تركب أحدا على كتفيك، وهذا كناية على أن أنت تكون أنت.
0: رحمه الله.
2: حافظت على الله يحفظك. حافظت على هذا القول، مشيت به ولا أزال أمشي وسأظل أمشي به.
0: أنا سألت السؤال من حيث أنه اليوم لابد من أن يقبل المطالع العربي على اقتناء الكتاب احتراما لرجل يعيش من مهنته ومن قلمه، سواء كتب لتلفزيون أو لصحيفة أو لكتاب، وليس مشككا في أشياء أخرى. هل مثل هذه التفاصيل الدقيقة التي كونت شخصية أكرم خزام يمكن أن نطالعها في كتابكم من موسكو إلى الربيع العربي، رحلتي مع الزلزال والتحولات؟
2: أكيد، يعني بكل بلد غطيت في الأحداث الأساسية، وتونس مثالا على ذلك. يعني أعرف تونس منذ كانت هيئة الاتصال الخارجي، وعند سقوط زين العابدين أو هروب زين العابدين بن علي وصولا إلى استلام حركة الإخوان المسلمين الغنوشي، ونهاية الحقبة الإسلامية التي مرت بها تونس، إلى أن يعني غطيت تقريبا المراحل الأساسية، وكنت حاضرا في شارع بورقيبة وفي أبعد قرية من قرى تونس. وبالتالي عندما أكتب عن الزلازل والتحولات أجد نفسي في كل هذه الأماكن التي تعرضت للزلازل والتحولات.
0: أنت من الزملاء القلائل الذين عندما يكتبون نصا ويقدمونه لتقرير صحفي، صحيح أنه في دقائق قليلة مقتصر عن غيره مما يقدم، لكنه يجمع بتفاصيل الخبر ومحيطه، يعني لعقل يتابع الأحداث ويلخصها من خلال الكلمات. وهذا يدفعني أن أسأل عن مضمون الكتاب. هل كتابكم يمكن نعتبره من كتب الذكريات والمذكرات الصحفية، أم هو تفكيك للتحولات الجيوسياسية لاطلاعكم بتفاصيل قد لا تتسع شاشة التلفاز لتقديمها؟
2: إذا شئت هو فعلا تفكيك للأحداث الرئيسية التي حدثت، إن كان في الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا، ووصولا إلى العديد من البلدان العربية. وفي الوقت نفسه كنت شاهدا حيا، بمعنى أنا أنقل بدقة الأحاديث التي استمعتها من مراكز القرار، ما تراه عيني في الشارع أو من خلال المظاهرات أو إلى آخره. وبالتالي هي مزج بين هذا التفكيك الذي حضرتك تحدثت عنه وأيضا المشاهد. بالنسبة للمضمون، انطلقت من سؤال رئيسي حتى الآن لا يزال هذا السؤال قائما: هل كل ما جرى في البلدان العربية كان مؤامرة أمريكية إسرائيلية كما يحلو البعض وصفها، أم أنه تراكم لمجموعة تناقضات ومجموعة أوضاع مأساوية دفعت المواطنين، إن كان في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في اليمن أو في السودان، إلى اللجوء إلى الشارع للتعبير عن غضبهم وتنديدهم بالأوضاع السياسية الراهنة في هذا البلد أو ذاك.
0: الجمهور العربي الذي يتابعك ويتابع نوعية الإعلام الذي تقدم، كلهم أحلام ورغبة في أن تذهب شعوبنا إلى ما هو أفضل. وأنت بحكم موقفكم، أنتم أدرتم مكتب الجزيرة في موسكو لسنوات طويلة، عاشت فيها روسيا تحولات من وضع سيء، من صفوف طويلة للحصول على مواد بديهية إلى روسيا قادرة. هل وصفتم هذا التحول الدراماتيكي الإيجابي في هذه الدولة؟
2: حقيقة يعني كلمة إيجابي أو سلبي لا تعني.
0: نعم.
2: أنا أنقل الواقع كما هو. لأضرب لك مثالا يا زميلي وصديقي.
0: نعم.
2: أعطيت لي الفرصة لكي أقابل الرئيس بوتين في عام 2003، وكانت مقابلة بلغت 52 دقيقة.
0: نعم.
2: لكن بعد 6 أشهر نفذت فيلما وثائقيا تحت عنوان بوتين الرئيس أم قيصر. بمعنى كان درسا للصحفيين الروس والصحفيين العرب، أنه لا يعني لي أن الرئيس بوتين أعطاني مجال للمقابلة أن أكون مطبلا وزمارا له. وقدمت هذا الفيلم ودفعت ثمنا غاليا لقاء محتوى ومضمون هذا الفيلم. اعتبرت من الشخصيات غير المرغوب فيها لمدة 5 سنوات خارج روسيا بالرغم من وجود ابنتي هناك، لكن لم أستطع بسبب هذا القرار السياسي، إذ انزعجت الآلة الإعلامية التابعة للكرملين كيف لك أن تنفذ هذا الفيلم وبوتين أعطاك باعتبارك الصحفي الأبرز بين الصحفيين العرب وأنت لم تقدر ذلك؟ قلت لهم بكل بساطة أنا لست موظفا عندكم، لست ناطقا رسميا باسم الرئيس بوتين، وهكذا أتعامل في أي بلد عملت فيها في المجال الإعلامي.
0: من المفارقات أنه اسم القيصر أصبح اسما فخريا يعتمد أصلا من قبل الكرملين والصحفيين. نعم اليوم تلاحظ هذا، يعني لقد طردتمونا عندما قلنا هذا، هذا ما قاله أبو نواس يوما ما لهارون الرشيد، طردت على صفة أصبحت مفخرة اليوم في الإعلام الروسي.
2: طبعا يعني عاشت روسيا 26 عاما حتى الآن وستبقى كذلك حتى عام 2034، بعد ذلك لا يحق له أن يمدد فترة الرئاسية إلا إذا قررت المنظومة الحاكمة استبداله بشخص آخر، لكن فعليا وعمليا باق حتى 2034.
0: إذن تسبب هذا التقرير الصحفي في إخراجكم من روسيا لخمس سنوات وحرمانكم من أسرتكم، هل هذا الكتاب في حد ذاته شعرتم في أحد فقراته أبوابه بتهديد مباشر أو بمسؤولية تاريخية لنقل الحقيقة وللتفكير في عواقبها؟
2: يعني سأكشف لك سرا وأقول أقولها للمرة الأولى أمام الإذاعة حتى الآن، عندما بدأت أشعر بأن هناك انزعاج بدأت أراقب كل خطواتي وكل تحركاتي. ما الذي فعلون؟ كانوا الساعة 4 صباحا يتصلون بي من رقم غير معروف ويبثون موسيقى الرعب، أغاني الرعب. ثق تماما أن هذا الأمر توالى لمدة 3 أشهر، هذه التفاصيل أذكرها جيدا. أعصابي تلفت، جسدي تعب كثيرا من جراء عدم النوم من جراء هذه الموسيقى التي تستخدم بأفلام الأفلام عن السجون، أكيد أنت وعدد كبير من المشاهدين شاهدوها. بمعنى آخر يحطمونك من الداخل، يحاولون كسر هذه الأنفة التي تتمتع بها،
0: يرسلون لك ريحا من الجولاك.
2: صحيح صحيح
0: نعم.
2: عليك أن تختار، إما أن تستمر كما أنت أو تخضع وتصبح ممسحة لهذا الوزير أو لهذا الرئيس أو لهذه المؤسسة الحكومية أو تلك.
0: هل حاول قلمكم من يتجنب المشاكل خاصة لعائلتكم؟
2: أكيد أكيد أكيد أكيد، دائما كنت أفكر في ابنتي. يعني حاولت قدر الأمكان وصارحتها لا تقلق علي، تابع كما أنت، طالما أنك اخترت هذا الطريق فلا تخف علي.
0: شكرا شكرا لها وتحية لها من تونس، يعني هي كذلك على تربية جدها.
2: وشكرا لكم ولتونس، تونس التي أعشق بالمناسبة، يعني أنا سوري الأصل لكن فعلا من يعرفوني جيدا من الأصدقاء يعرفون مدى حبي وتعلقي بتونس بكل تفاصيلها.
0: أستاذ أكرم خزام، إصدار كتاب ونجاحه لابد وراءه من لوجستيك، يعني تنقل في معارض الكتب، تقديم الكتاب، حفلات التوقيع وغيرها، هل أنت مستعد لهذا؟ هل وراءكم شركة لتقوم بهذا المجهود الثقيل في الحقيقة؟
2: أكيد، يعني المؤسسة العربية للدراسات والنشر التي تبنت نشر الكتاب سنبدأ في يوم 26 سبتمبر بمعرض الأول، معرض عمان الدولي للكتاب، وتليه معرض بيروت وأيضا معرض القاهرة، وصولا إلى معرض تونس الذي أحلم أن أشارك به لكي يتعرف المشاهد التونسي الذي عرفني من خلال شاشات التلفزة أن يقرأ لي كل صفحة، وخاصة أنه في هناك فصل كبير وضخم عن تونس وما جرى فيها.
0: ننتظر بفارغ الصبر وصول هذا الكتاب إلى مكتباتنا. هل هو متوفر الآن في المكتبات؟ هل هو متوفر على أمازون أم غيرها من المحامل؟ هل هناك نسخة رقمية
2: إلكترونية
0: للبيع موجودة؟
2: سوف الظهور الأول للكتاب سيكون في معرض عمان للكتاب الدولي.
0: نعم.
2: ليه موقع أبجد، وموقع أبجد سيستطيع أي مواطن كان في أوروبا أو في أمريكا أو في تونس أو في سوريا أن يقتني هذا الكتاب وبأسعار رخيصة وزهيدة.
0: أذكر السادة المستمعين أن في أبجد بإمكانهم أن يقوموا باشتراك مئات ألاف الكتب تصبح متاحة. هذا الموقع الذي يشجع أن يواصل في النشر وأن تصل كذلك الحقوق لأصحابها، لأنه المواطن العربي وأنت من هذه الأمة ممزق بين عدم القدرة بالشراء بالدولار وبالعملات الأجنبية لم يتوفر الكتاب أمامه، وكذلك رغبته في أن يتعرف على ما كتب مبدع يحبه فيذهب إلى النسخ المقرصنة.
2: لا أعتقد، يعني حقيقة وهذا الموقع محصن جيدا.
0: نعم.
2: ولم تحدث ولا مرة أن استطاع أحد اختراق هذا الموقع أو قرصنة.
0: لا أتحدث على قرصنة أبجد، أبجد حماه الله وزاد من كتبه. أقصد على هذه النسخة التي توفر في PDF على تليجرام وغيرها.
2: ممكن يعني اللصوص كثر. هذه الأيام.
0: نعم.
2: يعني للأسف الشديد يعني.
0: فهمت من حديثكم أن قد ننتظر بعد قراءتنا كتابكم من موسكو إلى الربيع العربي، رحلتي مع الزلازل والتحولات، سنعرف الكثير، لكن قد نشهد طبعة ثانية بإضافات وثالثة كلما سمحت الظروف بذلك، أم نترقب منكم كتبا جديدة؟
2: شكرا جزيلا. وقد بدأت في الكتاب الثاني وهو تحت عنوان بوتين والحرب، يعني بوتين والحرب الشيشانية، بوتين والحرب في جورجيا، بوتين والقرم، وبوتين والحرب في أوكرانيا. وهذا الكتاب كعنوان لم يتطرق إليه أحد، لا من الروس ولا من العرب حتى اللحظة.
0: هذا الكتاب سواء كتابكم الحالي أم المستقبلي فقط بالعربية سينشر بلغات أخرى؟
2: الكتاب الأول يعني اليوم اتفقت مع دار روسية على ترجمته ونقله إلى الروسية.
0: ممتاز ممتاز.
2: طلبوا مني طلبا صعبا قليلا أن أبعث لهم الصور، يعني لكي يدمجوا 160 صفحة مع الصور المتوفرة لدي من خلال كافة رحلاتي في أكثر من بلد عربي وفي أكثر من بلد أوروبي أو آسيوي، وبالتالي ستكون النسخة الروسية بنهاية هذا العام جاهزة للنشر أيضا في روسيا.
0: إلى أن نلتقي بإذن الله في معرض الكتاب القادم بتونس العاصمة، دمتم في أمان الله وفي إبداعكم أستاذ أكرم خزام.
2: شكرا جزيلا لك ولكل العاملين بإذاعة منستير، وشكرا للسادة المستمعين الذين أحبهم قطعا لأنهم توانسة ومن تونس. يعيشكم.
0: يعيشكم.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وعدد المصابين في تونس بهذا المرض يتراوح بين 50 و70 ألف، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين بالخرف. آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية يوم 30 من سبتمبر الجاري، و30 من نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة. في نابل، منظومة إيزي صف تبلغ مراحلها الأخيرة لتقلص من مشكل الاكتظاظ الذي يشهده الشباك الموحد بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري. يوافق اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بهذا المرض وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر ودعم المصابين وعائلاتهم. ويقدر عدد المصابين بمرض الزهايمر في بلادنا بين 50 و70 ألف مريض، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين بالخرف نتيجة تقدم معدل عمر التونسيين لأكثر من 70 سنة. أستاذة طب الأعصاب بمستشفى الرازي الدكتورة أمينة جرجوري برشيد، وأكثر تفاصيل في تصريح لسمية الفرجاني.
2: الارتفاع قاعد متواصل في عدد الأشخاص المسنين على المستوى العالمي، ثم عشرات الملايين من الأشخاص عندهم الخرف، والألزايمر يعتبر أكثر نوع شائع اللي هو يمثل 60 إلى 70% من حالات الخرف. بالنسبة لتونس ثم انتشار الخرف هذية بصفة كبيرة تتجاوز أعمارهم 65، بلسك 6000 مريض في العام يزيدوا في تونس في الخرف بالمالدي دالزايمر. ثم حاجات ما نجموش نبدلهم كما الوراثة متاع المريض، لجين متاع المريض، العمر المتقدم، شنو اللي نجم نبدله؟ التنسيون متاعه تبدأ مريق، لما عندوش السكر، ما عندوش شحمة الدم، ما عندوش السمنة، ما يتكيف الاكتيفيتي فيزيك، نمط العيش يكون سليم، نجم نحافظه ونوخره المرض 45%. المشكلة متاع الملدي دالزايمر اللي ما يشدش العبد، يشد العائلة كاملة، المريض يولي يستحق العائلته اللي هي باش تكون ذاكرته، هي اللي باش تحميه. فما الدواء اللي يوخر المرض، وفما الإحاطة. فرحانين برشا في مستشفى الرازي على خاطر نهار 13 سبتمبر 2026 مركز الألزايمر بإدارة الأستاذ رياض جويدر تم اعتماده كمركز إقليمي منظمة الصحة العالمية. نجم نعمل تكوين وتأطير الأطباء والإطار الشبه الطبي، وأيضا العائلات متاع المرضى زادة نعمل لهم تعليم وتثقيف كيفاش يتعاملوا مع المرضى متاعهم.
0: أكد مدير التصرف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام كريم الرمضاني أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما سيكون 30 من نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة.
3: 30 سبتمبر آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة طبيب العائلة. التغيير متاعه تم تحديد 30 نوفمبر، كيف سنوين مرة في العام. كنام اليوم توفر خدمات لقرابة 8 ملايين منتفع، تقريبا أكثر من 50% ديما كان الطلب في اتجاه المنظومة العلاجية العمومية. الحاجة الوحيدة على مستوى طبيب العائلة المنخرط يجمو يختار طب عام. بالنسبة لنا احنا الإيداع المباشر يتواصل مع مركز الجهوي المحلية، دور ضمان اجتماعي، دور خدمات الإدارية العادية والرقمية. منصة الإكنام توفر العديد من الخدمات، ضفنا لها خدمة تغيير المنظومة. الرفض الوحيد اللي يصير كونه تم إيداعها بعد الأجل، وإلا بالنسبة لطبيب العائلة ساعات يقدم لك مطلب في طبيب اختصاص، وإلا تبدأ المطبوعة ماشي معمرة كيف ما يلزم. ولهنا هو اللي فات كونه قام بإيداع مطلب متاعه في الأجل، نجم نعالجه المطلب متاعه.
0: بلغت منظومة إيزي صف مراحلها الأخيرة، وهي منظومة إلكترونية ستقلص من مشكل الاكتظاظ الذي يشهده الشباك الموحد بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، وستحسن من مستوى الخدمات المزداة للمرضى. المدير العام للمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل رشدي بن حراث يتحدث بأكثر التفاصيل في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
4: إيزي صف هذه منظومة جديدة فيها برشا امتيازات. الامتياز الأولاني أنه المريض وقت يجي يقص التيكي متاعه، فما أوبسيون في الإيزي صف هذه يدخل لك مثلا أنت كي تاخذ التيكي متاعك تنجم تحط النميرو التليفون متاعك، تبعث لك ميساج تقول لك راه مازال مثلا زوز ولا ثلاثة خدام باش أنت تقرب حسابك، حتى لو كان خرجت تمشي تقضي في قضية أخرى ولا حاجة تنجم ترجع في الوقت المناسب وتلقى الروم تاعك في وقت وتشد غير لا شدين صف ولا قلق ولا حتى شيء. بالطريقة هذه الشباك الموحد المكتظ سينتقل إلى الشباك الموحد المرقمن، واللي إن شاء الله بينتو ما عادش باش تراو أصلا الصفوف، ما عادش باش تراو أصلا الاكتظاظ. بينتو زادة باش نعملوا بناية جديدة لمكتب قبول جديد باش يصير فيه تسجيل العيادات التكميلية اللي هي اللابو والراديو سكانير ويارام الكل باش يولي يسجل برا، على الأقل شطر متاع اللي شادين الصف تو في مكتب القبول باش تلقاهم في البناية هذه الجديدة إن شاء الله.
0: قدمت وزارة التجهيز والإسكان نتائج المرحلة الأولى لتحديث مثال التهيئة الترابية الوطني. واعتبرت المدير العام للتهيئة الترابية بالوزارة بسمة القسنطيني أن المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ليس مجرد وثائق وإجراءات، بل هو مكون أساسي لتنظيم المجال الترابي الذي يعيش فيه المواطن وتحقيق أحد مكونات التخطيط الاستراتيجي للتكامل بين مختلف السياسات العمومية وتوزيع البرامج والمشاريع، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجيات سكانها.
5: تونس في مستوى التخطيط الترابي تعتبر سباقة على مستوى الإفريقي وحتى العربي. علاش احنا اليوم قاعدين نعدوا في الصيغة الثالثة من مثال توجيه التهيئة التراب الوطني؟ معناتها سبقت زوز أمثلة. المثال الأولاني كان في سنة 1985 سابق لصدور مجال التهيئة الترابي والتعمير الحالية، والمثال الثاني اللي هو انطلق في سنة 1995 بعد صدور المجلة واستوفى كل مراحل إعداده في 2007. احنا تو المثال هذا نجم نقوله عنده قريب 20 سنة من اللي معناتها تم إعداده، وبالطبيعة معناتها في العشرين سنة هذوما وخاصة بعد الثورة معناتها بلادنا كما نعرفوا شهدت عديد من التغيرات والتحولات اليوم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي وخاصة معناتها التغيرات المناخية، وبالتالي معناتها إعداد مثال توجيهي جديد يأخذ على الاعتبار هذه التحولات والتغيرات يكتسي أهمية قصوى. أول حاجة مش يمكننا من مراجعة الخيارات معناتها سابقة في مستوى معناتها توزيع البرامج والمشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات العمومية، ووضع تصور جديد معناتها لكيفية تنظيم استعمال المجال الترابي كما قلت أخذ بعين الاعتبار جملة معناتها التحديات اللي اليوم قاعدة تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، وبطبيعة باش يكون إن شاء الله معناتها كمشروع مواكب لباقي التحولات اللي قاعدة تصير في إطار مراجعة عديد النصوص التشريعية والقانونية.
0: أكدت كهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عايشة غزال أن نسبة استهلاك المواطن التونسي للتمور تتراوح بين 5 و6 كيلوغرامات في السنة، وذلك في تصريح للإذاعة التونسية.
6: فما ناس تستهلك 25، يعني كي نحكيو 25 ولا 26 كيلو بار اون بار ابيتون، سي ان شيفر اسي امبورطون. نحنا بارابور البلدان مثلا المنتجه للتمور مانيش في التوب دي بيي الاستهلاك، كي نحكيو الاستهلاك دون لي 6 كيلو 5 كيلو بار اون بار ابيتون، دونك تقريبا.
0: تنطلق اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعة الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل، وذلك في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والأعلام والمهنيين في القطاع السمعي البصري. وسيحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون موعدا فنيا وأعلاميا بارز اليوم. مدير المهرجان عبد الرحمن سليمان ومزيد من التفاصيل في ميكروفون مها الفرشيشي.
7: المهرجان سيكون يصل ل 500 مشارك، شاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا، من آسيا، أفريقيا، يحيى الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض، يعني في مسرع قرطاج كالعادة حيكون تكريم من 9 بلدان عربية، الختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعة الدول العربية سافر إليك وغني حول الموال العربي، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني، هناك مشاركات إذاعة وتلفزيون العمومية، الشركات الخاصة، القنوات الدولية، ناطقة بالعربية من الصين، روسيا، من تركيا.
0: بتكليف من رئيس الدولة يشارك وزير الخارجية على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الممتدة من 22 حتى 29 من سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وفي تصريح للإذاعة التونسية الأستاذ في القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يتحدث عن الوضعية التي تعيشها الأمم المتحدة اليوم وعن ضرورة تنقيح ميثاقها.
8: الجمعية العامة لا تتخذ قرارات، تتخذ توصيات، والتوصية ليست ملزمة. الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وضعفها جعل الولايات المتحدة من خلال خلقها ما يسمى لمجلس السلام في قطاع غزة، أن الأمم المتحدة سحب منها البساط، ميثاق منظمة الأمم المتحدة أصبح قديم، لذا لا بد من تنقيح هذا الميثاق، وجعل الجمعية العامة تتخذ القرارات الملزمة.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
10: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
9: مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أنتم في متابعة برامج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. الساعة تشير فيها إلى 6:16 في الأسبوع الفارط في فقرة كليمة على الكليمة. كان معنا الدكتور سامير تيمي الباحث في العلوم البيئية والتكنولوجيا والاستدامة أو التكنولوجيا والاستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف، اللي حدثنا عن ظاهرة الحرائق اللي أصابت الغابات التونسية. تعلمنا من خلال هذه المداخلة كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحرائق بعد نشوبها. من أهم النصائح اللي قدمها، وبإمكانكم العودة لمشاهدتها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، أنه التدخل البشري ليس بالضرورة لكن قد يكون لاحقا إن لم تنجح الطبيعة في استرجاع نفسها. بإمكان الإنسان، قال الدكتور سامير تيمي، أن يقوم بسقي أو برش الماء على هذه المناطق وينتظر قليلا ويمنع مرور العشوائي عليها، وكذلك يمنع التحطيب العشوائي في هذه المناطق، فالطبيعة قد تصلح نفسها. اليوم سيحدثنا عن التكنولوجيا في رصد الحرائق.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الكليمة على الكليمة على الكليمة على الكليمة على الكليمة
1: كليمة على الكليمة بالكلمات ومعلومات علمية دقيقة نتلقاها الآن من الدكتور سامي الارتيمي الباحث في العلوم البيئة والتكنولوجيا والاستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف. مرحبا بكم مجددا على موجة إذاعة المنستير دكتور سامي الارتيمي.
2: أهلا وسهلا. اليوم كلمتنا باش تكون على التكنولوجيا الحديثة وكيفاش تنجم تعاوننا باش نتوقعوا من المخاطر البيئية.
1: وأنتم لها بوصفكم مدير للابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالي للمياه والبيئة والصحة في جنيف. تفضل دكتور.
2: شكرا. لكن قبل ما نحكيوا على الدرون والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وكل هذه التكنولوجيات يلزمنا نبدأ من الأصل متاعنا، نبدأ من كلام جدودنا. كلام جدودنا هو معرفة تراكمية بدأت من قديم، كيفاش فلاح يلاحظ اتجاه الريح، يلاحظ البرد، يلاحظ رطوبة التراب، وقت الإزهار، سلوك الحيوانات، وفي البحر حالة البحر بار اكزامبل. وبعدها التجربة تتنقل من جيل إلى جيل. الكلام هذايا مش كلام اعتباطي، هو كلام ناتج عن تجربة كبيرة، والكلام هذايا ساعدنا وباش يساعدنا حتى في المستقبل أن نعرفوا المحيط متاعنا.
1: نعم.
2: تسمع فيها؟
1: نسمع فيك جيدا. لكن فما مثلث هو يقول إذا توفر، أعتقد دكتور صلح لي، قد تنشب الحرائق وأن ترتفع يسميوها ثلاثة ثلاثينات، أن ترتفع درجة حرارة أكثر من 30، أن تقل الرطوبة عن 30، والرياح تتفوق على 30 كيلومتر في الساعة. هذه تنجم الحساسات تفيق بها، ما يبقى البشر هو أفضل حساس.
2: عادة رجعت نسمع فيك، عاد الاتصال،
1: نسمع فيك بشكل جيد.
2: عودي سؤالي عايشك.
1: كنت قلت لك هناك أهل الاختصاص لا أعلم مدى دقة المعلومة يتحدثوا على إذا توفرت ثلاث ثلاثينات هناك خطر للحرائق، أن ترتفع درجة الحرارة أكثر من 30 درجة، أن يكون الريح قوته أكثر من 30 كيلومتر في الساعة، وأن تقل الرطوبة عن 30. هل الحساس الأفضل هنا هو البشر أم يمكن للتجهيزات أن تنظر بذلك؟
2: هي التكنولوجيا تعاوننا في أن نقيسوا. علاش؟ لأن الرجنامة الفلاحية وإلا كلام جدود وإلا كل ما هي معرفة قديمة هي ذات تندونس، معناتها هي ذات توجيه، اتجاه عام، ليست بمقياس صحيح، مقياس علمي. العلم هو اللي ساعدنا أن نقيسوا 30 والثلاثين والثلاثين، 30 الحرارة وثلاثين الرطوبة وثلاثين التهطلات. لهذا يلزم ديما نكونوا updated، نكونوا محينين في التكنولوجيات هذه. أما ثم فرق كبير مع العلم. مثال وقت اللي نحكيه في كلام جدودنا اللي هو اتجاه عام، ما تقدرش تعطينا قياس دقيق بالساعة وإلا خريطة خطر لحي وإلا غابة، هذه ما يقدر يعطيها لنا إلا العلم. وزاد كي يتبدل المناخ وتولي الحرارة والأمطار خارج النسق اللي تعودنا به، الذاكرة وحدها ما عادش تكفي، يلزم العلم ويلزم القياس الصحيح. اليوم ما قلناش نرميو معرفة جدودة، بالعكس نزيدولها أدوات جديدة. بدل ما

0: فلاح يلاحظ وحده شجرة عطشانة تولي عندنا محطة تقيس الحرارة والرطوبة والريح، بدل ما حارس الغابة وحده يشوف الدخان بعد ما يطلع، تنجم كاميرا حرارية ولا قمر صناعي وإلا حساس كما نقولوا كابتار في الميدان يبعث إنذار مبكر شوية. هذا يعمل تحول كبير من الملاحظة بالعين إلى قياس إلى توقع إلى قرار سريع، لأن الكارثة الطبيعية يلزمها قرار سريع ويلزمها عمل استباقي. هذا الكل بالاتجاه العام متاع الجدود والنظرة وحدها بالعين لا تكفي، يلزم القياس. هذاك علاش المنظار 30-30-30 لا يمكن أن يتوفر بالعين المجردة.
1: نعم.
0: توا كيفاش نتنقلوا من عناتها من العين والدفتر إلى محطات الرصد؟
1: كيفاش؟
0: في الماضي كانت المعلومة البيئية تجي من الحواس والخبرة، كما قلنا الريح تبدل، التراب ناشف، لو كان صبت المطر على جربة ما تصبش على بنجردان، والكلام هذا متاع قبل. بعدها جات محطات الأرصاد اللي احنا معروفة عدنا بالنشرة الجوية، فيها ترمومتر وفيها مقياس مطر وفيها جهاز يقيس السرعة واتجاه الريح وفيها رطوبة الجو لوميديتي. لهنا تبدلت اللعبة شوي. علاش؟ لأن الخطر ما يتقاسش بالسخانة وحدها. في باش نربطه بالحلقة اللي فاتت في الحريق مثلا، يلزمنا نعرفه قداش السخانة متاع في الحريق، قداش السخانة وقت اللي انشاء الحريق، قداش الرطوبة وقت اللي انشاء الحريق، هل الريح قوية ومتقلبة ولا لا، وشنو اتجاه الريح، هل الغطاء النباتي ناشف، وهل المنطقة فيها صعوبة وصول بالنسبة لفيالق الحماية المدني. كي نجمع المعطيات هذه كل، نولوا ما نستناوش النار باش نحكيوا عليها، نولوا نحددوا الخطر ونحضروا الفرق والوسائل قبل ما تولي كارثة، ما اللي هي كما نقولوا حدث صغير نتصدوا لها باش ما توليش كارثة كبيرة. في نفس المنطقة الفيضانات لو تسمح لي،
1: تفضل.
0: مش يكفي نعرفوا انه المطر تصب، يلزم قياس المطر، حالة الوديان، رطوبة التربة، مسالك توزيع المياه، تحويلات الساعات، توقعات الساعات والأيام الجاية. مثال أنا نبدأ اليوم مثال نحكي على الفيضانات ولا نجابه في الفيضانات، وغدوة وبعد غدوة ما زالت متواصلة الأمطار، ما نقدرش. بالكيفية هذه الاستشعار الحقيقي ما هو جهاز واحد، يلزمني هذه نكون حاجة نوضحها للمستمعين، لأنه الاستشعار ليس جهاز واحد يعمل كل شيء، هو شبكة ترابط بين الجو والأرض والماء والناس اللي باش تدخل وتأخذ القرار. وتوا باش نفسروا كيفاش بدينا بالجو وبالأرض وبالماء وبالناس اللي باش تأخذ القرار. لو تسمح لي نبدأ بالجو.
1: تفضل.
0: اللي هي العين اللي من فوق اللي هي الأقمار الصناعية. بعد محطات الأرض طلعت العين الأقمار الصناعية.
1: نعم.
0: هذه تنجم تشوف مساحات كبيرة في وقت قصير. بقاعة سخونة، دخان، مساحات تحرقت، إجهاد نباتي من الجفاف وتغير الغطاء النباتي. هذوما تقدر تشوفهم الأقمار الصناعية. كيصير حريق كبير وتتوفر ظروف خطر، بار إكزومبل بيانات الأقمار الصناعية والمنصات الأوروبية كما كوبرنيكوس، كما إيفيس، كما جيوايز، تنجم تعطي معلومات على خطر الحريق وعلى المشكلة كيفاش باش تولي كبيرة. هذه تعطينا فكرة على البؤر النشطة والمساحات المحروقة. هذا مفيد برشا للمتابعة وتوجيه الموارد وتقييم الأضرار بعد الكارث وأثناء الكارث. كيف نشوفوا مثال الحرائق اللي صارت في إيطاليا وإلا في جنوب فرنسا وإلا في إسبانيا.
1: أي نعم.
0: أي وإلا في إسبانيا، هذه كلها حرائق تبعوها بالكوبرنيك كوبرنيكوس وبالإيفيس باش يعرفوا وين يتمدد الحريق وبأي سرعة يتمدد الحريق،
1: مما يمكنهم من إجلاء المواطنين.
0: أي يعطيك الصحة. أنا الأسبوع اللي فات فقط تم إجلاء عائلتي من منطقة فيها حريق في إسبانيا.
1: سلامتهم سيدي،
0: يعيشك، يرحم والدي. أما يلزمنا ما نبيعوش الوهم، زاد يلزم الواحد يكون في نفس الوقت رياليست. علاش؟ على خاطر القمر الصناعي مش سحر، الغيوم والدخان ينجموا يغطيوا الرؤية، وبعض الأقمار ما تشوفش حريق صغير في بدايته.
1: والدرونات المكثفة ما تنجمش تعاوننا دكتور؟
0: ما سمعتكش.
1: الدرونات المكثفة كي نعملوا 20
0: أي. أي طوى باش نجيك للدرونات. خليني نكمل لكم على القمر الصناعي وبعدين نمشيوا للدرونات.
1: تفضل.
0: بين الرصد ووصول المعلومة ديما ثم تأخير. التأخير هذاك هو اللي يلزمنا نلعب عليه. باش تلعب على التأخير هذايا في المعلومة بين الأرض الواقع الحريق أو الفيضان والقمر الصناعي ثم رجوع المعلومة إلى صاحب القرار، ثم أدوات أخرى اللي تنجم تعاوننا اللي هي الدرون. علاش؟ خاطر الدرون موجودة في مكان الكارثة، في مكان الحادثة، نجم تعطينا المعطيات منا إليها على مساحات صغيرة وبها هي النجم مقرره. هي كأنك تبعث عين الإنسان إلى بعد 500 متر فوق الحريق باش تشوف وحدها وترجع لك. هي كاميرات نجم تكون حرارية أو كاميرا عادية باش تشوف لك الحريق وتعطيك المعلومة الحينية، مش كما القمر الصناعي اللي يأخذ وقت. من تونس وين تنفعنا البيانات هذه؟ تو كيف نحكي وإحنا على بيانات تاع أقمار الصناعية وكل شيء، هذه وين تنفعنا؟ الاستعمال الذكي لازم يكون موجه للمناطق الأكثر هشاشة، هذا كما حكيناها المرة اللي فاتت، مش مجرد شراء آلة تصوير وإلا كاميرا وإلا حساس. انقطع الخط؟
1: لا ما انقطعش، خلي فيك تكمل. يعني عندي سؤال، أنا فهمت خاصة من بداية مداخلتك، شان أكون فهمتك صحيح باش توضح لنا. أنت أنت تدعو مع وضعنا للتجهيزات اللي تحدثت عليها إلى أن ننشئ، وكأني بك تطلب أن ننشئ نموذج تونسي، يعني قيسوا نعرفوا قياساتنا أحنا ورد فعل طبيعتنا ورد فعل جبالنا. هذا ما قصدت دكتور؟
0: قرأت الفكرة مباشرة. علاش؟ خاطر أنا اللي باش نحكيه توا هو حالة صارت في تونس. الحالة هذه شنية؟ هي ثم دراسة تونسية جديدة في 2026 قاموا بها معناتها باحثين تونسة اللي هم الباحث المجري والزرلي وعز الدين. هذوما في 2026 نشروا لنا دراسة حللت بؤر الحرائق ورصدتها عن طريق أقمار فيروس بين 2022 و2025، ولقات تركز واضح في كتلة خمير والمقعد في جبال الشمال الغربي. الباحثين هذوما استعملوا المعطيات باش يخططوا بطريقة محاكاة، مع كأن محاكاة للمشكلة، وين تتحط شبكة حساسات لاسلكية بأكثر نجاعة. كيف نقولوا احنا هذايا؟ هذه دراسة تخطيط ومحاكاة، مش منظومة وطنية. ما نحكيش على منظومة وطنية شغالة تثبت انه تونس ولات محمية آليا، لا هذه ما حكيتش عليها. هذايا مثال بسيط عملوه باحثين توانسة باش نوروا اللي احنا عدنا القدرات وعدنا الموارد البشرية اللي تقدر تعمل الحاجات هذه.
1: هذه قدرات لازمها. بعض شبابنا العالم، مش قدرات دولة.
0: يعطيك الصح. يعطيك الصح. الفرق بين بحث ممتاز وبين خدمة عمومية يومية هو فرق كبير. الخدمة اليومية تحتاج حساسات، شبكة اتصالات عالية السرعة، تحتاج صيانة، تحتاج مركز متابعات، بروتوكول واضح في الأخير، وفريق نجم يتدخل بسرعة. كي يبدأ ما عدناش هذايا كدولة، ما نجموش نعملوا الامبليمنتاسيون متاع البحوث اللي يقودوا فيها شبابنا.
1: ما نجموش نعملوا قاعدة بيانات خاصة بتونس 100% تعرف ما يصلح بنا بالضبط.
0: يعطيك الصح.
1: اي نعم.
0: بمعنى آخر، ما نحتاجوش تكنولوجيا فاخرة للتصوير في التلفزة، نحتاج سلسلة كاملة من الإنذار والاستجابة وأنفراستركتور كاملة.
1: نعم.
0: هذا اللي محتاجينه في تونس باش نعملوا مثالنا الخاص. كيف قلنا احنا هكا توا، خليني نحكي لك على الحساسات والكاميروات والدرون. هذوما يحطوا فيهم مع بعضهم. علاش؟ لانهم يخدموا ثلاثه حس من احاسيس الانسان، اللي هما واحده اللي هي الحساسات تخدم كيما الاذن، الكاميرا تخدم كيما العين، والدرون تخدم سمحني قلنا الحساسات تخدم كيما الانف، والكاميرا تخدم كيما العين، والدرون تخدم كيما الاذن في الغابه بار اكزومبل.
1: اي نعم.
0: اليوم ثم حساسات صغيرة تتحط قرب الغابات أو في مناطق الخطر تقيس الحرارة والرطوبة وأحيانا جسيمات الدخان أو الغازات. علاش؟ خاطر أهلنا ديما نتوقع الحريق يصير في غابة. لا ينجم يكون يصير في غابة مجاورة لمصنع. المصنع هذا ينجم يكون مصنع غاز أو مصنع بلاستيك أو مصنع كيميائيات.
1: أي نعم.
0: يلزم الاستشعار اللي يكون عندنا، الحساس اللي يكون عندنا، يكون قادر إنه يقول لنا شنية المعلومة اللي موجودة في الحريق. إذا تتبدل أكثر من مؤشر في وقت قصير، النظام هذا يبعث تنبيه. إيش معناته؟ معناته أنا نحط حساس في غابة مجاورة لمناطق سكنية ومناطق صناعية، كان يبعث لي فقط في كمية متاعة كربون، ولا يبعث لي في كمية متاع كربون وكمية متاع فوسفور باريكزومبل. معناتها ثم مشكلة كبيرة، اللي يرى ثم مادة كيميائية جديدة قاعدة خارجة في الحريق، معناتها ثم مشكلة كبيرة تنجم تصير وإلا صارت. باش كيف نبعث أنا الفرق متاع الحماية المدنية متاعي نبعثهم مجهزين، ما نبعثهمش للموت.
1: نعم.
0: هذا هي دور الحساسات. وفما كاميروات ثابتة بار اكزومبل، توا باش نحكيوا على الكاميروات، فوق نقاط مرتفعة تنظر، معناتها نحطوها 24 ساعة تخدم، مربوطة بالذكاء الاصطناعي، ينجم يفرق بين دخان محتمل وإلا ضباب، لأن مثال في جبال خمير الضباب أكثر من أي حاجة أخرى. معناتها لو كانت أنت ما تفرقش بين قطيرات الماء ولا الفابور دو، ما تنجمش تفرق هذا حريق ولا ضباب عادي، معناتها كما نقولوا نحن ندوة. الغبرة زادة يلزم يفرق بين الغبرة والحريق وإلا سحابة، ولا بعدها إنسان يثبت قبل ما يبعثوا لأي فرقة باش تتدخل، يلزمنا نثبته من المعلومة هذه اللي بعثتها الكاميرا اللي مربوطة بالذكاء الاصطناعي. دورها مهم خاصة في الإنذار، هذه الكاميروات دورها مهم في الإنذار باش تقرب للمنطقة الخطرة من غير ما نبعثوا إنسان مباشرة وسط الدخان وسط الريح وسط كذا. التكنولوجيا هذه تنجم تنقص وقت الاكتشاف، لأن الحريق في أول دقائقه مش كيف بعد ساعة من اندلاعه وريح قوية. أما كل جهاز عنده حدود، ينجم يخدم رقعة صغيرة وإلا ينجم مثال ما يخدمش في مناطق معينة. أحسن نظام مش اللي يقول عندي درون، اللي عنده درون مش معناته هو عنده أحسن نظام باش يتوقع وإلا يستبق الأحداث. أحسن نظام هو اللي كما قلناه قبل، كاميرا، حساس، معطيات طقس، قمر صناعي، مراقبة بشرية. وبعدها يعرف شكون يتصل وبشكون وفي قداش وقت يلزم يكون التدخل، معناته هو نظام كامل كما النظام اللي حكينا عليه في الأول بالضبط.
1: يعني لابد أن رجال ونساء العلم في بلادنا يكونوا كمدرب كرة قدم، يعرف شنو الملاعبية اللي محتاجهم يشريهم، يا درون يا كاميروات حسب الإمكانيات. سؤالي الأخير ليك، لعله معقد آسف عليه، لكن إذا يسمع فيك صانع القرار، بخلاف الرجال والنساء اللي موجودين في بلادنا، قداش لازمنا لهذا؟ مليار، زوز، عشرة، أقل؟
0: الحكاية مش حكاية فلوس فقط. الحكاية هي حكاية بنية تحتية يلزمها تكون حاضرة، لأن أنا من نجمش نجيب مثال كاميروات تخدم بالذكاء الاصطناعي وشبكة الاتصال متاعي ضعيفة وإلا الانترنت متاعي تقص كل 3-4 دقائق. معناتها أنا وقتها قاعد أركب في شاري فراري وما عنديش برمي.
1: نعم، لكن تنجم توصل حتى بالكوابل بفيبر أوبتيك إذا فهم الإرادة.
0: لكن ديما التكنولوجيا هذه يلزم يكون وراها إنسان هو اللي يصنع القرار. الذكاء الاصطناعي إلى حد اليوم بكل التطور اللي عنده يقدر يجمع المعلومات، يقدر يحلل المعلومات، لكن ما يقدرش يقرر.
1: يعني حنا نختار فريق من علمائنا ونقول لهم أعطيونا تصور،
0: مش بضرورة يكونوا علماء، يلزم يكونوا خبراء في الميدان، وهما اللي يعملوا التصور مع بعضهم ويشوفوا إمكانيات الدولة ويعرفوا بالضبط القرار السياسي وين ماشي. لأنه لو كان القرار السياسي مثال يقول لك أنا ما نحبش ندخل الذكاء الاصطناعي لأنه باش يهز لي معطيات ناسي وإلا يلزمني نصنع الذكاء الاصطناعي بتاعي وحدي، تولي وقت الحكاية مش أنك أنت تصنع منظومة باش تخدم بعد 40 عام.
1: اتفقنا، لازم نسيطر باش نصنع وراك ذكاء اصطناعي محلي وغير ذلك. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات وعلى هذا الوضوح في الرؤية، لأنه مش سهل على العالم باش يكلم العامي كيفي أنا ويفسر له الأشياء. شكرا لكم دكتور سامي رتيمي، أنرتمنا بعلمكم.
2: شكرا.

مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. طبعا حين نستعرض مواقف وطرائف رجال السياسة، إنما نريد بذلك أن نذكر العظماء منهم وغير العظماء، فلكل مواقفه الطريفة في الحكم. موبوتو، سيسيسيكو، رئيس الزاير سابقا، الكونغو حاليا، حكم الكونغو 32 سنة، من سنة 65 و900 ألف إلى سنة 97 و900 ألف. هو ديكتاتور من أغرب ما سجل التاريخ. من طرائفه تغيير اسمه من جوزيف ديزيري إلى اسم طويل، موبوتو سيسي سيكو مبونغوندو وزابا بانغا تيغولا. أش معناه؟ أو ما هو معناها بالعربية الفصحى؟ المحارب الكلي الذي بفضل قدرته سيستمر من انتصار إلى انتصار تاركا خلفه الغبار. ومن معانيها أيضا نسر النسور وديك الديكة، أي سردوك سردك، سردوك المسردك على سردك كل. ومن طرائفه الأخرى أيضا التي تبرز غباءه في التسيير، نصيحته الشهيرة في خطابه في مجلس وزرائه، حين قال لوزرائي: اسرقوا بذكاء، إذا أردتم أن تسرقوا اسرقوا القليل بطريقة ذكية ولطيفة، أما إذا سرقتم الكثير لتصبحوا أغنياء بين ليلة وضحاها فسوف يتم القبض عليكم. Si vous voulez, voulez, voulez un peu d'une manière sympathique. ومن طرائفه أيضا، رغم أن بلدته و الكونغو وقتها غنية بالمعادن وبالذهب والألماس، إلا كانت من أفقر دول العالم، ماذا فعل؟ بنى قصرا في الأدغال أطلق عليه فرساي أوف ذا جانجل، قصر فرساي وسط الأدغال. وهكذا يمكن التعمق في طرائفه الكثيرة بالعودة إلى قاموس الأنسكليبودي البريطاني، ونجد فيه فصولا من طرائفه الكثيرة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: حاضرينه؟
1: 49 دقيقة بعد الساعة 6 على موجة ذات ونستير نسمع كلام الهادي جويني ونتبعوا شكون
2: تبعني تبعني.
1: نتبعوا زميلنا ماهر جعيدان ويظهر لي هو حسب الأقبار الصناعية في سوسة. مساوك سعيد ماهر.
3: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين الكرام على موجات إذاعة المنستير.
1: منحس اللي نسمع فيه حولك يبدو أنك في اختناق مروري.
3: لا مش اختناق مروري بل هو عرس أمام مقر بلدية سوسة.
1: ربي فرح عباده.
3: أمين. اليوم حبينا نحكي على مقاومة الانتصاب الفوضوي في الفضاءات العامة. هو محور قديم ومتجدد ويتكثف في مواسم وكذلك يقل في مواسم أخرى. لاحظنا المدة هذه وفي مناسبة الدخول إلى السنة الدراسية مثلا وإلا في الأعياد ولا في المناسبات تكثر الانتصاب الفوضوي في عدة نقاط. المسألة هذه تتطلب ديما تدخل من البلدية والجهات المختصة كما الشرطة البلدية والوحدات الأمنية وكل المتدخلين في هذا المجال. إذن المسألة هذه تأخذ في عدة بالأخص في عدة نقاط سوداء كما نهج فرنسا داخل أسوار المدينة العتيقة، ثم في حي الرياض، حي العوينة، بوحسينة وعدة نقاط أخرى. المهم أن الظاهرة هذه هي متكررة والتدخلات راوها أنها في عدة حالات ما هيش فعالة ويلزمها تدخل هيكلي. لو كان نرجع معناها على عدة تواريخ في وتسلسل زمني في تطبيق حيز قرارات البلدية في بناء على الانتصاب الفوضوي في بلدية سوسة ترجع للماي 2020 ثم في مارس 2023 من خلال الحملات المشتركة بساحة الشهداء بالمدينة العتيقة وكذلك عدة مناطق أخرى. يعني هي الحملات متكررة ولكن لما حملات اللي هي مفصلية في تاريخ سوسة الحديث السنوات الأخيرة كيما 28 أكتوبر 24 اللي هي حملة مشتركة كبيرة ياسر، في جويلية 25 كذلك على مستوى نهج فرنسا وكذلك باب الجبلي، في مارس 26، يعني عدة تواريخ. لكن نمط التكرار الحملات هذه هي حملات متشابهة وكذلك النتائج متاحة في الصيغة متشابهة كذلك حتى في النتائج، لأنه يقع الحجز وإيداع بالمستودعات ولكن ترجع الظاهرة من جديد. يعني لهنا أنه القرارات التنفيذ هذه قاعدة تتكرر بشكل وترجع الانتصاب الفوضوي بشكل مستمر. الإشكال نقوله لهنا يتعلق بعدة معطيات، أهمها الإشكال في تنفيذ القرارات، لأنه القرار القانوني هو قرار قانوني وواضح ولكن الدعم المجتمعي لتطبيقه يكون منقوص لأنه في غياب بديل اقتصادي لهذه النقاط متاع الانتصاب الفوضوي. رغم أنه مثلا في بلدية سوسة عينت في سوق لحد عدة نقاط للانتصاب المنظم لكن التجار امتنعوا عن الالتحاق لهذه النقاط. إذن فما اختلاف حول البديل الاقتصادي المقترح في هذا المجال. وقصور البدائل هذه يأتي أساسا أنه التاجر يحب يكون قريب من الحركة التجارية ولكن النتائج ديما تكون عكسية لأنه هم ما همش قابلين بسوق لحد. لكن في المجال هذا يلزم معناها ازدواجية، معناها يلزم تداخل عدة مصالح لتأمين أماكن تكون مميزة لهذه التجار وكذلك يدخلوا تحت السقف القانوني للرخص المطلوبة. لأنه اللي نعرفوه أنه التجار الموجودين حاليا هم تجار منتصبين بطريقة غير قانونية وما دخلوش حتى في إطار جبائي معين كما المبادر الذاتي أو غيرها في هذا المجال. إذن يعتبروا أنه مقاومة الانتصاب الفوضوي هي أقرب إلى القيود في التجارة أكثر منها بديل خلق بديل اقتصادي معاون. هذه أهم النقاط اللي حبيت نقولهم في بخصوص الانتصاب الفوضوي في مدينة سوسة. إذن أعتبر أن المشكل ليس في القرار في معناها بل في غياب مقاربة متكاملة توازن بين الزجر والتنظيم والإدماج. هو تحليل شخصي ربما يكون مصيب ربما يكون خطأ.
1: إن شاء الله ديما أنت على صواب يا صديقي، نتبعك كل اثنين مساء إلى اللقاء الاثنين القادم، كما نقول إلى اللقاء إلى كل السادة المستمعين والمستمعات، مع شكر جزيل لهويدة بن ساسي في التنسيق، حكيم اسطنبولي في الإخراج المرئي، لطفي المكي في الإخراج الإذاعي الذي يترك مكانه لهيثم والناس، عودة ميمونة لطفي لك ولكل من يستمع إلينا إلى البيت.

0: حاضرين اليوم عندي ليكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: ايه
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. يلا زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي على أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس الماضي. وأوضح أن الزيادة في هامش الربح للشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بمستحقات مالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنه الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الجاري. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة اليوم تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر، التاريخ الذي أعلنته نقابة نقل المحروقات للإضراب. وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، وأن ما ووفقا لأحكام قانون الشغل، وتعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. نجحت فرقة الشرطة العدلية بالعاصمة في باب بحر بالعاصمة في الإطاحة بشاب مختص في إحداث وتطوير برمجيات تستخدم لتغيير معطيات الهواتف الجوال المسروقة وإعادة ترويجها. العملية جاءت أثر معلومات ومتابعة ميدانية لنشاط المشتبه به، مما مكن الأعوان من تحديد مكان نشاطه ومداهمته، وقد أسفرت العملية عن إيقاف المعني بالأمر وحجز حواسيب متطورة وعشر هواتف جوالة إلى جانب برمجيات خاصة تستعمل في التلاعب بالمعطيات المشفرة وتغيير الأرقام التسلسلية للهواتف المسروقة. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إلى الإفراج عن الأشخاص الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انتظمت السبت الماضي بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود. تكون السماء الليلة مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب ومحليا الشمال والمناطق الشرقية للوسط وسحب عابرة ببقية الجهات، وتتراوح الحرارة ليلا بين 17 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتصل إلى 27 درجة ببقية الجهات، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار
3: تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان

0: غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطربني.
1: غني لي غنية تونسية
2: آنسة لويزة تونسية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السيف. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السيف.

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. إذن الأقرب هو إلغاء إضراب نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر. فآخر الأخبار تؤكد أن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والصناعة والمناجم والطاقة قد وفرت الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات واقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية. وقد أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للنفط سليم السحيمية أوضح أن هذه الزيادة ستمكن هذه الشركات من الإفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل لحل يلغي الإضراب المزمع تنفيذ في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وبتنفيذ اتفاق 2 مايو 2019. هذا وقد أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغنها اليوم تجنّد شركات توزيع البترول وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة مواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر. وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لشاحنات لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل مع الهيئة الوطنية للمحامين ورابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إلى الإفراج عن الأشخاص الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انتظمت يوم السبت 19 سبتمبر بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود. وعبرت المنظمات الثلاث عن رفضها للإيقافات التي عقبت المسيرة وطالبت بوقف التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية وضمان السلامة الجسدية والمعنوية للموقوفين خاصة المضروبين على الطعام. أعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية عن فتح باب الترشح للمشاركة في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس بدءا من دورة 2027 ولمدة 3 سنوات. وقد حدد آخر أجل لتقديم الطلبات يوم 30 نوفمبر 2026. وتهم هذه الدعوة المنظمات التي تتمتع بوضع قانوني ولها خبرة في مجالات القراءة والكتابة والأدب. ويجب أن تكون هذه المنظمات قادرة على الحشد وتنسيق شبكة من القراء المؤهلين. في أخبار الرياضة، ترشح منذ قليل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للدور النصف نهائي من بطولة إفريقيا للأمم في الكرة الطائرة التي تدور في قبة المنزة بعد انتصاره على منتخب رواندا ب3 أشواط مقابل لا شيء 25-13 25-18 و25-18. المنتخبات التي ترشحت إلى حد الآن: الكاميرون ترشحت على حساب غانا، والجزائر في مفاجأة ترشحت على حامل اللقب المنتخب المصري، وما زالت مقابلة رابعة هذه الليلة بين نيجيريا والمغرب. بخروج المنتخب المصري حامل اللقب، وبما أن المنتخب التونسي منذ 20 سنة تقريبا يتنافس فقط مع مصر على الحصول على هذا اللقب، تبدو حظوظ المنتخب التونسي الآن في الدور النصف النهائي والدور النهائي وافرة للعودة إلى هذا اللقب الذي أحرزه في 3 مناسبات سنة 21 وسنة 2019 و2017. وتونس تملك الرقم القياسي في عدد الفوز بكأس أفريقيا في الكرة الطائرة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع حصة خاصة بنقل حفل مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربية مع زميلتي ألفة هالة الجمالية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء بشرفكم في البرمجة الخريفية الشتوية كل 2-8-10 متاع الليل. مضمون البرنامج تعرفوه تباعا على قيلة مش اليوم على خاطر باش تكون الليلة منوعة خاصة في إطار مواكبة افتتاح دورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ينطلق اليوم ويختتم نهار 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصداء المستقبل. باش يكون لنا متابعة لحفل الافتتاح اللي باش يكون في مسرح قرطاج. بالتالي إذا كان باش تتعرفوا على مضمون البرنامج من هنا إن شاء الله للأسابيع القادمة. تحية فريق سهرية الليلة، هيثم والناس في تأمين لقانا تقنيا، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، والبداية مع صوت الفنانة حنان، بالتحديد حنان الشامية. نخليكم تسمعوها ونرجع نحكي عليها بعد شوية. أسماء

0: حنين الشامية هكا اسمها ولا حنين السورية أو باختصار حنين قدورة الصوت الشجي واللي فيه عذوبة ورنة خاصة جدا الشيء اللي خول لها أداء أغاني بطبع فولكلوري غنيت زيد القدود والموشحات الحلبية والغنية اللي سمعتوها في أول لقانا معكم دير القدح تعتبر من أشهر ما غنيت رغم أنه في رصيدها برشا غنيت راهم تعرفت بيهم فترة الستينات والسبعينات تقريبا آخر السبعينات بالتحديد وحققت نجاح كبير تجي فرصة ونعديو أغانيها مرمر زماني يلبق لك شكل ألماس وغيرهم من الأغاني اللي هما فولكلورية لكن زادوا تعرفوا أكثر بصوت الفنانة حنان أسماء وحكاية كيف ما قلنا الليلة مش في إطارها نقولوا إحنا اللي باش تعرفوه في الأسابيع القادمة معناها شوية أركي لكن أكيد الأسبوع القادم نمشيو في ثنيتنا اللي رسمناها للبرنامج هذي الليلة كيف ما قلت باش يكون ثم نقل لافتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ينطلق اليوم ويختتم نهار 24 سبتمبر مهرجان يشارك فيه سنة 300 عمل إذاعي وتلفزي حفل الافتتاح باش يأمنوا الليلة الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض والحفل باش يحتضنوا مسرح قرطاج التفاصيل بعد قليل اليوم الاثنين 21 سبتمبر حدث ما يتنساش في تاريخ هذا اليوم
1: تاريخ ما يتنساش
0: هو أي تاريخ أي تاريخ ينجم يكون حدث ما يتنساش حتى لشخص معين على كل إن شاء الله تاريخ اليوم يعني لكم حاجات باهية وذكرى مزيانة واللي ربما يعيش حدث الفترة هذه إن شاء الله يبقى له ذكرى ما تتنساش ما باهية ديما الحدث اللي حابين نتوقفوا عنده اليوم ونحكيوا عليه وصار كيف ما اليوم عام 1989 هو بدأ انعقاد مؤتمر الطائف في السعودية والهدف إيجاد حل للحرب الأهلية اللبنانية مؤتمر الطائف بالسعودية أو ما أدى إلى إبرام وثيقة الوفاق الوطني اللبناني لإيجاد حل الحرب الأهلية اللبنانية الحرب هذه اللي كانت متعددة الأصعدة تواصلت لسنوات من عام 75 لعام 90 وكانت شرارتها طائفية سياسية اللبناني اللي كما نعرفه المعقد طائفيا مسلمين سنة شيعة مسيحيين دروز وغيره من الطوائف الدينية نخب زادة دخلت للسياسة وهي زادة خلقت انقسامات وفصائل ومش ندخل في كل هذه التفاصيل لكن نحكيه على حدث هذا اليوم اللي صار في الطائف في السعودية وين صار التفاوض مع 62 نائب لبناني من أصل 73 البقية اللي غابوا لأسباب سياسية البعض غاب لأسباب غير سياسية لكن كانت الوساطة السعودية هي الراعية لهذا المؤتمر لكن زادة كان ثم مشاركة خفية ولكن يعرفوها الناس الكل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكان ثم تأثير سوري من وراء الكواليس الاتفاق تناول الإصلاح السياسي وإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإقامة علاقات خاصة بين لبنان وسوريا ووضع إطار الانسحاب السوري على كامل لبنان وتم تحديد إطار زماني ليه لكن هذا ما صارش كما تم الاتفاق عليه رفيق الحريري لعب دور كبير في الاتفاق هذايا اللي يقال أنه أعاد توجيه لبنان نحو العالم العربي وتكريس فكرة هويته العربية وانتمائه العربي حدث ما يتنساش هو اللي اخترنا نحكيه عليه اليوم
1: تاريخ ما يتنساش

ورجعنا بصوت فيروز اللي اليوم بصدفة نقرأ عليها مقال بعنوان جارة القمر اللي ملكت قلوب الملايين، هل منحتها شهرة كل شيء؟ اسم فيروز دي مبقى محاطك بهيلة وبسحر خاص، اسمها وراه برشا حكايات. توجي فرصة مدين برنامجنا أسماء وحكايات ونحكيه على برشا من نقاط هذوما اللي أحاطوا بحياتها بخلف يعني أمجادها ونجاحاتها وحفلاتها وصولاتها وجولاتها في العالم العربي، في لبنان، في العالم ككل، على أكبر مسارح العالم. لكن خلف هذا الستار الغويال نقوله أحنا ثم قصة نهاية حداد، الإنسانة اللي فقدت بنتها ليال في عمر صغير وعاشت لوعة الأمومة، هي اللي نذرت حياتها لولدها هالي اللي تولد بإعاقة ذهنية وجسدية، فكانت الأم الحانية البعيدة على الأضواء، هي اللي فارقت وانفصلت على زوجها ورفيق دربها عاصي الرحباني، وبعد وفاته مشاكل ونزاعات عندها أول ما عندها آخر، خاصة في علاقة بالميراث. فيروز ما نلتش كل ما تمنيته بالمعنى الدنيوي، لكنها بقات الفنانة اللي تخفي وراء مجدها تضحيات وأوجاع، آخرها بطبيعة وفاة ابنها هالي وقبله المبدع زياد الرحباني. نالت حب الشعوب تكتب في المقال وخلود الأثر، وبقات رغم كل شيء ملكة في زهدها وأيقونة حتى في حزنها، هي باختصار جارة القمر. برمجنا لكم فيروز الليلة، فنانة لبنان لكن فنانة الوطن العربي، وتحية لكم مستمعين توصلكم من إذاعة المنستير وين ما كنتم. سلموا عليكم على فريكونس المتنوعة كيف كيف على غاديو مونستير بوانتين. قبيلة شوية حكينا على حدث ميت تنسيش ارتبط بهذا اليوم 21 سبتمبر، لكن في حاضرنا اليوم وفي علاقة بالإعلام العربي، اليوم هو افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الاختتام باش يكون نهار 24 سبتمبر، وشعار الدورة نبض الصورة وصد المستقبل. مهرجان يشارك فيه السنة 300 عمل إذاعي وتلفزي يمثلوا هيئات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية من الصين، روسيا وتركيا. اليوم لقانا باش ننقلوا فيه فعاليات حفل الافتتاح اللي من المفروض باش يكون في حدود 8:30 من مسرح قرطاج، ويحييه الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض اللي وصلوا لتونس يوم أمس. باش خليكم بعد شوية مع بعض ما قالوها قبل عرض الليلة اللي باش ينطلق بعد قليل، وباش تبعوا جزء منه على موجة إذاعة المنستير. بالنسبة لليوم هذا هو البرنامج الخاص بمهرجان الإذاعة والتلفزيون. غدوة 3-11 متاع الصباح باش يكون الموعد مع افتتاح معرض الإسبول للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي. في نص النهار الندوة الحوارية اللي باش يكون موضوعها البودكاست، والأربعة متاع العشية فعاليات الترويج للتعاون الصناعي.

0: الجو هون بحب الناس، بحب الذكريات اللي عشتها هون، عملتها كذا حفلة كذا إنجاز بالنسبة لي رائعين. وإني يكون بالمهرجان، بتخيل المرة الماضية كنا بالاختتام، هالمرة بالافتتاح. بتونس أنا مستنيهم أكثر من أنا مستنيهم
1: صراحة. هو الجمهور التونسي يخوف، جمهور سميع متذوق، وأنا يعني كل ما تجيني، يعني أول دعوة جتني لتونس كنت خايفة كثير، بس كانت ناجحة الحمد لله، وإن شاء الله هالمرة حتكون أنجح والجمهور يحب اللي راح نقدمه. عندي كثير أغاني، راح أقدم أغاني خاصة بي، وأكيد أغاني لفنانين الجمهور التونسي يحب يسمع لهم، وأغاني تونسية. الفانز تبعي، فانزي صراحة، هم بعثوا لي مجموعة أغاني وأنا اخترت كم واحدة حبيتها، وإن شاء الله يحبوها الجمهور.

0: ابدا ابدا لا ترجع.
1: نصيف زيتون قبل رحمة رياض كنتوا تسمعوا فيهم الاثنين هالأصوات اللي بش تحيي ليلة عرض افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نصيف زيتون اللي كان في الدورة السابقة في الاختتام. خلينا نحكي شوية على الاختتام اللي بش يكون 24 سبتمبر. عرض الاختتام بش يكون متميز جدا بتصور موسيقي للفنان والموسيقي كريم الثليبي. عرض سافر إليك وغني ويضم نخبة من الأصوات العربية: حنين الشاطر من مصر، يعقوب شاهين من فلسطين الصوت اللي ربحها في نسخة من نسخ برنامج أرب آيدل، مأمون سوار الذهب من السودان، فراس الفايز من عمان، عبد الله طارق من الكويت، وكسيلة أجراد من الجزائر. عرض كبير باش يحتضنوا مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة. وأكيد اليوم كيف نقولوا اسم كريم الثليبي نقولوا قامة موسيقية باعتباره مؤلف عازف وباحث موسيقي، ونجم نعتبروه اليوم من أهم الأسماء اللي قاعدة تخدم على التراث التونسي وعلى فكرة الإبداع المعاصر والبحث خاصة الأكاديمي في كل ما عنده علاقة بالموسيقى. خدم برشا أعمال لحنها وزعها كيف ما أوبريت الدغباجي صيد السحاري، عرض تخيل اللي تم تقديمه في برشا مهرجانات على غرار الحمامات وقرطاج. الاختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون بش يكون من خلال عرض أساسه فكرة الحرية والارتجال في الموسيقى العربية. نستناو الاختتام بش نشوفوا نتاج الفكرة هذية. نرجعوا شوية، احنا بش نقرب لكم الصورة والاسم، اسم كريم الثليبي. موسيقى حياة، ما نعرفش في رمضان اللي فات تبعتوا إلا ليه مسلسل حياة. على كل، كريم الثليبي كان حاضر في موسيقى حياة كملحن، وحياة بطبيعة حظى بنسبة متابعة، والموسيقى هذه زادة حظات باستحسان العديد. ياسر حلوة، خليكم تسمعوها ونرجعوا بعد شوية.

0: نفتخر في تونس أنه عنا قامة موسيقية اسمها كريم ثليبي. بالمنجد مش خليكم بعد شوية مع مقتطف من عرض تخيل روحك تسمع. في انتظار نسمع نتاج عرض سافر إليك وغني في اختتام الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي بعد قليل باش نكونوا في نقل مباشرة من إذاعة المنستير. كيف ما العادة مجموعة من المسابقات حاضرة في إطار المهرجان، 320 عمل في المسابقات الإذاعية والتلفزية والإعلام الجديد. المسابقة الإذاعية تضم زوز أقسام، أقسام رئيسية وموازية، والمسابقة هذه مخصصة للبرامج والأخبار الإذاعية اللي تنتجها الهيئات الأعضاء في الاتحاد والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية العربية الخاصة والإذاعات الدولية الناطقة بالعربية. في المسابقات التلفزية ثم أصناف متنوعة، الأصناف الاجتماعية والكوميدية وإلا البرنامج ولا الفيلم الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية. ثم مسابقة في علاقة بالأفلام والبرامج الوثائقية العامة، برامج المنوعات والسهرات الفنية والأعمال الإذاعية. المسابقات المرتبطة بها تشمل الأدب العربي المعاصر وقصص النجاح، برامج الأطفال، الاقتصاد الأسري، الرياضة والدراما التاريخية، وبطبيعة ثم جوائز مالية لبعض الأصناف للبرامج الإخبارية وغيرها من أصناف البرامج اللي مشاركة في مختلف المسابقات. بعد شوية باش نسمعوا سيد محمد رؤوف يعيش يحكي على برنامج هذه الدورة. طبعا اسم كبير في عالم الإعلام وخبير اليوم إعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان. أكثر تفاصيل بعد هذا المقتطف من عرض تخيل روحك تسمع الكريم ثليبي.
1: أسماء واحتيالات،
2: كي ندخل بدني وتجيني أنت في بالي

0: تخيل روحك تسمع كريم الإفليبي ومواصلين معكم لقانا في انتظار كيف ما قلت نسمعوا عرضه في آخر فعاليات الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. لقانا معكم خاص اليوم في أسماء وحكايات باعتبار أنه بعد قليل باش نقول لكم فعاليات افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورته 26. واليوم الصباح كان زميلتنا نجوى المهري لقاء مع السيد محمد رؤوف يعيش الخبير الإعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الندوات والعروض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي قدم عدة نقاط في علاقة بالدورة سنة وهذه فكرة على بعض ما قالوا.
1: جانب كبير من أنشطة هذه الدورة وفعالياتها المتعددة والمتنوعة باش تنتظم في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. حبيت نذكر في الأول بأن الدورة الجديدة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تتزامن هذه المرة مع بلوغ المهرجان عامه 45، إذ كانت انطلاقته في عام 1981 تونس. في الأول بدأ صغير تحت مسمى مهرجان التمثيليات العربية، وبعد 4 سنوات ولا تحت عنوان مهرجان التلفزيون العربي، وبداية من عام 1993 أخذ تسمية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وهي التسمية اليوم. يعني على مر السنين شهدت دورات المهرجان المتعاقبة تطور متنامي من دورة إلى أخرى، سواء في مستوى الأشكال أو المضامين. وبعد ما كان ينتظم مرة كل سنتين صارت وتيرته سنوية انطلاقا من عام 2015، يعني تاريخ استلام المهندس عبد الرحيم سليمان مسؤولية الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية. وهذا متعارف عليه، يعني أكبر وأشهر المهرجانات العالمية تلقاها تنتظم مرة كل سنة، وهذه خاصية من خصوصيات المهرجانات الكبرى، بما يحيل أن هذا المهرجان كبر على مر السنين وعلى مر العقود الأربعة الماضية، وأصبح الآن يضاهي كبرى المهرجانات العالمية. يعني نقولها بكل تواضع وبكل ثقة في النفس، يعني هذا المهرجان هو في الواقع يعني ملتقى المبدعين في أجمل صورة وفي أبهى تجليات، يعني تتاح لهم فرص التحاور وتبادل الخبرات. ومن أبرز الأهداف اللي يرميلها بطبيعة الحال هي النهوض بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي بما يجعله يستجيب أكثر مع تطلعات الجماهير، جماهير المستمعين والمشاهدين وكذلك المتلقين يعني الآن على منصات التواصل الاجتماعي. هذا يجعل المهرجان يواكب من سنة إلى أخرى التحولات المتسارعة اللي مر بها القطاع يعني السمعي البصري، ونضيف له بطبيعة الحال الجانب الرقمي بفعل يعني الثورة الاتصالية العارمة اللي اكتسحت يعني كل مجالات الحياة، ودخول أيضا الذكاء الاصطناعي بقوة في العمل الإذاعي والتلفزيوني وفي غيره من القطاعات الأخرى، تقريبا كل القطاعات، وهو ما يتطلب يعني حسن توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة وترشيد استخدامها.
2: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: أسماء وحياة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أكد الكاتب العام للجامعة العامة والنفط للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم على أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة قد وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الزيادة في هامش ربح للشركات البترولية ستمكنها من الإفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكنهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل لحل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر. هذا وقد أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في بلاغ لها اليوم تجنّد شركات التوزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 سبتمبر. يحل هذا الأربعاء الاعتدال الخريفي لسنة 2026 على الساعة منتصف الليل وخمس دقائق الموافق في الساعة الواحدة ليلا بتوقيت تونس. هذا ما أكدته لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك. وهذا الحدث الفلكي يمثل بداية الخريف في شمال الكرة الأرضية، حيث تصبح يتساوى الليل والنهار في كامل الكرة الأرضية، وبعد هذا اليوم سيتناقص ساعات النهار تتناقص تدريجيا مقابل ازدياد ساعات الليل في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية الذي فيه تونس، ويحدث العكس في النصف الجنوبي. تكون السماء هذه الليلة مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية في الجنوب وفي بعض مناطق الشمال. تتراوح الحرارة هذه الليلة بين 17 و 21 درجة وبين 22 درجة و 27 درجة في المناطق الجنوبية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة العاشرة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير. لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: أسماء
3: اسمها

0: أسماء وحكايات.
1: صامولا يا صامولا.

0: نواصل معكم لقاءنا الليلة، لقاء خاص لنقل فعاليات افتتاح الدورة الجديدة، الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ينطلق اليوم ويختتم نهار 24 سبتمبر. الآن تنطلق فعاليات الافتتاح من مسرح قرطاج، وتؤمن هذه السهرة على مستوى التقديم الإعلامية جسمين طه زكي المقدمة، والإعلامية المصرية والإعلامية التونسية فرح برجب اللي الحقيقة كانت لها تجارب عربية كبيرة في قناة الاي ار تي وروتانا واليوم في عديد المؤسسات الإعلامية التونسية. في ربط مع التلفزة التونسية ننقل لكم فعاليات الافتتاح.
1: قادمة من أرض الكنانة من مصر، محملة بكل مشاعر الحب والمحبة، لأكون بينكم الليلة في رحاب قرطاج، هذا الفضاء الذي يحتضن ذاكرة الحضارات ويحتفي الليلة بذاكرة الصوت والصورة وبمسيرة الإعلام العربي وإبداعاته في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أهلا بك جاسمين في تونس، أهلا بك في هذا المهرجان، مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أهلا بكل الأشقاء والأصدقاء الذين يجمعهم في تونس هذا اللقاء، هذا الموعد الإعلامي العربي. أهلا بك فرح. شكرا. كم يسعدني أن أكون معك على خشبة هذا المسرح، وشكرا لتونس وكل أهل تونس التي تفتح قلبها دائما للثقافة والفن. أهلا بضيوف المهرجان وجمهوره والذي نلتقي معه الليلة على المحبة والثقافة والإبداع، نلتقي تحت شعار يعبر عن روح هذه الدورة، نبض الصورة وصدى المستقبل. فالصورة ذاكرة، والإعلام رسالة، والإبداع جسر يصل بين الشعوب والثقافات. ومن قرطاج نعلن انطلاق رحلة جديدة من رحلات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، رحلة تحتفي بالعطاء وتكرم المبدعين وتستشرف آفاق المستقبل. لكل دورة محطاتها المضيئة، ولعل أبهى هذه المحطات هي لحظة الوفاء والتقدير لمن أثروا المشهد العربي بعطائهم وبإبداعهم. إلى كل من جعل من موهبته رسالة، ومن حضوره قيمة، ومن مسيرته جزءاً من ذاكرتنا المشتركة، نقول شكراً لعطائكم. نحتفي الليلة بنخبة من ضيوف شرف هذه الدورة، من نجوم السينما والتلفزيون والدراما والإعلام، أسماء صنعت حضورها وتركت بصمتها في وجدان الجمهور العربي. نقول لهم كلهم شكراً، ونستهل التكريم بامتنان خاص للرعاية الرسمية واللمسة الفنية المبدعة التي احتضنتها فعالياتنا، حيث يسعدنا أن نوجه تحية شكر وتقدير خاص إلى معالي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية السيدة أمينة السررفي. وذلك تكريماً لرعايتها ودعمها الدائم للمهرجان، ويتولى تكريمها رئيس الاتحاد ونائبيه.

0: إذن معكم في إطار افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون نبض الصوت وصدى المستقبل هو شعار هذه الدورة وانطلاق حفل الافتتاح من خلال سلسلة من التكريمات تكريمات باش تطال شخصيات إعلامية وفنية من تونس والوطن العربي. احنا في المتابعة إن شاء الله معكم. فكر أنه الافتتاح باش يكون مع زوز أصوات باش يأمنوا السهرة، الفنان نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. شنرجعوا بعد شوية لحفل الافتتاح، لكن خلينا مع الوقفة هذية مع بعض ما قالوه ضيوف المهرجان من مكرمين وأيضا الأسماء العربية اللي باش تكون حاضرة في إطار هذه الدورة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تحياتي من جزر القمر إلى تونس وإلى جميع أشقائنا في العالم العربي.
3: أبقى جاية وجايبة معايا محبة الشعب المصري كله للشعب التونسي والشعوب العربية.
4: أحمل إليكم رسالة محبة من الكويت الغالية ومن خليجنا العربي.
5: دي الزيارة ليا لتونس الحبيبة، هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
6: أنا سعيد جدا أني راح أكون عم شارك بفعاليات مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
7: شكرا لهذه الدعوة الكريمة، راح أحضر ممثلة عن العراق. العراق بلد الحضارات، بلد التاريخ، بلد الحرف الأول.
8: من سلطنة عمان، شكرا على هذا اللقاء العربي الكبير.
1: يسعدني أن أكون حاضرا ضمن فعاليات الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
8: كتير سعيدة، كتير فخورة، كتير مستعدة.
2: ويشرفني أن أكون من بين ضيوف هذا الموعد الإعلامي العربي.
5: مهرجان من أعظم ومن أعرق المهرجانات في العالم العربي.
6: لقونا إن شاء الله، رح يكون عنا تكريم 21 سبتمبر.
3: ومتشوقة جدا أني أقابل الجمهور التونسي والعربي من خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26.
4: أنتظر لقاءكم بكل محبة.
9: تابعونا من 21 ل 24 سبتمبر.
0: ومن الأسماء المكرمة وحاليا قاعدة تكرم على ركح مسرح قرطاج في إطار الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، الفنانة المصرية وفاء عامر، من مصر أيضا الممثل محمد ثروت، بشرة الممثلة والمطربة المصرية، ومن سوريا الفنانة والممثلة الحقيقة اللي عانا برشا ما شفناهاش، الفنانة عبير شمس الدين. باش نرجعوا بعد شوية لفعاليات الافتتاح، لكن قبلها زادة باش نرجعوا لي ما قاله سيد محمد رؤوف يعيش الخبير الإعلامي لدى اتحاد الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الندوات والعروض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في سياق حديثه على مختلف فقرات المهرجان من معارض وندوات.
10: معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات، هذا المعرض بشق افتتاحه غدا الثلاثاء بداية من الساعة 11 في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. المعرض هذا هو فضاء لتقديم آخر المبتكرات مش فقط العربية بل العالمية في صناعة الصورة والصوت. يشارك فيه يعني الفاعلون في التكنولوجيات المتقدمة، سوق الإنتاج البرامجي اللي تعرض فيه شركات الإنتاج العربية والدولية وشركات توزيع المحتوى أحدث ما لديها من برامج متنوعة في شتى الأصناف، يعني الإعلامية والفنية، من مسلسلات وأشرطة وثائقية ومنوعات وبرامج أطفال. المعرض والسوق يمتد على مساحة 2500 متر مربع في المدينة المتوسطية. استقطبوا أكثر من 85 عارض يتوزعوا على 110 من الأجنحة، وقع تصميمها تصميم يعني فني غاية معنا في الجمال. نشير لك إلى موضوع الندوات، يعني تكريس هذا البعد المعرفي في دورة المهرجان تم تخصيص ثلاث ندوات حوارية موضوعاتية دعيت إليها ثلة من أفضل الخبراء العرب والأجانب في مجالات اختصاصهم، والندوات هذه باش تتناول جوانب مهمة من القضايا الراهنة اللي تشغل المهنيين في الإذاعة والتلفزيون، وليس هذا فقط وإنما تهم الجمهور العريض. الندوة الأولى بعنوان البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. الموعد باش يكون غدوة الثلاثاء بداية من منتصف النهار إلى الواحدة والنصف. الندوة الثانية عنوانها الجمهور من المتلقي إلى الشريك في صناعة المحتوى. والندوة الثالثة الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى أنه شريك الآن في صناعة الوجهة السياحية.

0: تعم بلش هيك.
1: كتير بنبسط بس اجي عدونس هيك كتير الطاقة حلوة وبحب الجو هون بحب الناس بحب الذكريات اللي عشتها هون عملتها كذا حفلة كذا انجاز بالنسبة لي رائعين. وان يكون بالمهرجان بتخيل المرة الماضية كنا بالاختتام هالمرة بالافتتاح بتونس انا مستنيهم اكتر ما انا مستنين
2: صراحة. هو الجمهور التونسي يخوف جمهور سميع متذوق وأنا يعني كل ما تجيني يعني أول دعوة جتني لتونس كنت خايفة كثير بس كانت ناجحة الحمد لله وإن شاء الله هالمرة حتكون أنجح والجمهور يحب اللي رح نقدمه. عندي كثير أغاني رح أقدم أغاني خاصة بي وأكيد أغاني لفنانين الجمهور التونسي يحب يسمع لهم وأغاني تونسية. الفانز تبعي فانزي صراحة هم بعثوا لي مجموعة أغاني وأنا اخترت كم واحدة حبيتها وإن شاء الله يحبوها الجمهور.
3: حلو هالشعور إنك تحب إنك تحب.

0: زيتون اللي باش تسمعوه في الجزء الثاني من سهرة افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. قبيلة شوية الافتتاح كان فيه سلسلة من التكريمات, والحقيقة من التكريمات المميزة واللي كان فيها تفاعل كبير وفرحة كبيرة ودمعة فرحة كبيرة, ومحلي الفنان كيف يتكرم على حياة عينه ويشوف تكريمه وهو حي. ربي يشفيها الفنانة القديرة لطيفة القفصي اللي تم تكريمها في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون, تكريم مستحق بعد مسيرة طويلة انطلقت مع فرقة مسرح قفصة في السبعينات. أيضا هي رفيقة درب المسرح القدير عبد القادر مقداد وتجارب عديدة جمعتهم من حمل الجريدي العمار بوزور كيف كيف بعد تجارب كبيرة, وقت نقلت من قفصة للعاصمة وشاركت في عديد الأعمال. بالخصوص الجمهور زاد حبها وقرب لها من خلال العديد من الأعمال التلفزية, من الدوار لمنامة عروسية لنسيبتي العزيزة, وفنانة الحقيقة كبيرة برشا, معناها في التراجيديا تقولك أنا, في الكوميديا تقولك أنا ونص, وأكيد كيف ما قلت تكريم مستحق. فما إحساس خاص أكيد هي حسيته ونقلته لنا حتى وإحنا نتفرجوا على تكريمها منذ قليل. ومهم التكريم والفنان عايش ديما نقوله خاطر الله غالب. مشينا في سياسة كما قال الدعاجي, عاش يتمنى في عنبة ما تجيبوا له عنقود. والفرق شاسع بين التكريم والفنان حي وبين بعد ما يغادر الحياة, لأنه كتلة من المشاعر كلمة والتكريم يهزوا الفوق وربما العكس تأثيره على المعنويات. حفل الافتتاح باش يفتتح من خلال صوت الفنانة العراقية رحمة رياض بعد قليل الكلمة للموسيقى في افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. الاختتام باش يكون نهار 24 سبتمبر. 300 عمل إذاعي وتلفزي يمثلوا هيئات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء في الاتحاد, إلى جانب المشاركات الدولية الخاصة للقنوات الناطقة بالعربية من الصين روسيا وتركيا. ونعاود أن نفكر أنه عرض الافتتاح باش يكون بمشاركة العديد من الأسماء العربية في إطار عرض سافر إليك وغني للفنان كريم الثليبي. بعد شوية في العنصر الجاي قبل ما ننقلوا الافتتاح باش تسمعوا الفنانة حنين الشاطر من مصر باش تكون حاضرة من خلال عرض الاختتام, يعقوب شاهين من فلسطين, مأمون سوار الذهب من السودان, فراس الفايز من عمان, عبدالله طارق من الكويت, وكسيلة أجراد من الجزائر. العنصر الجاي تسمعوا فيه حنين الشاطر والفنانة وفاء عامر اللي تم تكريمها منذ قليل واللي دمعتها كانت غالبة على ركح مسرح قرطاج.
1: بجد هو مهرجان احنا بنسمع عنه انه عظيم, وبشوف طبعا صوره, ويعني كم حلمت ان انا حتى اكون, لكن بصراحة يعني ما كنتش فكري ان انتوا لطاف كده واستقبالكم جميل كده, وبجد انا مش لاقي كلام اقول.
2: سعيدة جدا بتواجدي في المهرجان إذاعة وتلفزيون, وطبعا تونس, تونس الجميلة, تونس بناسها الشقيقة الحلوة. سعيدة جدا بوجودي, وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة.

وفي الوقت هذي تنطلق حفل الافتتاح، البداية مع صوت الفنانة العراقية رحمة رياض اللي تعتلي ركح مسرح قرطاج اللي يحتضن عرض الافتتاح، بينما عرض الاختتام يكون في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة.

0: قرطاج مساء الخير. يا حلم كل فنان انه يوقف على هالمسرح ويلاقي هذا الجمهور العظيم. انا سعيدة جدا اليوم بحضوري بيناتكم، بوجودي بيناتكم. هذا الخوف. سعيدة اليوم اشارك بهذا المهرجان اللي يكرم فنانين واعلاميين وممثلين، واتمنى اكون دائما جزء من فرحتكم هنا بتونس، وتحبوني وتحبون اغانيي. اليوم راح نقدم لكم وصلة عراقية ان شاء الله تحبوها. بس هذا فوق فيس. تمام.
1: نذكركم مستمعينا أن أنتم تسمعوا في إذاعة المونستير، ومعكم في نقل فعاليات الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. العرض يصير الليلة على ركح مسرح قرطاج، وفي جزء أول حاضرة الفنانة العراقية رحمة رياض، الجزء الثاني مع الفنان السوري نصيف زيتون. الحقيقة الاثنين جمعتهم عدة تجارب ساعة على مستوى العروض الموسيقية في العالم العربي، لك الاثنين زادا فما نقطة مشتركة بينتهم الاثنين، أنه خرجوا من نفس نسخة ستار أكاديمي، معناها وقتها اللي ربحها هو الفنان السوري نصيف زيتون. ومؤخرا زادا الاثنين جمعتهم تجربة The Voice Kids للأطفال وأيضا للكبار، وكان معاهم وقتها الفنان أحمد سعد. نواصلوا معكم فعالية النقل اللي بشتواصل بعد شوية على موجات إذاعة المونستير، خليكم معنا في الاستماع.

شكرا مشتا، شكرا. سامعين بأحلام العصر؟ سامعين بيها؟ أنا حاليا بحلم العصر.

أنا نحبكم برشا كمان.

باش نخليكم مع عرض افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون فيما تبقى من الوقت قبل أخبار العشرة متعليل مع الهادي عزيز وبعدها الموعد مع الأسعد العياري. نفكركم بفعالية يوم غد في إطار برمجة المهرجان باش يكون الموعد الصباح مع افتتاح معرض الإسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي. هذا باش يكون في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. أيضا في نص نهار ندوة حوارية وموضوعها البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. العشية الأربعة بالتحديد فعاليات الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية واحتفالية عرب سات باش تكون في 8:30 متاع الليل. نفكر أنه باش يتم إحياء ذكرى تأسيس عرب سات, هذاك علاش السهرة باش تكون في علاقة بهذه الاحتفالية. تحيات هيثم وناس اللي وصل معكم السهرية تقنيا, سليم الحي حيزم في التنسيق, ألفة جمالي كنت معاكم من قدام الميكرو. نتلقاو غدوة كما زال في العمر بقية في بكل الألوان. خليكم على خير إن شاء الله, ديما نتلقاو على خير, تصبح على خير الناس الكل. وكمالة الحفل اللي تنجموا تابعوه على القناة الوطنية الأولى في المباشر وعلى زادة إذاعاتنا إذاعة التونسية, محطات الإذاعة التونسية. هذه إذاعة المنستير تسمعوها على فريكونس متنوعة كيف كيف على راديو منستير.ان. مرحبا بالناس الكل في متابعة بقيت برامجنا.

0: ونسير. الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نشرة الأنباء. في اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وعدد المصابين في تونس يتراوح بين 50 و70 ألف مريض، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين. آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية في الكنام سيكون يوم 30 سبتمبر، بينما يوم 30 نوفمبر هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة وفق الكنام. ورغم الترفيع في هامش ربح لشركات نقل وتوزيع المحروقات، الإضراب ما زال قائما إلى حد الآن حسب جامعة البتروكيماويات. البداية من إضراب نقل المحروقات، حيث أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي، أكد اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 سبتمبر ما زال قائما حتى الآن في انتظار الجلسة الصلحية التي تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح السحيمي في تصريح لإذاعة المنستير أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قد قاما بالواجب تجاه الشركة الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح انطلاقا من غرة سبتمبر 2026 وفق قوله.
2: خلينا احنا نذكروا علاش صدرت برقية تنبيه بالإضراب. هي صدرت على خاطر زوز نقاط، اللي هما صرف المساهمات الاجتماعية اللي تتقسم من شهر الخدامة، وتطبيق اتفاق ممضى من سنة 2019. الحقيقة ما صارتش جلسة تفاوضية، كان فما بعض الاتصالات وبعض الإشارات الإيجابية. حسب المعلومات اللي عندنا، وهي معلومات مؤكدة الحقيقة، أنه وزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة مشكورين، قاموا بمجهود كبير ورفعوا في هامش الربح للمؤسسات هذية، مؤسسات توزيع ومن خلالها مؤسسات نقل، باش تغطي المساهمات الاجتماعية وتغطي حتى الحاجات المادية الموجودة في اتفاق 2019، وتم الاتفاق عليها وتم الترفيع في هامش الربح هذا. لكن إلى يومنا هذا الحقيقة ما زالت ما صارتش دعوة الجلسة كما ينص عليه القانون أترافير وزارة الشؤون الاجتماعية، واللي من خلالها هي نجموا نعملوا اتفاق ولا نجموا، وإحنا ما موجودين باش نعملوا بعض التنازلات ما كان لزم باش نجنبوا البلاد هالإغراب هذا. إلى حد الساعة لم تتم دعوة الجلسة الصلحية.
1: يوافق اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بهذا المرض وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر ودعم المصابين وعائلاتهم. ويقدر عدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس بين 50 و70 ألف مريض. أكثر تفاصيل مع أستاذ الطب الأعصاب بمستشفى غازي الدكتورة أمينة القرقوري.
3: الارتفاع قاعد متواصل في عدد الأشخاص المسنين على المستوى العالمي، ثم عشرات الملايين من الأشخاص عندهم الخرف، والألزايمر يعتبر أكثر نوع شائع اللي هو يمثل 60 إلى 70% من حالات الخرف. بالنسبة لتونس ثم انتشار الخرف هذية بصفة كبيرة تتجاوز أعمارهم 65، بلس كو 6000 مريض في العام يزيدوا في تونس في الخرف بالمرض الألزايمر. ثم حاجات ما نجموش نبدلوهم كما الوراثة متاع المريض، لجين متاع المريض، العمر المتقدم، شنو اللي نجم نبدلو؟ طونسيون نتاعو تبدا مريقله، ما عندوش السكر، ما عندوش شحمه الدم، ما عندوش السمنه، ما يتكيفش الاكتيفيتي فيزيك، نمط العيش يكون سليم، نجم نحافظو ونوخروا المرض 45%. المشكله متاع الملدي دالزايمر اللي ما يشدش العبد، يشد العائله كامله. المريض يولي يستحق لعائلته اللي هي باش تكون ذاكرته، هي اللي باش تحميه. فما الدواء اللي يوخر المرض، وفما الاحاطه. فرحانين برشا في مستشفى الرازي على خاطر نهار 13 سبتمبر 2026 مركز الألزايمر بإدارة الأستاذ رياض قويدر تم اعتماده كمركز إقليمي منظمة الصحة العالمية. نجم نعمل تكوين وتأطير الأطباء والإطار الشبه الطبي، وأيضا العائلات متاع المرضى زادة نعملهم تعليم وتثقيف كيفاش يتعاملوا مع المرضى متاعهم.
1: نبقى مع أخبار الصحة، حيث أكد اليوم مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام كريم رمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون يوم 30 سبتمبر القادم 30 سبتمبر الحالية، فيما سيكون يوم 30 نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة.
4: 30 سبتمبر آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة. طبيب العائلة التغيير متاعه تم تحديد 30 نوفمبر كيف سنوين مرة في العام. كنام اليوم توفر خدمات لقرابة 8 ملايين منتفع، تقريبا أكثر من 50% ديما كان الطلب في اتجاه المنظومة العلاجية العمومية. الحاجة الوحيدة على مستوى طبيب العائلة المنخرط يزم يختار طب عام. بالنسبة لنا احنا الإيداع المباشر يتواصل مع مركز الجهوي المحلية، دور ضمان اجتماعي، دور خدمات الإدارية العادية والرقمية. منصة الإكنام توفر العديد من الخدمات، ضفنا لها خدمة تغيير المنظومة. الرفض الوحيد اللي يصير كونه تم إيداعها بعد الأجل، وإلا بالنسبة لطبيب العائلة ساعات يقدم لك مطلب فيه طبيب اختصاص، وإلا تبدأ المطبوعة ماهيش معمرة كيف ما يلزم. ولهنا هو اللي فات كونه قام بإيداع مطلب نتاعه في الأجل، نجم نعالجوا له المطلب نتاعه.
1: قدمت وزارة التجهيز والإسكان نتائج المرحلة الأولى لتحديث مثال التهيئة الترابية الوطنية، واعتبرت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان باسم القسنطينية أن المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ليس مجرد وثائق وإجراءات، بل هي مكون أساسي لتنظيم المجال الترابي الذي يعيش فيه المواطن.
5: تونس في مستوى التخطيط الترابي تعتبر سباقة على مستوى الإفريقي وحتى العربي. علاش احنا اليوم قاعدين نعدوا في الصيغة الثالثة من مثال توجيه لتهيئة التراب الوطني؟ معناتها سبقت زوز أمثلة. المثال الأولاني كان في سنة 1985 سابق لصدور مجال التهيئة الترابية والتعمير الحالية، والمثال الثاني اللي هو انطلق في سنة 1995 بعد صدور المجلة واستوفى كل مراحل إعداده في 2007. احنا تو المثال هذا نجم نقولوا عنده قريب 20 سنة من اللي معناتها تم إعداده، وبالطبيعة معناتها في العشرين سنة هذوما وخاصة بعد الثورة معناتها بلادنا كما نعرفوا شهدت عديد من التغيرات والتحولات اليوم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي، وخاصة معناتها التغيرات المناخية. وبالتالي معناتها إعداد مثال توجيهي جديد ياخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتغيرات يكتسي أهمية قصوى. أول حاجة مش يمكننا من مراجعة الخيارات معناتها سابقة في مستوى معناتها توزيع البرامج والمشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات العمومية، ووضع تصور جديد معناتها لكيفية تنظيم استعمال المجال الترابي كما قلت، أخذ بعين الاعتبار جملة معناتها التحديات اللي اليوم قاعدة تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، وبطبيعة باش يكون إن شاء الله معناتها كمشروع مواكب لباقي التحولات اللي قاعدة تصير في إطار مراجعة عديد النصوص التشريعية والقانونية.
1: في أخبار الاقتصاد، أكدت اليوم كاهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عائشة غزال، أكدت أن نسبة استهلاك المواطن التونسي للتمور تتراوح بين 5 و 6 كيلوغرام في السنة، وذلك في تصريح للإذاعة التونسية.
6: فما ناس تستهلك 25، يعني كي نحكيو 25 ولا 26 كيلو بار اون بار ابيتون، سي ان شيفر اسي امبورطون. نحنا بارابور البلدان مثلا المنتجه للتمور مانيش في التوب دي بي الاستهلاك، كي نحكيو الاستهلاك دون لي 6 كيلو 5 كيلو بار اون بار ابيتون دونك تقريبا.
1: والآن انطلق مهرجان الإذاعة، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، انطلقت فعاليات الدورة 26 والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة العربية والذي مقره تونس، وذلك إلى غاية يوم 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. ويحتضن حاليا المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح، ومدير أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان عبد الرحيم سليمان.
7: المهرجان سيكون يصل ل 500 مشارك، شاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. يحيي تم الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض، يعني في مسرح قرطاج كالعادة حيكون تكريم من 9 بلدان عربية. الختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية سافر إليك وغني حول الموال العربي، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني، هناك مشاركات إذاعة وتلفزيون العمومية، الشركات الخاصة، القنوات الدولية ناطقة بالعربية من الصين، روسيا، من تركيا.
1: أذكركم بأبرز العناوين. رغم الترفيع في هامش ربح لشركات نقل وتوزيع المحروقات، الإضراب ما زال قائما حسب جامعة البتروكيماويات. آخر تجلي تغيير المنظومة العلاجية سيكون هذا الشهر، آخر يوم في هذا الشهر 30 سبتمبر، ويوم 30 نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة وفق الكنام. وأيضا في أخبار الصحة في اليوم العالمي لمرض الزهايمر، عدد المصابين بهذا المرض في تونس يتراوح بين 50,000 و70,000 مريض. شكرا لكم على حسن المتابعة. الآن يأتيكم زميلي الأسعد في برنامج محراب الكلمة.
8: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد المتجدد من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. طب مساءكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، حللتم أهلا ونزلتم في محراب الكلمة سهلا. محراب الكلمة نفتحه الآن في شكل سهرة ثقافية وحلقة نقاش وحوار حول إصدار أدبي جديد. نفتح المحراب بإذن زميلنا هيثم والناس في إخراج الحصة تقنيا، وأيضا بإبداعات زميلنا سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. محراب الليلة نفتحه لنطل من خلاله على أنوار وظلال. أنوار وظلال هذه هي رواية صدرت مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع للكاتب الأستاذ الحسين شوشة. عن هذه الأنوار والظلال سنتحدث هذه الليلة بأكثر تفاصيل. سنتحدث عن أولا تقديم الرواية والتعريف بها، سنتحدث أيضا عن تقنية الكتابة السردية، عن خصائص الكتابة الفنية، سنتحدث عن مهنة المدرس في شخصية واردة داخل هذه الرواية، على اعتبار أننا نعيش في هذه الأيام بداية السنة الدراسية والجامعية التي نرجو أن تكون سنة ناجحة وموفقة للجميع. سنتحدث عن توظيف التاريخ والمعطى الحضاري في كتابة الرواية، سنتحدث عن الموقف من العلم والتعلم وكيف يمكن أن نستثمر التراث في الكتابة الروائية. جميع هذه الأسئلة والمحاور سنطرحها مع ضيفنا الأستاذ الكاتب الحسين شوشان. مساء الخير.
1: مساء الخير أخويا الأسعد لك ولكل العاملين في هذه الإذاعة الشابة وكل المتابعين داخل الوطن وخارجه، وأرجو أن تكون هناك إفادة وإمتاع ومؤانسة.
0: ضيفي الحسين شوشان هو مختص في مجال السياحة والأسفار، متحصل على إجازة في وكالات الأسفار وشهادة دولية في السياحة البيئية والتنمية المستدامة، إلى جانب شهادات دولية في المجال الرياضي. عمل مراسلا لصحيفة ناطقة بالفرنسية، يتمتع بخبرة في الترويج السياحي، هو أيضا ناشط في العمل الجمعياتي ومتعاون مع جمعيات وطنية ودولية خاصة في مجالي المسرح والرياضة. يشتغل بإنتاج قصص ومسرحيات أيضا للأطفال، ومن أعماله الأدبية رواية باب الخضراء، بالإضافة إلى أنوار وظلال. عن هذه الأنوار سنضيء محراب الليلة. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، وأجدد تحية لكل الأصدقاء المستمعين، وأيضا أجدد تحية لضيفي الكريم الكاتب الحسين شوشان. الكاتب الحسين شوشان هو بكل صراحة كاتب يحترم أدبه ويقدس الثقافة ويعتبرها مثل صناعة المجوهرات، هي صناعة مهمة وثمينة وخطيرة. في زمن يحتدم فيه الخلاف بين الأمم من أجل السيطرة على النفط وقيادة العالم، يشتد الصراع بين عائلتي الفاهم والزاهي من أجل التربع على عرش دق. بين الرومانسية والدراما تتناول الرواية قضايا اجتماعية معاصرة تنطلق من مسرح دقة وتتواتر أحداثها في نشاط أو في نسق مشوق حتى النهاية. أنوار وظلال للكاتب الحسين شوشان، ما هي هذه الأنوار وما هي هذه الظلال؟
1: شكرا أخي الأسعد. أود أن أقول قبل أن أتحدث عن الأنوار والظلال، لابد أن أعود إلى

0: أخرى كانت تمثل هوس وهاجس كبير لدي. فانتقلت إلى مدينة جميلة ساحرة تختزن عديد المناظر الطبيعية، هي مطمورة روما وهي كذلك مسجلة في اليونسكو مدينة دقة الأثرية. وشاء القدر أن أبدأ منذ 2020 تقريبا 6 سنوات لترى النور أخيرا. فأنوار وظلال هي هذه الأرض الطيبة المباركة التي تمثل التجذر، وكذلك هي هذه الآثار المنتشرة في ربوع هذا الوطن الكريم الحليم. هي كذلك هذه الآثار الجميلة الناظرة والشامخة الخالدة والتي تعني الانتماء. أنوار وظلال كما رأيت وكما زرت منذ سنوات الدراسة هي غابات الزيتون النائمة فوق هذه التربة الذهبية الغنية. أنوار وظلال هي جنان الورود المعطرة لقلوبنا. أنوار وظلال هي موجات الأمل المحيطة بنفوسنا، فنحن الآن في حاجة إلى بارقة أمل في هذا الزمن الصعب، زمن يعني التقلبات المناخية وزمن الغلاء، في حاجة إلى هذه الورود التي تعطر قلوبنا. أنوار وظلال هي موجات الأمل المحيطة بنفوسنا، والنور هو اسم من أسماء الله. الأنوار وظلال تفيد التباين وتختزن عديد المعاني والمجاز، فهي الضياء والظلمة، وهي الخير والشر، وهي النور والديجور كما كان يقول ميخائيل نعيمة، وهي الحب والكره، وهي البناء والهدم.
1: عندما يجتمع مفهوم الأنوار مع مفهوم الظلال مثل ما ذكرت الأنوار، وكأني بك يعني هذه الرواية تسلط الضوء أو النور على مناطق تعيش نوع من العتمة أو الظلمة المقصودة، وكأني بك تدافع لتضيء عن خبايا أو مواقع جغرافية، أماكن معينة منسية ومتروكة، فكان من واجبك أن تضيء هذه الأركان. هل كان يمكن أن تضيء هذا العمل، يعني هل كان يمكن أن يكون هذا العمل عبر دراسات تاريخية، لست أدري بلوحات أو رسومات؟ أنت اخترت الرواية، لماذا تخيرت الرواية لتبحث تحديدا عن خبايا تاريخية وعن دهاليز حضارات قديمة؟
0: أنا أقول لك يعني حسب اختصاصي في الترويج أستعمل كل ما هو أثار، وأنا أشتغل على التراث، والتراث هو جزء من ثقافتنا وحضارتنا، ولا يعني ولا يعني فقط هذه الآثار القائمة، بل يعني الحياة اليومية. فدور الكاتب هو أنه يعيش مع المجتمع، يسير في الشارع، وكما قال إيميل زولا هو هذه الدراسة النقدية القريبة. فدور الكاتب هو أن يسلط الضوء على كل التقلبات والثقافية والاجتماعية. فأنا كان لي هاجس لهذه المنطقة كما قلت، رغم أن هذه منطقة جميلة وكانت يعني ليست اعتباطيا أن الرومان يجعلوا منها مطمورة، ففي يعني في أذهانهم أن هذه المنطقة تختزن كثير من المياه. ونحن اليوم نرى هذه الحنايا لزاكوادوك، فكانوا رغم أنهم كانوا بارعين في فن العمارة فإنهم كانوا بارعين كذلك في الفلاحة. ولزاكوادوك أو هذه المياه المعلقة يحق لنا أن نفتخر بها وأن نجعلها أو نجعل منها نجعلها ذات قيمة ونقيمها كما كان العراقيون البابليون يتغنون بالحدائق المعلقة. فنحن من دورنا أن نثمن هذه الآثار الشاهدة، هذه الآثار الشاهدة على إنجاز ولا معجزة المياه، ونحن نعاني في بعض الأحيان من

0: شح المياه.
1: نعم.
0: ولكن لنا يعني يعني حضارة ولنا إنجازات حري بنا أن نثمنها.
1: نعم.
0: فكان لي هذا الهاجس أن أتنقل إلى هذه المناطق.
1: نعم.
0: وأزورها ثم أحلل وأقوم بهذا التأليف.
1: نعم. هذه الرواية وإن كانت تاريخية يعني تتحدث.
0: نعم.
1: عن التاريخ.
0: نعم.
1: كيف يمكن للرواية التاريخية أن تساهم في إعادة إحياء الهوية الحضرية لبعض الأماكن، خاصة وأنت مثلا في هذه الرواية تحدثت مثلا عن قضايا شائكة تتعلق مثلا بكيف يمكن أن نطور تراثنا، تحدثت أيضا عن التعلم، عن التعلم والتعليم من خلال شخصيات واردة في هذه الرواية. طيب، عادة القارئ ينصرف عن قراءة التاريخ التقليدي، وكأني بك بنوع من التذاكي حاولت أن تجلب التاريخ للرواية لكي تدفع القارئ بأن يستكشف بعض الحقائق التاريخية أو أن يستعيد إحياء هويته الحضرية انطلاقا من الرواية تستبطن ماذا؟ تستبطن بعض القضايا التاريخية.
0: أنا أقول يعني روائي، ولكن أحمل عديد الاختصاصات، يعني روائي يروج وكذلك هو دارس اجتماعي ودارس أنثروبولوجي.
1: نعم.
0: ودارس اقتصادي، فأنا أحمل مشروع.
1: نعم.
0: في سلسلة اسميتها سلسلة أنيبال جيتس.
1: نعم.
0: أبواب حنبعل، هي مفتوحة لكل ما هو إبداع، ما كل ما هو إنجاز، كل ما هو أصالة، كل ما هو تراث في بلادنا. فأنا أليت أو عهدت أن أنير أو أسلط الأضواء على كل ما يمكن أن يكون له يعني إضافة لهذا التاريخ العظيم. هذا التاريخ الأبي. فحاولت بتذاكي كما قلت أن ألبس أو أظهر عديد الصور الجميلة.
1: نعم.
0: سواء كانت صور عن الطبيعة، سواء كانت صور اقتصادية، فأنا أجمع الماضي بالحاضر والتاريخي بالمعاصر والاجتماعي بالأنثروبولوجي.
1: نعم.
0: والثقافي بالاقتصادي، وفي إنتاجاتي ينعجم الأدب بالفلسفة والشعر بالنثر وتاريخ الفنون بفن الحياة والمسرح بالسينما والرسم بالموسيقى، وأجعل لكل مشربه. يعني أنا أجمع كل الناس على طاولة واحدة، على طاولة الأدب. فأعتقد أنه كما كان يقول المسعدي، أنا أناضل من أجل أن نجعل من هذا التراث هو يعني مركز اهتمام. أنا ضد الأطروحات التي تنادي بالانبتات أو الأطروحات التي تنادي بالانغلاق. فهي أطروحة تطرح المعادلة المعادلة بين ما هو تراث وبين ما هو يعني غربي.
1: نعم.
0: نأخذ منه الجيد. فهي يعني أعتقد وأنه ليس من السهل أن تجعل هذه المعادلة يعني أو الأطروحة، أطروحة الاعتدال بين الأصالة والحداثة، ولأن هذا المشروع يرفض تلك الأطروحات الغريبة المرتمية في أحضان الغرب.
1: نعم.
0: والتي تنبذ التراث والهوية الوطنية.
1: نعم.
0: كل هذه اللوحات تمثل القارئ صور الحياة التي نحياها. أليس الأدب هو انعكاس للحياة بكل صورها ومعانيها وبكل أفراحها وأطراحها؟ وإن لم يكن الأدب كذلك فإنه سيجنح في فضاء المثالية وسيعيش فقط في ذهن الأديب، وفي هذه الحالة يمكن مقارنته بالفكر الإغريقي المثالي الذي كان يعيش فقط في ذهن الفيلسوف ويطوف فوق السحاب. إذا استقال الأديب عن مشاغل مجتمعه وهمومها، فإنه يصبح مثل الإغريق، يعني مثل فلسفة الإغريق الذين يعيشون في البروج العاجية. وأنا أرفض هذا بشدة. ولذلك أنا اخترت هذه المنطقة لأنها غنية وثرية، وأردت أن أعيد لها هذا النور باعتبار أنها غائبة عن كل المخططات التنموية السابقة.
1: نعم. تتحدث هنا عن مسرح؟
0: نعم.
1: عن مدينة
0: المسرح هو يعني الحبكة القصصية الكل دارت حول هذا المسرح.
1: نعم.
0: يعني كيف لنا أن نجد مسرحا بتلك العظمة وهو مسجل في اليونسكو كل لا أقول فقط دقة، أقول فقط مثلا، أقول كذلك سبيطلة، أقول مكثر، أقول عديد المناطق المجاورة. فأنا أردت أن أسلط الضوء على المسرح، لأنه هذا مكان يعني جميل، ولكن المسرح يستغل خاصة للمهرجان الصيفية. ولكن كان من الحري بنا أن نقدم لهذه الأجيال خاصة الشابة معلومات أو نشاطات عن المسرح حتى تترسخ في أذهان التلاميذ.
1: نعم.
0: وأنا اخترت مدرسة، يعني هناك مدرسة كانت قامت بهذا العمل المسرحي لفئة الأطفال من أجل بناء شباب يفهم أو يضطلع بدور المسرح، وليس كل مسرح، المسرح التاريخي. أنا في كتابة الرواية انتقلت إلى فرنسا وانتقلت إلى إسبانيا.
1: نعم.
0: انتقلت إلى فرنسا وزرت متحف اللوفر، فوجدت أنه يحتضن أكثر من 10 ملايين سائح. وزرت الكاتدرال نوتردام دي باري، والتي أنجز فيها الدكتور أنجز فيها فيكتور هوغو أحدب نوتردام، فوجدت أن يزورها 3 ملايين سائح. ثم انتقلت إلى أسبانيا، فوجدت هناك مهرجان يسمى أيام الرومانية القرطاجينية، يقدم فيها مسرح عن من؟ عن حنبعل. فأعتقد أنه هذا شيء يجعلنا، ويقدمون هذا المسرح لكافة الأطياف وخاصة للأطفال، فالأطفال يأخذون المشعل عن عن الستادير من سبقوهم.
1: نعم.
0: ليخلدوا هذا الاحتفاء بحنبعل، رغم أن القرطاجينيين انطلقوا من تونس.
1: نعم.
0: فحري بنا نحن أن نقدم هذه الأعمال وهذه التعابير الثقافية لأجيالنا القادمة.
1: نعم.
0: من أجل أن نقول ليس المسرح هذا الأثري مخصصا للغناء والرقص، ولكنه أيضا مخصص للمسرح.
1: نعم. للأنوار والظلال بقية بعد النغم.

0: الكسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على موجة 97.3
0: 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
0: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية
4: في برمجتنا
0: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس المتابعات والمواكبات
4: في برمجتنا
0: ما غيبناهاش وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
4: في برمجتنا
0: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي
4: مع برمجتنا الشتوية
0: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. ومحراب الليلة نضيئه برواية أنوار وظلال لضيفنا الكاتب الحسين شوشان. للأنوار والظلال بقية، وهذه البقية يمكن أن نستدل بها من خلال استضافتنا للأستاذة فاطمة عمار. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة فاطمة.
1: عايزك مساء النور سي الأسعد، مساء النور لك أنت ولكافة مستمعي إذاعة المسير وكل الفريق العامل معك.
0: شكرا
1: جزيلا.
0: شكرا جزيلا. إذن الأكيد الأستاذة فاطمة عمار اطلعت على رواية ضيفنا الأستاذ الحسين شوشان أنوار وظلال. هذا الكتاب الأكيد ذكرنا منذ قليل أنه كتاب يتحدث عن مجموعة من الخبايا التاريخية. هذا الكتاب يحاول أن يتوغل في دهاليز الحضارات القديمة وجعل من هذه الدهاليز مسرحا لروايته بدلا من الكتابة عن الواقع المعاصر. ولكن مزية هذه الرواية أنها حاولت قدر المستطاع أن توظف التاريخ، ذلك التاريخ الذي نسيه القارئ ونسيه الجمهور، حاول أن يعيد إحياءه في رواية تجمع فيها العديد من التواريخ الجافة التي نجدها في الكتب المدرسية. حاول أن يستعيد هذه القصص ويجعلها تنبض بالحياة ويتعاطف معها القارئ. الكتابة عن التاريخ الأكيد أنها تتطلب بحثا شاقا.
1: صحيح كما قلت أنت، الكتابة على التاريخ تعمل من أصعب ما يمكن الأكيد.
0: نعم.
1: والحاجة هذه اللي عجبتني الحقيقة في الكتاب كونه حاول السي حسين أنه يعني يقدم نظرة إلى أهمية النهوض بالمعالم الأثرية والتاريخية في مدينة دقة.
0: نعم.
1: وحلو أنه بدأ بها الرواية صعب الأساس، هي رواية من بعد وليس فيها حكاية أخرى، ولكن بداية كانت بالإشارة إلى إلى التاريخ وإلى المعالم الأثرية في مدينة دقة.
0: نعم.
1: ثم كذلك في نهاية الكتاب يرجع كيف بنفس الطريقة اللي بدأ بها، رجع بالحديث على دقة وعلى مسرح الأثري بدقة. فكان كأنه الموضوع الرئيسي يعني اللي حب الكاتب أنه يرسخه لدى القارئ هو ضرورة النهوض والاهتمام بتراثنا المادي واللامادي من خلال الكتاب هذا ومن خلال حكاية واقعية على عائلتين تونسيين. يعني هو حب يعطي حكاية واقعية تحكي على مشاغل التونسي.
0: نعم.
1: في نفس الوقت وضع فيها التاريخ ووضع فيها أشياء اللي نحن لازم نحسوهم، وضرورة الترميم وضرورة الرعاية.
0: نعم.
1: والاهتمام بكل ما هو عنده علاقة بتاريخنا وبأثارنا وبحضارتنا.
0: نعم. أستاذة فاطمة، يعني نحن نعيش عصر ما يسمى بالدراما التاريخية والمسلسلات الضخمة، هل يمكن لهذه الرواية المطبوعة أن تكون قادرة على أن تنافس الشاشة في نقل عبق التاريخ الموجود في هذه المعالم التاريخية التراثية التي اشتغل عليها الكاتب الحسين شوشان في روايته؟
1: طبعا هي نتصور فكرة جيدة جدا، لأن الرواية بالأساس هي تحكي على واقع تونسي.
0: نعم.
1: وقريبة ياسر يعني من واقعنا ومن الحاجات اللي نعيشوا فيهم يوميا، يعني وتناول برشا قضايا اللي هي القضايا الأساسية في حياتنا. كما العمل، البطالة، قضايا الحب والصداقة والتكافؤ العائلي اللي هو حاجات نتعرضوا لهم كلهم في حياتنا.
0: نعم.
1: وكل واحد فينا يقرأ الرواية هذه نجم يشوف روحه فيها، يشوف حد من عائلته من أصدقائه مثلنا يعني وقريبة لنا ياسر. وإحنا يعني صحيح احنا مثلا نتصور اغلبنا توا يعني انتم الموجودين في الاستوديو ولا
0: اني
1: يعني نعيشوا في مدينه ساحليه، ولكن اكيد في يوم من ايام السيرة ومشينا البلاصه هكا اثريه.
0: نعم.
1: مشينا للجنوب التونسي وشفنا وما نعرفوش برشا حاجات على الحاجه هذه، لكن من خلال الكتاب، من خلال مسلسل، من خلال عمل مسرحي نجموا نتعرفوا اكثر ونجموا نحسوا باهميه المعالم الاثريه نتاعنا. احنا حتى في مدينه المستيه عندنا معالم اثريه.
0: نعم.
1: زادة مهمة جدا ومهمشة زادة، وماذا بينا نعملوا لها لفتة. حلو ياسر إن على الأقل في رواية نحسوا إنه لازم بالحق نعملوا لفتة، وإن يعني لازمنا نوقف وقفة باهية. وحلوة ياسر معناتها إنه روايتنا مش فقط باش تحكي على الحب وعلى الصداقة والحاجة، ولكن زادة نحكي شوية على تاريخنا وحضارتنا.
0: نعم. أستاذ حسين، أستاذة فاطمة أشادت دعني أقول بهذا الزواج الشرعي بين الحديث عن قضايا نعيشها الآن في وقتنا المعاصر، العلاقات العاطفية الغرامية، تحدثت مثلا عن الحب، عن الحق، عن العدالة، عن البطالة، عن رغبة الإنسان في عيش حياة كريمة في زمن عزت فيه الكرام، ولكن في نفس الوقت كنت ذكيا جدا وسربت يعني هذه القضايا المعاصرة، جعلتها في إطار تاريخي حضاري تراثي.
2: نعم، أنا كما قلت عندما ما وضعت الرواية كان الهدف الرئيسي هو تثمين التراث، ولكن حول هذا التراث لابد أن يكون هناك خيال، فالخيال وفي إطار رومانسي درامي، لا تنسى أنه الرواية هي في إطار رومانسي درامي، فجعلت كل هذه القضايا، لأنه الأسلوب أو الأدب الذي أتبعه هو الأدب الواقعي، هو يصور كل ما يهم الإنسان اليومي، خبزه اليومي، الفقر، البطالة. فهناك في الرواية ثلاث يعني صراع بين المعرفة، المعرفة التي تمثل البطل خالد الزاهي، خالد اسم والأسامي عندها رموز، خالد الزاهي يعني هو من الخلود، يعني هو يمثل هو صورة مصغرة للمعلم، عفوا، هو صورة مصغرة لمعلم دقة الشامخ الأبي الذي بقي صامدا رغم الحر والأنواء ورغم الداوى الأعداء،
0: ولكنه أيضا بقي متفرجا عن هذا الصراع الذي دار بين عائلتي الفاهم والزاهي.
2: هو كان يعني استعمل يعني المعرفة، يعني استعمل العلم من أجل وضع خطة ترويجية رفقة ياسمين الفهم وياسمين
0: مرتبطة هنا بالعلم والتعلم.
2: يعني سأوضح، يعني خالد وياسمين هما من الطبقة المثقفة، والمعرفة ترتبط بالمادة، المادة من يمثل المادة؟ هو إبراهيم الزاهي الذي عنده العقارات وعنده الأراضي وعنده المال من أجل ترميم المسرح بالكامل. وفي المقابل صراعهم مع من؟ صراعهم مع الفئات المهمشة، الفئات المهمشة التي لا تستطيع ولا ولا ولا وليست لها علاقة كبيرة في كل ما يهم التطوير، هي في أول يعني فرصة كانت وجدتها سافرت وخرجت. هذا دليل على أنه يعني المدافعون عن الأرض هما الفئة المثقفة، وأنا أربط هذا بما هو موجود مثلا في دول شرق آسيا الذين بنوا مثلا أقول يعني مثال يعني كوريا الجنوبية واليابان وغيره من الدول، ليست لهم يعني الثروة الطبيعية، ولكنهم بالعلم والمعرفة استطاعوا أن يطوروا حضارتهم.
0: في هذا السياق عفوا أريد أن أخذ رأي الأستاذة فاطمة عمار. أستاذة فاطمة، كيف تبدو لك أو كيف تقييمك لمهنة التدريس من خلال شخصية ياسمين الفهم؟
1: يعني كنت نحكي على شخصية ياسمين الفهم الساعة، لأنه شخصية شدتني برشا الحقيقة، وتحسين ما حبش يخليها في يعني كمدرسة وكهو ولا كمعلمة، كهو معطاها حب يحطها يظهلي كشخصية مثالية جدا، يعني نشوفوها معلمة، نشوفوها موسيقية، نشوفوها كاتبة مسرحية، مخرجة مسرحية، يعني حب يصنع منها شخصية مثالية ربما. لكن الحاجة اللي يعني فاجئتني كيفاش شخصية مثالية كما ياسمين ولا كما حب يصورها لنا في نفس الوقت، يعني وإن هي إنسانة عالمة ومثقفة وكل تساعد يعني الشخصية اللي هو عماد اللي هو أخوها في أنه يجتاز الحدود خلصة، وأنه طريقة ما فما يعني موضوع الحرقة اللي هو ساعد من المواضيع الشائكة والمواضيع المهمة جدا في مجتمعنا التونسي واللي نعانيه منه الكل، نشوفه معناتها شوية تناقض شوية في الشخصية بتاعها. والحاجة ربما من المواضيع المطروحة هو فكرة الهجرة مطروحة بقوة في الرواية. فما ضد أنواع من الهجرة، فما هجرة الكفاءات أو هجرة الأدمغة كما نسميوها، اللي نقرها مع شخصية ياسمين وقت اللي جاتها باش إغراءات من الخارج باش تخرج خارج التراب التونسي وتولي تستغل البذع. وفي نفس الوقت نشوف أخوها عماد اللي هو شخص مهمش واللي هو قرر الهجرة الغير شرعية، وإنه زي ده كان شخصيته إنه صمى شوية إجرام وشوية تمرد وكل شيء. فبرغم هذية إنها ساعدته، فحاولت ولا نوعا ما إنها تساعده. فالحقيقة شخصية ياسمين شخصية شائكة شوية،
0: شخصية مركبة يعني بلغة النقد، هي مركبة. نعم
1: مركبة. ربما هذا يعني خطر فما الجانب العاطفي، لأنه خوها معناتها يمكن تولي تخدم العاطفة متاحة أكثر، معاش تخمم ياسر بمخها معاه وكل يعني وتخمي ما تمكن في مصلحته، لأنه ربما نجم يلقى السجن إذا قعد في تونس. ولكن في نفس الوقت فكرة الحرقة المطروحة في الرواية شفت أنه كانت يعني يعني حبيت انه يحكينا اكثر على المخاطر متاع الحرقه، مش انه يصور هنا بطريقه انها تنجم تكون منفذ وتنجم تكون لقيتها خاطر طريقه مسهله وطريقه انه مضمونه ياسر وما فيهاش مخاطر وكذا. الحاضر هذه الحقيقه من المؤاخذات عندي.
0: واضح استاذه فاطمه، وصلت الفكره الاجابه للكاتب الحسين شوشان، ولكن بعد موجز الاخبار كونوا معنا.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمية، أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 سبتمبر ما زال قائما حتى الآن في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون الشغل. وأوضح سليم السحيمي في تصريح لإذاعة المنستيرة أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قد قام بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر 2026. أكد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام كريم رمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون يوم 30 سبتمبر الحالي، فيما سيكون يوم 30 نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة. يوافق اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بهذا المرض وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر ودعم المصابين وعائلاتهم. ويقدر عدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس بين 50 و70 ألف مريض. تحتضن تونس من 1 إلى 3 أكتوبر الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026 تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل
0: مساءات

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في سهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. محراب الليلة إذن نواصل في حديثنا عن إصدار روائي جديد بعنوان أنوار وظلال للكاتب الحسين شوشان. هذه الرواية صدرت مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان. الرواية أنيقة في شكلها وأيضا أنيقة في مضمونها، ولأجل ذلك فتحنا لها محراب الليلة لندير هذا الحوار للتعريف بخصوصية هذه الرواية، خاصة مثل ما ذكرنا في الجزء الأول من محراب الليلة. الرواية تنهل من التاريخ ومن الحضارة ومن التراث، ولكن رغم ذلك هي قريبة من واقعنا المعيش، قريبة من الموضوعات التي نعيشها وهي التفاصيل اليومية، قضايا مثل ما ذكرنا قضايا الحب وقضايا العدالة الاجتماعية وقضايا البطالة وأيضا قضايا الهجرة السرية غير الشرعية. أجدد أيضا ترحيبي بالضيفين الأستاذ الحسين شوشان، مرحبا من جديد.
1: شكرا أستاذ. أهلا وسهلا.
0: في الطرف الآخر من الصوت معنا الأستاذة فاطمة عمار. ما زلت معنا أستاذة فاطمة؟
2: معكم في لحظة.
0: إذن أوجه الكلمة الآن للأستاذ الكاتب الحسين شوشان للرد على السؤال الذي طرحته، هو سؤال مهم. شخصية ياسمين الفاهم هي شخصية مركبة، شخصية يمكن أن نظفر من خلالها بالصورة المثالية للمعلم، وأيضا للصورة التي أراد أن يقترحها الحسين شوشان للمعلم، هذا المعلم الذي يلم بجميع المعارف المنفتح على جميع الفنون، ولكن في نفس الوقت مثل ما قالت الأستاذة فاطمة هي معلمة تحرض شقيقها عماد على الهجرة السرية.
1: شكرا على الملاحظات. أود أن أقول أن أتذكر قول شاعر: قم للمعلم وفيه التمجيد.
0: أحمد شوقي. أحمد شوقي. كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: فلو كان لكم متابعة لهذه المدرسة،
0: نعم،
1: فقد كانت إلى جانب التربية والتعليم كانت هذه المعلمة ذات مهارات وذات قدرات غير يعني غير لا تقار. فهي اعتمدت أسلوب يعتمد على البيئة، التدريس داخل التدريس وسط الطبيعة.
0: لا.
1: هي كانت يعني أستاذة في يعني تحصلت على جائزة في الموسيقى، هي كذلك من أسس مسرحا للطفل. مسرحا وليس أي مسرح، تاريخي. فهي بطلة، وهي بطلة خارقة. وهناك من ينسى أنه البطولة اليوم، البطولة اليوم مثلا في أفلام الحركة ولا في الأفلام يعني الموجودة في العالم،
0: لا،
1: البطل يكون خارق وهو اختيار. هو اختيار، ولكن لا يمكن أن نقارن بين الواقع الحقيقي،
0: لا،
1: والواقع القصصي. هذا واقع قصصي، يعني لابد أن يكون فيه كثير من الدهشة، كثير من الغرابة
0: ومن الغلو والمبالغة.
1: أبلغ أبلغ الشعر
0: أعذب الشعر أكذبه،
1: وأبلغ الشعر أكذبه كذلك. فلا يمكن القارئ، أنا أريد أن يرى القارئ هذه يعني الملاحظات، ولا يجد تفسيرا. حتى في بعض الأحيان أن يفرق، هناك ملاحظة أخرى. أنا لا أريد أن أوجه يعني القارئ إلى عديد الخبايا والأسرار، ولكن ربما تقديرا لإذاعة المنستير، فأنا سأوضح هذه الأفكار. أعتقد أنه يعني هناك من يقول أنه يعني الممثل، يعني الممثل لا يجب أن يكون له يعني كل هذه الأدوار، وأنا أقول نعم، ولكن أنا لا أفصل أو أفصل بين الخيال والواقع بطريقة لا يشعر بها أحد. فأنا أسلخ الواقع من الخيال وأسلخ الخيال من الواقع.
0: طيب جميل. أستاذة فاطمة، إن كان لك سؤال تودين توجيهه لضيفنا الأستاذ الحسين بخصوص أنوار وظلال.
2: الحقيقة أني نحب نشكره على حاجة اللي هي تاع العنوان اللي هو أنوار وذليل.
0: نعم.
2: لأنه أني شوف الرواية تقوم فعلا على ثنائية الأنوار والذليل.
0: نعم.
2: لأنه تذكر فيها أهمية العمل في نفس الوقت يعني البطالة والمشاكل متاع البطالة. فما ثنائية البناء والهدم، البناء النقوة عند الناس اللي تخدم كما ياسمين وكما خالد الناس المثقفة، والهدم عند يعني الشخصيات المهمشة في الرواية كما عماد كما أصدقائه ليث وأنيس. كذلك ثنائية الحب والحقد، شفنا الحب اللي بين خالد وياسمين، ولا بين خالد والعائلة متاعه، ولا ياسمين وخوها يعني أو عائلتها، وشفنا الحقد بين العائلتين عائلة الزاهي وعائلة الفهم. شفنا كذلك الصديقة في مستوياتها الزود، الصديقة الجيدة كما صديقة خالد وصديقه وسامي، وشفنا الأصدقاء السوء كما نقولوا اللي هي الجمعة متاع المخربين ولا الشخصيات المهمشة في الرواية. كذلك شفنا التكافؤ العائلي بمستويين، زاد المستوى يعني التكافؤ في الإيجابي بين عائلة خالد، والتكافؤ ربما السلبي وقت اللي نشوفه ياسمين اضطرت إنها تعاون خوها في الهروب من الوطن، وإنها تخبيها على الشرطة، وإنها فما برشا يعني ممكن أشياء اللي مفروض ما تقومش بها، ولكن وزحها كشقيقها يعني ما تنجمش تتصرف معها إلا بالطريقة ذيك، بالطريقة العاطفية. ومن الحاجات المهمة ذا في الرواية يعني نشوفها إنها رواية بسيطة ولغتها سهلة وخفيفة، يعني قضاياها مهمة وواقعية ولكن في قالب روائي خفيف ينجم يتقبله كل الفئات العمرية.
0: نعم.
2: رواية ينجم يقرأها يعني الكبير والصغير ويفهمها، ما تستحقش برشا تعب، ما تستحقش برشا، ما فيهاش يعني كلام صعيب بالكل.
0: نعم.
2: جست حاجة واحدة ربما مؤاخذة صغيرة للسي حسين، انه حبيت فما تكون فما هوامش في الرواية ما شفتش فيها هوامش بالكل، ما فماش يعني مثلا انه فماش حاجة معينة تفسرها اكثر، والا مثلا في بعض الاقتباسات انك تقول مين وقع اقتباس المقطع هذا او البيت الشعري هذا. نفكر الرواية يظهر لي في الصفحة 71-72 فما ثم مقطع من قصيدة إلي أبو ماضي، جئت لأعلم من أين ولكني أتيت،
0: أتيت ولقد أبصرت في الدنيا طريقا فمشيت، هو من ديوان الطلاسم، هو من إلي أبو ماضي وديوان الطلاسم. نعم.
2: تمنيت أن هكا يشير شوية حتى في طرة يقول منين يعني من الأسطر هذه من قصيدة
0: ملاحظة رشيق. نعم. وغناها
2: يعني عرف لوني توجه.
0: وهذه القصيدة غناها عبد الحليم حافظ.
2: عبد الحليم حافظ. نعم. إني من أحباء عبد الحليم، لكن الحقيقة عرفتها عند عبد الحليم من الأول وإني صغيرة، ومن ثم وقت تعمقت وقريت شوية شعر يعني اكتشفت اللي هي قصيدة لإلي أبو ماضي
0: عنوانها التباصم لإلي أبو ماضي. طيب لماذا تسألك الأستاذة فاطمة، لماذا لم تكن أمينا مع هذه الاقتباسات؟ كان يمكن، وضربت مثال على ذلك، مثلا هناك العديد من الإشارات كان لابد من
2: خاصة فما برشا أشعار أخرى يعني بيوت شعرية في الرواية، دونك ما نعرفش إسكو هي مأخوذة من عند شعراء معينين أو هي إنتاج سي حسين. دونك إذا كان هي إنتاجه وفما اقتباسات اخرى ما كانش فما في الطرق ايش الحاجه دي، ما نجموش نعرفه يعني وين اجتهاده هو، وين معناتها مقتبس من اشعار شعراء اخرين.
0: اضرب مثال اخر على ذلك في الصفحه 75 عندما تقول رنات هاتف عماد: نحن الفقراء التافهون، نحن الابناء البائسون، وفي قلوبنا عطر الندى، في عقولنا حب البناء، لا نبالي بالمحن، نحن سواعد الوطن، نحن صانع الزمن، نحن الفقراء التافهون، نحن الابناء البائسون.
1: هو إذا كان أنا مش نغوص معكم في كل التفاصيل، يمكن
0: بشكل عام
1: ممكن تأخذوني بالعين، فأعتقد
0: لا اسم الله عليك ليش نأخذك بالعين.
1: هذوما الكل من إنتاجاتي، يعني الرنات رنات الهاتف اجتهد باش هي تعبر على العمق المشاعر التي لدى يعني الممثلين يعني أو الشخصيات المؤدية للأدوار هذه. فهي من إنتاجاتي. بقي الإنتاجات الأخرى ستجدها مثلا لأبي فراس أو تجدها للمتنبي.
0: طيب لماذا لم تنصص على ذلك يعني؟
1: هو
0: لماذا غاب التنصيص لهذه الهوامش؟
1: هو التنصيص ربما أنا أقول مثلا عندي قصائد للشابي، لا أقول مثلا هذه قصائد للشابي، مثلا عديد القصائد للشابي يعني.
0: للأمانة الأدبية، للأمانة العلمية، لابد من التنصيص على هذه الهوامش. وملاحظة الأستاذة فاطمة هي ملاحظة رشيقة وأشاطرها في ذلك. مثلا صحيح يعني أنت أشرت في الصفحة 32 بعد 100 من رسائل الطموح والمخاطرة لشاعر الخضرة. مثلا عندما تقرأ هذه القصيدة من قبل يعني من لا يعرف من هو شاعر الخضرة، نحن جميعا نعرف أن شاعر الخضرة هو أبو القاسم الشابي. نعم. طيب أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. لكن هناك قارئ لا يعرف، كان لابد من على قول
1: وأنا لست هنا لأي لأوسر لكل قارئ من هو الشاعر، فهو عليه أن تو في العالم الحاضر تو في العالم المعاصر يعني أنت تكتب الحرف والذكاء الاصطناعي يكمل البقية.
0: لا دخلنا إلى مجال آخر، مجال الذكاء الاصطناعي. نحن
1: على ذكر
0: نحن ما زلنا نؤمن بالذكاء البشري.
1: على ذكر الذكاء
0: الذكاء الاصطناعي سيبدع بنا.
1: على ذكر الذكاء سيلسعد جست باش نحل قوس يعني في أول السطرين متاع الرواية كان خالد الزاهي يتصفح المدن الذكية، لو لاحظتم هذا. يعني الرواية رغم أنها كتبت منذ 6 سنوات فإنها سابقة يعني للذكاء الاصطناعي،
0: يعني تنبأت بالذكاء الاصطناعي،
1: المدن الذكية والذكاء الاصطناعي. فأعتقد أنه هذا يعني سبق. ثم معلومة أخرى يعني الرواية هي تنهل من القصص الكبيرة، يعني قصص الحب الكبيرة مثل رومي وجولييت.
0: سنتحدث بعد ذلك عن ما تقرأ، عن الكتب التي تقرأها، وعن هذا المشروع الذي تسعى إلى إرسائه وصياغته. شكرا لك أستاذة فاطمة عمار، كنا سعداء جدا بهذه المشاركة، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إبداعية قادمة للمحرام. شكرا جزيلا
2: لك ولكل العاملين في إذاعة المنسير.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة. للمحراب بقية بعد هذا النغم.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات ذات المنسير، ونواصل حوارنا مع ضيفنا الكاتب الأستاذ الحسين شوشان عن روايته الصادرة مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع أنوار وظلال. قبل الاختيار الغنائي، هذا الاختيار الغنائي هو من اقتراحك أكيد.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: نفس الشيء يا دار الحبايب أيضا.
1: نعم، فيها حنين، فيها حنين للدار القديمة، فيها حنين للذكريات، فيها حنين للبيئة، فيها حنين للتراث، فيها حنين للأصدقاء، للأسرة التي كانت معناها مجتمعة توا في عصر
0: الذكاء الاصطناعي.
1: في عصر الذكاء الاصطناعي كل يعني كل في غرفة تلقى كل يعني في العائلة كل له شأن يغنيه. فأعتقد أنه هناك بطبيعة الحال هناك المعلومة أصبحت يعني ممكنة، العالم أصبح قرية صغيرة. نتحدث عن المدن الذكية، وأنا يعني لما أتصفح النت ولما أسافر أجد أنه هناك العديد من يعني في القارات هناك استعمال يعني استعمال التكنولوجيا لتسهيل المعاملات.
0: لا.
1: فأنا انتقلت يعني من مدينة يعني قديمة تراثية هي مسرح دقة، أردت أن أجعل منها مدينة ذكية. فأعتقد أن هذا هو يعني حوار الماضي والحاضر. فما أحوجنا اليوم ونحن نعيش هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية أن نجعل من التراث ومن الثقافة رائد من ورافد من روافد التنمية. ونجهزها بكل ما يكفي حتى نتحدث في السياحة، مثلا نتحدث عن السياحة الثقافية. السياحة الثقافية بكل مكتسباتها وبكل يعني بنيتها التحتية مثل ما هو الشأن المتواجد عليه الدول الموجودة في شمال المتوسط مثل فرنسا مثل إيطاليا مثل إسبانيا، هذه الدول التي تنافسنا في السياحة. ولكن نحن لازلنا مبتعدين يعني خطوات. هذا ليس يعني ليس كارثي بقدر ما أنه هناك لفتة، لأنه هذه البلاد وهذا التراب هو غني وهو غالي وهو فيه كنوز يعني أثرية وفيه كنوز خاصة من الموارد البشرية ومن السواعد الشابة. التي لابد أن تجدف ضد التيار وتدعو المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات أن تبعث برسائل أو تبعث يعني برسائل وبنشاطات تقول لتحيا تونس الخضراء، أحب تونس، تونس الخضراء. فأعتقد هناك يجب أن يكون هناك طيار يكافح هذا الطيار الذي يبحث عن الخروج من هذه الأرض دون مبرر. خاصة أنا يعني أشعر

0: بكثير من الأسى والحزن عندما أرى طبقة مثقفة وترتمي في أحضان المتوسط دون أن تعلم ماذا ستؤول إليه يعني تبعات هذه. فنحن ننزف كثير وننزف كثير خاصة إذا يتعلق الأمر بالطبقات الواعية والتي من دورها أن تجعل من تونس يعني مكان أو منارة للنور وللعلم.
1: طيب شكرا. تحدثت منذ قليل يعني عن الذكاء الاصطناعي. أستحضر هنا كلمة طه حسين عميد الأدب العربي عندما قال أنه على الأدب الحقيقي هو ذلك الأدب الذي يحدث دويا داخل القارئ. بالنسبة إليك هل أن الأدب وخاصة الرواية باعتباره عملا أدبيا هل هو وسيلة يستعملها المبدع ليستشرف بها المستقبل؟ وكأني بك تقول أن الرواية يمكن أن تتنبأ أو أن تستشرف ما سيحدث في قادم السنوات. ذكرت أنه هذه الرواية كتبتها وتحدثت عن المدن الذكية.
0: نعم.
1: وذكرت قبل الاختيار الغنائي أن المدن الذكية قد تكون إحالة غير مباشر على الذكاء الاصطناعي. هل من دور الرواية أن تتنبأ بالمستقبل؟
0: نعم.
1: في حين أن روايتك تعيد قراءة التاريخ.
0: هي تعيد قراءة التاريخ ولكنها لا ترفض الحداثة.
1: نعم.
0: هي أنا قلت يعني هناك اعتدال بين الحداثة.
1: نعم.
0: وبين الأصالة. يعني لا ترفض الحداثة. وكل التعابير الثقافية وليست الرواية فقط. وأنا أقول مثلا في أمريكا وهي يعني دولة معروفة بالأدب وبالثقافة فعديد الروايات تؤخذ للسينما وللمسلسلات الطويلة. فأعتقد أنه الكاتب والسينمائي والمسرحي وكل التعابير الثقافية لها دور مهم وكبير استشرافي من أجل تطوير الأدمغة ومن أجل تطوير العقليات ومن أجل بعث الثقة في هذه الأجيال التي تكتب. فلمن تكتب هذه الأجيال؟ لابد أن تكون لنا صلابة ذهنية يعني أن نطور ما ننتج. لابد أن نطور ما ننتج ونشجع الكاتب على أن أعماله يعني المميزة يمكن أن تأخذ للمسرح وتأخذ للسينما. وإلا فما هو فلما يقوم يعني كل سنة معرض للكتاب دون أن نستفيد من هذه الطاقات التي تبذل مجهودا كبيرا. فأعتقد وأن الكاتب مثل المسرحي ومثل الموسيقي دورهم متكامل.
1: نعم. طيب نحاول الآن أن ننفتح على مجموعة من الأسئلة السريعة والتشويقية في مجال يعني التفاعل. لو أتيحت لك ويبدو لي وأيضا بدا ذلك جليا للسادة المستمعين أنه الأستاذ الحسين شوشان مهووس كثيرا يعني مغرم كثيرا بالتاريخ وبالحضارة وبالتراث وما إلى ذلك. لو أتيحت لك آلة زمنية لزيارة حقبة تاريخية واحدة تريد أن تعيش فيها من خلال كتاباتك، أي حقبة تختار؟
0: دون تفكير هي الحقبة القرطاجينية. في تلك الحقبة يعني التي دامت ما يقارب 1000 سنة كانت قرطاج تسيطر على ضفتي المتوسط. وبعد ذلك فقد كانت قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ومنها وقع ترويج هذه المدينة لمختلف القارات وبداية من القارة الأمريكية. فأنت لما تزور القارة الأمريكية تجد كارتاغو في كولومبيا وتجد في كوستاريكا قرطاج وتجد في أمريكا الشمالية قرطاج وتجد كذلك اسم حنا بعل يعني في عديد المدن تجدها كذلك في الهند. فأعتقد وأنه كلمة قرطاج يرتعد لها كل شخص يعني في العالم.
1: الشخصية التاريخية التي يعني ترغب في أن تكتب عنها.
0: وأنا في كل كتاباتي يعني في كتاباتي لابد أن يكون هناك حنا بعل اسم حنا بعل. فأنا لي يعني صفحة ترويجية اسمها أنيبال جيتس. حتى هو أنا من الطرف أني في لينكد إن وجدت يعني شخصية بيل جيتس لأنه أنيبال جيتس. فأعتقد أنه اليوم ومن يريد أن يقوم ببراندينج يعني من يقوم ب يعني علامة تجارية عليه أن يغوص في التاريخ أن يغوص في الأصالة أن يبحث عن معنى لا يبحث عن محيطه القريب أمه وأخته ويجعل منها يعني براندينج.
1: طيب أستاذ حسين لم يقتصر إبداعه على الكتابة الروائية وإنما أجد أمامي مثلا سلسلة أطفال الطموح والإرادة مغامرات قرشون وهي قصة موجهة للأطفال واليافعين بالإضافة إلى أنك أيضا تكتب الشعر.
0: نكتب الشعر.
1: سؤالي هنا يعني هذا التداخل في الأجناس الإبداعية يدل على ماذا؟ هل يدل على أن الكاتب الحسين الشوشان لم يجد الجنس الأدبي أو الإبداعي الذي يمكن أن يستوعب كل هذه الطاقات المشحونة بداخله أم هذا يدخل في باب التجريب؟
0: لا أنا أقول الوفرة تعني الثراء والحمد لله. أعتقد أني إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحطر يعني كما يقول الشابي. أنا يعني إذا تبعت طيارة فأني أتواصل معه إلى مشارف النهاية.
1: طيب أي الأجناس الإبداعية أقرب إليك، كتابة للطفل، كتابة الرواية أم الشعر؟
0: نفس الشيء يعني بنفس المقدار أو نفس المسافة.
1: طيب لمن قرأت سابقا ولمن تقرأ حاليا؟
0: والله أنا أقرأ ربما أقرأ كثيرا لأدباء الرابطة القلمية أدباء المهجر. أقرأ
1: ميخائيل نعيمة
0: جبران
1: إلي أبو ماضي
0: كذلك. أقرأ لتوفيق الحكيم خاصة الأدب الواقعي مثل يوميات نائب في الأرياف. أقرأ كذلك لنجيب محفوظ الروايات الواقعية يعني مثل الزقاق المدق
1: أو ثلاثية بين القصرين والكبارية.
0: أختار أنا لا يعني أختار الأنماط التي تكون تغوص في التاريخ.
1: قصر الشوق وبين القصرين وما إلى ذلك. طيب من تونس مثلا؟
0: من تونس يعجبني المسعدي،
1: محمود المسعدي
0: ولو أدو أدب ذهني ولكن يعجبني المسعدي لأنه أعتقد وأنه يناقش نفس المواضيع التي أناقشها ولكن بطريقة مغايرة بطريقة ذهنية. مثلا في السد مثال ولا في حدث أبي هريرة قال
1: حدث أبو هريرة قال
0: نعم يطرح عديد الفلسفات.
1: صحيح.
0: الفلسفة الوجودية نعم
1: وتأصيل الكيان. طيب هذا المشروع العام المشروع الأدبي الذي يشغل تفكير أستاذ حسين شوشان ما هي خطوطه العامة؟
0: أنا أتنقل كالطائر يعني من
1: الشعر إلى الكتابة للأطفال واليافعين إلى الرواية،
0: من زهرة إلى زهرة ومن حديقة إلى حديقة. طيب. ومن محيط إلى محيط.
1: نريد أن نعرف تريد أن تؤسس ماذا؟ ما هو المشروع الأدبي الذي تريد تأسيسه؟
0: أنا أطمح أن أكون تونسيا يعني قلبا وقالبا يعني أختار في كل هناك استراتيجية أعتمدها. أختار في كل مرة مدينة يعني اخترت مدينة رومانية القادم ستكون مدينة إسلامية يعني ذات وزن وقيمة.
1: طيب تحدثنا عن العمل الروائي أنوار وظلال وأرجو أن تكون هذه الرواية بين أيدي النقاد والقراء لأنها صراحة تستحق
0: شكرا.
1: أن تكون شكرا. في الصفوف الأولى من الإصدارات الروائية الجديد. نتحدث الآن عن التجربة الشعرية للمبدع الحسين شوشان.
0: التجربة الشعرية هي بدأت مبكرا يعني بدأت يعني في بداية يعني الثانوية وكان جمهوري من زملائي من التلاميذ. ووجدت أو لمست الاستحسان على وجههم فانطلقت. وثم بعد دراستي، لأني أنا ربما أنهل من ما درسته خاصة في يعني في محطتي يعني الجامعية، أنهل من درسته من التاريخ، من علوم الآثار، من الجغرافيا، ومن الزيارات التي قمت بها لهذه لعديد الحضارات. وأنا قارئ جيد، يعني قارئ جيد، يعني لا أترك حضارة إلا وأتصفحها، ولا أترك مدينة إلا، لأني ما لا تنسى أني وكيل أسفار. يعني وكيل أسفار هو يعني يجب أن يكون كتابا مفتوحا يتنقل من مكان إلى مكان عبر الخيال. فأنت تسألني عن مدينة، لابد أن أعرف تاريخها واقتصادها ومجتمعها وعاداتها وتقاليدها وسياحتها وكل يعني كل. أعتقد أنه هذا لم يأتي بالصدفة، لكن هو يعني مجهود سنوات، أو هو عصارة سنوات من الجهد، أو هو ثمار جهد جهيد.
1: أراك تشتغل كثيرا على المدن، وفي مدينة القيروان أعتقد أنها حظيت باهتمامك.
0: إن شاء الله، والله ربي بعد يعني علينا الأزمات إن شاء الله القيروان ستكون محطة جديدة، وأنا أعول على يعني أبناء القيروان، وأنت أولهم أستاذ لسح.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: يعني أن يفتحوا لي أبواب الترويج، لأنه الرواية
1: أبواب القيروان مفتوحة أمامك، فادخلوها بسلام، آمنين منصتين ومبدعين
0: إن شاء الله. يعني هي الرواية حاضرة، ولكن أنا الآن منشغل بترويج هذه الرواية الأولى. وأنا أدعو كل من يبحث عن القلم الهادف أن يبدأ بقراءة أنوار وذلال، فإنه سيجد يعني كما يقول يعني التونسيون، من يشرب من مجرد يعود إليه مرة أخرى. فأنا من يقرأ أنوار وذلال فإنه سوف لن يتردد في قراءة القيروان، وخاصة نعرف أنه القيروان ربيعة الثلاث والقيروان، وقمت بدراسة مستفيضة عن القيروان،
1: كتبت فيها شعرا.
0: كتبت فيها شعرا.
1: ممكن أن نقرأ تقرأ علينا قليلا مما
0: قليلا يلا. لأنه أردت أن أقرأ شعرا يدخل كتاب جينيس. سوف دقيقة.
1: تفضل. إذن هذه مقطع شعري بصوت الكاتب الحسين شوشان حول مدينة القيروان.
0: قصيدة القيروان هي معارضة لتونس الخضراء.
1: نعم تفضل. هذه أجواء المباشر تبحث عن القصيدة.
0: نعم. القيروان الجديد.
1: القيروان عنوانها القيروان الجديد.
0: نعم.
1: طيب كيف ستكون القيروان الجديدة في عيون المبدعين؟
0: لحظة بركة.
1: طيب في الانتظار أن تجهز هذه القصيدة، قصيدة عن القيروان، هي من الأعمال الإبداعية الأدبية لضيفنا الروائي الحسين شوشان، استضفناها حول أنوار وظلال هذا العمل الروائي الأخير، واكتشفنا بالفعل أنه يكتب أيضا للأطفال، مغامرات قرشون. سنتحدث عن ذلك بعد قليل بأكثر تفاصيل، ولكن نبقى الآن في مجال القصيدة الشعرية حول القيروان الجديدة. نعم تفضل.
0: عنوانها قيروان الهدى. يا قيروان الهدى جئتك عاشقا، وفي فؤادي لهفة وعذاب، أحرقت من خلفي جميع دفاتري، إن الهوى ألا يكون إياب، أرسيت خيلي في مرابطها، فبعدك ليل قاتم وذباب، هنا الخيل ما زالت سنابكها تخط مجدا شامخا وحقاب، والليل يعزف بردا قارسا، ولكن إلى حماك لي أسباب، إني المحب الغيور، إني المحب الغيور على هواك، فاعذريني إن الهوى غلاب، وجئت فسقيط الأغلاب تحملني نحو المياه أشواق وأقطاب، وجئت فسقيط الأغلاب تحملني نحو المياه أشواق وأقطاب، أحواض ماء كماء الخلد صافية بناها خضارم أصحاب، أحواض ماء كماء الخلد صافية بناها خضارم أصحاب، ضراغم هندسة أشاوس وبأرضها تتشكل الأحقاب، وأتيت رقادة الأمجاد يحدوني، وأتيت رقادة الأمجاد يحدوني حنين وفي الأعماق أوصاب، القصر الذي طاب الهواء به فانزاح أرق ونامت فيه أهداب، أين الشموخ وأين العز يا زمني، أين الشموخ وأين العز يا زمني، لم يبقى إلا صدى ذكرى وأعتاب، تبكي العيون إذا الأزرق بان لها مصحف النور بخط التبر جذاب، يا قيروان الهدى جئتك عاشقا وفي فؤادي لهفة وعذاب.
1: جميل، شكرا. أكيد هي معارضة لقصيدة نزار قباني يا تونس الخضراء، جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب. طيب
0: قصيدة ثانية،
1: في قصيدة أخرى؟
0: يلا عن المنستير.
1: يلا
0: ورسبين.
1: طيب يلا نجمع بين القيروان والمنستير. تفضل. نعم.
0: هذه مدينة الرباطات والأخرى ربع الثلاثة.
1: نعم تفضل. موجودة أما ستبحث عنها؟
0: سأبحث عنها في كل مكان.
1: يلا في انتظار أن تجدها. هذه القصيدة الاسم الروماني للمنستير وهو روسبينا. نعم تفضل. نعم.
0: روسبينا، من أجلك روسبينا أرسي قافلتي، من أجلك روسبينا أرسي قافلتي، وأقف في وجه الحر وفي وجه القر، وتحدى سيل الأمطار، وأتحدى سيل الأمطار، من أجلك يا روسبينا سأجوب غابات الأمازون، وأتسلق جبال الألب، وأتخطى البراكين، وأتخطى التنين، وسأتخطى كل الأخطار، من أجلك يا روسبينا أصون رباطك في الليل، وأركب سروج الخيل، من أجلك أعشق كل الأسفار، من أجلك يا روسبينا سأجعل النور مركبة وسأسافر للشمس في كل غروب، من أجلك سأحفظ أحلام الشرق وسأحفظ علوم الغرب ورسوم البابليين وأقاصيص الفرس وفنون التجويد، من أجلك سأبيع فيروز القمر وأهرب من نسمات الفجر، من أجلك سأبيع فيروز القمر وأهرب من نسمات الفجر لأعود إليك كالملك المغلوب، الزمن يا روسبينا جليل كالأيام، والكرنفال يا روسبينا جميل كالأحلام، الزمن يا روسبينا جليل كالأيام، والكرنفال يا روسبينا جميل كالأحلام، هلت موسيقى الفرح من كل الأمصار ورقصت عليها كل الأمم بمقدار، هلت موسيقى الفرح من كل الأمصار ورقصت عليها كل الأمم بمقدار، الموسيقى في ساحلك الآزردي آسرة، الموسيقى في ساحلك الآزردي آسرة وكأنها قدر مكتوب.
1: طيب. شكرا والإمضاء للكاتب والشاعر الحسين شوشان. طيب فيما تبقى من دقائق قليلة نتحدث الآن عن تجربة كتابة للطفل، لك سلسلة بعنوان سلسلة أطفال الطموح والإرادة، أصدرت في هذه السلسلة قصة مغامرات قرشون، في قصص أخرى أم هذه أول تجربة قصصية للأطفال؟
0: هو مجموعة قصصية ولكن هذه الأولى التي يعني أعددتها أخيرا.
1: نعم. طيب ما هي الدوافع التي دفعتك أو الدواعي التي دفعتك للكتابة للطفل؟ هل رأيت أن أدب الطفل في تونس يعني غير محظوظ، أم أن الطفل التونسي مأخوذ بأشياء جعلته يبتعد عن القراءة؟
0: أنا قبل الكتابة يعني وفي زمن يعني قبل 2019 كنت مدرب لرياضة فردية يعني هي رياضة البيتانك.
1: نعم.
0: وقد تحصلت على يعني دبلوم إديكاتور يعني مربي.
1: نعم.
0: فاقتربت كثيرا من الأطفال وعشت عالمهم وقرأت كثيرا من بسيكولوجية الطفل، فأحببت هذا العالم.
1: نعم.
0: العالم البريء الطاهر الجميل، واندمجت يعني حتى في الرياضة كانت لي يعني عديد الإنجازات.
1: نعم.
0: لأني اقتربت كثيرا من الأطفال يعني حصدت يعني ميداليات في زمن وجيز، ببساطة لأني فهمت نفسية وعقلية الطفل.
1: نعم.
0: ومن ذلك أخيرا يعني كنت في جمعية يعني مسرحية، فاقتربت كثيرا من مسرح الطفل.
1: نعم.
0: ومن قصص الأطفال، وانغمست كثيرا في هذا العالم، وثمار هذا العمل يعني تقريبا على مدار تقريبا 10 سنوات.
1: نعم.
0: ولا جاءني إلهام بأن أكتب للأطفال، وكتبت كتبت عديد القصص لكن لم ترى النور، ولكن هذه التي بين يديك هي
1: مغامرات قرشون
0: يعني هي انطلقت من فكرة يعني من ملاحظة نفس التمشي، وأنا تمشي علمي لاحظت يعني من خلال يعني هذه السنين هناك احتباس الحراري، هناك يعني الإيكوسيستم تبدل، يعني كل شيء تبدل، فرأينا أن القرش أصبح قريب جدا من بعض المناطق اللي ما كانش هو الآن يعيش في المناطق في المحيطات في البحار العميقة، فوجدناه على هذه على شواطئ يعني في شواطئنا في تونس عديد المرات قريب. إلى جانب يعني الاحتباس الحراري والتغير المناخ، فأردت أن أدخل هذا العالم بعد دراسة، وأنجزت يعني هذا العمل، هو عمل تربوي تعليمي في صداقة يعني افتراضية تجمع بين أعداء لا تلتقي يعني في العالم الحقيقي، ولكن في العالم القصصي جعلت بينها صداقة يعني بين سردين وقرش، يعني قرشون هو قرش صغير هو بطل القرش ودلفين، ومن خلال يعني هذه الصداقة هناك يعني اكتشاف لعوالم جديدة، كذلك هناك حديث عن التلوث البيئي التلوث البحري، فهي رسالة للأطفال، وهي كذلك ربما فيها دراسة أو فيها نافذة للأطفال للاقتراب من هذا العالم الذي كان بعيدا عن يعني عن حياتهم اليومية.
1: نعم. وهي دعوة أيضا للقراء بأن يكونوا قريبين من أنوار وظلال، وهي رواية الكاتب الحسين شوشان، وأيضا من مغامرات قرشون، وهي قصة موجهة للأطفال واليافعين.
0: على فكرة هي موجودة في كانت موجودة في معرض الكتاب، وموجودة كانت في معرض الكتاب في المونستير قرب المونوبري يعني قبلة المونوبري،
1: كمان شهر مجاني
0: وثم ختامها مسك يعني ختامها أشهر. طيب. هي موجودة في مطبعة التيمومي في المنستير.
1: نعم نعم. طيب إن شاء الله تجد حظها لدى القراء سواء الرواية أو القصة الموجهة للأطفال. سؤالي الأخير، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء.
0: وأنا كنت أسعد، تحية إلى كل العاملين هذا الفريق النشيط والناشط في هذه الليلة، ليلة الخريف الهادئة المضطربة القاحلة الرطبة.
1: نعم.
0: فيها كل الفصول في هذا الفصل المحبذ لدي، لأنه أرى فيه 4 فصول في نفس اليوم، وهذا شيء أحبذه.
1: نعم. من خارج النص، أسئلة برقية سريعة تتطلب أجوبة برقية سريعة. طيب. أنوار وظلال في كلمة.
0: أنوار وظلال هي يعني صراع المجتمع التونسي بين البناء والهدم.
1: طيب. بماذا يحلم الأستاذ الحسين شوشان؟
0: أن أكمل مسيرتي وأغطي عديد الآثار وعديد المناطق التي تستحق.
1: نعم.
0: ما دمت حي.
1: ما الذي يحزنك أو يؤلمك؟
0: تؤلمني الكفاءات التي دفعت عليها الدولة أموال طائلة ثم تغادر الوكر دون رجع.
1: ما الذي يسعدك ويفرحك؟
0: يسعدني هذه السواعد التي تبني والتي تقف وتتضامن وقت يعني الشدة, وقت الـ الـ الـ الـ وقت الـ يعني وقت الأعاصير والفيضانات والأوقات الصعبة. يعجبني تضامن التونسي, تونسي للتونسي رحمة بأتم معنى الكلمة.
1: أجمل مدينة زرتها
0: في العالم أو في تونس؟
1: لك الاختيار.
0: والله أنا أعجبت بكارتاخينا, يعني المدينة القرطاجينية الثانية.
1: طيب كتاب تعود إليه دائما؟
0: راهب الفكر هو أول كتاب فتح لي أبواب يعني هذا العالم. يعني كنت في سنة سادسة ابتدائي فوجدته بين يدي, وأردت من خلاله أن أجعل أو أحاول أن أجعل القارئ عندما يقرأ الصفحة الأولى لا ينقطع عن الكتاب.
1: طيب
0: لا ينقطع عن القراءة, عفوا.
1: واضح. حكمة أو مثل مأثور تؤمن به دائما؟
0: من جد وجد.
1: المشروع القادم أو الإصدار القادم تشتغل عليه؟
0: إصدار القادم قلت إن شاء الله على القيروان إذا وجدت يعني أبواب الأمل مفتوحة والتعاون مفتوح سوف ترون قريبا القيروان الجديدة.
1: أرجو ذلك. سؤالي الأخير, هذا الحوار,
0: شكرا على هذه النافذة الترويجية التي فتحتها لي أخي الأسعد وإلى كافة العاملين معك. وأنا أعدكم بأني إن طال بي العمر سوف أفعل شيء عن مدينة المنستير وأجعل منها يعني وأجعل فيها سردية تبقى خالدة.
1: شكرا جزيلا, أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. أجمل تحيات شكرا. فريق المحراب لهذه الليلة, هيثم الناس في إخراج الحصة تقنيا, سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي, كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العين. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم, تصبحون على فرح.

قسما بسحر عيونك الخضري يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلاك أمنية لو طلعتني ليلة القدر. فديت ذات الأعين الخضر حسناء قرطاجية الكبر، لما تزل من عهد أندلس في صوتها ترنيمة تسري، وتطوف بالمالوف شادية فتزيدني سكرا على سكري. يا تونس الأحلام، يا كنفا للفن والأنغام والعطر، سأعود من بلد الحبيب إلى بلدي لأحيا روعة الذكر. سأعود من وطني إلى وطني وكلاهما بصبابة يغري، وأظل أستدنيك في حلمي وأعد أيامي على الجمر، حتى أعود إليك ثانية وعلى يدي بشائر النصر.

منتصف الليل في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطية بعد لقائه بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية طاهر سالم، أكد اليوم بعد لقائهما في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في جمعية العامة الأمم المتحدة، أكد الوزيران أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين تونس وليبيا وفي مقدمتها الديون الكبيرة والضخمة المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية، حيث أن الليبيين يأتون للعلاج في تونس وعادة لا يؤدون الفاتورة. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل سليم السحيمي، أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 ديسمبر ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح سليم السحيمي أن وزارتي الصناعة مع الطاقة والمالية قد قاما بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر 2026. أكد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام كريم رمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون نهاية هذا الشهر يوم 30 سبتمبر، فيما سيكون يوم 30 نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير طبيب العائلة. انطلقت يوم أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة العربية ومقره تونس إلى غاية يوم 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. تحتضن تونس من 1 إلى 3 أكتوبر القادم الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. فرياضة المنتخب التونسي للكرة الطائرة ترشح للدور النصف نهائي لبطولة أمم إفريقيا بعد انتصاره بكل سهولة على منتخب رواندا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. الدور النصف نهائي الآن سيدور يوم 23 سبتمبر أي يوم غد، سيكون بين تونس والمغرب الدور النصف نهائي الأول والدور النصف نهائي الثاني بين الكاميرون والجزائر. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: البصمة، ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: تخيل معايا إنك في لحظة تحل عينيك تلقى روحك ما عادش واقف على الأرض، ما فماش شارع، ما فماش دار، ما فماش مدينة. قدامك كان سواد كبير ونجوم ما شفتهمش بالطريقة هذه قبل، وتحت منك الأرض زرقاء صغيرة وهادية. وفجأة تفهم حاجة، أنت اللي كنت طول عمرك تشوف السماء من الأرض توا وليت تشوف الأرض من السماء. هذه الحكاية بدأت من آلاف السنين، وقت اللي الإنسان كان يرفع راسه للسماء ويسأل شنو فما غادي، وهل نهار من نهارات نجمو نوصلو. الحلم هذا كان في البداية مجرد خيال، ولا مع الوقت علم، والعلم ولا سباق، والسباق ولا صناعة كاملة تغير في مستقبل العالم. صواريخ تطلع، أقمار صناعية تدور، مركبات تسافر في الفضاء، ووراء كل إنجاز من الإنجازات هذم فما إنسان. إنسان مستعد يبعد على الأرض آلاف الكيلومترات ويعيش في عالم ما فيهش لا فوق ولا تحت بالطريقة اللي نحن نعرفوها. أما السؤال مش كان كيفاش الإنسان يوصل للفضاء، السؤال هو شنو يصير للإنسان كي يوصل غادي، شنو يحس كي يشوف الأرض من بعيد، شنو يفكر كي يعرف اللي بينه وما بين بلاده آلاف الكيلومترات، وهل الفضاء هو مجرد تكنولوجيا وصواريخ واكتشافات، ولا هو زادة رحلة داخل الإنسان، رحلة تخليه يعاود يشوف الأرض والحياة وحتى روحه بطريقة مختلفة. والحكاية تولي أقرب لنا كي نعرفوا اللي تونس زادة عندها ناس حلموا يكونوا عندهم بلاصة في العالم هذا، ناس ما شافوش صغر البلاد اللي هما عايشين فيها كحاجز، شافوا دافع باش يحلموا أكبر. اليوم باش نحكيوا على الحلمة وكيفاش ضيفنا حول حلمته إلى مسار حياة. باش نحكيوا على اللحظة الأولى اللي تولدت فيها الفكرة في مخ طفل صغير، وعلى طريق طويل ينجم يحول الفكرة هذه إلى واقع. باش نحكيوا زادة على الثمن اللي خلصوا الإنسان باش يوصل الحاجة عمرها ما كانت سهلة، والأهم باش نحكيوا على تونس من خلال تونسي آمن بأنه تونس عندها مستقبل في عالم الفضاء. حاضرين باش تعيشوا معنا تجربة الإنسان المهندس الباحث اللي ارتبط اسمه بعالم الفضاء. أنا مروى الزيدي وهذه البصمة.
0: البصمة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. برنامج البصمة ينطلق الآن، وسعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا شخصية من الشخصيات. هو في الحقيقة فما أشخاص ينجحوا في الوصول إلى أماكن بعيدة، وفما أشخاص يجعلوا وصولهم رسالة لمن جاء من بعدهم. ضيفنا اليوم تونسي هز معاه الفضول، الشغف بالهندسة، والإيمان بأنه الأحلام الكبيرة لا تعترف بالحدود من تونس لفرنسا ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى وكالة النازا ومختبر الدفاع النفاذ. كان الطريق أكيد مليء بالتعلم والتحديات والعمل الجماعي. اليوم باش نتعرف على الإنسان وأيضا على المهندس وعلى خطة قليلا ما نجدها ونجد أنه يشغلها تونسي. البصمة يرحب اليوم بالمهندس التونسي محمد عبيد. المسيرة المهنية الحافلة بالإنجازات في طليعة تكنولوجيا الفضاء والهندسة والابتكار الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مرحبا
2: بك، عايشك، بارك الله فيك، وشكرا على جيبني لهنا البصمة.
1: يعيشك، سعداء جدا بهذا الحوار معك، وإن شاء الله يا رب يكون حوار شيق لسادة المستمعين والمستمعات. اليوم المهندس التونسي محمد عبيد، كي نقول له قدم روحك كيفاش يعرف بروحه؟
2: تونسي صفاقسي تونسي
3: سفيرسي تونسي تونسي سفيرسي شكون تاع البلول
2: بيت سفيرسي تونسي ايفيدامون مي لا انا كيما يقولوها انا شاب انجينيور في في علم الفضاء كيما يقولوا عندي برشا سكارز سميهم انا تفكيرات وفي العلم الفضاء اللي قمت بهم الحق الاكسبيرينس نتاعي ما اكثر من 25 سنه في فيه اشتغلت من المركبه الفضائيه حتى الوصول للمريخ
3: من المركبه الفضائيه للمريخ
2: المركبه الفضائيه
3: مسيره قد عمرها
2: بدأت من قديش أبو بخي 25 سنة
3: 25 سنة من المركبة للمريخ باش نحكيو على هاك 25 سنة هذوكم أمانة شنهزك التالي
2: نوخروا
3: حتى لين نوصلوا للطفولة أحكي لي شنو الطفولة
2: والله إيش باش أقول لك أنا حق مليانة صغير أن نحب برشا التخنتيب فهمني نحب ان
3: كما نقول
2: تخنتي باش معناها لا نحب مثلا اذا عندك امبريمونت معدومه نحب نفركها
3: بربش
2: عندك ترزم شي طيشه هات نحلق بكل شيء فهمني نعرف في وسط كل شيء وبعد كده نجم نطيشها على الاقل ليبوك ما زلت ما نعرفش كيفاش نرجعها نحفظ بشويه بشويه
3: ومن بيئه اصفيقسيه تحب العلم وتحب التعلم وتحب تحب تبربيش تفرح كي تلقى صغير بربش
2: ابسوليومون وعندي حق ملي انا صغير الحق الحب الرياضه المن شو اسمه الماتيماتيك كنت باهي في الدراسه في الحساب هاك كبار في التاريخ والجغرافيا ما هياش ولا كيف العربيه حتى تنجم تقول بالكلام العربي نتاعي معناها الحق دونك جيت نحب برشا السيونس جيت تري زافيني على السيونس تو سكي تري انتريغي كو عندي كيوريوزيتي ديما بوكو دو كيسيون كيما يقولوا والحق جازيت با باش نعمل حاجة اللي من نجمش نوصلها ونعمل.
3: شكون اللي كان يسمعك السؤال مع عند الوليد الصغير ويجاوبوا عليه شكون وقتها في العمر هذاك كان هو اللي يدفع فيك القديم
2: والله يا عمي وخالي والأستاذة فهمني والوالد والوالدة كل واحد عنده
3: الريبونس
2: نتاعهم كل واحد والريبونس نتاعهم واحد يقول لك خرافة والآخر يقول لك حاجة تكنيك والآخر يقول لك مي يافي توجور دي ريبونس ان بو انتريسون
3: كنت وقتها تتفكر أو تتخيل روحك باش تجي نهار من نهارات وتدخل العالم هذا عالم علوم الفضاء
2: احنا اش حبيت نظن نولي استرونوت علاش خاطر الاسترونوت سي كيك شوز فريمون تري معناها باسيوني نتفرجوا على التلفزة انا نحب برشا الاسترونومي تغزر الفوق تلقى النجوم والكواكب وكل شيء سي تري فاسينو معناها علم معناها يا با دو ليميت فهمني سي دونك هذاك شي تري تري فاسيني بالحكايه هذيك دونك نحبه مي سافيت ريان نحب نخدم فيه ماهيش في الخيال نتاعي انا من نهار مش نخدم في الحوايج هذوما فهمني نعرف الحلم نتاعي في الدومين هذاك وذاك
3: شكون قادك باش وصلت لهالحلم هذايا معناها تحقيق الحلم هذا كون عاونك باش قدمت
2: واش كاين سي لي زيفينمون صارت كيما حكيت نتاع تشالنجر 1986 سي تي ان ايفينمون كريتيك فهمني اللي في الحياه نتاعي اون كلك سورت اش صار هو سي ليكسبلوزيون نتاع لانابيت تشالنجر دي استرونوت معناها توفاو في الاكسيدون هذاك دونك كيف اللي بدل اعطاني معناها بيرسبكتيف على الحياه وعلى سورتو بيرسبكتيف على الاسباس قال لك الاسباس سي ان دومين ان بو سي ان دومين او ريسك معناها الريسك بالخدمه نتاعو سي ديفيسيل وكل شيء دونك قلت انا قلت باهي داكودو اوكي سي تري انتريسون سي تري بون مي انا شنو نحب نعمل توا نحب نلقى اون فاسون بور الحاجه كيما هذيك ما تصيرش ان تانك انجينيور ان تانك شيرشور ان تانك كومون ايفيتي
3: انه ما عادش تتعاود هاك الحادثه هذيك اكزاكتومون
2: الحادثه هذيك مي اذا نرجع قبل نجمع عني نعطيك حكايه صغيره
3: ماني طول
2: ما قلتش بك الحكايه هذه جاتي الله يرحمها كانت ديما تحكي لي على خالي خو الوالده خالي والعمي
3: خو الوالده خالك
2: خالي دونك تحكي لي على خالي سي حبيب معزون هو كان وطني معروف ليبوك من في قبل الاستقلال وكل شيء في سفاق السماء شارع حبيب معزون تم لسال حبيب معزون وكل شيء اش كانت تحكي لي عليه كان ديما تحكي لي هو سيتي انجينيور سيتي ان جيولوجيست عنده جوز حياه عنده حياه نتاع جيولوجيست حياه انجينيور كل شيء وحياه مناضل قبل الاستقلال في الحياه الجيولوجيست كان ديما يحفر يمشي en tant que jeune يعمل يحفر يطلع في الماء طلع الماء في قرنة c'était difficile طلع الماء في قرنة طلع الماء في برشا بلايص في السود مي كانت تحقيقات لي وقت مدة كان برشا في السود نتاع صفاقس يحفر برشا ثميكة ويرجع يحفر برشا ويرجع فهمني وبعدين جاء وقال نهار قال يمي البيع راني عندي très grand cadeau je vais l'offrir à Tunisie وقت ناخذ الاستقلال نتاعنا فهمني دونك انا هيك الانتريغاسيون le fait نتاع l'ingénierie avec l'archéologie qui va تحفر وكيفاش تعمل وكذا ça m'a énormément معناها intrigué ça m'a بعثتني للدومين نتاع l'ingénierie le domaine نتاع recherche وكل شيء
3: وفي الجينات زاد
2: نعم
3: في الجينات يعني جيناتكم فيها الحب هكا البحث وحب انك تهدي حاجه لتونس
2: exactement exactement ايش صار طلع بعد الاستقلال je crois les années 70 حاجه لقاو ثم بترول في البارتي هذيك في دونك صار هو الى ديكوفير ثم البترول على ليبوك هذاك قبل الاستقلال وما حبش يقول عليه وموا ما حبش يقول على القراب قراب حد يقول لك دون لك او يعرفوا ما يخرجوش فهمني دونك هيك الهستوار فريمون سما ديما تحكي لي فيها انا واش عمل وكيفاش وفهمش ديما جيتي تري كوريو دو سيت فيلا دونك هذيك سيتي لا في نتاع الشيرشور نتاع الانجينيور وكل شيء
3: هذه تغرست فيك
2: اكزاكتومون
3: هذيك الحقيقه جيناتك واخذتها مع من العائله معناها من جده اللي حكيت لك هالحكايه هذيا باش اليوم زاد انت تهدي هديه كبيره لتونس تمثل تونس احسن تمثيل الحقيقة معناها وقت اللي الواحد يسمع بالمسيرة العلمية متاعك وبالإنجازات اللي قاعدة تقوم بها من يجب كان يقول فخر كبير لبلادنا ويظهر لي كما خالك هديت
2: إن شاء الله جسيق نحاول نعمل
3: تواضع منك احنا شو شوية
2: شو يقولوا احنا كل جنراسيون البيوت متاع الجنراسيون متاعي هو أن الجنراسيون اللي بعنا تعمل ما أحسن منها
3: وي.
2: فهمني اذا ما نجموش يعملوا ما احسن منا رانا فشلنا فهمني دونك هذاك الدوغري نتاع السكسس دانك انا نعمل اللي نعمل فيه ماذا بيا صغاري ولا صغاركم ولا معناها الجناس يعملوا ما خير منا
3: ويكملوا
2: ويكملوا ويكملوا ويعملوا كيما يقولوا ما خير
3: اثنيه طويله اثنيه طويله وصعيبه
2: اثنية وفات طويلة heureusement ما هي با دو ليميت فهمني ما كانش سي بلوز انتريسون صعيبه جيسبر خاطر كان سهلة سي بلوز انتريسون فهمني كان سهلة سي با انتريسون
3: بالنسبة لك انت يا استاذ بالنسبة لك انت صعيبة ولا سهلة كانت؟
2: يلزمها تكون صعيبة فهمني ما كانش سي با انتريسون خاطر إذا سهلة سي
3: ما تتلهاش ما فماش
2: فيها جو ما فيها جو إذا حاجة سهلة ما... أنا الشخصية نتاعي من كلكو سوغ نحب الصعيب نحب التشالنج نحب حاجة كي me pousse فهمني que ce soit la connaissance que ce soit l'évolution etc كيما يقول لك الواحد اذا كل نهار يمشي كيلومتر ويمشي كيلومتر وما يقدمش الكيلومتر هذاك يولي حكايه فارغه معناها البن نتاعو المره الجايه يلزم كيلومتر ونص بعد كذا زوج كيلومتر ديما يلاجود ان بتي بو سا بو اتر انكريمونتي معناها حاجه صغيره ولا حاجه كبيره يعمل دي باجيون
3: بنكمل نحفر
2: تفضل بلا والبيوش
3: يلا بلا والبيوش بالضبط شنو نمشي ديك عامه الباك البكالوريا وقت اللي اخترت انك تمشي فرنسا اختيارك انت
2: لا انا من الاول نحب نمشي لفرنسا علاش خاطر جيت فاسيني لي زيكول بريبا فهمني ليبوك مز حتى تو لي زيكول بريبا سي اون دي مان دي ميور ادوكاسيون نراها فيها كوم ادوكاسيون كو سوا في تونس ولا في فرنسا ولا ايور علاش خاطر سا بوست تري تري دور فهمني وقت تعدي الباك قلتش عليك وقت تعدي البريبا كيف قلتش عليك عملت الريزيدانا في الميديسين ولا حاجه معناها سي دو ترافاي بوكو دو نوي بلونج دونك انا هيك الباز نتاعها وكل شيء سيتي نحب نمشي نعمل ايكول بريبا تو بري فهمني والحق الحمد لله جي ريسي
3: اختبرتك فرنسا وبعدها قعدت فيها 5 سنين وبعد مشيت لامريكا
2: اكزاكتومون وي
3: علاش علاش النقله من فرنسا لامريكا كيفاش جات الامور
2: تو فرنسا سي ان تري بون بيي دون لو سونس تحب تعمل لا ريشيرش فوندامونتال فهمني de faire un peu de c'est pas aussi poussé qu'America tu America c'est les champions on est les champions pour faire معناها هكا ثم امكانيات احسن ثم beaucoup de l'industrie c'est très intéressé le chez ici l'académie يعملوا les recherches qui sont bien poussées des recherches appliquées فهمني mais يعملوا des recherches obscures dans le sens où ça va peut-être pas aboutir donc tout ce qui est appliqué Amérique, elle est excellente. C'est excellent aussi dans la recherche fondamentale, mais en plus, tout ce qui est appliqué. Le Français, c'est bien de faire... حتى حنا on a un peu de ça en quelque sorte. معناها c'est bien de faire cette éducation mais à un moment donné ماذا بيك tu fais de l'appliquer. ممكن تو شي تبدل شويه ما ça fait des certains décades que ça passait mais à l'époque qu'est-ce qu'il y a sur donc par exemple l'imkaniyat الحسابيه كما قلنا حنا في فرنسا بالورقه والستيلو وما عندناش باش نعملوا ce qui est bien نعملوا les équations on solve les équations etc mais c'est très ralenti. Bon, ok, je sais comment c'est dans ces équations-là. Et là, je suis dans l'étape suivante. On essaie de les appliquer, que ce soit la mécanique des fluides, la mécanique quantique, que ce soit n'importe. Les moyens à l'époque, ce n'était pas très accessible. Mais l'Amérique, ils avaient l'appliqué. Ils font Haja qui s'est très appliqué. Donc, c'est un peu le premier. Deuxième, l'espace. Là, j'étais qui m'a cru accro, la navette spatiale. Donc, au début, c'est l'ingénieur qui m'intéressait. Mais avec ce qui s'est passé, ma Challenger ou l'explosion de Cochin, bon, j'aurais rêvé d'être un astronaute, mais l'incident avec, c'était mon but.
3: Un jour ou l'autre.
2: Exactement. C'est n'importe quoi. Tant que c'est Alej, c'était l'association Challenger de l'explosion en Cochin. Au moins, pour essayer d'absorber, essayer de contribuer pour ce genre de truc.
3: Mais aussi, Mohamed Abid, comment tu as fait la NASA ?
2: L'application, je suis allé faire le doctorat en Amérique. J'ai fait des applications. J'étais accepté à l'Université de Southern California. J'étais accepté à d'autres universités, mais USC a attendu une bourse. Donc, j'étais complètement boursier, en quelque sorte. Donc, quand tu as l'université, أول حاجة شعملت ريت شكون نخدم دون سور دي بروجي كي سون ريليي على الاسباس à l'époque l'advisor نتاعي باراني à l'époque il travaillait sur les tout ce qui est les la convection et c'est un projet qui allait être sur la microgravité ou quelque chose شي حكيت معاك والله نحب نخدم معاك قال لي شتا تعمل اللي تحب
3: المهم معاك
2: انا معاك من وحده mais le plus important نحب حاجه pas simple حاجه compliquée حاجه qui est dure à faire علاش خاطر si c'est simple c'est on s'habitue au simple au coaching c'est pas challenging so c'était quelque chose de challenging combustion c'est un domaine très très compliqué خاطر c'est de la chimie il y a de la physique il y a de la mécanique il y a de la thermique il y a plein de disciplines qui a contribué dans ce sens là donc on نحب نعمل هذيك نحب نكون
3: الدماغ التونسي وقت يفكر في المصاعب يفكر في حاجه صعيبه يفكر في حاجه يقول انا ما نجم نبدع ونخرج الطاقه اللي عندي كاين ما نلقى روحي قدام حاجه ياسر معقده هكا فكرت
2: ابسوليمون
3: هي حاجه مش موجوده عند الناس الكل
2: ثم شكون يحب ثم يقول لك علاش انت تعقدت فيها
3: رحله المتاعب معناها انت رحله المتاعب شقيتها
2: اكزاكتلي انا كما اقول حكينا فيها خالتي تقول لي لا يا ولدي شبيك انت تحب عظم الشقاء ثم هكا اكسبرسيون مثلا جماعه يقعدوا على شو اسمه على الفراشه وكل شيء نقعد على القاعه فهمني علاش خاطر سي بون سي ديفيرون مع القاعه والعرض وكل شيء نقعد لبرا فهمني نمشي حافي علاش خاطر سي j'aime bien c'est différent tu vois un des trucs que j'ai fait à l'époque c'est différent c'est un truc en plus c'est il y a de la persévérance comme ça pour tester un peu le

0: tout le jasmin de la Médine.
1: نكملوا معاكم ووقفنا في نقطة يعني التاريخ اللي مشى فيه الأستاذ محمد عبيد والمسيرة العلمية الكبيرة. أنا حبيت نسألك سؤال وذولي باش نختم بيه لأنه تقريبا التوقيت وفيه متاع المداخلة متاعك القصيرة بالنسبة لليوم واللي كانت خطفة الحقيقة في حضورك لهنا لتونس. وقت النجاح هذيك اللحظة هذيك متاع النجاح وقت اللي بيرسيفرانس عملتك السكسي هذيك حسيت بالفخر المهني وإلا حضرت بين عينيك تونس؟
2: والله الفخر مهني قبل كل شيء فهمني على خاطر خدمنا الحكاية هذه بندون دي زاني عملنا برشا دي تيست معنا تمارين وكل شيء باش تخدم الحق ساسي تخي بيان باسي معنا مشيت معنا أنا بين فوق كما يقولوها فرح كبير جدا وكذلك en même temps خاطر خدمنا برشا عليه دونك نعرفوا اللي هي سا لي مارشي مع الكونفين اون افي كونفيونس فهمني اللي هي الحق سا لي مارشي دونك كما يقولوها ميشن اكومبليشد فهمني
1: سيتي مهمه نجحت ووصلت وتونس وين وقتها
2: وقتها جوست ابري بعلاك يظلي 10 مينوت 15 مينوت وقتها حكيت مع يظلي سي عارف وقتها ما نعرفش راديو تلفزيون ولا حاجه عملنا انتيت انترفونسيون حكينا شويه كل شيء هذاك ديفينيتيفمون سيتي لو دوزيام تروك علاش خاطر تم برشا توانسه على ليبوك يتابعوا في الديرولمون اي ديرولمون نتاع الميسيون برشا ناس يتبعوا فيها يبعثوا لي هاي في مسولت ايش عملت اتسيتيرا دونك سيتي فريمون تري اكتيف هذيك حق حاجه تعمل كيف لي جون لي سانتيرس فهمي
1: هذه 2021 احنا اليوم في 2026 وين وصلت الحلمه هذيك وين ماشيين باحلام المستقبل مع طبعا طرق باب المريخ طرق باب مارس وطرق العالم هذيا اللي اكيد حلمتك سي محمد
2: بالطبع الحلم نتاعي معناها الحلم نتاعي تحقق الحق حلم الاحلام تحقق في الليله كون بعد نروح الحلم اللي بعده نهبطوا على القمر مره اخرى معناها الميسيون اللي بعدها كومبلكسيتي اللي كون باي سي دو مش نريزولو كيما نخدموها دونك ديما نلوجوا على حاجه كالعاده ما اصعب باش تخلينا ديما نخدموا
1: في رحله المتاعب باش نعطيك بعض الاسئله اللي باش نختموا بها وبرنامجنا اسمه البصمة باش نسألك وانت تجاوبني بإجابة هكا قصيرة شخص ترك بصمة في حياتك سي محمد
2: خالي
1: خالك
2: سي حبيب معزون
1: قرار واحد غير مسارك إذا ما تفكير هذي
2: كلهم القرارات كلهم راهم
1: أما هو القرار اللي خذيته وغير المسار الكل
2: أرجع لي بعد
1: نرجعوا لبعده الفشل اللي علمك ولا النجاح اللي علمك
2: الفشل ما هو فشل كان شيء متعودش معناها تعوده كان تعوده سيفي فشل لأن ما تحب حاجة قصيرة
1: مثالش خلي لك فرصة باش تحكي
2: فزي الفشل اش تحبني أعود للكيسيون
1: الفشل هو اللي علمك وأكثر من النجاح ولا العكس
2: الفشل
1: يعني. الفشل أصعب كلمة سمعتها
2: أوه امبوسيبل
1: قالوا لك ما تنجمش قالوا لك امبوسيبل تنجح
2: لا تنجح ولا تعمل هذاك ولا حاجه
1: في ما كان في تونس عندك مع ذكرى خاصه
2: شابه
1: وانت اصيل صفاقس
2: صفاقسي
1: اما علاش الشابه
2: عندي برشا مغامرات في الشابه مشي يعني لها العيشه فيها وكل شيء دونك
1: حاجه ما يعرفوهاش الناس على الاسم الكبير المشهور في المجال نتاعه محمد عبيد حاجه ما يعرفوهاش عليك شنو قول هينا اليوم معناها في البصمة
2: حاجة ما يعرفوش علي
1: في طبيعتك في تصرفاتك في
2: أنا مقلق
1: مقلق
2: لا ممكن ما نعرفش كيفاش نقولها بال
1: قول هينا ونحاولوا نترجموا مثال
2: صغار ديما
1: تعبهم
2: تعبهم اي اكزاكتومون
1: ربي فضلهم
2: بوكو دانيرجي فهمني كيما يقولوا هذاك متعب انا اكزاكتومون
1: قبل الاخير السؤال لو كان قابلت محمد عبيد في بدايه مسيرته شنو تقول له؟ لو كان ترجع توا تقابله في بدايه مسيرته تقابل روحك تغزل للمرايه وانت بدلت ما بديتش شو تقول له؟
2: اللي نقولوا للشباب الكل معناها persevere فهمني
1: معناها
2: don't give up شكون don't give up
1: ما تقفوش ما تسلموش
2: exactement اللي يقول لك تعرف الاكسبرسيون les chiens aboient la caravane passe exactement ça
1: الكلاب تعوي والقافله تسير اخر سؤال قبل ما نمشيو للفقره الاخيره في البصمه بعد كل ما حققته شنو هي البصمه اللي تحب تخليها لتونس
2: اللي tout est possible فهمني ولا لو بلوس امبورطون اللي هو الشباب اللي بعدا يعملوا مخير هذاك الحلم تاعي
1: ان شاء الله يا رب قدامك مجموعه من الاوراق باش تختار لنا منهم واحده ولا اثنين في ختام المشوار وتحكي لنا عليها ترى شنو اخترت
2: من عليها
1: عبر اختار اخترت
2: اوكي
1: الحلم احكي لي
2: نحكي لك الحلم تاعي كما قلت لك قلت نعاودوا مره برشا مرات هو لانه الشباب يعملوا مخير مني الحلم هو انه معناها هذاك هو
1: قلت دريم
2: دريم ماي دريم ماي دريم وات از ماي دريم اتس انتريستينغ
1: الغدوه تو ما عادش نحكيو على اللي تعدى وحققته سعد على روحه ما اللي جاي
2: ماي دريم كيما يقولوها فلاينغ كارز الكرهب اللي تطير لا وفات نعيشوا في المارس هذاك الحلم مش انا باش نعيش باش العباد يعيشوا في المارس ولا نبعثوا للسخونسيون
1: وهو حلم صعب المنال ولا صعب التحقق ولا تحسه
2: صعيب صعيب مي فيزابل
1: فيزابل
2: ان شاء الله نحضر عليه نحب نحضر عليه
1: ان شاء الله يا رب فما ورقة اخرى تحب تختارها
2: المستقبل
1: المستقبل شو تقول على المستقبل
2: مستقبل
1: شكون الساعه المستقبل تحكي على سعيد شخصي ولا على بلادك ولا على اولادك على شكون
2: العباد الكل ديما معناها الطموحات نتاعك حاول باش تحققهم والمستقبل هذاك فين دونك انت تخمم على المستقبل ديما ثم نجاح اون فوا تقعد على الماضي دوال على الماضي
1: بصمتك في الحياة وحطيتها في عالم صعيب في عالم يخافوا انه يطرقوه برشا ناس ولكن نجحت ولله الحمد مبروك وان شاء الله ديما هكا ديما تألقك أستاذنا ومرحبا بيك ونورتنا وان شاء الله الحلمة اللي بديت بالفضاء تتواصل وتكمل ان شاء الله في غوص هذا العالم الغريب باش نخلي لك الوقت باش تكتب لنا كلمة للبرنامج للبصمة كلمة للبرنامج وللناس اللي تتفرج عليك باش من بعدها تشوف الكلمة هذيك ونشكرك برشا نخلي لك كلمة الختام
2: بارك الله فيك
1: يعطيك صحة
2: عايشك بارك الله فيك
1: مع الكلمات اللي دون فيها ضيفنا اليوم سي محمد عبيد ضيفنا اللي كنا سعداء جدا بأنه يكون بحثنا هنا في إذاعة المونستير نشكركم برشا انتم اللي استمعتونا وتابعتونا في برنامج البصمة في آخر حلقتنا حبينا نقوله في البصمة اللي محمد عبيد واحد من برشا كفاءات تونسية اختارت العلم وخليت الطريق قدامها مفتوح للفضاء خلت اسم تونس حاضر في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وعلوم الفضاء وواحد من الكفاءات اللي خلت الإنسان يقرب أكثر لفهم أسرار الكون حكايات مختلفة اختصاصات مختلفة أمل حلمة واحدة إنك تؤمن اللي المستحيل ينجم في نهار من نهارات يولي حقيقة اليوم في البصمة عشنا رحلة بديت من صفاقس كبرت بالعلم والطموح ووصلت للنازا ووصلت حتى للمريخ وشعار محمد عبيد وبارشا كيفو هو أنه البصمة هي الأثر اللي تخليه من بعدك والناس تواصل تحكي عليه

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه دندن هذا المقطع اللي جاي.

يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.